0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي.
1: يصبح الفل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا في فور ما قمتوا اليوم الصباح، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، ان شاء الله يا ربي رقدتوا مليح، ان شاء الله ارتحتوا، ان شاء الله تبداو نهار بطاقه جديده، بروح جديده، بنرجي ان شاء الله خارقه للعاده، تخليكم تكملوا النهار هذا وتخليكم زيدا تكملوا ما تبقى من هذا الاسبوع كان بالخير والسلامه. شكرا لكم على الاستماع لينا، احنا كالعاده موعدنا يبدا من تو معاكم حتى للسته متاع الصباح. مانيش وحدي، نصبح برشا على مروان اللي رافقني في الإخراج، نصبح على فاطمة دايوغ اللي تأمننا الزابينج اللي بعد شوية تخليكم على علم وتخليكم متفلتوا حتى شيء وتخليكم زيدا تابعوا مختلف التصريحات ومختلف الأخبار اللي تعديت في برامج موزايك اف ام. نسلم عليكم كان تابعوا فينا في ثنية توا، كانكم قاعدين ربي للخدمة، كانكم توا مروحين، كانكم شادين ثنية مشين لبلاصة، كانكم مشين تحاوسوا، كانكم مشين زيدا تتفرهدوا وتخرجوا على بكري، إن شاء الله ربي تستمتعوا، إن شاء الله نهاركم ما في كان الأحداث الباهية وما فيه كان الخير. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية، عنا موعد زدة بعد لحظات مع الأكتواليتي، هذا الكل وأكثر يستنى فيكم على امتداد ساعة كاملة. واللي نجم زدة نوعدكم به إنه فما بارشة موزيكا للفنانين الكل لمختلف الأذواق الكل، للناس اللي عندها غنية متوحشتها، للناس اللي تحب تكتشف زدة، هذا الكل تلقاه موجود معنا في أول ساعة. خلينا نبدأ برشا رزق اللي مؤخرا كانت موجودة حتى في موزيكا فام، ورشا رزق للناس اللي تبع الصور المتحركة تقريبا صوتها في مختلف ليدي سانز انيمي اللي تربينا على صوتهم، حتى الكبار زيدا اللي كانوا يتابعوا مع صغارهم باش يعقلوها الصوت هذايا نسمعها توتسيت. يا غزالي مرحبا بكم في أول ساعة.

0: Charles Azavour, Dalida ou Piaf, Bessam et Mouch, on chalan harkom abrouk, on harkom zin, et n'est-ce qu'il qu'il fallait tout, aïta sriyah, fi, baram fonzei café, fallait 24 ساعه اللي تعدات عليكم بالموعد tout de suite في زابينغ.
1: زابينغ. انا مديدة ما تقابلناش ثلاثة.
2: تقابلنا سورتو
1: في. لا ثلاثة.
2: انا وياكو ميسي.
1: انا وياكو شكون. انا وياكو عدالة.
2: عدالة ايوه. هذاك والله.
3: بربي بربي بربي بربي نقصونا ملبوس في فاسيف سلمك هاو خويا مد يديك خويا السلام عليكم ليه ليه يا خويا ما تبوسنيش يا صحيب ما تبوسنيش من بعيد خويا السلام السلام لا تبوسني نبوسك خلي حتى اللي نجي سيف تو نشوفوا حل هذا نتاع البوس السيف خويا ما تبوسنيش من بعيد خويا سلم عليك هاو يزي نعرفك ونعرفك متوحشني وتحبني حتى نزيد نحبك ما تبوسنيش خويا
4: من الساعة 12 على الشيخ زرولي لما حالة ما يش حاجة غريبة في تلزة هولا لايف لايف لايف اوكي you can join me join me if you want
2: بوليسية
4: لا انا مش مسؤول عني مش يتعدى ورايا توا
2: تدخل من جيبها تدخل ما منش مسؤول معني
4: بالله خلنا نشوف مش تعدى ورايا انا منيش مسؤولة
2: لا لا مش
4: مسؤول وبنته ولا مرحبا بيهم سلموا عليهم وكنحبوا ولا مانيش
2: ربي فضلوا لك صحيبهم قربوا مشوية خلنا نشوفهم بالقدير
1: ربي فضل سلم على المحلية
4: سلم يعني
1: سلم على المدام والمسيو كل
2: احكي معه كله كله عدالة اللي انت
4: ما عندي ملحكي ما عندي ملحكي ليه ليه ليه لتو نوصلوا معالا ترسينا في برشا مواضيع اخرى بيه مرحبا بك اسكندر مرحبا بامير ربي يستر في الديمينيت كرونوس ثلاثه زي عندهم جديد
2: لا جوست اول حاجه هو قال وين يلزمك تطمنا ساعه وخاطرهم في بلوش بيك اللي كنت في كهربه الحال
5: لا يمكن الزام الاولياء باي مصاريف اضافيه للحفلات يعني لهنا نحب نوضح انه الحفلات يحبوا يعملوا حفلات ما فماش حاجه باش نجموا ندخلوا فيها اللي يحب يعمل حفله حتى الاولياء يحبوا يهزوا لابنائهم الحفلات يفرحوا من حقهم لكن بشرط انه ما تكونش بطريقة إلزامية يعني ما يكونش الولي مجبر انه يساهم بأي مليم في حفلة هو يرى روحه غير قادر عليه
2: والله كان في
1: كرة العاصمة توليت انا خايف على عائلته اكثر من
2: لا لا لا لا لا
4: لا لا لا ما تم شيء ما تم شيء
2: تطلع مع المعلمة ولا فما شيء علاش كل كلمة تخوف
4: لحظة بركة ما تمشيش قدام برشا اول حاجة مانيش وحدي معايا زملاء صحفيين البلاصة اللي درت فيها المنتخب الوطني التونسي
6: هو من المفروض النتيجة تكون نهار 23 جوان لكن في المؤتمر الصحفي اللي كان يترأسه سيد وزير التربية قال أول ما تحضر النتائج أكيد النجم ونمدوكم يعني نجم تكون حتى نتائج قبل التاريخ هذا
4: بارك الله فيهم هوني شرطة في

0: أنشطة. وصلوا فيه هذية ماهوش راو التقليل من قيمة الفرحة وإلا ما نحبوش الأولاد معناتها يظهر، لا راو حماية المعطياتهم، لأنه فما برشا حاجات الأولياء يراو من جانب واحد، يراو تصوير تولدوا لكن ما يعرفوش اللي فما أخطار كبيرة في الانترنت وفما برشا إشكاليات ومش وقتها باش نحكيو فيها.
1: مش في باقة لا كهرباء فخر
2: لا كهرباء مضخمة برشا معناها
1: باقة في المكسيك
2: ومن يكمل فيها معناها يكمل فيها الوكيل
1: هاي تاو شو تاو المدام تسمع واختك تسمع بعد تقول كيفي يخوين حيوه ومحنا وانتمنوا ومرا حالك وتبارك الله ما شاء الله
2: بارك الله عليك بصراحة حكاية الهريسة والحكاية زي واحد يولي معادي يحكي لك شيء تفضل
0: انه جينا برشا معطيات بخصوص اولياء يتشكيهم الوضعيات هذه والوزارة تتدخل في الموضوع هذا اذا فما الزام او اجبار اولياء على خلاص معاليم بعنوان الحفلات. مبين معناتها الحاجات المؤسفة الحقيقة انه معناها اخر معناها اخر حالة شفتها معناتها فما مؤسسة معناتها وصلت طلبت مبالغ كبيرة قرابة 900,000 ومجاز على اشهر معناتها فهمت
3: 900 يعني دينار للطفل الواحد
0: لحفلة. الحفلة بالضبط علاش ما يقول لك على اساس وديكوستيم ونقلوا
3: وفرقة وكلون ويحطوا الفري الكل اليوم الفيديوهات التصاور متاع اخر العام بالنسبة لرياض الاطفال او مؤسسات التربوية اللي هبطوهم يقول قايل انا كولية راضية وين القلق
2: باش نكون امين معاك وواضح يا امين انت كل يوم تعملي انتروغاتوار ونديري في مركز
1: لا والله لا ذكرك اللي انا صحفي والصحفي مهمته انه يسالك
2: باش نقول لك راهو صحيفه ما تسميش من اقوى من الصحافه الايطاليه حسب رايي انا في السبور وما تسميش من اقوى من لاجازيتا دو سبور اللي تستشهد وتقول راهو تاخذ شهاده موزايك وتقول راهو حسب موزايك راهو كذا وكذا وكذا انا بالنسبه لي انا هذه اجابه في حد ذاتها ايرو سبور كيف كيف مانيش باش لا مانيش باش نحل انا تو تليفوني ونوري الواتساب ولا نوري ولا نوري شنو الرسائل قاعده تجيني من صحافيين العالم الكل على خاطر
1: كونتراتو بلا سخره في العارف
2: لا لا لا لا
1: قاعد يمهد للجزيره
2: لا لا لا والله
1: العظيم لا لا والله كلامك صحيح بالعكس لا انا بدي ما في باليش بال انه مستشهدوا معنا باللي تقال والمعلومات اللي في مزيد
2: راه مش على خاطر نحمد لحظه مش على خاطر نحمد العداله مش خاطر نسمي احمد عداله ولا عندي كونت تويتر ولا عندي كونت اكس ولا يعرفوا شكون موجود انا يعرفوا نخدم في موزايك سي بوصاره من كونتاكتيو فيه كيما كونتاكتيوني انا كيما كونتاكتيو في الاولاد يخدموا في السبور الكل
1: الحق لا كلمني حتى واحد طلياني الحق
2: تو يكلموك تو يكلموك تو يكلموك
0: اي والي يحس روحه انه تحت ضغط ولا ملزم ولا شرطين عليه ولا بالسيف ولا في بعض الحالات ما نعطيوش الاوراق ولا سواديزون يسميوه كارني ولا الوثائق نتاع الطفل الا ما يعدي الحفله ما عليه كان يتوجه الاقرب مندوبية مرجع النظر المؤسسه اللي هو فيه
1: يا اسكندر برا نخدم على روحي بنزل عندي ملعب خبروا ثمانية شوي اخر في سبور اكسبرس
4: زابينغ هذا كان زابينغ بالنسبه اليوم ميرسي بوكو فاطمه الموعد ان شاء الله يتجدد معك غدوه في تصريحات جديده زابينغ جديد واخبار جديده بعد شويه موعدنا مع الميتيو ناخذ فكره على التوقعات الجويه بالنسبه لليوم وغدوه هذه انغام سبت لي قلبي نسمعها توتسيتي اول ساعه يلا مرحبا بالنسبه الكل انا

colors وبلاك بومز. إن شاء الله صباحكم كله ألوان, وإن شاء الله صباحكم في كل الخير وفي كل الناس المبتسمة وفي كل الأخبار اللي تفرح. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي, خلينا نأخذ فكرة توا على توقعات الجوية في بوينت ميتيو. ميتيو طقس اليوم الخميس 18 جوان سحب قليلة, طقس مغيم جزئين على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار خاصة العشية على مستوى المرتفعات الغربية للشمال والوسط زادة. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا, فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب, تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة شعملنا فيهم تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة كمان مرتفعة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات, وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات, وتوصل بأقصى الجنوب جنوب 42 درجة مع ظهور شيلي محليا. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بخليج جيبس. بالنسبة لغدوة الجمعة 19 جوان الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف, البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل, وطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب. بالنسبة للريح غدوة جنوبية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمال مالية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق, وتتقوى شوية خاصة بالجنوب الغربي في الليل. ميتيو مرحبا بكم, كنت التحقتوا بينا اول ساعه بديت من الخمسة مازلنا معكم حتى للسته. ان شاء الله نهاركم مبروك, نسلم عليكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm.net. بعد شويه معدنا مع الاخبار والاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور, عنا صوت زياد غرسه. بعد شويه في حبيت نغنيك اغنيه هذو بوينا فيستا سوشيال كلوب في غوانتانامو. توت سيت اول ساعه, صباحكم مبروك سعيد ان شاء الله.

0: نهاركم زين الناس الكل. توصلنا ل 45 دقيقة وقايت الأخبار لأكتواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور.
0: خلينا نرجع على وزارة التربية اللي البارح كانت نشرت رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيم دورة 2026. دونك المقررة تكون أيام 18-19 جوان، وهذا كان مع جملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية المواجهة للمترشحين. تنطلق اليوم الاختبارات باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، فيما يخص غدوة الجمعة 19 جوان اختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، وتختتم المناظرة نهار 27 جوان بزوز اختبارات الرياضيات والعربية. الوزارة كانت دعات المترشحين أنهم يحضروا إلى مراكز الامتحان 7:30 متاع الصباح، يستظهروا في بطاقة التعريف المدرسية الاستدعاء وتسليمها للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. كما زاد ذكرت الوزارة منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، منع استعمال زبدة حبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابات أي معطيات شخصية تكون اللي تنجم تكشف عن الهوية متاع المترشح. الوزارة أكدت أهمية التثبت من المعطيات الشخصية ومراجعة المعدل السنوي العام، رمز التسجيل بالوثيقة المعدل للغرض، والتثبت زادة من صحة جميع البيانات اللي تكون موجودة ومدرجة بها. دعت زادة إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء في لجان محددة، وأشارت زادة إلى أنه أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو الإخلال بسلوك داخل مركز الامتحان راه يتعرض صاحبها الى عقوبات نجم توصل الى الغاء الامتحان والحرمان من الترسيم. المده تتراوح بين عام وثلاث سنين بالمؤسسه التعليميه العموميه. ان شاء الله يا ربي نتمنى كل نجاح للتلامذه، ان شاء الله موافقين. والتجربه هذه راهي تجربه مهمه لانه دخل التلامذه زاده في الاستعدادات، خلينا نقولوا للنوسيون بيدها نتاع المناظرات نتاع الامتحانات، وحتى كيف زاده تخلي التلميذ عنده فكره على تجربة متاع الامتحانات الوطنية وكيفاش تتعدى الأمور. وإن شاء الله ربي نتمنيه كل التوفيق، زادة حتى الإطار التربوي اللي مازال حتى لشهر جوان المراقبين، زادة نتمنيه لهم كل التوفيق. نحكي على تقريبا أكثر من 32 ألف تلميذ زادة اللي اليوم باش يكونوا حاضرين في الامتحان هذية. إن شاء الله زينة للتلميذ الكل. نحكي زادة على بعض الحملات الميدانية اليوم اللي موجودة في بعض الولايات، من بينهم ولاية بنحكيو على حملة ميدانية ضد الاستغلال الفوضوي للملك العمومي، وهذا يجي في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري بولاية نابل، وزاد التصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات اللي حاليا قاعدين يتم التنفيذ متاع التدخلات الميدانية المشتركة اللي كيف شملت تدخلات أعوان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتنسيق مع الحرس البحري، وانتمت زاد إزالة الباراسول اللي موجودين التواول زاد اللي تم استغلالهم بصفة تجارية من قبل منتصبين فوضويين بمواقع بحذا مثلا في الهوارية سيدي شاطئ الجبلي. وكيف تم في نفس السياق تدخل بشاطئ سيدي منصور من معتمدية حمام الغزاز، وين تم زادة رفع وإزالة ديبيفات غاديكا موجودين واللي قاعدين حتى يحضروا فيهم في مخالفة للترتيب الجاري بها العمل. أكدت زادة الوكالة أنه شواطئ راهي ملك عمومي مخصص للاستعمال المشترك، وما نجموش بأي حال أن نتصرفوا فيه بصفة خاصة ولا نمنعوا المصطفين من أنهم يدخلوا للبحر، لأنه معناها بصفة مجانية ينجم يدخل ويكون يستمتع المصطاف بالبحر هذية. والعملية هذية قاعدة تجي ضمن عدد من الجهود اللي تهدف إلى حماية الملك العمومي البحري وضمان خاصة احترام القانون والحفاظ على حق المواطنين في الانتفاع بشواطئ.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.
1: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة شنو يستنى فينا بارتيغ من 6 متاع الصباح في أحلى صباح. لي بروغرام دو جور.
0: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: موعدنا كالعادة في الساعة الأولى نذكركم يكون مع دقيقة حتى 46 دقيقة مع فاطمة 6:55 دقيقة خربش تربح. كل يوم عندكم فرصة تربحوا معنا لي كارت دو ريشارج من إهداء موزايك اف ام. مهما كان المشغل نتاعكم تنجم تكونوا أنتم رابحين معنا. موعدنا زادة مع الأكتواليتي مع 7:10 كل يوم يكون حاضر معنا ضيف نحكيو على موضوع يهمكم. اليوم الموضوع يهم التوينسة المقيمين بالخارج. باش نحكيو زادة على موضوع اللي عنده مدة الحقيقة خلى برشا تساؤلات في علاقة بالضريبة على الثروة, وخاصة نحكيه على الضريبة على الثروة في علاقة بالتوينسة المقيمين بالخارج. هل سيتم إعفاء التوينسة المقيمين بالخارج من الضريبة على الثروة؟ هذا باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل مع رئيس لجنة المالية, باش يكون حاضر معنا بالتليفون ماهر الكتاري مع 27 دقيقة كالعادة. أخبار وأجواء المونديال مع مكي في 10 مينوت كرونو. ما تنساوش زيد عندكم موعد في صباح تربح مع الربح, تربحوا معنا لودو برودوي من هدايا جديدة يوميا كنتكلمون على 71,113,000 200 دينار زادة من هدية توتال انرجي مع ايمن فيالو كوندكتور. نجم تكونوا انتم الرابحين وتشاركوا يوميا معنا وتربحوا ال 200 دينار. وساعتنا الثالثة كالعادة موعدنا يكون مع اياد دهماني في معايد الباغوميتر, وموعد اخر زادة للاكتواليتي والاخبار, ونختم كالعادة بانتباه اشقل. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. ان شاء الله نهاركم ما فيه كان الخير بالتوفيق للتلامذة متاع النوفيا ماني. ان شاء الله زينة يا ربي, ان شاء الله بنجاح للناس الكل. ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الاخراج, وميرسي زادة الفاطمة اللي يوميا تسمعوها في الزابينج. شكرا لكم على الاستماع. موعدنا ان شاء الله يكون غدوة في رونديفو جديد من اول ساعة, وبعد لحظات الموعد يكون مع امين جارة واكيب. احلى صباح الناس الكل, ان شاء الله نهاركم مبروك.
0: الاولى في تونس.

بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: صباح. أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح مع أمين جارة. أحلى صباح.
1: أشرقت الأنوار من 6 ل 9 كالعادة. أحلى صباح معاكم كل الفريق. نتمنى لكم إن شاء الله صباح موفق. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل الأخبار الطيبة ليكم لما تسمعوا في موزيكا فيم. الفقرات اللي تعودتوا عليهم ترافقكم على امتداد 3 ساعات صباحية من توا للتسعة متاع الصباح. البداية تكون شوي آخر مع نادية اللي ديجا كانت موجودة معاكم في أول ساعة. تتقابلوا معها بعد شوية إن شاء الله في الميتيو. استنوا بعض لحظات إن شاء الله دقيقة حظ مع فاطمة. وقبل ما نكملوا الساعة بخرب تربح كالعادة وكاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير. أول الساعة الثانية من 7 ودرجين تقريبا الموعد في على خوية مع نادية وضيف هذا اليوم تنكتشفوه شوية آخر معاها مع 27 دقيقة. يكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مصافحة يعطينا فيها حالة الطقس بالنسبة لليوم. 7:25 الموعد مع صديقنا مكي أو من ينوبه في قسم الرياضة لتقديم دي مينوت كرونو. استناه إن شاء الله بإذن الله. مع 47 دقيقة صديقنا مراد الجويني يعطينا الفكرة على حالة الطرقات وإن شاء الله زينة وإن شاء الله بإذن الله الأضواء خضراء. في انتظاركم بقية النهار صديقنا أيمن ياخذكم فيها لو كوندكتور باي توتال إنرجي وبعد نتقابلوا معاه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في ميكرو خفيف مع أيمن مع الناس تحبوا علينا توم وانتوكاهو كموجود معاكم صديقكم أيمن. لين وصلنا لثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس ونواصل العزف بعدها في الساعة الثالثة من 8 ل 9 انت عصبي. من الوقت نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة وإن شاء الله نهاركم زين.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 18 جوان، سحب قليلة مع طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط، والريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب نحكيه على الشمال، وقليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بخليج جيبس، وتتراوح زادة الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور جيلي محليا. حتى غدوة الجمعة 19 جوان الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، صباح الرزق، الأخبار اللي تفرح لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، ممكن تسمع بأخبار يفرحك يخص الخدمة، نحكي وزيد على مشروع وإلا فرصة تزيد لك المدخول. الثور أهم حاجة، ما تضيعش الفرص الصغيرة خاطر منها تبدأ الحاجات الكبيرة. إلي جاوزي، راهو القلب متاعك داخل على موجة أخف وأجمل، إذا فما شخص في بالك راهو التواصل بينتكم ينجم يولي أقوى وأوضح. السرطان، راهو فما زيدة فرصة تعارف حلوة، هكا كيف كيف الجوزي تجي من لقاء غير متوقع وإلا من محيطك القريب، خلي الابتسامة ديما حاضرة، راهي سلاحك السري. الأسد، فما بوادر تحسن تدريجي، يمكن تجيك فكرة جديدة، خدمة إضافية وإلا فرصة تنجم تنفعك ماديا. العذراء، يفضلك ركز على التنظيم وخلي عينيك على أهدافك، وقتها تلقى نتيجة اللي تحب عليها. نتعدي ونحن البرج الميزان، إذا أنت مرتبط تنجم تتحسن العلاقة أكثر، راهو الحوار والكلمة الحلوة. العقرب، الأمور المالية ماشية نحو الاستقرار أكثر، تنجم تلقى فرصة تعاون، مشروع صغير وإلا فكرة تعطيك مردود طيب مع الوقت. والقوس، فما زيدة تعارف جديد ينجم يبدأ بصديقة ويولي حاجة أجمل مع الوقت. الجدي، فما إشارات إيجابية تخص مشروع، خدمة وإلا فكرة جديدة تنجم تجيب لك المنفعة. وكان عدل والهوائي، باب جديد ينجم يتحل قدامك، فما زيدة اخبر به وإلا مفاجأة صغيرة تنجم تفرحك هالأيامات. ونكمل ونحن مع برج الحوت، ربي يكتب لك أيامات فيها فرحة، فيها راحة البال، ويجيب لك زيدة رزق وخير مش متوقع، وتعيش زيدك الضحكة من القلب وترد لك الروح.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، يا ربي العمل عليك وشدة فيك، ان شاء الله صباح نشاط والحيوية. صبحية الخميس اليوم نتمنى لكم فيها ان شاء الله بإذن الله الخير والسلامة. تنجموا تشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:35 دقيقة، اطلبوا تود سويت 71-113-1000، تنجموا تربحوا ان لو دو برودوي جديدة من اهداء جديدة. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 48-70-27-74-72-72. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle a l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة تعلم في بلاغ نظرته صباح اليوم على صفحتها على فيسبوك أن تدفق المياه من سد ملاك سيتواصل إلى مساء اليوم الخميس، داعية من جميع المواطنين خاصة القاطنين بذفاف وادي ملاك مواصلة اتخاذ نفس الإجراءات الوقائية التي تم إزاؤها في وقت سابق. يأتي ذلك أثر تسجيل عطب فني مسجد مساء أمس بأحد أبواب سد ملاك نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاك، مما سيسهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي وفق ما أعلنت اللجنة أمس. هذا وطمأنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة جميع متساكني الولاية وخاصة المواطنين القاطنين بمحيط وادي ملاك أن المياه لم تغمر المنازل ما عدا المساحات الزراعية المحاذية لمجرى الوادي حاليا. كما أكدت اللجنة في بلاغها اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية وأخذ الإجراءات اللازمة من إعلام المواطنين وتحذيرهم بإمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاك، مع توفير وتركيز الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير المضخات للتدخل عند الضرورة خاصة بقنطرة الطويرف وعين كريمة والمعريف وتركيز دوريات قارة من الحرس الوطنية. من جانبها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد في بلاغ لها مساء أمس أن المصالح الفنية المختصة تدخلت وبصفة فورية لمعاينة الوضع وتقييمه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني الذي جد بأحد أبواب سد ملاك بولاية الكفة. وأكدت وزارة الفلاحة أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة لضمان سلامة المنشأ وحماية المواطنين والممتلكات، داعية في الآن ذاته متساكني المناطق المحاذية لمجرى واد ملاك والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإرشادات. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائري في جنوب لبنان. الولايات المتحدة وإيران تنشران أمس نص الاتفاق المؤقت بينهما لإنهاء الحرب، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقى على تعهداته باستئناف الهجمات وقتل مسؤولين إيرانيين إذا لم يلتزموا بتعهداتهم. وتراجع ترامب خلال المشاركة في قمة مجموعة 7 مع قادة آخرين في فرنسا عن واحد على الأقل من مبرراته المعلنة لشن الهجوم على إيران، قائلا إنه سيكون من غير العدل أن لا تمتلك طهران صواريخ باليستية بعد أن كان قد تعهد سابقا بتدميرها. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتا يقول إن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينغارا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:12 دقيقة. إن شاء نهاركم مزيان, إن شاء نهاركم فل وورد وياسمين, وإن شاء الله بإذن الله ربي يوفقكم في صبحية اليوم الخميس. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. بونجور نادو,
2: إن شاء الله نهارك زين أمين, إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل, وإن شاء الله بالتوفيق زيدا للتلامذة اللي يبدو يعديو في الامتحان متاع النوفيام, مناظرة متاع النوفيام, إن شاء الله زينا للتلامذة الكل. خلي اليوم نحكيو على موضوع يهم التوينسة المقيمين بالخارج. البارح كنا نحكيو على الموضوع متاع تحويلات التوينسة المقيمين بالخارج, وقلنا زيدا أنه لازم يكون فما تسهيلات للتوينسة باش ينجموا هما بيدهم يستثمروا, وديما نعرفوا أنه فما مطالبة في الاتجاه هذا. فما نقطة أخرى زيدا اللي خليت وقتها برشا جدال كان ذكر حكينا عليها, اللي هي الضريبة على الثروة في علاقة بالتوينسة المقيمين بالخارج. مؤخرا فما نقاش صار في وسط بين أفراد الجالية التونسية وحتى زادة في الأوساط الاقتصادية, في ظل ما اعتبروه بعض التوينسة المقيمين بالخارج أنه اليوم فما كأنه تناقض بين الدعوة إلى تشجيع الاستثمار وإلى عودة التونسيين من الخارج باش يستثمروا, وبين زادة فرض أعباء جبائية إضافية وقت اللي مثلا يقوموا بشراء عقارات وإلا أراضي في تونس بعد سنوات من العمل البرا. ذيك علاش اليوم حبينا نحكيه على الموضوع ذي. ومؤخرا رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري اللي هو ضيفنا اليوم كان تحدث, قال أنه فما اتصالات تلقاهم من عند التونسيين المقيمين بالخارج اللي عبروا هما بيدهم عن الاستغراب متاعهم, خلينا نقولوا, من الإجراءات هذية, وماذا بيهم بيان سور كان يتم الحفاظ على الامتيازات اللي تربطهم بتونس, وأنه زادة يتم فما تكون فما تسهيلات متاع للمساهمة تيحهم في الاستثمار الوطني. سي ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية, صباح الخير, مرحبا بك.
3: صباح الخير, صباح النور الناس كل.
2: مرحبا بك, شكرا لك على قبول تدخل معنا في أحلى صباح. خلي سي ماهر نرجع نحكيه على كما كنت نحكي أنك تلقيت عدد من الاتصالات من عند التوينسة المقيمين بالخارج واللي اليوم عبروا أوفرتمان على القلق متاحهم بين ظفرين من الإجراءات هذية في علاقة بالموضوع الضريبة على الثروة.
3: والله صحيح, أنا تلقيت عديد الاتصالات وفكرت هذايا في عديد الحصص السابقة أنه التونسيين المقيمين بالخارج يدمروا شوية من الفصل 88 هذايا من قانون المالية, خاصة النقطة 2 اللي تقول أنه العقارات والمقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة. معناها حتى التونسيين المقيمين بالخارج لازمهم يخلصوا الضريبة هذه على العقارات والمنقولات اللي كانت بالبلاد التونسية. وهذا إشكال راهو بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. أنا أقول إشكال لأنه احنا نحبوا ديما نخليه وصيلة موجودة بين التونسي اللي عاش البرة, الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث, لأنه راهو احنا نحبوا ديما تكون فما علاقة بين التونسي المقيم بالخارج وحتى التونسي اللي تراه تتو. احنا وصلنا للجيل الثاني والجيل الثالث, التوانسة اللي تولدوا البرة في بلدان أخرى سواء كان في أوروبا ولا أمريكا ولا آسيا, التفصيلة هذيك والعلاقة مهمة برشا. شوف, بغض النظر على التحويلات ولا على الاستثمارات ولا أي حاجة أخرى, أنا بالنسبة لي أنا المهم والمهم جدا هو أنه تبقى فما صيلة, وما لازمناش نحطوا فما عوائق هذه 1% وصفر 5% معناها ماهيش باش تكون ليها مدخول كبير للدولة ولا باش تكون
1: سي ماهر صباح النور. أنا شخصيا ضد فكرة الضريبة على ثروة أون جينيرال, ولكن ولكن اليوم لو ديبا يتفهم نتاع المواطن التونسي, يقول لك علاش انا نخلص كي تبدا عندي دار سومها من عرش قداش نخلص عليها, وشخص اخر اللي هو فقط على خاطره مقيم في دوله اخرى ما يخلصش, يا خلصوا زوز يا ما خلصوش زوز. دونك فما معناتها لو برينسيپ دو ليغاليتي دوفون لا لوا. خاطر احنا هنا ما عادش نحكيو على معناتها امبو سور لو ريفوني ولا ضريبه على الدخل باش نقولوا لا فما اون ريغل دو نون دوبل امبوزيسيون, وانه معناتها خلص عليها ضرائب الدخل هذاك في البلاد اللي هو مقيم فيها. هنا نحكي على حاجه
3: نجاوبك بوضوح ووضوح تام. شوف, ثم اللي قلت عليها اذا كان هذا الكل واذا كان ما فماش اتفاقيات نتاع الازدواج الضريبي, معناها التونسي المقيم بالخارج اذا كان يخلص على العقارات نتاعو معناتها وقت اللي هو مقيم بالخارج يخلص ضريبه في البلاد المقيم فيها، وإذا كان البلاد المقيم فيها تجبره أنه باش يخلص الضريبة على كل ممتلكاته في البلاد هذيك وخارج البلاد هذيك، راهو ما يخلص في تونس. معناها إذا كان هذا شيء مفروغ منه، هذا خاطر انت جبت على الحكايه، انت قلت للدوبل امبوزيشن، صحيح الازدواج الضريبي اذا كان ما فماش اذا كان فما اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي راهو ما يخلصش. معناتها هذه مهمه برشا للتونسيين المقيمين بالخارج. باهي تقول لي توك انت العداله الجبائيه، انا معاك مليون في المئه في العداله الجبائيه، لكن هذا سي فما توجه سياسي، التوجه متاعنا أنه توا نحب نخليه وصيلة هذيك، وهذاك علاش نعمل استثناءات في كل في كل الدول العالم. إذا كان فما توجه سياسي الحاجة يكون فما استثناء، يمكن بعض العباد يحسوه أنه هذه ماهيش عدالة جبائية. صحيح راه في المطلق ماهيش عدالة جبائية، لكن احنا باش نحافظوا على الصيلة هذيك بين التونسي المقيم في تونس والتونسي المقيم في الخارج، ونشجعوه انه باش يقعد ديما عنده التواصل بين البلاد اللي هو فيه.

0: الوزيرة أصرت إصرارا باش تعاود تجيبها. وأول مرة تصير أنه الجلسة العامة تطيح الفصل وبعد الوزيرة تعاود
1: سرتو سمهر أنه أغلب دول العالم اللي عملت ضريبة على الثروة تخلت عليها كسوة فرنسا عليها. كسوة إسبانيا كسوة
0: هذا الكل هذا الكل قدناه وحكينا وحكينا فيه راهو معناها وراهو انت باش تعمل ضريبه على ثروه لازم المجتمع نتاعك ديجا يكون مفرهد ومنفنف ووصل للبلدان المتقدمه وبعد تبدا تخمم. مش كيما واحد مازال يبني في دار ويحط في الياجور ومازال ما صبش الداله وانت تعمل له تاكس اندرا شنو والتاكس اندرا شنو. ما تخلي ساعه الناس خلي الناس ساعه تتقدم والناس تتفرهد وتتنفنف وتتريق الأمور وبعد البلاد هذيك تعمل ضريبة على الثروة. وكما قلت أنت البلدان اللي جربتها عملت تجربة هذية لقاتها أنها ما عندهاش حتى جدوى لا اقتصاديا لا اجتماعيا.
2: شكرا لك سمير يعطيك صحة. شكرا لك على حضورك اليوم معنا اليوم. صباح سمير الكتاري رئيس لجنة المالية كان ضيفنا اليوم في عالخوي. إن شاء الله نهارك مبروك.

0: صباح الناس.
1: صباح الناس.
0: هنا وين الأخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك مع جهين ميلاد، تسمع أخبار البلاد. عيش صباحك، عيش صباح الناس. من اثنين للجمعة، من تسعة للنص النهار
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فهم.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie. الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة
2: ميتيو
4: مباشرة مع الوطني رصد الجوي مدام سعيدة صباح نور
5: صباح نور خويا امين تحية ليك وكيف مستمعي ذات مزايك
4: شو مركز عاد الأيام شو نجم نقوله على درجات الحرارة بالنسبة لي
5: اليوم نجم نقوله درجات الحرارة في استقرار مقارنة بيوم أمس تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات البارح سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة اليوم تقريبا من 33 و 34 درجة كحرارة قصوى نتوقعها تكون سحب قليلة اليوم على كامل البلاد باش تكثف تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط ومحليا شمال ولاية قفصة يعني ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة في معتدلة بقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وبالتالي البحر اليوم مضطرب فشديد الاضطراب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل بالنسبة ليوم الغد أيضا تكون بعض السحب على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية الريح تتواصل يعني قوية في المشتواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة في بقية الجهات بالتالي البحر يتواصل المضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب في بقية السواحل الحرارة غدوة تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي كذلك يوم السبت والأحد تبدأ في ارتفاع مقارنة يعني بالأيام هذوما يكون البحر يتواصل يوم السبت مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب في بقية السواحل يوم الأحد يكون متموج بمنطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل
4: يعطيك الصحة إن شاء الله هالكاس عاد لي
5: يعيشك
3: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك

0: أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل مين لي كل السادة المستمعين.
1: إن شاء الله نهار مبروك سعيد. نبدأ بتركيبة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. رينا المدرب رنارة مشكور معه.
2: بالضبط أمين مازال كي تم الكشف عليها التركيبة متاع الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لإطار فني جديد بقيادة إيرفي رونار اللي هو الناخب الوطني. المدرب الساعد متاعو هو فريدريك بيانكالاني. مدرب الحراس باش يكون فرنسي جيل فواش كيف كيف فرنسي. الإعداد البدني فيه دافيد بارياك جي مع إيرفي رونار وأنس جازوز يعني كان في منتخب أقل من 23 عام والتحق باليوم التحق بالبعثة في المكسيك. في قسم التحليل الفني والأداء وهبي الخزري ألكسندر كيرفيان كيف كيف جي مع إيرفي رونار بالإضافة لحلمي لكشو وأنيس بن مليك اللي كانوا موجودين من فترة في الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك هذه التركيبة جديدة للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي اللي بيكون موجودة على الأقل في زوز مقابلات هذوما في المونديال أموا على الأقل هكا فما إطار فني كامل ما مش ناقص معناها العدد يكفي باش المنتخب يخدم المقابلات نتاعو للمونديال ويحضر في افضل الظروف لانه برشا ناس امين يغزر يقول لك مثلا فما اربع محلين اداء موجودين في المنتخب سي لو مينيموم اليوم في الـ في الـ في البلدان المشاركه في المونديال وفي الفوتبول مودرن.
1: شايف ان شاء الله يكون فما اداء باش يحلوه
2: ان شاء الله ما يحلوا برشا يحلوا برشا المنافسين
1: خاطر الاداء نتاع البارتي الاولى ما يستحقش اربع محلين. دونك ان شاء الله الاداء البارتي الثاني يكون يستحق على الاقل زوز مش مشكل زوز محلين ان شاء الله باذن الله ربي يوفقنا. جستم على طرح الجاي لان البارح إيرفي رونار يحكي مع الملاعبين
2: اكزاكتومون هو ممكن اكثر نقاط القوه في إيرفي رونار هو انه يخدم على برشا على الجانب النفسي. خطابه ديما موجه للاعبين خطابه ديما تحفيزي الناس الكل تعرف ممكن الخطاب تاع إيرفي رونار للاعبيه السعوديه في الميتون ضد الارجنتين معناه اللي رجعوا وقتها وربحوا المنتخب اللي من بعد توج بكاس العالم. دونك قوته في الجانب النفسي هذا واكثر حاجه مستحقها المنتخب حاليا باش يعاود يرجع خاصه بعد الهزيمه الثقيله ضد السويد هو الجانب النفسي. هذاك علاش إيرفي رونار عمل اجتماع عام مع الملاعبيه حكي معهم فسر لهم قال لهم مكيره وخسرت وانت جا عريضه وراني تبعت المقابله لكن فما حاجات باهية تعملت في المقابلة متاع السويد النجم ونبني عليها قررني باش نعمل كان على الملاعبية اللي حاضرين ذهنيا وهذا مهم برشا يعني اللي مازال في العايش في الطرح متاع السويد واللي مازال خايف واللي مازال كذير أو موش في يلعب مهما كانت مكانته في المنتخب الوطني التونسي وهذه من أهم الحاجات. حضر مليح للملاعبية حاول انه يشرجيهم نفسانين وكيف كيف من بعد الاجتماع العام كان فما اجتماعات فردية مع الملاعبية يعني باش يزيد يتعرف على الملاعبية باش يحكي معاهم اكثر عن قرب بالنسبة للملاعبية. دونك هذه نقطة القوة متاع رونار وقاعد يخدم بنقطة القوة هذه وان شاء الله نقطة القوة هذه هي اللي قاعدة تخرج في المنتخب لانه يعني حسب
1: الأصدقاء
2: تخرج فيه من شبه الازمه لا لا لا, لا. تخرج فيه من الازمه اللي عاشها بعد الهزيمه نتاع السويد والاجواء اكثر ولات اكثر ايجابيه حتى مبعوثنا الخاص احمد عدله كان تحدث على انه الاجواء تحسنت في التمارين الاجواء تحسنت في نزل الاقامه بدا وفما برشا ملاعبيه يخرجوا من الهزيمه نتاع السويد ويركزوا على الماتش نتاع اليابان. دونك هذا هو اهم حاجه. فما نقطه اخرى مين تخص المنتخب ودارت برشا برشا البارح هي انه رونار طلب من اعضاء المكتب الجامعي الموجودين في المكسيك انه يغادروا نزل اقامه المنتخب ويمشيوا للاوتيل اخر. لا ماهوش صحيح واعضاء الجامعه التونسيه لكره القدم الموجودين غاديكا في المكسيك موجودين في نفس نزل الاقامه مع المنتخب الوطني التونسي. داير الاوتيل محلول ماهوش كان للمنتخبات مش كيما في برشا مسابقات تلقاه ريزيرفي كان فقط للمنتخب. لا في المنتخب عنده ثلاث طوابق خاصه به والباقي مفتوح للعموم يعني اي واحد ينجم ريزيرفي في النزل هذاك.
1: دونك فهمش منها الحكايه ماهيش
2: ما فهمش منها ما طردهمش ريفيرا مازال جديد
1: اي داك يقدم اللي طرد
2: داك يقدم بتتري ولي طرد
1: تو مازال
2: دونك عنده الفيفير معني
1: بيسور
2: خاطر
1: كتوان ساعتين
2: هو مسؤول وعنده الخبره
1: ما جايبينه ما كان باش يتحاسب من بعد لازم يعطيه فيفير معناتها هذا ابسط اضعف الايمان نمشيو لتطرح البارح والله يؤسفني جدا يا مكي انه كل ما نلقى منتخب افريقي يقدم وجه ممتاز ويعمل نتائج ايجابيه مع منتخبات مرشحه انها باش تهز كاس العالم هذيا قلبي يوجعني
2: والله وهذا صار هذيك هي
1: والله صاحبي قلبي يوجع وهذا اللي صار البارح مع منتخب الكونغو الديمقراطية
2: اكزاكتومون الحقيقة منتخب الكونغو الديمقراطية من بعد الماتش متاع البارح ومن بعده في الليل غانا زد ربحت بنما بون ما هوش طرح صعيب اما كي تشوف
1: صراحة ما نجمش المنتخب كله قالوا لي طرح ماست
2: لا ديجا نص الليل
1: لا مش خاطر ماست حتى تلعب نص الليل ماست خاطر ما فيش كورة وتمركبوا انتم في الوقت الضايع برامون ومعتها ما فيه مشكورة قالك لي ميت كارو كمتاع طرح تعشان انت حاجة هكذا
2: المنتخبات الكل الإفريقية سوف جنوب إفريقيا ونحن اللي ظهرنا بوجه خايب برشا وحتى المنتخبات العربية حتى الأردن اللي خسرت كان فما أداء محترم دونك تغيب بارح الكونغو ديمقراطية سيدريك باكامبو قارة يعني بورتوغال متريزابل وبالحق متريزابل بورتوغال في الماتش متاع البارح بما أن الكونغو ديمقراطية حقت أول نقطة في تاريخها في المونديال وتعادلت 1-1 مع بورتوغال كريستيانو رونالدو وفي وقت عادت فيه العالم كله يحكي على العرض الخرافي متاع ميسي وثلاثية ضد الجزائر واللي خليته يعادل رقم الهدف التاريخي للمونديال مع ميروسلاف كلوزو ليلة كانت ماهيش باهية جملة لكريستيانو رونالدو كان الغائب الحاضر أو الحاضر الغائب في ظهور متاعه في سادس مونديال في مسيرته كما قلنا بورتوغال تعادلت 1-1 مع كونغو ديمقراطية ما أكثر حاجة شدت الانتباه كانت المردود الباهي تامين متاع قائد بورتوغال كريستيانو رونالدو اللي في ماتش كامل لمس الكرة 25 مرة فقط كامل المقابلة ما سدد حتى تسديدة كادري تسديدات الكل كانوا نون كادري ما نجحش في صناعة الفارق كما كانت تستنى فيه الجماهير وكما بقية نجوم المونديال كي نشوفوا تريبلي ميسي دوبلي أريكين دوبلي إيرلينغ هالاند دوبلي مبابي كريستيانو كان فشل في المقابلة الأولى الأرقام هذه بزد عمقة الأزمة خاصة أنه كريستيانو رونالدو ما سجل حتى هدف في آخر 10 مباريات لعبتهم بورتوغال ما بين كأس العالم وما بين لورو وهو رقم غريب برشا على كريستيانو رونالدو في الوقت هذا كما قلنا ميسي كان يخطف الأضواء ثلاثية تاريخية ضد الجزائر وواصل تحتيم الأرقام القياسية دونك رونالدو يلقى روحه تحت موجة كبيرة من الانتقادات بعد ما أداء اعتبروا برشا متابعين بعيد برشا على المستوى المنتظر من كريستيانو رونالدو و اللي تبقى تلاحق في عقدة أخرى في كأس العالم هو أنه رغم الأهداف العديدة كريستيانو رونالدو عمره ما سجل في الأدوار الإقصائية للمونديال يعني ربع نهائي وانت طالع يعني مباريات خروج المغلوب عمره ما سجل عمره وكان حاسم كريستيانو رونالدو دونك ضغط كبير وكبير برشا على رونالدو في المونديال هذا
1: نمشي للنرويج اللي يدخل التاريخ في المونديال هذا
2: بالضبط الماتش كان ما بين النرويج والعراق في 2000 يعني في المونديال تاع 2026 هذايا ما كانش مجرد انتصار للنرويج اما المقابله هذه شهدت لحظه تاريخيه عمرها ما صارت في تاريخ المونديال وقت دخل كريستيان تورزفيد في الشوط الثاني النرويج ولات اول منتخب في تاريخ كاس العالم يشارك ثلاثه لاعبين في نفس المقابله أبائهم لعبوا زادة في المونديال الثلاثي هذي هما إيرلينغ هالاند ألكسندر سورلوث وكريستيان تورتسفيد والشيء المذهل هذي أكثر أنه أباء اللاعبين الثلاثة لعبوا قبل في المونديال وين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 94 يعني 30 سنة بعد إيرلينغ هالاند بوه ألفينغ هالاند ألكسندر سورلوث هو ولد غوران سورلوث وكريستيان تورتسفيد هو ولد الحارس سابق للنرويج إيريك تورتسفيد يعني بعد 30 عام تاريخ تقريبا 30 عام تاريخ يعاود يدور دورة كاملة والجيل متاع النرويج اللي صنع تاريخ عام 94 يجي وراه جيل آخر فيه الأبناء الثلاثة ويصنع تاريخ جديد لمنتخب النرويج في المونديال. والجماهير زادة قاعدة
1: هم بيدهم زادة أولادهم كانوا
2: لا تذكر الفما كل
1: يطلعش فيها 12 ذكم هم النرويج وبولادهم هما بيدهم باش يطلعوا فهمتش هذا مشجعين هما بيدهم ولادهم زاد جاوا
2: ما كل بلاد عندها كالعام
1: بلاد ورطالها
2: ايسلندا عندها فاز تصفيقه في اليورو 2016 النرويج هما عندهم فاز لا عندهم حاجه تابعه للبحر زاد السوكي نتاع التجديف يعملوا هكا جمهور كل بيديهم عباره يجدفوا دونك
1: تشوفهم كونتر فرنسا شو يجدفوا كونتر فرانسا ولا ان توكا الماتش الجاي احنا حكينا منتخب العراقي الشقيق اللي لعب ضد النرويج اللي لعب ثلاثة جوارات وولادهم أبائهم لعبوا 30 سنة التالي طرح جاي العراق شيكون ضد فرنسا
2: ربي معهم
1: والله هذه هي ربي معهم شو الأولاد ربي معكم هذه النصيحة الوحيدة اللي نجم نديركم قبل طرح هذا عالشي اللي ريتو حتى التوى في المباريات اللي ريتهم متابعتهم فرنسا وحدها بعدها بشوية جي لانجلتير في مستوى اللعب وكرة مزيانة ويكيب الرسمي كاسحة وتكور معاش كان موافقني الرأي ولا
2: تقريبا بور المومون ولي على الأقل ما تعرضتش لمفاجأة ولو أنه أحرجتها السنغال معناها فرنسا
1: السنغال لعبتها كيك وكلت ثلاث ونحلها بنالتي معناها كان تاكل أربعة بالمرتاح مرتاح
2: ومبابي رجع يسجل
1: شوف فاسيل كان يعطيها أربعة معناتها ما غير ما تكسر وبورتو لعب وراها السنغال لعبت معناتها كلت ثلاثة ولعبت كان ما لعبتش قدش تاكل خمسة زعمة هذا السؤال
2: ربي معهم جماعة العطوين
1: يعطيك صحة بارك الله فيك لكي نتقابل معك 8 في سبور إكسبرس 10 minutes chrono
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: سين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
4: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة تدلل وجو هبال
5: تدلل جيون أيام دللنا
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
6: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لمنيمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي مع ديليست فخوي فرحانين ديما
8: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك كونسي فيفو
9: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تودو
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
11: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
12: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
13: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشويت الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. سيني الجمعة من 6 إلى 9 الصباح،
2: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح
3: صاحبي. صباح نور.
4: أهلا أخوي أمير، صباح الخير.
3: كسعة الأيام خويا غالي، صباح نشاط، صباح حيوية، ربي إن شاء الله يفتحها في وجهك.
4: يعيشك يا اخويا، ان شاء الله منور وان شاء الله زينه، وتعرف فرحه كبيره لكني معناها كي كلمتك بالحق والله
3: مش اخويا وشرف لي انا زيد
4: نحبك نحبك ونعزك ومحليك محليك محليك والله
3: يعيشك يا
4: صاحبي. وبالحق راني نحكي بقول وفعل، عندي تو قريب عامين في موزاي نتكلم فيكم وكل شيء، اول مره معناها ندخل معاك يا اخويا، نعزك ونحبك بالقديه بالقديه والله، كل يوم نسمع فيك شيخ يا اخويا عليك، وما ايش مجامل راه حتى ربح كان مربح سعاد يزيد راه مانيش مجامل، نحكي بكل صراحه.
3: يعيش خويا الغالي والله حشمتني على روحي والله.
4: تمام، انسان كيبدا يحب انسان راه من عند ربي سبحانك، فما عبيد شيء هنا، فما عبيد تكرهني عادي جدا، اما برشا عبيد يحبوني خاطر شنو تو عمري 50 سنه يشوفوني يقولوا لي هيك تبان صغير، بالحق مبان صغير، عندي اربع صغار ما شاء الله
3: مبان
4: صغير، قلت لهم راه زين المحبه والزين زين الخلب، راه بالحق والله نحبك ونعزك محليك، وحتى مو زيك كلهم نحبهم ونعزهم الكل، شاكر وائل الكل الكل الكل نتعدى مع يا اخوي كلهم نحبكم برجوليه بالحق، نحكي بكل صراحه
3: محليك يا صاحبي محليك، وتشرفت بمعرفتك.
4: يعيشك ربي يفضلك والله محليك،
3: كل الشرف لي انا انك موجود معي.
4: يعيشك عايشك ربي يفضلك يا اخوي، انا نسيت زين الاثنين معناها بمحبه وبمعزه اخوي،
3: ربي يفضلك يعيشك يا صاحبي. به يا اخوي غالي، تسكر دوسي هذين حلو دوسي اخر
4: ماشي ليش نحلو
3: هيا برا سيدي نحلو نحلو دوسي اخر الصباح. به دوسي ثاني فيه طلي على اليوم.
4: هاي بابا
3: ركز معاها مليحة.
4: بيه يا اخوي انا مش ركز.
3: فما راجل مسكرين عليه في بيت. عنده ثلاثة بيبان قدامه. الباب الاولاني وراه نار تشعل عندها سنين ما طفتش.
4: يا لطيف تلقى.
3: الباب الثاني وراه سيودة عندها ثلاثة سنين ما كلت شيء. الباب الثالث وراه فهوف فيه 100 مترو.
4: اي.
3: يلزمه يخرج من باب، انا هو يلزمه يختار تبكرنه.
4: من هفوف باش يخرج من النار صبر
3: يدشدش معنا. باب الاولاني وراه نار تشعل عندها سنين ما طفيتش. الباب الثاني سيوده تلمون جوع عندهم ثلاث سنين ما كلوا شيء. والباب الثالث هفوف 100 متر.
4: جا
3: فما زوز طلعوا لهنا، ترى قولوا قولوا بيديكم نمروا الباب، ترى كلهم طلعوها سيء
4: سيء
3: كلهم طلعوها، بس تعرف عليها خاطر ركزوا معي. انت ركز في الكلام نتاعي تو، تخش ركز في البيبان. الاولاني وراه نار تشعل عندها سنين،
4: عندها سنين.
3: الثاني وراه سيودة عندهم ثلاثة سنين ما كلاو شيء.
4: الاولاني بكل نار تشعل عندها سنين.
3: اه فما سيد يقعد ثلاثة سنين ما ياكل شيء،
4: هذا كراحك من راسي بحكم انا تاجر معناها حتى العباد لازم نجوعهم لنا.
3: كان سيد ثلاثة سنين ما ياكل شيء ايش معناتها؟
4: ماني مسكين جيعان في حالة على الاخر
3: يا ربي هز نتاعو يا راجل، انا جيعان فما واحد يقعد ثلاثة سنين ما ياكل شيء.
4: نحس كاين عندي اتراك معاك.
3: لا لا ثاني عني بي باه، كان سيد عنده ثلاثة سنين ما ياكل شيء يقعد حي؟
4: لا لا يموت سيد.
3: صحيح اختار انا هو الباب.
4: سيد عنده ثلاثة سنين ما كلا شيء، مسكين هز ربي بتاعه.
3: صحيح الباب الثاني معناتها هو اللي منع. إجابة صحيحة.
4: أيوه.
3: يا صاحبي يا باي ألف مبروك يا باب بولوي جديدة من أهداء جديدة.
4: يا أمين يا أخوي ربي فضلك ويعيشك ربي فضل مزهيك، وما نشم جامل راني نحكي بكل صراحة
3: يعيشك والله. صح
4: كمون عزكم وانت بالذات نحبك بالقديه بالقديه على قلوب برشا عبيد يا اخوي.
3: ربي فضلك يا صاحبي، وان شاء الله نهارك اسعد الايام في لمن.
2: صبح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده. جديده بنه على بنه.
1: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
3: يا اياد يا مغيار جا حل صباح نور مرهد
5: تحكير امين نهارك زين شبيه اياد
3: اياد مغيار جا حل باب دخل قال لي جمعتها يقول لك نحبك على الاخر
5: حتى انا نحبك زاد امين
3: ولا مش ليه عايشك مرهد حتى اياد مش غار من راجل ما قال لي جمعتها هو يحبك ما حتى نحبك وانت مرهد تحب لي زاد الحمد لله الحمد لله
5: كنت محبك كيف الكل دمين
3: ربي فضلك ربي فضلك يا مراد يا بيه اي اخويا اليوم فيفير اليوم اعمل اللي تحب خويا انا معك
5: فيفير اليوم باهي ناخذوا بتات بعض نصايح امين نعرفوا توا في اطار الارتفاع نتاع درجات الحراره برشا من السواق اليوم السواق سكون مهنيين اليوم معناها يعملوا في لونساجي ماذا بينا نعطيهم بعض نصايح خصوصا على مستوى الوسيله اليوم باش يتنقلوا بها من مكان الى اخر يلزم معناها تكون الوسيله هذيك معناها مواكبه يلزم تكون فيها الاليات نتاع السلامه نتفقد الماء نتاع الرادياتور الضغط نتاع العجلات احنا زاد كذلك كسواق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ماذا بينا ناخذوا قسط كبير من الراحه حتى معناها نلقاو البدن نتاعنا نفرشك في اللونج ديستانس بطبيعه الحال زاد في بعض الاحيان وقت اللي السنيه تكون طويله ماذا بينا ناخذوا قسط معناها من الراحه حتى نواصلوا الطريق نتاعنا بامان ما فيش في الوقت هذا امين يمكن توا الايام الاخيره معناها من الدوب سيونس باش نلقاو الحركيه سورتو في الوقت هذا اللي احنا نعملوا فيه عديد المداخلات ما نلقاو سيركولاسيون كبيره ولكن في المقابله فاتير من 9 ونص ل 10 نلقاو معناها حركيه فيها كثافه مروريه والحركيه هذه تتميز خصوصا على مستوى بعض ليزابتال الكبار اللي هما شارع محمد الخامس كيركير زاد على مستوى شارع المتصبي الطريق الوطنيه رقم 1 نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنيه رقم 8 ولو ان الطريق الوطنيه رقم 8 توا ما نلقاوش فيها كيكاتونس كبيره معناها نتاع الاكتظاظ اللي احنا قاعدين نلاحظوا فيها كل يوم فماذا بينا زاد كذلك مستعملي الطريق وفق الطرقات اللي هما قاعدين يجيبوا فيها ياخذوا شويه معناها النصايح اللي احنا قاعدين نعطيو فيها كل يوم واللي من ضمنها ترك مسافه امان كافيه بينا وبين السياره اللي قدامنا حتى معناها تكون السياقه نتاعنا معتدله وتمكننا من رد الفعل عند الاكتظاظ ما ننساو زاد كذلك السواق اللي هما معناها فيلنيرابل سواق الدرجات الناريه واللي قاعدين نلاحظوا في عديد معناها الطرقات معناها حتى في السياقه نتاعهم مانيش باش نلوم عليهم الصباح ولكن نعطيهم بعض نصايح شتو في المجاوزه اللي على اليمين راهو بالنسبه سيخطي تنونجل مور هذاك ما نجمش حتى بالقانون ما نجمش راو يشوف على اليمين كيف يشوف على اليسار لأن المجاوزة ديما تصير على اليسار متاع السيق بالطبيعة الحاجة ديما نقصوا للريتروفيزور حتى تكون العملية معناها سلسة وتكون العملية بسلام ما نساوش هذا كذلك المترجلين اللي توا معناها في المرحلة هذه نقوم بكثافة في عديد الطرقات ماذا بينا نعطيهم المجال الأرحب حتى تكون معناها العملية متاع شق الطريق بنجاح وتزيد كفيزة أمين نزيدوا معناها نأكدوا على العامل متاع السرعة اللي هو معناها حتى حسب الإحصائيات نلقاهم معناها في الضحايا هما الأولى معناها بارابور للستاتيك اللي قاعدين تكون فيهم معناها منشور على المرصد الوطني لسلامة المرور فبالتالي ماذا بينا زاد كذلك السرعة ما نفوتوش السرعة القانونية ونزيد نذكروا بها لهنا اللي حتى على مستوى الطرقات السيارة ما نزيدش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة على مستوى الطرقات الوطنية 90 كيلومتر في الساعة وداخل مواطن العمران احنا بطبيعة الحال وحالة الطريق اللي احنا موجودين فيه ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بطل النصائح هذه امين لان فيها سلامتهم وسلامة كثير من مستعملي الطريق.
3: يعطيك الصحة مراد شان هركا سعد الايام في الامان.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر، تنطلق فعاليات معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contacter sur 22 310 729.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيع الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. Offre valable dans la limite du stock disponible selon le modèle concerné. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
7: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تودو.
8: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفليم والمسلسلات واسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج.
11: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
12: يجيو وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
13: الو كوندكتور.
14: الو
13: كوندكتور.
14: الو صباح النور يا ايمن.
15: صباح الفل يا امين، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير انت وكل مستمعينا الاعزاء وكل اصدقائنا في الراديو، يا رب يكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. احنا موجودين النهارده في قلب العاصمه التونسيه في لافايت، وان شاء الله باذن الله يكون معنا سعيد الحظ، وهو فعلا معنا سعيد الحظ، هو دلي محمد علي. صباح الخير.
16: صباح النور.
15: مساء عليك.
16: الحمد لله.
15: بس اللي انا عايز اقوله لك ان دلي اول بيقول لي انا اول مره، انا ما بشغلش الراديو كتير بس اول مره يسمعنا. يعني
16: اخبارك يا دلي؟ نبيس الحمد لله.
15: انت مبسوط ولا زعلان؟
16: مبسوط.
15: مبسوط
16: هكا مبسوط
15: عندك؟ مش عارف، ما فرحان يعني.
16: الحمد لله. بس بس
15: هكا بقى نخش في السؤال. نسبة التوانسة اللي بيلبسوا حزام الامان قديش؟ قديش النسبة؟
16: نسبة مئوية.
15: نسبة مئوية اكيد. مفيش. ها 100%.
16: كلكم تستعملوا حزب الامان؟
15: كلنا نستعملوا حزب الامان.
16: متاكد؟
15: اكيد
16: 100%. ده ليه؟
15: والله انت راجل متفائل جدا.
17: انا حاسسها غدوة 400، ما اعرفش علش.
16: 100% ده ليه؟ والله انت راجل متفائل و100% فعلا. 100% ايه 100%.
15: تمسوا كل نستعملوا حزب الامان.
16: تمسوا الكل.
15: تمسوا الكل.
16: انا نحب نقول لك صباحك زي الفل وصباحك زي العسل وصباحك جميل ان شاء الله وصباح اللي بتغني وصباح فخري. معلش ده ليه؟ هي الاجابه هم 35% مش 100%. معلش احنا اسفين. اديني دي بقى. رب يكرمك ده ليه ونشوفك على خير ان شاء الله.
17: يعطيك الصحه يا ايمن، بركه الله فيك. غدوه نلعب على 400 دينار.
18: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
19: الو كونديكتور.

0: Non-stop music. أحلى سبيل. أحلى سبيل. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. بمناسبة كأس العالم 2026 كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم لأكثر من 17 عام وهيسانس المساند الرسمي للكوب دي موند فيفا 2026 يفرح بكم يوميا بتلفزة 43 بوس سمارت دولامارك هيسانس للربح. طريقة سهلة بصراحة برشا مش انكم تنجموا ربحين التلفزة الممتازة هذية. تصور روحك مش تصور روحك ما تتخيل لا لا تعمل تصويرة تعمل تصوير تصور روحك تصور روحك في واحد من اللي مجازان كارفور كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبريس. طب تعمل تصويرة وانت في المجازان كارفور كارفور ماركت كارفور إكسبريس تبرتاجي التصويرة في كومنتير تحت الببليكاسيون اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. المشاركين يلزمهم يكونوا أبوني في الباج الزوز أنا هما اللي هما كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي أوفيسيال. كل يوم لقيت ذايا فما تيراجوسور نكتشفهم بعضنا سعيد أو سعيدة الحظ. ونذكركم زادة اللي كل يوم فما ديزوفر ما يتفلتوش بمناسبة كأس العالم. لافر متاع اليوم تلفزة هايسانس 65 بوس دي بصراحة لو كومبرومي اللي نشيخ عليه هنا في الكبر متاع التلفزة. تلفزة 65 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K أندرويد واي فاي بلوتوث ليش تحب أكثر منك وغارانتي عامين. قداش سومها؟ 2,399 ومعهم تخفيض على كاس بقيمة 100 دينار بالكارتة وفاء يعني ولي سومها 1,229,000. سعيد الحظ اللي معانا اليوم معانا كمال غيف. صباح نور.
1: هاي صباح النور.
0: صباح النور يا كمال يا بيه إن شاء الله نهارك مزيان يا رب. إن شاء الله
1: مزيان
0: إن شاء الله بإذن الله يا كمال. إيه كمال مشيت الكارفور كارفور ماركت ولا كارفور إكسبريس؟
1: كارفور ماركت.
0: مشيت الكارفور ماركت. ايه دخلت غاديك عملت تصويرة هكا ولا ايه؟
1: تصورت.
0: ايه وش عملت بها تصويرة من بعد؟
1: ايه بعثت
0: انا قلت لهم انا قلت لهم ورقيت ببليكاسيون هكا ولا
1: ايه؟ ايه
0: تسأل فيا ولا نسأل فيك؟ مشيت حطيتها نفهم رأي اول مرة واحد تعدى في راديو عادي معناتها عادي جدا. انا معك انا معك خويا ما نخليكش ما تخافش. حطيتها في كومنتير على الببليكاسيون اللي تلقاها في الباج كارفور تونيزي هكا ولا ايه؟ انت حاطت جيم للباج كارفور تونيزي ولا
1: ايه؟ حاطت جيم ايه بس
0: ايه ايش وحاطت جيم للباج هايسانس تونيزي اوفيسيال
1: ايه
0: في بالك اللي انت ربحت تلفزة 43 بوس سمارت دولامارك هايسانس ألف مبروك ألف مبروك أخويا الغالي.
1: فرحنا من فرحك أنت إن شاء الله إن شاء الله مربوحة.
0: أمين أمين يا ربي كمال يعطيك صحة أخويا الغالي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وإن شاء الله العقبة لكم أنتوما غدوة إن شاء الله بإذن الله.
2: البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل بتي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتي البنك ولا تصل بينا على 70-131-800.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
4: ياو في بالي
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
5: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. يا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
7: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
6: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج
3: السيف على الابواب وجونا بالبرموات على أكمل استعداد، ليكرون على الشميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير. لكن لما العزيزة ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات. مونوبري ديما معك. الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big Five Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy شمس اليوم طاقة الغد. فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوب لي كونسيي فيفو.
4: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مجبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
8: كور خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
3: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان. ماتشي ماتشي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.5 متاع العشية.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم، صباح الخير من جديد. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تطمئن في بلاغ لها جميع متساكني ولاية جندوبة وخاصة المواطنين القاطنين بمحيط وادي ملاقة أن المياه لم تغمر المنازل ما عدا المساحات الزراعية المحاذية لمجرى الواد حاليا. ويأتي البلاغ إثر تسجيل عطب فني جد مساء أمس بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاقة، مما سيسهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد وفق ما أعلنت اللجنة مساء أمس. من جهتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد في بلاغ لها مساء أمس أن المصالح الفنية المختصة تدخلت وبصفة فورية لمعاينة الوضع بسد ملاق بولاية الكاف، مشددة على أنه تم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، والتي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويليا المقبل. ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا مسجلين، تراجعا مقارنة بدورة 2025 ب 1163 مترشحا، أي بنسبة تناهز 3.5%. يشار إلى أن طاقة استيعاب المعاهد النموذجية تقدر خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يتسلم أمس نسخة من أوراق اعتماد محمد بن عبد الله بن حمد البرثين البريثن سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة العربية السعودية بتونس وفق بلاغ لوزارة الخارجية. في الشأن الدولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مضيفا أن الاتفاق داخل حيز التنفيذ. من جانبها، الحكومة السويسرية تقول إنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك الجبلي غدا الجمعة، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. وذكرت الحكومة السويسرية أنه حتى الآن لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق. وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يقول اليوم إن ألمانيا سترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. والوزير الألماني يوضح أن أي مشاركة في عملية إزالة الألغام ستتطلب موافقة إيران وسلطنة عمان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم .net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، والملاعبية عملوا ثاني حصة تمارين تحت إشراف المدرب الجديد إيرفي رونار. حصة أسبق اجتماع للمدرب الجديد مع اللاعبين، خدم فيه على الجانب النفسي للتجاوز مخالفات الهزيمة ضد السويد. بعده كان فما اجتماعات فردية مع اللاعبين. الجو العام في تحسن، في انتظار تأكيد نهار لحد 5 متاع الصباح في ثاني المباريات ضد اليابان. تيني المباريات ضد اليابان على حد الخامسة متاع الصباح بيش زفرها الحكم ستيفان كوفاتش من رومانيا وسنيو بلاتو سبيسيال على موزيكا فام انطلاقا من الأربعة متاع الصباح نهار لحد ونقل مباشر وكل كواليس المقابلة هذي. اليوم تم الإعلان رسميا على التركيبة الكاملة للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الناخب الوطني رفي رنار، المدرب المساعد فريدريك بيانكالاني، مدرب الحراس جيل فواش، في الإعداد البدني دافيد برياك وأنس كازوز، وفي قسم التحليل الفني والأداء فمواهبي الخزري، ألكسندر كيرفايون، حلمي الكشو وأنيس بن مليك. نواصل مع المونديال ونحكي على انتاج مباراة البارح. النمسا ربحت الأردن 3-1، بورتغال تعادلت مع الكونغو الديمقراطية 1-1، انجلترا في مباراة القمة فازت على كرواتيا 4-2، غانا ربحت بنما 1-0، وأوزبكستان خسرت ضد كولومبيا 3-1. في البرنامج اليوم الخمسة متاع العشية جمهورية التشيك جنوب افريقيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، سويسرا ضد البوسنة والهرسك، لحداش متاع الليل كندا ضد قطر، وماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك ضد كوريا الجنوبية. في النادي الافريقي العودة للتمارين باش تتأجل الأسبوع الجاي بعد ما كانت مبرمجة اليوم، وسببها هو عدم جاهزية المدرب فوزي البنزرتي اللي خضع في الأيام الفارطة تدخل جراحي، نقولوا له إن شاء الله لبس. حارس المرمى السابق النجم المتلاوي حمزة بن شريفية تعاقد مع مستقبل المرسى لمدة 3 مواسم. في النادي البنزرتي تم فسخ عقود كل من يوسف الفالحي وفراس بن عثمان. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك،
2: أحلى صباح.

0: FM الأولى في تونس. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
0: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: فاني خمسة عشر دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيه على الحكومة المكسيكية اللي أقرت العمل عن بعد بالنسبة للموظفين متاع القطاع العام متاحة وتعليق زادة الدراسة خلال عدد من مباريات كاس العالم 2026 في مكسيكو وغوادالاخارا ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة الضغط المتوقع على النقل وعلى التنقل في المكسيك. الحكومة قالت إنه تدابير هذه هدف منها تحسين التنقل الحضري، تعزيز السلامة المرورية وضمان زادة الاستمرارية متاع الخدمات العامة والعمل الإداري زادة خلال فترة الكوب دو موند وبمناسبة المباريات اللي جمعت الأوزبكستان وكولومبيا في مكسيكو. فإنه زادة تقرر تعليق الدراسة وتحويل الخدمات العامة إلى نظام العمل عن بعد. كان هذية زادة السلطات خلت الشركات القطاع الخاص دعاتها زادة إلى اعتماد ترتيبات عمل تكون مرنة أو العمل زادة من المنزل بالنسبة للقطاعات اللي نجم يكون فيها العمل عن بعد ممكن. كما زادة باش تطبق إجراءات مماثلة اليوم الخميس هذية باش كيف زادة العمل عن بعد باش يكون في القطاع العام ويتكرر مرة أخرى حتى لنهار 24 خلال مواجهة المكسيك والتشيك. ذكروا زادة أنه المكسيك تستضيف منافسات كاس العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لنهار 19 جويلية في نسخة اللي فيها حضور جماهيري واسع في المدن اللي تضيف الجماهير. ونذكروا انه هذه ماهيش المره الاولى اللي تعتمد فيها السلطات المكسيكيه اجراء كما هذا. كنا حكينا مؤخرا على تعليق الدراسه نهار 11 جوان، كان هذا تزامنا مع المباراه الافتتاحيه بين جنوب افريقيا والمكسيك، وطلبت السلطات من موظفي الحكومه زاد الفيدراليه انهم يخدموا عن بعد في خطوه كان الهدف تخفيف الضغط على الطرقات وشبكات النقل من غير فرض اغلاق كامل على القطاع الخاص. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها كاملة على الفاجح. أحلى صباح باي مزيكا فن.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
0: أريد طور عالمك. أحلى صباح.
3: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: بتحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: ارتاح من الغسرة واستخيص وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بخمو توصل حتى ال 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على السيد.

0: معاكم السينما هاف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في أقوى كونسير وأقوى سهرية. وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في تونيسيتي باش تعيشوا أقوى حفلة مع سينما هاف.
1: تونيسيتي جي سوي جي ريست.
2: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
6: 8:21 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد. صباح النور.
7: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. بعد توقيع الاتفاق البارح بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، اليوم السؤال: هل تحرر دروس حرب إيران دول الخليج العربي من الارتباط الأمريكي؟
6: صباح النور نادية. تحب تقولي حاجة؟
8: ايه نقولك نحبك يا خويا. حرفتك الطفلة تبدأ تفرنزوني.
6: نحبك يا خويا. اليوم هجتوا اليوم. ما قلت شيء انت
8: نهار الحب
6: مستمعين
8: 14 فيفري في روسنا
6: اليوم. امشي ايه تقول حتى انت.
7: نحبكم
8: نحبكم
6: حليكم والله محليكم والله محليكم.
8: باش نرجع على بعض وسائل الإعلام الفرنسية كيفاش تفاعلت على مع خبر تعيين المدرب الفرنسي الجديد غونار، وباش نشوفوا زيادة حتى برشا فيهم انتوكا فما إجماع على أنه اللي صار هو نادر جدا في تاريخ المونديال. زيادة نرجع نحكي فيه بأكثر تفاصيل بعد شوية في انتباه شقال.
5: أحلى صباح مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في الوقت اللي العالم الكل عايش على واقع كأس العالم 2026، شركة بوستر روبوتكس الصينية كشفت مؤخرا على الروبوت الجديد متاعها T2. هو روبوت بشري الشكل سبيسيال مون للفوتبول. في فيديوهات برتجتها الشركة، الروبوت يقذف الكرة بقوة كبيرة وتوصل سرعة الكرة إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة، مع العلم أنه الروبوت مازال مش مستغل كامل قدراته. الروبوت هذية بش يشارك في الروبو كاب، وهي بطولة عالمية للروبوتات انطلقت من سنة 1996 وتهدف لتطوير ذكاء وقدرات الروبوتات عبر مباراة كرة القدم. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. كما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمي على تي تي على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و 600 باش تولي مش تكونيكتي ليه اما تفانسي على الانترنت موسيقى لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازر بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تي تي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها ديزابيل ليميتي. اوفر متوفرة في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي.
9: تيك نيوز باي تي تي.
5: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
10: موزايك اف ام احلى صباح
5: مع اياد الدهماني.
6: غو بونجور اياد. صباح النور.
7: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل. البارح كان فما توقيع عن بعد على الاتفاق بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. ترامب اللي قاعد يشارك في قمة السبعة الكبار وقع الاتفاق، فما رمزية كمان في قصر فيرساي في فرنسا، والطرف الإيراني وقع في إيران عن بعد. شفنا الفيديو متاع الرؤساء يوقعوا على الاتفاق، ولكن الطرف الغائب عن الاتفاق هو واحد من المتضررين من الحرب اللي هو الطرف العربي. هما أشقائنا في الخليج العربي، دول الخليج اللي معناتها كانوا متضررين من الحرب ومن الاتفاق. لهنا مانيش باش نحكيو بالمنطق بتاع التخوين والا المزايدات، باش نحكيو بمنطق الواقعيه السياسيه. كان نلخصوا امين اللي صار من فيفري اخر فيفري الى الافريل. شنو اللي صار؟ هو انه امريكا بالتحالف مع الاحتلال قامت بضرب ايران، إيران ردت الفعل ضربت الاحتلال ولكن أيضا ضربت دول الخليج، تواصلت الحرب، صار وقفة الأقنار، أمريكا عقدت اتفاق مع إيران، الاتفاق فيه تمويل ب 300 مليار دولار، شكون باش يدفعوا؟ دول الخليج.

0: قليش. دونك إذا لخصوا أمريكا تضرب إيران، إيران تضرب دول الخليج، ودول الخليج تدفع الفلوس لإيران باش تعوض لها على ضربات الأمريكية. مشهد سريالي ما يحب برشا خوض في التفاصيل باش نفهموا علاش وصلنا لهنا، ولكن الأكيد والثابت هو أنه معناتها الوضعية هذه لا يمكن أن تتواصل. وهذاك علاش السؤال اللي يطرح اليوم هي أي استراتيجية لأشقائنا في الخليج العربي لرؤية وضعهم الإقليمي، علاقاتهم الدولية، مدى الارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية. والأكيد أنه باش يكون هذايا هو معناتها الشانتي في منطقة الخليج متاع المرحلة الجاي. به هنا باش نفهموا المستقبل ضروري أنه نرجعوا باش نفهموا طبيعة العلاقات بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي أساسا المحور المركزي فيها هي العلاقات مع المملكة العربية السعودية. لهنا فما محطة تاريخية، الناس اللي يعرفوا تاريخ المنطقة يعرفوها، اللي هي لقاء اللي كان صار في فيفري 1945، واللي معناتها كان لقاء بين الرئيس الأمريكي وتيودور روزفلت والرئيس والملك السعودي الملك عبد العزيز بن سعود، اللي كان في قناة السويس. انه مشيت سفينة امريكية هزت الملك السعودي من ميناء جدة وصار لقاء على متن البارجة البحرية الامريكية اليو اس اس كوينسي، واللي العالم الكل يتفق انه العلاقات الامريكية السعودية الباز متاعها الاساس متاعها هي اللقاء هذايا اللي صار بين القيادة متاع الدولتين. بيه فما حاجة مهمة باش نحط الأمور في إطارها، هو أنه علاش ساعة اللقاء صار في السفينة. نذكروا أنه تيودور روزفلت في الفترة الأخيرة متاع الحكم متاعه كان مقعد وما ينجمش معناتها يتحرك من غير الكرسي المتحرك متاعه. حاجة من الحاجات اللي فسرت أنه اللقاء يكون على متن السفينة. الحاجة الثانية هو أنه تيودور روزفلت عمل لقاء هذايا وهو راجع من مؤتمر يالطا. مؤتمر يالطا هذايا نذكره اللي هو جمع تشرشل وروزفلت وستالين، هو اللي رسم خارطة النفوذ متاع ما بعد الحرب العالمية الثانية. دونك هنا تبنات علاقات المحور الأساسي فيها هو كان النفط مقابل الحماية. المملكة العربية السعودية اللي معناتها ما زالت مستقلة، ما عندهاش برشا، معناتها تم إعلان الدولة في عام 33، والمملكة كانت محتاجة إلى علاقات قوية. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية كانت محتاجة من جهة للطاقة وبالتالي للنفط السعودي، وخاصة نعرفوا أنه معناتها الدول النفطية الأخرى كل كانت وقتها ما زالت مستعمرات بريطانية. وفي نفس الوقت كانت بداية الحرب الباردة، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف أهمية منطقة الشرق الأوسط وكان يلزمها حليف في مواجهة الاتحاد السوفيتي، والقات في المملكة العربية السعودية الحليف هذايا. والعلاقة هذه تواصلت، و الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور المظلة ودور الحماية إلى حدود خلينا نقوله حرب الخليج واجتياح الكويت من طرف عراق صدام حسين. ولكن المعطيات تغيرت من وقتها، ومنذ اللقاء متاع 45 الأمور تغيرت، واليوم قاعدين نشوفوا في التغير هذايا في شنو اللي قاعد يصير. أولا خلينا ناخذ بعين الاعتبار أنه حرب الباردة وفات، الاتحاد السوفيتي انتهى، ولكن النقطة اللي هي أقرب زمنيا هي أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بنفس الحاجة لنفط الخليج. الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا منذ نهاية السنوات الألفين أصبحت بلد مصدر للطاقة مش بلد مستورد. دونك هنا الحاجة متاعها لبترول الخليج نقصت، وهذا يفسر نوعا ما التغير في طبيعة العلاقات. هذا أيضا جانب. الجانب اللي بينته حرب إيران هو أنه حتى المظلة الأمريكية أصبحت حاجة خلينا نقوله فيرتويل أكثر منها واقعي، لأنه الوجود العسكري الأمريكي من اللي كان قبل نوع من إن بوليس داسيرانس، معناتها نوع من الضمان للدول اللي فيها الوجود العسكري، مع حرب إيران تغيرت المعطيات. الحاجة الثانية الحرب الغير تقليدية الغير متوازية اللي قامت بها إيران في رد الفعل متاعها باستعمال خاصة المسيرات، ورات إنه القدرة الأمريكية على حماية دول الخليج ضعيفة. بيسور خلي نفسره لهنا، راهو معناتها اليوم كيف مسيرة سعرها 10,000 دولار باش تسقطها يلزمك صاروخ سعره 1,000,000 دولار، راهو معناتها كي يجيو كمية مسيرة معناتها خسارة فاتحة، إضافة إلى أنه كيف يجيو 100 مسيرة مع بعضهم من المستحيل الأنظمة الموجودة حاليا أنها تقوم بالقضاء عليهم الكل. هذا أيضا جانب. والجانب الآخر هو موضوع الإرادة. اليوم الإدارة الأمريكية بين العلاقات مع دول الخليج وإيجاد حل مع إيران، الأولوية متاعها هي إيجاد حل مع إيران. دونك اليوم دول الخليج في وضعية متاع أنه المعطيات الجيوستراتيجيك تغيرت، المظلة الأمريكية لم تصبح كافية ولا لم تعد كافية، وقد تكون أصبحت عبء أكثر منها حماية. هذا يدفع إلى مراجعة الحسابات الاستراتيجية. هذا كيف نزيدوه؟ الانقسام داخل دول الخليج. صحيح اليوم المملكة العربية السعودية هي الدولة الأقوى وهي التي تقود المنطقة، ولكن علاقاتها متوترة مع الإمارات العربية السعودية. شفنا زادة كيف نوع من الأوتونومية في التحرك متاع قطر. إذا يور قطر زادة كيف في نفس الوضعية. قطر اللي من جهة تم قصفها من طرف إيران، نلقاوها في آخر حلقات الحرب هذه هي تلعب دور الوسيط. دونك هنا زاد واضح أنه إيران كانت من أول الدول اللي فهمت أنه من مصلحتها أنه تكون عندها علاقات عادية ومتطورة مع إيران، وأنه ما يكونش فما اختيار ضروري وإلا إلزامي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الخيار القطري هو كان أنه يكون عندها علاقات مع الزوز. المملكة العربية السعودية اليوم قد يكون معناتها وفق الاستراتيجي متاعها هو خلينا نقوله القطع مع الاكسكلوزيفيتي، وإلا معناتها الجانب الحصري في العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها مجالات. بصور لا يمكن التعويل كثيرا على روسيا، لا يمكن التعويل عسكريا وإلا دبلوماسيا على الصين، ولكن الصين أيضا اليوم عندها وزن اقتصادي وهي في حاجة لنفط الخليج أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. هذاك علاش ديجا المملكة العربية السعودية منذ سنوات عملت تقارب كبير مع الصين، كان آخرها القمة السعودية الصينية والعربية الصينية، ومن المتوقع أن العلاقات السعودية الصينية تقوى أكثر. ولكن أيضا فما معطى الدور اللي لعبته باكستان في المفاوضات الأخيرة، ونعرف العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وباكستان، نعرف التوقيع مؤخرا على اتفاقية دفاع مشترك، تبين انه لفات انه باكستان هي دولة عندها السلاح النووي، دولة إسلامية علاقاتها قوية مع المملكة العربية السعودية، تنجم تعطي إطار أوسع لتنسيق لحلف خلينا نقولوا عربي إسلامي يكونوا من ركائز المملكة العربية السعودية وباكستان، مع توسيع الشراكات. هذا التحدي الأساسي أمام دول الخليج. فما تحدي آخر قدام المملكة العربية السعودية هي توحيد الخليج العربي تحت موقف سياسي موحد، لأنه شفنا الانقسام في فترة الحرب الأخيرة لم يخدم مصالح المنطقة. دونك اليوم فما تغييرات بسرعة، مش غدوة باش نقوموا نلقاو العالم تغير، ولكن فما تغييرات جاية في الأشهر والسنوات الجاية على مستوى العقيدة الاستراتيجية لدول المنطقة وخاصة أشقائنا في الخليج العربي.
1: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا راجعين.

ياسلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
5: من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
6: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين
9: عندك أورانج.
10: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير to you. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
11: مونوبري ديما معك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بيمي دنب
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
3: صباحكم فل صباح الضحكة اللي ترد الروح للروح صباح التفاؤل الأمل والقلوب المليانة أحلام حلوة مثال شراهو أحلموا المهم أسعى والتحقيق هالحلمة المزينة انتوما يا أولاد الهواء هوني نحكيو مع الهوائيين جوزي ميزان برج الدلو ربي يفتح لكم أبواب الراحة والطمأنينة قلوبكم الطيبة وتخميمكم الزين بش يجيب لكم برشة حاجات باهية راهو ما فهم عليش المخ مشتت وما فهم عليش هالحيرة راهو الخير جايكم بس سهل وسكيب وفي بالك زيدا يا سرطان عقرب برج الحوت شمس الصيف باش تدفي القلوب وتخليكم أقرب من الناس اللي تحبوهم راكم باش تعيشوا اللحظات باش تخلي قلوبكم تتبسم من غير سبب فرصة الفرح موجودة بإنجاز يخلي ثقتكم في رواحكم تزيد تكبر أكثر وأكثر وصباح الفل العذراء ثور برج الجدي راهو المعروف عليكم اللي أنتم أهل الثبات والصبر أصحاب زيدا القلوب الكبيرة شكون فيكم قصدها ثلاثة أبراج وما لقاهمش وقت الضيق أصحاب الأبراج هذي ما تعرفوهم راهو كان ما تعشروهم زرعتوا الخير راكم مش تحصدوا المحبة وإن شاء الله يا ربي ديما قلوبكم عامرة بالمحبة والطمأنينة كلامي هذا زيدة للحمل أسد برج القوس مادام قلوبكم عامرة بالمحبة والأمل فما حتى ريح ما تنجم تطفي هالنار الزينة اللي في داخلكم إمنوا يفضلكم برويحكم أكثر كل خطوة تعملوها وكل تجربة تعيشوها باش تزيدكم قوة وخليوا زيدة الثقة تسوق خطوتكم
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم

0: 48 دقيقة على موزايكا فيه، ما زلتم معنا لتسعة متاع الصباح.
1: نحكي ومين على اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة اللي كانت أعلنت في بلاغة صدرته اليوم الصباح، وين تحدثت على أنه تدفق المياه اللي كنا نسكل تبعناه من سد ملاق مازال باش يتواصل حتى المساء اليوم الخميس. فما دعوة لجميع المواطنين خاصة اللي يسكنوا بحذاء ويد ملاق أنهم يتخذوا الإجراءات الوقائية اللي تم تقديمها. والموضوع ذي الكل يجي بعد تسجيل عطب فني بأحد أبواب بسود ملاق البارح اللي انتج عنه تدفق كمية كبيرة من المياه بود ملاق، وهذا اللي باش يساهم في ارتفاع هام لمنسوب المياه بالواد حسب ما كانت أعلنت عنه اللجنة البارح. مشكور جدا مراسل موزايكا فام بجندوبة حضر معنا اليوم الصباح عبد الكريم سلطاني. عبد الكريم صباح الخير، مرحبا بك.
2: أهلا، صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك فاطمة ولكل الأوفياء ومستمعين إذاعة موزايكا فام. تحية الأمين وإياد وكل الفريق.
0: صباح النور،
2: صباح الفل والياسمين. بالفعل حالة طوارئ وحالة استنفار قصوى تعرفها ولاية جندوبة وكذلك ولاية الكاف منذ ليلة البارحة الأربعاء 17 جوان 2026، وما زالت الحالة متواصلة اليوم على مستوى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة والكاف اللي في حالة انعقاد دائم بعد تسجيل ارتفاع منسوب واد ملاق القادم من معتمدية نبر ولاية الكاف مرورا بولاية جندوبة ليلتقي على مستوى منطقة الملجأ بواد مجردة، ونعرف كل مجرى بتاع واد مجردة وأهميته في الفلاحة. ارتفاع منسوب واد ملاق جاء على أثر عطب فني كما قالت فاطمة بإحدى أبواب سد ملاق أثناء عملية تسريح المياه. كانت هي عملية عادية تقوم بها المصالح الفنية مع كل ارتفاع لمنسوب مياه السد بعد نزول كميات هامة من الأمطار. العطب الفني بإحدى الأبواب الباب هرب على السكة كما نقوله لحنا بالدرجة، كي جاء يرجع الباب بعد عملية التفريغ مرجع هرب على السكة، بقى الماء متدفق وبقى الماء يجري بقوة، انتج عليه ارتفاع كبير في منسوب مياه واد ملاق اللي تمشي على 7 كيلومتر لتوصل إلى الأراضي بولاية جندوبة. الارتفاع هذا تسبب في الحاق أضرار بالأراضي الفلاحية على بمناطق الملجأ خليج ملاق المعاريف، هذوما موجودين بولاية جندوبة. الأراضي الفلاحية هذه اللي موجودة فيها الخضروات والقرعيات وأشجار مثمرة غمرتها المياه. في الحقيقة الحماية المدنية أصدرت جملة من البلاغات تحذيرية للمواطنين وخاصة المتساكني حواشي واد ملاق بإزالة المضخات الفلاحية متاعهم لأنهم عندهم نشاط فلاحي، كذلك إبعاد المواشي متاعهم بالقرب من الواد، إلا أنه معناها ثم سجلنا أضرار في الأراضي الفلاحية. كانت هناك تخوفات بسبب ارتفاع منسوب واد ملاق، تخوفات هذه في انقطاع الحركة المرورية خاصة بالطريق الوطنية 17 بين الكاف وجندوبة، والطريق الوطنية 6 بين جندوبة وبوسالم، والطريق المحلي 445 بين جندوبة وعين الكريمة سوق السبت والعيفة.
3: سعب الكريم جست باش نعرفوا هل انه العطل هذا مازال متواصل، هل انه تم اصلاحه، هل انه مازال فما التدفق نتاع المياه ولا وقف؟
2: مازال متواصل لانه فنيا يصعب التدخل ما دام الماء مازال في عملية تفريغ للسد هذا. الباب كي يرجع نفسره بعملية فنية وتقنية، الباب كي يعلى باش يخرج الماء، كي جاي يرجع ما مرجعش على السكة متاعه، بقى لازم نستنوا الماء يولي أقل
3: من مستوى الباب باش يتم التدخل
2: سينو التدخل.
3: فما توقعات قداش باش تدوم العملية هذه وقداش يلزم نستناو باش يرجع الماء إلى مستوى يسمح بالتدخل لإصلاح الباب هذايا؟
2: ممكن الأرجح والأقرب أن من العشية الخمسة تاع العشية، معناها بعملية حسابية للمياه المتدفقة، يقولوا معناها الأخصائيين والفنيين اللي أنها من العشية يوصل مستوى المياه أقل من الباب ويمكن التدخل وتجاوز الوضعية هذه. في الحقيقة ثم تطمينات من الحماية المدنية واللجنة الجهوية المجابة الكوارث بجنوب بالكاف اللي موجودين للأمان، الناس موجودة على عين المكان، وتم وضع معدات لضخ المياه في صورة دخولها وغبرها للمنازل. كذلك ثم في رقم تحت حماية مدنية موجودة على عين المكان من جندوبة ومن الكاف، تم حتى استدعاء في رقم الحماية المدنية من جهات أخرى تحسما لأي طارئ. نحن نقول كما يقول المسؤولين اللي الوضع راه تحت السيطرة، وأما نقول ربي قدر الخير، وموزايك هاي حاضرة وموجودة باش تمدكم بكل مستجد.
1: واضح شكرا لك.
2: للتاريخ أن هذا السد أو سد قديم هو من أكبر السدود بالجمهورية، هو السد تم إنشائه بين سنة 1949 و 1956، معناها عمره ما يقارب 70 عام.
1: واضح جدا. شكرا لك عبد الكريم، مشكور جدا على حضورك معنا مراسل موزايكا فام بجندوبة. خلي نذكره بأنه المصالح الفنية المختصة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت دخلت بصفة فورية زادة لمعاينة الوضع بسود ملاق، وتقول أنه تقييم الوضع صار واتخاذ الإجراءات اللازمة كيف صارت للتعامل مع العطب هذية، والدعوة مرة أخرى نذكره أنه حتى وزارة الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري دعات متسكني المناطق اللي بحذا ويد ملاق والمناطق المنخفضة انهم يتوخوا الحذر ويلتزموا بجملة من الارشادات، هذه حماية للمنشآت والمواطنين والممتلكات امتاحهم.

ومتواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. انتبه اشغال ناديه الفورتي.
4: مدرب منتخب تونس الجديد الفرنسي غنار كان أكد في أول مؤتمر صحفي ليه بعد ساعات من تعيينه، قال أنه قبل المهمة من غير حتى تردد رغم صعوبة الوضع، ويقول أنه الاتصال اللي كان تلقاه من الاتحاد التونسي لكرة القدم كان كافي لإقناعه بخوض المغامرة. هذا قال أنه المنتخب صحيح مازال قدامه زوز مباريات في دوري المجموعات، وأنه كرة القدم علمته أنه الأمل يبقى ديما قائم طالما فما فرص حسابية للتأهل. قال أنه المشاركة في كأس العالم بالنسبة لي حدث استثنائي، عاشوا قبل في مناسبات أخرى، وهذا اللي خليه يقول اليوم يدرك حجم الشغف والالتزام المطلوبين في المنافسات هذية. وما أخفيش زادة تعاطفه مع صبري لموشي، قال إنه عاش أوضاع مشابهة خلال مسيرته التدريبية ويعرف بالكدي الألم اللي يحس به المدرب وقت اللي يتم إقالته بعد نتيجة قاسية. يقول كثيرا ما تحمل حقيقة هذية قاسية، ويقول ما نجموش نغير وكامل المجموعة، ذلك علاش المدرب هو من يدفع الثمن، وهذا اللي خلى زاد حتى مختلف وسائل الإعلام في فرنسا بطبيعة الحال حكيت على الموضوع هذا، وحكيت على اليوم الحضور متاعو، التغيير متاعو، شنو لابور زاد اللي نجم يكون عند المدرب الجديد. ولكن زاد شفنا وكأنه فما إجماع من مختلف الصحفيين تو نسمعوا مع بعضنا على أنه اللي صار يعتبر نادر جدا، نحكيه على التغيير في وسط المونديال. نسمعوا الصحفي في RFI Cédric de Oliveira, laisse-moi tout de suite.
5: Enfin, en tout cas, c'est extrêmement rare. Hein. C'est vrai qu'on a rarement vu un sélectionneur limogé en pleine Coupe du Monde. Il y avait eu le précédent à la Cannes, rappelez-vous, lorsque Jean-Louis Gasset avait été limogé lors du premier tour et remplacé par Emers Faye. Ça avait plutôt bien fonctionné, mm-hmm. puisque la Côte d'Ivoire avait remporté cette Cannes. Mais c'est vrai qu'en Coupe du Monde, c'est extrêmement rare. On avait pensé à lui du côté du Ghana, mais c'est finalement Carlos Queiroz qui a eu le poste. Hervé Renard, oui, c'est surtout en fait un habitué des équipes africaines. Il a remporté la CAN avec la Zambie, il a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, il a disputé la Coupe du Monde avec le Maroc en 2018, la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite en 2022. Il avait battu l'Argentine qui a été championne du monde derrière. Donc c'est quelqu'un qui connaît les grandes compétitions,
6: qui a de l'expérience. C'est la sixième sélection qu'il dirige.
5: Ouais, c'est la sixième sélection. Il y avait aussi l'équipe de France féminine, 57 ans. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Mmh. L'homme à la chemise blanche, on le disait.
6: Voilà, et il a pris ses fonctions hier.
4: Voilà, donc يقول انه متعود على المنتخبات الافريقيه وكيف كيف عنده الخبره وعنده كيف كيف التجربه الكبيره اللي تنجم يخليه يخوض تجربه كيما هذه. نمشيو فرانس 24 وين كان الحديث على هل انه اليوم عنده المدرب الجديد الوقت الكافي للتغيير الامور. اذا ما حكيوا عليه صحفي فرانس 24 يقولوا ما نتوقعوش انه عنده الوقت الكافي باش يبدل حاجات، وذكروا بانه شهرين قبل كاس العالم تم التخلي على خدماته من طرف المنتخب السعودي.
7: Oui, une forme de revanche pour le Français qui avait été démis de ses fonctions, on s'en souvient, juste avant la Coupe du Monde, à deux mois de la Coupe du Monde. Il était le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, il était convaincu qu'il ne participerait pas à cette Coupe du Monde. Eh bien non, ça va être une troisième Coupe du Monde pour Hervé Renard, avec une troisième sélection différente. Est-ce que c'est la solution à tous les problèmes de la Tunisie, Hervé Renard?
8: Non,
7: c'est la question que j'ai envie de vous poser, Hervé.
8: Non, ce n'est absolument pas la solution, et c'est même un mouvement de panique. Mais je ne suis pas sûr qu'il va. Il a le temps, qu'il ait le temps matériel de changer quelque chose. Bon, après, même s'il fait juste une victoire, ce sera déjà bien parce qu'on se rappelle de sa mi-temps en 2022 contre l'Argentine.
4: خلينا نختموا بتصريح صحفي المستقل رومان مولينا يخدم مع تي في 5 موند، يقول انه المهمه اليوم نتاع المدرب الفرنسي الجديد مهمه كوموندوس. الهدف الاول هو الكف على ان نخليو تونس والمنتخب الوطني محط سخريه في العالم، ويقول انه مساله تمديد العقد زاده هي باش تكون مؤجله بعد المونديال.
9: Deux mois après son limogeage, il débarque pour une mission commando. Premier objectif, cesser d'être la risée du monde entier. Il aura donc deux matchs pour relever la tête. La question de sa prolongation se posera à l'issue de la Coupe du Monde.
10: Hervé Renard, c'est l'homme de la situation pour la Tunisie.
11: On verra ce qui va se passer. Hein. En tout cas, le destin le suit bien parce qu'il avait remplacé aussi Sabri Lamouchi à la tête de la Côte d'Ivoire en 2014. Là aussi, en pleine compétition, c'est un fait rare, mais peut-être c'est pour donner un coup de boost à cette équipe tunisienne qui avait vraiment sombré face à la Suède.
4: في نهاية الإكستري يقول إنه القدر يتبع فيه لأنه عوض لاموشي على رأس الكوت ديفوار في 2014.
12: برشا واقعية إياد. معناتها نكتب على بعضنا كان نقولوا نستناو في نتيجة إيجابية. نتيجة إيجابية بصراحة هي من قبيل الإنجاز. سواء مباراة اليابان ولا مباراة هولندا. وإلا دائما اليوم في أي حظ إنجاز إعجاز شبه مستحيل كلمات هذوما حطوهم في مخكم علاش مش واحد يطيح في المورال لا لا بكل انا واقعي جدا وما نحبش نبنيو اوهام احنا خاطر تونس ديما نبنيو اوهام كبيره برشا اكبر من طموحاتنا ومن بعد نصطدموا بالواقع ما غير ما نصطدموا بالواقع مره هذه نلعبوا بالقدا عندي انا هذا هو المطلوب نقوموا بمباريات باهيه نرجعوا على الاقل كره قدم التونسيه بمختلف مشاركاتها للحجم الحقيقي نتاعها مش حجمها نتاكل إيه خمسة عند السويد
13: ولا اي سورتو انه هيرفي رونار معناتها
12: اختار الملاعبيه لا يعرفهم لا حد شيء
13: استني اون بلوس داخل في الربح خارج في من الخساره اولا كان خسر حد مش يقول له شبيك خسر كان عمل استني كان كلا خمسه مانيش باش نحيوا ونجيبوا مدرب واحد اخر معناتها كان عمل نول ولا ربح باش يظهر لي هو عمل نتيجة إيجابية بارابور للكارثة متاع الماتش الأولاني
12: معقول
13: والإكيب كلها توا معناتها في وضعية متاع هذه معناتها إنه التنسيون أقل داخلين في الربح خارجين في الخسارة أبري الفو سافوار جيري بسيكولوجيكمون
12: هذا أهم حاجة به والله رجعت انتبهت الحاجة اليوم الصباح ممكن ما كنتش في بالي بها إنه عنا زهر بيزار شوية في كأس العالم مش نعطيكم كل مرة نبدأ من 2006 كأس العالم 2006 في ألمانيا تونس كانت في المجموعة هاش كان معها إسبانيا أوكرانيا والسعودية أوكرانيا ترشحت من المجموعة هذية خرجتها إيطاليا في الكاردو فينال إيطاليا هزت كأس العالم شدوا عندكم معلومة ذي بالقدي نمشي ل 2018 في روسيا تونس كانت في المجموعة جي معها لونجلتير بلجيكيا وبنما تذكروا مليح ترشحت بلجيكيا ولونجلتير لونجلتير خرجتها في الدومي فينال فرنسا هزت كأس العالم تاو زهر زعما تقول ديما اللي يبدأ معنا في البولي ترشح يخرج واحد يهز تيتر باه لعل زهر قطر 2022 شوف ربي سبحانه تونس في المجموعة دي معها فرنسا الدنمارك أستراليا أستراليا ترشحت في المجموعة هي وفرنسا فرنسا خرجتها الأرجنتين في الفينال هزت وأستراليا خرجتها الأرجنتين هزت التيتر معناتها اللي معنا في نفس المجموعة كي ترشحوا يخرجهم حامل اللقب
13: نتوقع السنة باش تتغير الأمور السويد هي اللي باش تهز كأس العالم
12: أنا نتوقع أنه هولندا باش تكون هي الضحية المرة هذي باش ترشح من المجموعة ومن بعد باش يخرجها واحد يهز كأس العالم أنا هذا الأقرب إلى الظن معناتها مريت الزهر كيفاش إيد والله ما كنتش في بالي بها المعلومة انتبهت لها اليوم الصباح معناتها ديما نبداو في مجموعة كي نترشحوا اللي ترشحوا من المجموعة نتاعنا يخرجهم واحد يهز كأس العالم فوالا يعطيك صحة إياد
13: يعطيك صحة بارك على الفطنة والانتباه
12: بارك الله فيك نادية
4: عايشك
12: شوية خل موعد مع جيهان تقابلوا غدوة في الأمان
14: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فال خير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
15: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
14: مع تونس فايقين للتسعين
15: عندك أورانج

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفورت, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: Vivo يرجع يضرب بقوة بلا سيري Y31 باتري جيانت 7200 mAh flash charge 44 watts écran 6,75 pouces ou 120 Hz caméra 50 mégapixels processeur Snapdragon 6S génération 2 performant 3 versions 6 Go RAM ou 128 Go stockage ou résistance IP68 ou IP69 Vivo Y31D petit DM 8 outlet dinar prix public كونسيير فيفو
3: طور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
4: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيو دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننسيوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 703 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري تو دو
6: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الاصحاب ولا نهار نتيجه الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي مع ديليست فخوي فرحانين ديما

0: تا تا تا.
1: ما أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تؤكد في بلاغ أصدرته اليوم أنه ليس هناك أخطار على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف وادي مجردة، كما أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، وأن الأضرار الحاصلة حاليا تقتصر على الأراضي الزراعية فقط، وذلك في إطار متابعتها لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق وسيلانه في اتجاه وادي مجردة. واللجنة تؤكد في بلاغ نظرته اليوم أن وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة من منطقة الملقى في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية باجة. ويأتي البلاغ إثر تسجيل عطب فني مساء أمس بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق، مما سيسهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد وفق ما أعلنت اللجنة مساء أمس. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بداية من اليوم الخميس الموافق للثامن عشر من جوان الجاري على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهما. وزارة التربية توضح في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال سماسة، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة بسعر إجمالي يقدر ب 950 مليما. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الاسماس التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. كميات الحبوب المجمعة على صعيد الوطني تبلغ 3,397,000 قنطار إلى غاية 16 من جوان الجاري، هذا وقد سجلت ولاية باجة أعلى كمية ب 625,000 قنطار، ما يمثل 18.4% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني وفق بلاغ أصدره ديوان الحبوب. في شأن الدولي، الصين ترحب اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ضمن المرحلة الأولى من اتفاق توصل إليه البلدان، معبرة عن أملها في أن يتعامل الجانبان مع مفاوضات المرحلة الثانية بعقلانية وواقعية. من جانبها، رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم باتفاق السلام المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران، ورافائيل جروسي مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة يقول للصحفيين في جنيف: من الجيد أنه أصبح هناك مذكرة تفاهم وسيبدأ العمل الفني الآن. صحيفة يادعو تحرينوت الإسرائيلية تفيد نقلا عن مصادر إسرائيلية قولها إن جيش الاحتلال طالب بالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك السلاح في جنوب لبنان. شاهد عيان من وكالة رويترز واثنان من السكان يفيدون بسماع دوي انفجارات واطلاق نار متواصل استمر لأكثر من ساعة في وقت مبكر من صباح اليوم في مطار نيامي عاصمة النيجر وبإغلاق قوات الأمن للمنطقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
5: صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي حبونا الكل على موزيكا فام. كالعادة في صبحية جديدة نجيو باش نصبحوا عليكم ونقولوا لكم انه على امتداد 3 ساعات واش تحسوا بالوقت باش تسمعوا كان الاخبار لاكتواليتي، عينينا على اللي صاير في البلاد وخارج البلاد زاد كيف كيف، نسمعوكم نغمة بين شرقية بين غربية بين قديم بين جديد. اما هوني من نجموش نستغني وعلى النغمة التونسية اللي نبدأ بها صبحيتنا في صباح الناس، واليوم اخترنا عليا أسطر يا ستة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: لأنه صوتك يوصل معنا تسجل صوتك كيما كل يوم على موزايك FM في صندوق عجب وتسمعوا في زوز مواعيد الوقيت هذايا ديما بعد ما نسمعوكم غنية طربية تونسية تعمل كيف نتعديو ديريكت لصواتكم نقدكم ملاحظاتكم ايش تحبوا تقولوا معنا سينو قبل كل شيء ان شاء الله بنجاح للكلام ذا الكل اللي اليوم اختياري باش يعديو امتحانات النوفيام دونك كونكور بتاع النوفيام اللي يبدأ اليوم ويدوم بثلاث ايام اليوم وغدوة وبعد غدوة تو نرجع لي بأكثر التفاصيل بالنسبة للنوفيام بالنسبة للسيزيام مقارنة بعمناول هل عدد المترشحين اكثر نقص الإناث بارابور للذكور سينو بالنسبة للنموذجي قداش عنا من مقعد حتى مقارنة كثروا إلا أقل أتو نعطيكم إصحيح فصحيح بعد شوية مع ضيفتي بشكل معنا المدير العام للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية لكن قبل كما قلت لكم الكلمة ليكم إيش تحبوا تقولوا معنا في صندوق عجب
2: صندوق عجب تحية إذاعة موزايك استمعت الأربعة 17 جوان لحصة واحد من الناس تعرضت قصة مؤثرة جدا أرجوكم بكل لطف إعادة بثها في حلقات أخرى في حصص أخرى وفي أيام أخرى باش يستمعوها لمن الناس ما عندهمش فيسبوك بارك الله فيكم
3: باقي صندوق عجب اسمع في البوامار شيء شو 100 دينار كيلو قديد يا أخي زوجتي إيديها كلتهم لقطات اسمع ما تعملش القديد شو 100 دينار و100 جرام ب 10000 الله يرحمها امي كي كانت تقول نخدموا بيديا ونريقلوا وما يعمل عليا حتى حد مزيه لا اله الا الله بالله 100 دينار انا الوام ياخذ انا مرتي الله مصلي على النبي ما تعملش القديد
4: الفول يصبح الياسمين جيهان عزيزتي نحب نشارك بصندوق عجب ونقول حاجه مثلا كي يبدا طريق رئيسي مثلا يهز للبحر كيف ماذا مثلا في مسني مولات نابل طريق رئيسي يهز للبحر اولا الشافه نتاع الطريق ما هنا وما هنا مع الحافه غابه من الحشيش تخلي الرؤيه مش واضحه وزيد الطريق هذاك شباب طاير على الموتورات بلا خوذه يجري متهور من 14 سنه اي 14 سنه يسوق في موتوراي والعباد اللي ماشي على ساقها ما تسلمش واللي وادس وصارت فيه حادث قاتل قبل علاش ما فماش مراقبة علاش يا رسول الله
5: ألو والله نحب نشارك في صندوق عجب بينا على خاطر كانت جيهان ربي فضلها تحكي على رياض الأطفال أنا عندي بنتي في رابط أطفال كل عام كيكا كل عام 100,000 سنة هيك رخصت في التعريفة خاطر باش تعمل الحفلة في الروضة نتاعها 60,000 وبصيفة علينا يلزمك تدفع الفلوس ويلزمك تساهم في اللبسة إذا عندك لبسة تعطيها لها وجيبوا الماكلة وجيبوا الحلو وجيبوا
6: ألو عسلمة كل حاجة أبخفو ليزيكول بخيزي أنا كباقون سجلت ولدي في أول العام قلبوا علي أنه يلزم في شهر جوان يكون خالص دافونس معناها من أول العام بورتونش شهر جوان كمل الزائرات كما تعرفوا نهار 2 جوان معناها جوان أنا بالنسبة لي أنا جوان ولدي مخلصة فيه بانيي مخلصة فيه ترانسبور مخلصة فيه سكولاريتي ما نعرفش علاش
0: صندوق عجب صباح الناس

0: نبدأ معكم حتى لنص النهار بما كنتوا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تو نذكركم بالتوقيت 9:25 دقيقة. كيفاش بتكون درجات الحرارة في ارتفاع؟ كيفاش باش تكون في ارتفاع؟ هذا هو الصيف معناها ماشيين ونحكيه على ارتفاع. لكن فما بعض الولايات فما سبحان الله فما تقلبات المدة هذية، فما شوية أمطار، فما شوية رعد. كيف تنأخذوا أكثر تفاصيل؟ المصدر هو المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا مدام سعيدة بن صالح. سعيدة صباح الخيرات.
1: صباح النور جهين، تحية ليك وكل فريق العمل معاكم ومستمعي إذاعة مزايك.
0: ربي يخليك. قلت لهم شنو الطقس اليوم بعد جاوبت وحدي معناها باش يمشي يسخن شنو نقول.

0: الحمد لله يا رب.
1: داخلين فصل الصيف هكا هو ماشيين للسخانة.
0: أنا أقوله داخلين فصل الصيف بقوة
1: بقوة نجم نقوله بقوة إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي يعطينا إن شاء الله من تحملوا. بالنسبة كما قلت ثم تقلبات في المناطق الغربية، كنا البارح شهدنا تشكل خلايا رعدية في المناطق الغربية الوسط والجنوب، نحكيوا على القاصرين على ولاية القفصة سجلنا 17 مليمتر في المتلاوي كأعلى كمية و13 مليمتر في أم العرايس. بالنسبة اليوم بعد الظهر زادة باش نشهدوا يعني نفس الوضعية الجوية، ما باش تهم مناطق المناطق الغربية الوسط والشمال باش تكون خلايا رعدية تكون بعد الظهر وتبقى صحوبة بأمطار. بالنسبة لبقية المناطق تكون بعض السحب العابرة. الحرارة اليوم كما قلت نجم نقول اليوم في استقرار مقارنة بالبارح، البارح سجلنا 33 درجة في تونس العاصمة، اليوم ننتظر تقريبا 33 إلى 34 درجة كحرارة قصوى. أما نبدأ نحكي على ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الغد، يعني تبدأ الحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي حتى تكشي نهاية الأسبوع. نحب زادة نذكر نحكي على تخيلات الطقس في الشمال، يكون مضطرب في شديد الاستراء في منطقة سارات خطر الرياح قوية شوية قرب السواحل الشمالية، قيد السواحل يكون قليل الاستراب. يوم الجمعة يقعد مضطرب إلى محلين شديد الاستراء في الشمال وقليل الاستراء في بقية السواحل. كما قلنا الحرارة في ارتفاع طفيف، ونهار السبت كيف كيف طقس عامة صافي، يعني الجمعة السبت والأحد. البحر يقعد مضطرب إلى محلين شديد الاستراء في الشمال يوم السبت، قليل الاستراب في بقية السواحل. يوم الأحد يكون متموج بمنطقة سرات وقليل الاستراب في بقية السواحل.
0: هذا بالنسبة للأيامات الجاية إن شاء الله، ولأنه ويكاند يبشر بالخير معناه متاع تبحيرة تبحيرة
1: سخون. أما نردوا بينا في السواحل الشمالية متاعنا كما قلنا. بالنسبة لبقية السواحل يكون الطقس يعني البحر قليل الاستراب، يعني ملائم للسباحة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة، شكرا لك سعيدة من صالح. يعطيك صحة، نهار زين. كانت معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، من خلالك تحية لكل العاملين فيه. نكملوا بعضنا على موزايكا فام 9:27 دقيقة. المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ضيفتي بعد شوية.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايكا فام.
3: سيف السنة بالاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900، وحياكم الله.
4: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون لقرطاج، وموزايكا فام، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
5: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودير. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 950 دينار. كهو كنت لو جوع الكونفور لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر، وبسوم يبدأ من 99 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
2: كل اخبار البيه ان شاء الله نسمعوها على بلادنا على موزيكا كافي. مرحبا بكل مستمعينا. 39 دقيقه سيحوا امتحان اختياري، لكن العائلات برشا يعملوا عليه وفيه ستريس وفيه تحذير، ولانه ما بيناتنا ما انا نرفض انه تقيم صغيرك بامتحان خاطر فهم شكون يقول لك انا نحب دخلت صغيري باش يعدي الامتحان جوست باش نعرف النيفو نتاعو ولا النيفو نتاعو باش تعرفوا على امتداد السنوات الكل، خاطر سبحان الله في اختبار وسوا سيزيام ولا نوفيام، سيزيام أكثر معناها ساعات يدخلون شوية أبعد. تطريقة بالتوفيق، اليوم بداية دوك النوفيام اللي شاركوا فيه أكثر من 32 ألف تلميذ يعديوا على امتداد 3 أيام اليوم وغدوة وبعد غدوة. بالتوفيق وبنجاح للصغيرات الكل. خنأخذ أكثر التفاصيل مع المديرة العامة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية مدام ريم المعروفي. صباح الخيرات مدام ريم.
3: صباح النور، صباح الخير على كل مستمعينا الكرام.
2: شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل اليوم وعلى امتداد 3 ايام النوفيام.
3: اي اليوم 18 جوان 2026 تنطلق امتحانات شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني، والاف من التلاميذ اليوم يتوجهوا الى مراكز الاختبارات الكتابيه في اجواء من التركيز والامل بحثا عن التميز وايضا للحصول على شهاده هي شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو التقني، إلى جانب المنافسة على مقاعد المعاهد النموذجية اللي هي كما نعرفه تناظر اختياري.
2: اليوم قديش شاركوا من تلميذ وموزعين كيفاش بين ذكور وإناث، وهل العدد متاعهم نعرفه امتحان اختياري مقارنة بعام داول فما أكثر فما أقل؟
3: العدد الجملي نتاع المترشحين السنة هو 32,035 مترشح على المستوى الوطني، هذية في شهادة ختم التعليم الأساسي العام. لأنه عنا أيضا كما قلت شهادة ختم التعليم الأساسي التقني واللي يترشحوا فيها 203 مترشح من الأعداديات التقنية. العدد مراكز الاختبارات بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام 250 مركز اختبار كتابي يستقبلوا التلاميذ هذوما ويأمنوا سير الامتحانات على طيلة ثلاثة الأيام اللي تنطلق ابتداء من اليوم. المترشحين نتاعنا في القيس بالنسبة لختم التعليم الأساسي العام عندنا 62% هما إناث و 38% ذكور، في حين في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني عندنا 69% ذكور و 31% إناث.
2: معناها الدوبل نلقاهم ذكور، معناها إناث هي تجي دوبل بالنسبة للذكور في العام، وبالنسبة للتقني العكس يمشوا لها أكثر ذكور.
3: هذا بالنسبة كما قلت عندنا 250 مركز اختبار كتابي وعندنا 19 مركز اختبار كتابي بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي التقني. يتنافس المترشحين اليوم للحصول على شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وأيضا أعلى 3750 مقعد بالمعاهد النموذجية.
2: هل العدد بتاع مقاعد النموذجية نفسه بالنسبة لعام ناول ولا زدنا ولا نقصنا؟
3: أي العدد نفسه. العدد هو بيدو العدد نفسه ما فماش
2: حافظنا على نفس العدد.
3: حافظنا على نفس
2: وبالنسبة
3: العدد.
2: للمعادلات واني اللي يسألوا يقول لك شنو لازم معناها الساي مش ما يتحش منه في المويان باش نجم يدخل ان شاء الله في
3: هو ان احنا نعرفوا اللي كي نحكيوا على تناول معناها فما ترتيب كي نوصلوا ل 3750 مترشح حتى ولو معادلاتهم معناها فما شكون عنده 15 ويكون معادلاتهم تسمح في الحدود ال 15 هو القانون بالنسبة لنا نحن 3750 من المتحصلين على معدل
2: 15 فما فوق.
3: واضح. بالنسبة لنا نجموا 3750 يقفوا في 16. إذا كان تلامذة نتاعنا تميزوا العدد تلامذة اللي عندهم معدلات يوصل ل 3750 فإنه يقف عملية لأنه بعدد المقاعد يصير التنافس.
2: به واضح، ولأنه إذا أنا متأكدة أنه حتى بعد كي تخرج المعادلات ويتميزوا مش نلقاو التذمر بعض الأولياء ونتفهمهم علاش ولدي وجيبه كلها وفسرنا وديما كل عام نفسروا رو حسب عدد المقاعد المسموح اللي هما 3750 بالنسبة للنوفيام في النموذجي. ينجحوا النوفيام إن شاء الله، نذكروا النتيجة بتكون وقتاش ونتعدوا للسيديام.
3: قبل هذيك أنا حابة نحكي على العملية الثانية في الجانب التنظيمي متاع الامتحان هذي. عنا أربعة مراكز تجميع وتوزيع، يقع فيها تجميع التحرير متاع تلامذة ويتم توزيعها على مراكز الإصلاح، ومراكز الإصلاح أثناء عددها ستة مراكز لإصلاح سواء التلامذة اللي عدوا شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو التقني. نحب زادة ننوه بقصة نجاح الحقيقة متاع مترشحة كثيفة سناء متواجدة على مستوى مدرسة إعدادية الهادي شاكر بن درس، وهي رسالة متاع إصرار وتحدي الحقيقة تلهم الجميع بالتوفيق لها. تم تطويع الاختبارات الكل وستقدم للمترشحة مكتوبة بتقنية البراي. إلى جانب عنا 14 تلميذ باش يتمتعوا بتضخيم الخط و67 تلميذ بإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار.
2: وي ان شاء الله ربي
3: نجح. سألتني على الموعد، موعد الاعلان عن النتائج سيكون يوم الاثنين 6 جويلية 2026. بالمناسبه نحب نتمنى كل التوفيق والنجاح لبناتنا وابنائنا في كافه ربوع الوطن وكمال

0: فوتوني باش نشكر أيضا الإطار التربوي والإداري اللي سهر على نجاح الاستحقاق الأول اللي هو امتحان البكالوريا واليوم إن شاء الله الاستحقاق الثاني اللي هو امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني.
1: ويكمل بعد بالسيزيام.
0: يكمل بالسيزيام إن شاء الله نتمتلك يوم الاثنين. أي 22 و23 و24 جوان هو موعد انطلاق اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية والإعلان عن نتائج يكون يوم 10 جويلية 2026.
1: وإن شاء الله بالنسبة لهم قديش فما يتنافسوا على قديش من مقعد في النموذجي؟
0: بالنسبة للإعداديات النموذجية نتنافسوا على 3850 مقعد
1: اللي هو نفسه نفس العدد متاع مناول زيادة؟
0: اي نفس العدد ما
1: وديما نفس الكريتير اللي هي ابتداء ديما نحكيه من 15 معدل فما فوق
0: ترتيب نتاعهم وفقا للمعدلات اللي حصل عليها في سواء في الامتحان تاع شهاده ختم التعليم الاساسي او مناظره الدخول الى المدارس الاعداديه النموذجيه. بالنسبه لمناظره الدخول للمدارس الاعداديه النموذجيه عندنا 62496 مترشح بين الذكور والإناث ما سماش فرق كبير 55% إناث و 45% ذكور.
1: قد أي مرة هذه قد أي بي. إن شاء الله ربي ينجحهم. مدام ريم أنا نتصور كيمش أقول لك توا في لمين راهم باش يتنرفزوا عليا باش يقولوا لي يا جهين بحذيك المدير العام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية وما تسألهاش تو سألت السيزيام والنوفيام البكالوريا وين وصلت الإصلاح إن شاء الله.
0: نحب نهنيكم اللي الأمور تسير على أحسن ما يكون في مستوى مراكز الإصلاح إن شاء الله يكون الإعلان عن نتائج في الموعد نتاعها وأحنا كما قال السيد الوزير في اللقاء الصحف نتاعه أنه راهو تحضر النتائج يقع الإعلان عليها الفوري ما فماش علاش باش نستناو إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا ولكل العائلات التونسية.
1: لا ما فهمت انه هذاك اش نجمو ناخذو من المعلومات اي حاجه كهو معنى الاصلاح وفيه توا الاصلاح نتاع الامتحان اكهو هذا هو سؤال نجم
0: نجم نقولوا على وشك الانتهاء من عمليه الاصلاح
1: ان شاء الله ربي ينجح كل عائله هكا تستنى في صغيره باش ينجح ان شاء الله فرحين ديما بنجاح اللي هو احسن فرحه تظل اكبر فرحه. شكرا ليك مدام ريم المعروفي نورتني. شكرا ليك المديره العامه للمرحله الاعداديه والتعليم الثانوي بوزاره التربيه. كما سمعتوا بالنسبه للنوفيام للسيزيام بنجاح اليوم البكالوريا زاد كيف النتيجه باش تكون نهار 23 لك كما قال سيد الوزير نقدموا له تحيه انه اول ما تحضر النتيجه فانه مش نشدوا عليكم باش نخرجوا لانه اليوم نذكركم بعد ب الاس ام اس اللي تنجموا تبعثوه طريقه الاس ام اس اللي تنجموا تحصلوا عليها ان شاء الله على النتائج اللي تفرح. 9:43 دقيقه على موزايك فام. مدير عام السدود بوزاره الفلاحه يتدخل معنا شو اللي صاير في جندوبه فيما يخص ويد بلاغ. خليكم معنا
2: صباح الناس

0: 9:46 مرحبا بكل مستمعينا.
1: اسمع اخبار البلاد مع جهان ميلاد.
0: ان شاء الله اخبار الخير نسمعها على بلادنا في متابعه معاكم على موزايك فام فيما يخص العطب اللي صار في ابواب واحد من ابواب السد سد ملاق في جنوب. ناخذ اكثر تفاصيل. شكرا لتدخلوا معنا سي فايز مسلم مدير عام السدود بوزاره الفلاحه. نورتنا في سي فايز، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك مدام بيان، بارك الله فيك ومرحبا بكافة المستمعين.
0: شكرا لك على تدخلك معنا لتقديم التوضيح، لأنه نحبوا نفهموا بالضبط. ربي يخليك سي فايز، شو بالضبط اللي صار في سد ملاق مساء البارح وكيفاش تم التفطن للعطب، وبعد نحكيوا أسبابه كان ممكن.
2: شكرا. دونك البارح في الليل الساعة 9:06 بالضبط، بعد الانتهاء من تزويد المناطق التقوية بكمية 100,000 متر كوب من سد نبر سد ملاق القديم اللي هو يحتوي على 3 بوابات رئيسية دون 3 سيجمونت سنتيني جماعة الكلمات الفرنسية المعذرة هم ساكورات كبار رئيسية. بعد الانتهاء منها 9:06 وثناء عملية تسكير هذا المأخذ صار من لافان سيجمو هذه الفان الضخمة سي دي كونكتي من صنون غريناش معنا سيديتمون بمعنى حالة بيزار معنا ما هي غير مألوفة، بالرغم من معنا لعنا إيرادات لعنا فيديان لعنا سيبين تريد دي كرو معنا مناظر العادية متاع الاستغلال. دونك على دونك تحول فريق فني على عين مكان برئاسة السيد كاتب الدولة وخبراء معنا. دونك حطتنا خطة عمل، أول حاجة دونك تثبت من سلامة المنشأة أول حاجة سلامة المواطنين باعتبار أنها ثم دفق كبير تكليف منا فرق من ولاية الكاف من وزارة الفلاحة منا عينة فرق من ولاية الكاف وولاية جندوبة لمتابعة وتسيير دوريات مراقبة على شريط الواد ملاق إلى حد المجردة تبليغ الحماية المدنية دونك لسلامة المواطنين باعتبار الدفق اللي خارج وكذا. دونك الخبراء كنا مع السيد كاتب الدولة دونك أول حاجة عيناها والحاجة نجم نطمنوا بها سلامة المنشأة ما عندنا حتى إشكالية الوحيدة والخل الوحيد هي في الساكورة في الفان اللي خرجوا منها الماء
0: معناها خلل فني هذا يا عطب
2: خلل فني على مستوى الساكورة المنشأة والحمد لله معناها كل الاختبارات الأولية دونك اللي قمنا بها معناها اطمنا ونأكدوا على سلامة المنشأة معناها تختار
0: معناها اللي يتقال مثلا هوني سي فايز انه مثلا العطب هذا ينجم يكون نتيجة نقص في الصيانة او المتابعة الدورية
2: لا ما عنده
0: حدث صار ولا هذا حادث استثنائي صار قبل هكا مشاكل متشابهة في السد
2: لا ودي بهم عمنا احنا لي باراج فانير دي فان سيغمون سون بون نومبرو معناها داكوردو هي على مستوى المفيد تعمل ال جروند فان سيغمون اما جميع انه باش تخرج بانا من بلاصتها هو شيخ السدود هذه دي انستالاسيون ميكانيك سامبل دي زونغرناج لا فيهم الكترونيك لا فيهم صيانه فيهم انجريساج يتعمل اكاو ولي مانيفر بريفونتيف وقت اللي يبدا تسد معناها في مستوى اقل من السوي نتاع الفان دونك ما تماش صيانه تتعمل التجهيزات هذه حاجه سبيسيفيك ولا كذا دونك فوالا
0: سي فايز مسلم ذكر معي مدير عام السدود بوزاره الفلاحه قاعدين تشوفوا ما زالت كميات من المياه قاعده تسيب ولا قداش خرجت هكا تقريبا تفضل
2: هو طوال الكميات كلها تخرج من سد ملاك عبر واد ملاك تلتقي مع واد مجردة ونستقبلها كلها في واد مجردة في سد تيدي سالم دونك الكميات هذه حتى اللي خرجت من سد ملاك وكل نستقبلها لازم عندناش ما باش
0: ولا باش نحاول
2: لا بيضيع لا باش نحولوه لبلاصه اخرى الكميات الدفق هو اللي يخوف انا على سلامة المواطنين اولا دونك هو في تراجع كونسيديرابل والحسابات الأولية إن شاء الله من هنا للخمسة متاع العشية توقف يقف الخروج الماء باعتبار باش نوصل المستوى اللي ما عادش يخرج
0: وواضح واضح ان شاء الله من هوني الخمسة امتى على العشاء يا سينو ناكدوا انه الحمد لله ما معناها ما فماش
2: الاضرار. الكميه اللي تخرج معنا هي في طاقه الاستيعاب نتاع الواد من غير حتى من غير اشكاليه ان شاء الله.
0: معناها قادر انه يستوعبها سد سيدي سالم.
2: لا لا الكميات نصابوا عمار كانوا كلها ما فيش فيها إشكالية
0: واضح معناه إن شاء الله توا فيما يخص الإصلاح من هوني الخمسة متاع العشية إن شاء الله بقدر تربي الأمور كل
2: أي تم خدت عمل تتعمل على الخطر سيدي كونتر رو دونك باش نعملوا حاجة اللي يلزمها باش نرجعها في بلاصتها وبرمجة التعويض وذلك القرار باش ناخذوه بعد تاني مع بعض إن شاء الله.
0: واضح أهم الإجراءات الوقاية اللي تنصحوا بها سي فايزوني لأهالي خاصة الساعات القادمة.
2: والله فرصة طيبة هي معك مدام جياد شكر خاص لكافة عوامل الحماية المدنية مبرون في الرياكيتي عوامل سادة وزارة الداخلية بإشراف سيد وزير شخصا معناها للرياكيليتي وكيفاش أمنونا وتابعوا الفرق كاملة منذ تونس دونك أعطيهم الصحة وعمل طيب جدا وعطاه مفعوله باعتبار أن هالانسيدون هذا يصير من ألطف الله من غير حتى أضرار لا بشرية لا مادية دونك واحنا تو مازلنا في أنا فريق أزمة مركزية بإشراف السيد وزير والسيد كاتب الدولة والسيد رئيس الديوان مع الفريق المتواصل تو مازال على عين المكان فريق فني من إدارة العمل السدود وخبراء ومواصلة الفرق الميدانية على مجاري الأودية لسلامة المواطنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله نجم نقوله التول أو الوضع تحت السيطرة الحمد لله
2: لبيك. الحمد لله إن شاء الله متوصلي.
0: الحمد لله شكرا لك سي فايز مسلم. ربي فضلك شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف. شكرا لك سي فايز مسلم مدير عام السدود بوزارة الفلاحة.

0: سميوها لقاء السحاب، هي الغنية اللي تغنيت عام 64. علاش؟ لأنه كان أول تعاون بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. انت عمري مش خليكم تسرحوا بخيالكم لبعيد مع صوت أم كلثوم، واستناوا سيف الدين بعد شايف الأخبار دقيقة مونديال مع مكي، وراجعين معكم ومع أم كلثوم.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
2: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
3: تدلل جيون
4: ايام دللنا
5: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
8: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
9: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 21 جوان تجيكم باوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
1: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. البداية ببلاغ صادر عن وزارة الداخلية التي أعلنت أنه في إطار معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة والعمل على أحباط المخططات التخريبية التي من شأنها المساس من أمن البلاد واستقرارها، تمكنت الوحدات الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني إثر عمل استعلامية ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع إدارة الاختصاص من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وبمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي عناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين وعددهم 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. هذا ولا تزال الأبحاث جارية في قضية الحال وفق بلاغ الداخلية. في خبر آخر، سفينة تانيتا التابعة للشركة التونسية للملاحة تنطلق من ميناء مرسيليا الفرنسي صباح اليوم باتجاه ميناء حلق الواد، معلنة بذلك افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 2026. وتقل السفينة في رحلتها الأولى نحو تونس 1252 مسافرا وما يزيد عن 600 سيارة، حيث من المتوقع أن ترسو الباخرة في ميناء حلق الواد على الساعة 10 من الصباح يوم غد الجمعة الموافق للتاسع عشر من جوان الجاري. من جهتي سفير تونس في باريس ضياء خالد يؤكد في تصريح لمبعوث موزايك على متن الباخرة صلاح الدين كريمي أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات لتيسير عودة أفراد الجالية، من بينها من أبرزها إطلاق خدمة إنجاز جوازات السفر على متن البواخرة.
3: هو موعد هام يكون هو بداية انطلاقة الرحلة لعودة بنات وأبناء تونس المقيمين بالخارج. كما ريتوا الرحلة هذه سبقها عمل صار منذ أشهر للإعداد للموسم العودة، عديد الإجراءات تم اتخاذها ومنها اللي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري في آخر شهر أبريل. العديد الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في صدد التنفيذ. شرعنا في إنجاز جوازات السفر على الباخرة، وهذا راه إنجاز استثنائي. الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي تنجز جوازات السفر بسرعة وعلى متن باخرة هي تونس، مع احترام بيصير كل الإجراءات الأمنية. شبدة تاو منتها كما قلت لكم موسم العودة، الأعداد والحجوزات مرتفعة، واللي معناتها خلينا ننتظروا سياحي استثنائي. وبالنسبة للمكتحف التونسي في خارج مو سياح، هم راجعين بلادهم وبلادهم سنة فيهم.
2: في الشأن الدولي، بيانات تتبع سفن تظهر اليوم بحار ثلاث ناقلات عملاقة ترفع العلم السعودي تحمل على متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع إيران لإنهاء الصراع. من جانبها كريستالينا غورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي تقول إن أسعار النفط ستنخفض قليلا على الأرجح، لأن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتيح استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز لكنها لن تنهار، مضيفة أن الدول تعمل في الوقت نفسه على تجديد الاحتياطات. صحيفة يديعو تحرينوت العبرية تعتبر أن الاتفاق المبرم مع إيران لإنهاء الحرب يشير إلى هزيمة الولايات المتحدة استراتيجيا، وأن بنود الاتفاق لم تفعل شيئا سوى تعزيز مكانة إيران وحزب الله في المنطقة. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
4: قال المعلق الإسرائيلي بن دوري ميني في مقال في صحيفة دعوة حرونوت الأمريكا أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب يضع إيران ولبنان في الدرجة ذاتها وفي الوزن نفسه، وأضاف أنه كلما تكشفت الصيغة النهائية والرسمية للاتفاق ازدادت المخاوف في إسرائيل، بحيث لم تعد هناك تخمينات أو تكهنات أو شائعات، فالاتفاق وفي نقاط معينة أسوأ حتى من النقاط 14 التي تسربت. وفي السياق ذاته أشار يميني إلى أن الفجوة بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والواقع لم تبدو قط بهذا الحجم، مردفا أن هذه الفجوة مقلقة وتثير المخاوف من أن شيئا ما قد اختل في التقدير لدى ترامب واثنين من المقربين المخلصين له ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر. وأكد المعلق الإسرائيلي أن برود الاتفاق تشير إلى أن إيران هي المنتصر الأكبر، وأثبتت تحول لبنان إلى دولة محمية تماما من إيران بحسب وصفه. وفيما كان ترامب قد حدد أن أحد أهداف الحرب هو تدمير مخزون الصواريخ الباليستية وقدرة الإنتاج الإيرانية، قال أمس في تصريح مفاجئ وفي تحول مطلق إنه لا بأس في أن تستمر إيران في تطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية لأن دولا أخرى تمتلكها أيضا. وتساءل المعلق الإسرائيلي ميني في هذا الصدد بالقول: عشرات الملايين في العالم يستمعون ولا يصدقون، أهذا هو رئيس الدولة الأعظم في العالم؟ هل فقد صوابه؟
2: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
5: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
6: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، ولكل عادة تقرأ فيها آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي ومشاركته في المونديال، بالإضافة إلى آخر أخبار مونديال 2026. البداية مع المنتخب الوطني التونسي، والبارح كانت ثاني حصة تمارين تحت إشراف المدرب الجديد ديرفي رونار. حصة كانت مفتوحة للإعلاميين، وكان حاضر فيها مبعوثنا الخاص أحمد عدالة ليتحدث مع حازم المستوري مهاجم المنتخب على الأجواء مع المدرب الجديد والأجواء بعد الهزيمة ضد منتخب الأسويد نتيجة ثقيلة 5-1. نسمو حازم المستوري.
7: الحقيقة احنا كجروب قعدنا مع بعضنا وحكينا شنو لازم يتصلح شنو لازم اللي نتجاوزوه. تويك الأولاد كل حاسين بالمسؤولية، خاطر أول مرة معنا في تاريخ تونس تصير حاجة هذه. إن شاء الله بدينا من آخر من بعد الماتش معنا حاسين مسؤولية برشا، وبالماتش الخايب اللي تعدى بالخايب اللي فيه معناها إن شاء الله الماتش الجاي نشوفوا حاجة ما خير من
8: اللي. أما حاجة كي نسمعوا احنا نعرفوا اللي هي غلط، أما كي نسمعوا عند الجواريات نزيد نصدقوا أكثر. فسروا للناس اللي راهو كله غلط، هاو تعاركوا هاو درش هاي فيستير وكلام، كي تجي من عندكم انتم راه خير من تجي من عندنا احنا.
7: والله الحقيقه هاو مني انا مسلمه معنا الحكايه هذه، ما فماش منها الحكايه، ما نعرفش منين خرجوا فيها الحكايه هذوما. بالعكس تدخل تشوف معنا الجروب كل لحمه واحده مع بعضنا الناس كل صحيح متغشين على روحنا على الريزلت على اكثر الاقل، معناها كل واحد يحس في روحه شنو عمل الاغلاط شنو اللي ما عملش فاش قصر فاش ما قصرش، اما الاكثريه ما فماش معنا الحكايه هذوما اللي خرج اللي.
6: هذا حازم المستوري مهاجم المنتخب بحكي على تحسن الأجواء وإن في وجود أي مشاكل ما بين اللاعبين قبل المقابلة الثانية نهار لحد 5 متاع الصباح ضد منتخب اليابان، مقابلة استنى وكالعادة تغطية خاصة على موزايك فم. في بقية مقابلة المونديال، انتاج البارح النمسا ربحت الأردن 3-1، برتغال تعادلت مع الكونغو الديمقراطية 1-1، وأداء باهت لكريستيانو رونالدو. انجلترا ربحت كرواتيا في مباراة القمة البارح 4-2. غانا ربحت بنما في دقيقة 90-5 واحدة بلاش، وأوزبكستان خسر ضد كولومبيا 3-1. بالنسبة للبرنامج تاع اليوم الخمسة متاع العشية، بدأوا مقابلة الجولة الثانية جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا، 8 متاع الليل سويسرا ضد البوسنة والهرسك، 11 متاع الليل كندا ضد قطر، وماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك ضد كوريا الجنوبية. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع جهين في صباح الناس.
1: دقيقة مونديال.
5: ام حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلوا تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش ام حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جهة الميلاد.

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي على موزايك اف ام بعد ام كلثوم الست اللي تبدا حاضره معنا ونبدا وهكا كل حد شينا يسرح بخياله ويعيش كل كلمه تغنيها ام كلثوم هكا كل حد حاسله ولا وظروفه. انت عمري رجعوكم على ارض الواقع توا وباش نمشي والسلي انا مع زميلتنا ومراسلتنا نبيها صادق. نبيها صباح الخيرات.
2: نهارك فل جيهان. صباح الخير ليك واللي يسمع فينا كله على راديو موزايكا فام.
1: سرحت بخير لك.
2: اي والله سرحت حكيت هكا
1: في أنا مقطع وقتية أنا تنهيدة أنت تنهدتها كمن أعمال
2: في كل فاصل
1: في كل فاصل هاي بيه من الفاصل ونواصل عملنا دور اليوم في سلينا صوت وصورة تابعونا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك هاي لله شغل سويم.
2: هو اليوم بما أنه الحقيقة هو السوق الأسبوعي احنا زاد عملنا دورة على صباح بكري زادة في السوق البلدي مش السوق الأسبوعي. السوق الأسبوعي هكا ما بدأت الحركة شوية وقلنا هاي ناخذ كل عدلة
1: سوق البلدي وهكا
2: كانت اي ما مو باش نعملوا كل مقارنه الخفيفه عرفت

0: 3000 5000 الكيلو. البطيخ متوفر بكميات تبارك الله، حتى السوم طاح بالباهي بديت ويكا وقته 15% الكيلو، الدلاعة 12% الكيلو، العوينة 3500 ل 4000، التمر من 7000 ل 11 دينار، التفاح من 4000 ل 6000، الخوخ بوطبقاي ب 5000، العنب من 6000 ل 7000، والمشماش من 3000 ل 4000. الدجاج 8500، خضرة الدجاج ب 15000، وزر الدجاج ب 17 دينار. بالنسبة للعلوش فيسك بقى نفس الأسوام شوية في البريود العيد والكل، بس نفس الأسوام ما زادتش برشا، مثلا العلوش ب 55 بقى نفسه، البرشني ب 50، الهبرة البقري ب 45، البقري المخلط ب 38، كتلات البقري ب 40، الكبدة البقري ب 45، والكبدة العلوش ب 55، والمرقاز ب 35.
1: ما فماش قضية شايحة؟
0: مو طيبناه في الترس العام.
1: خاطر احنا البارح لقيناه مازال يتباع عند الجزارة وبالأمارة الكيلو على 100 دينار.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: انا انا
1: انفست قصة.
0: طيب ما شاء الله. لقينا الحوت سردينة ب 6000، الوراثة ب 23000، والنظالي ب 20 دينار. هكا كانت الأسوام الثقة على الصباح، ما تعرف العبيد تبدا تقضي هكا، مازالت الحركية شوي شوي مازالت، بما أنه زاد السوق الأسبوعي العبيد زاد ما تعرف تتوجه للسوق الأسبوعي وين تلقى من المنتج
1: من المنتج المستهلك أقل.
0: اكزاكتومون،
1: حتى الأسوام أسعار باش تكون أقل. يعطيك صحة نبيها صادق، شكرا ليك زميلتنا ومراسلتنا من سليناه.

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك اف ام 71 113 013.
1: معا نبني مهندسي الغد، هذا شعار الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي. هذه التظاهرة الأولى لتمكن التلامذة والطلبة باش يطلعوا على معلومات دقيقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي. وهوني ضيفي باش يكون بعد شوية عميد المهندسين، خليكم معنا.
0: صباح الناس. تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: الحناس.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو. من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.

0: نجم ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. الأخبار هذه يهم العائلة التونسية اللي عندهم تلامذة وليداتهم بنياتهم يحبوا إن شاء الله بش تخرجوا وسيه وكملوا للتوجيه الجامعي. يقول القايل شنو اللي بش نختار ولازم مش تختار هكا حسب ده كيف سوق الشغل شي طلب. هذا هو الثكاوين نقول أنا لازمك تختار حسب سوق الشغل زاد كيف لأنه برشا تخرجوا قلنا وشادين لحيوت مالوغوزمون. وهذه النسبة تو يحكينا عليها أكثر ضيفي اليوم لأنه باش نحكي معاه على الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. وهذه ضيفي اليوم ما نجم يكون كان عميد المهندسين سي محسن الغرسي. معنا سي محسن صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا فرحتير ويعطيك الصحة على الدعوة وشكرا جزيلا.
1: شكرا لكم انتم على قبولكم دعوتنا في كل مرة أيام 27 و 28 جوان بمقر عمادة المهندسين التونسيين باش تكون الدورة الأولى. باش تخموا في دورة أولى كما هكا المنتدى الوطني إعادة التوجيه أكيد لاحظتوا أنه ساعات يختاروا التوجيه اللي مش به أو ما يتناسبش مع المستقبل المهني أو سوق الشغل هكا ولا لا سي محسن؟
2: صحيح يا صحة جيهان. أول حاجة نحب نهني كل ناجحين السنة هذه ونحب نوجه دعوة مفتوحة لتلامذة الناجحين في البكالوريا. أنا خاطر هي توجيه ويعني التوجيه الجورني اللي عندنا
1: إن شاء الله جمعة جاية مع النتيجة.
2: نحب نوجه دعوة زاد الأولياء اللي يتكبدوا معناها يخلوا برشا فلوس على أولادهم معناها القراية وكذلك لجميع المهتمين بالمستقبل الجامعي باش يزوروا صالون الوطني للهندسة والتوجيه الجامعي اللي تنظموا عماد المهندسين أيام السبت والحد 27 و 28 جوان. نحب نفسر حاجة أنه راو كل عام في الفترة هذه جينا المئات من الاتصالات من أولياء والتلامذة يسألوا يعني نرى المدرسة هذه معترف بها ولا الاختصاص هذايا عنده أشاق ولا ما عندوش. شنو الفرق معناها بين مؤسسة هذه ومؤسسة الأخرى؟ شنو قيمة الشهادة اللي متحصل عليها من بعد؟ ومن هنا جت فكرة صالون. الهدف متاعنا مش تسويق المؤسسة دون أخرى. كذلك نحب نأكد أنه راهو زادة مش إقصاء أي طرف، بالعكس تماما. احنا نحب نوفروا فضاء يجمع مختلف المؤسسات والفاعلين في مجال التكوين الهندسي في كنف الشفافية تكافئ الفرص والمنافسة الشريفة. معنا نحب نكون واضح لهنا معنا كل شيء، احنا اليوم نلوجوا على الشفافية تكافئ الفرص والمنافسة الشريفة. وهنا نحب نوضح حاجة مهمة برشا زادة راو ترى هذا برشا معناها يعتبروا انه عماد المهندسين هي ترخص في فتح مدارس المؤسسات الجامعية، هذا مش صحيح. التراخيص نتاع فتح المدارس والمؤسسات الجامعيه راه مش مات عماد المهندسين. عماد المهندسين حسب القانون المنظم معنا للمهنه نتاع المهندس عندها دور اساسي في البند التاسع من القانون الاساسي، هي متابعه جوده التكوين الهندسي والدفاع على قيمه الشهاده الهندسيه وعلى مستقبل المهنه في تونس بالطبع. اليوم التلميذ والولي نتاعو عندهم الحق باش يتحصلوا على المعلومه الصحيحه ومن مصدرها
1: بالضبط من مصدرها
2: ومن حقا زاد باش يقارنوا بين البرامج وبين الاختصاصات وخاصة بين فرص التشغيل داخل تونس وخارجها. قبل ما ياخذ قرار مصيري ينجم يحدد مستقبله المهني لسنوات طويلة. وذلك علاش الصالون هذايا هو زاد فرصة باش نبعثوا رسالة إيجابية ونحبوا نقولوا راه الهندسة في تونس من أهم المهن القادرة على خلق الثروة، القادرة على دفع التنمية والابتكار. اليوم تونس عندها كفاءات هندسية مشهود لها عالميا وعندها آلاف مهندسين متألقين سواء داخل البلاد أو خارجها. راني نحب نأكد للتلامذة ونحب نقول لهم ما يمكنكمش تختاروا اختصاصاتكم حسب الإشاعات حسب الضغوطات في بعض الأحيان حسب الموضة. أنا صاحبي مشى للمدرسة دي كان يلزمني نمشي، لا حبكم تختاروا على أساس المعلومة صحيحة على أساس معناها الميولات الشخصية متاعك وفاق المستقبل. فذلك علاش اليوم نحب الأولياء الكل يكونوا حاضرين أيام 27-28 جوان باش يكون الاختيار مبني على المعرفة مبني على الثقة.
1: واضح سي محسن الغرسي عميد المهندسين هذا فيما يخص أيامات 27 و28. ومهم كما قلت أنه يكونوا كل الحاضرين مش العائلة تنجم تلقى المعلومة الصحيحة وبرشة تساؤلات يكون في بالها، وهل باش يقرأ هكا وهل بعد خدمته مضمونة وهل اختصاص الهندسي هذايا نقول لنا مطلوب أكثر في معناها على أرض الواقع في السوق اليوم هكا ولا المشي هو اللي حد
2: شفتك الحيرة بتاع شهرين كاملين في الصيف وما يتمتعوش بالصيف، أكل الحيرة ذيك نجم فكر نهارين هذوك 27-28 ما يحل المشاكل الكل ويمشي يصيف ويبحر على رحب.
1: وش نحوي الوضعية متاع مهندسين سي محسن حديما وين ندخلوا معاك نحكي على الهجرة ملغزمو اليوم كما انت قلت ريت عنا من أقوى ومن خيرة المهندسين توينسا اللي ملغزمو برشا فيهم باسبور والمطار وإلا يجوها عروض كبيرة. شو الأحوال اليوم تقييمنا للوضع المهندس التونسي؟
2: تقييم معنا يعطيك الصحة على السؤال هذا. بالمناسبة هذه احنا نهار الاثنين القادم عندنا جلسة استماع في مجلس النواب حول الموضوع هذا. اليوم رغم لي انه فما هجرة نتاع مهندسين توانسة البرة
1: اللي وصل عددهم تقريب
2: نعم معنا تو في العشر سنوات الأخيرة نهزنا 45 ألف معنا مهندس معنا هجر البلاد. في مرحلة كانوا المهندسين الشبان معنا هم اللي هاجوا، لكن في السنوات الأخيرة ولا أنفلي خطير برشا خطير برشا نقول هنا خطير برشا محمد سوديتي في أنه معنا العديد من المهندسين ذو الخبرة متاع 15-20 سنة اللي يخدموا في الإدارات اللي يخدموا في المؤسسات الكبرى اللي يخدموا في الوزارات
1: هم اللي يهاجروا.
2: وهذا شيء كثير راهو علاش خاطر يقول القائل الانسان معناها مترسم في خدمته وعنده خبره ب 15-20 سنه يولي يخمم في الهجره. هنا فهم مشكل كبير معناها فهم مشكل كبير خاطر الانسان عطيتو يلوج
1: على استابيليتي
2: يلقى روحه معناها بعد 10 سنين.
1: لكن الجانب المادي يغري نعرفه هذا سي محسن في المقابل نتاع الهجره البطاله قداش النسبه
2: مش كان الجانب المادي معناها الجانب المادي بالاساس، لكن فما ظروف العمل معناها زاده راي معناها اكيد اليوم زاده في المقابل راهو عندنا برشا مهندسين معناها في الخارج يحبوا يروحوا لبلادهم، لكن معناها فما مسألة راهو يزلنا نفهموها أنه الستاتيو نتاع الانجينير اللي كان يخدم البرة يحب يروح به لتونس. شو معناها اليوم برشا معناها اختصاصات تتخدم على ديستانس، يقول لك أنا مثلا متواجد في ألمانيا وفي داري ونخدم على ديستانس، علاش مشني في داري في تونس ونخدم على ديستانس؟ لكن هنا الستاتيو يزم يتبدل أكثر 6 شهور مع نهار أنه يقذيله على الريزيدانس نتاعه البرة، هذيك يزم تتغير. أنه اليوم معناها وزارة المالية ترى في المهندس نفسية دي بلوس هذه زي ما تتغير، هذا كل معناه إذا كان نعطيه وإحنا امتيازات جبائية وامتيازات معنا المهندسين اللي البرة باش يرجعوا ويقدموا في بلادهم تو تشوف خداش المشاريع تكبر. لكن او ميم طان اللي عاش البرة سنوات يحب يكون عنده ديما معناها الكونتون ديفيز نتاعو معناها موجود، يحب تكون عنده الامتيازات اللي هو في الخارج موجود، لكن هذوما راهم يحبوا بلادهم يحبوا يروحوا. راو كيف يجيو في الصيف صدقني معناها وبالمناسبة نهار 21 جوليا معناها عنا الكونغري معناها مع اللاتيج مش يصير معناها حول المواضيع هذه، هذا كل فمن التوانسة راو يحبوا بلاد راو العيش معناها يحبوه التوانسة كل معناها في تونس راو عنا عيش الانتخل يعني، لكن يجب تتوفر الظروف المادية باش إنسان يعيش بكرامة ويعيش معناها دون ما كتعرف معناها المستوى الفقر معناها حسب الدراسات ما بين 4000 معنا تقريبا في 4500 دينار معنا في عائلة متكونة ما بين بو وام وزوج صغار مع الكرام مع الظروف المعيشة كل هذه كله منين مش يجيبه المهندس؟ يمكن نلقاه المهندس معنا يخلص معناها في دور 30 دينار معناها هذا وتحت مستوى الفقر
1: 4 ملايين و500
2: اليوم معناها الدراسات تقول انه باش تعيش
1: باش تعيش متوسطة معناها متوسطة مش كأنه مبلغ هكا مضخم ياسر ل 4 ملايين و500 معناها سي محسن باش ينجم
2: تخرج من السوق تخرج من السوق وشوف
1: لا نعرف اما 4 ملايين و500 باش نقول معناها اقل شيء لازم سينو تولي فقير عائله متكونه من اربع من الناس
2: اذا كان شوف معناها المصاريف الصحيه مصاريف الكراء مصاريف النقل معناها مصاريف الدراسه هذا كل معناها اليوم بالديفاليسيون تاع الدينار بارابور لورو معناها فما 4500 دينار هي اللي تعيش التونسي معناها كل
1: اما لا برشا منا فقرة سي محسن خلينا نستعرف لك كان لازم شهريه تكون 4500
2: عايشين بستر ربي معناها كل وهنا العائله التونسيه معناها عائله تعمل برشا جيستيون ومانجمنت انا بالحق ونحيي العائله التونسيه لكن لولا معناها الذكاء معناها نتاع المراه التونسيه والذكاء نتاع العائله التونسيه معناها كانت نجم تصير مشاكل وانا ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربات اليوم معناها احنا يجينا نهضه اقتصاديه كبيره معناها نهضه صناعيه كبيره باش العجله تعاود تدور بالبدا بالبدا وتشوف معناها الخير يدز مع الامطار اللي جاتنا معنا اخيرا مع كل تصور معنا المياه هذه كل اللي جات السماء معنا اذا كان يحسن الاستغلال نتاعها ويصنع ويحسن التخزين نتاعها معنا نعيشوا سنوات واحنا مرتاحين الحمد لله هذه ومطار اذا كان فلاح الدور كل شيء يدور
1: كل شيء يدور يعطيك الف صحه نورتني سي محسن الغرتي شكرا ربي يخليك شكرا على قبولك دعوتنا عميد المهندسين دونك نذكر المنتدى الوطني في دورته الاولى لاعاده التوجيه الجامعي تحت شعار مع نبني مهندسي الغد يهم برشا العائلات صغار بزاف كيف كيف فيما يخص التوجه يحب ياخذ هندسه نمشي هذا نمشي الاختصاص هذا دونك هذا يجيبوكم عليه ايامات 27 و 28 جوان 2026 بمقر عماده المهندسين التونسيين شكرا لعميد المهندسين ولانه باش نرجع على الجمله اللي قالها سيد العميد قال لي اليوم كان نعتبره واغلب دراسات تقول انه 4 ملايين ونص عائله ما اقل منها يعتبر فقير عائله متكونه من بو وام وزوز وليدات رايكم يهمنا في الموضوع هذايا اش قاولكم مبلغ هذا هو اقل منه نعتبره فقراء على 71 113 013 نسمعكم بعد شوية توا باش نسمعكم توا بلا فيما يخص الموضوع هذا شاركوا معنا بعد ونعود نسمعكم أي كلمة لكم
0: صندوق عجب
3: عسام عسام ومزايك وربي أحد نشارك في صندوق عجب يا زهين أنت كل مرة تشكت على رياضة الأطفال أنت تحكي على الحفلات وممنوع ممنوع سامحني القطاع بريك جملة رو القطاع مربوط ببعض يعني روضة تقول لها ما تعملش حفلة وما تعملش حفلة كي نحن عام كامل كاركة ومبقب هو الوالي بفمه يطلب في الحفلة يحب الحفلة يحب يشوف مجهودات ولده عام كامل ميكومام رو فمه يهد ولده حر فيه يحب يصوره ما يصوروش معطيات شخصية هبطه تصويته ولات معطيات شخصية كيف
4: صباح الخير أختي جيهان بربي نتمنى توصل لي صوتي عايش أختي أحنا نخوة مواطنين نزرب وزلفة رانا عنا نعاني وياسر مسألة السوق الأسبوعي والانتصاب الفوضوي شكينا عنا سيني وقلنا اللي راهو السوق الأسبوعي نهار في الربعة مصعتي في البطحة ما رعنا إلا الانتصاب الفوضي يبدأ من نهار السنين ومن نهار الثلاثة إن الصابة يجيو ينطبق قدام ديارنا وقدام محلاتنا وما يخليوناش حتى الفضاء وش نخرجوا من ديارنا قلنا لهم يا وليدي راهو هذا اسمه تجاوز راهو بالقانون ما عندكش الحق تجي تسكر لي باب داري عملنا حملات الفيسبوك سيب لي باب داري اتعاركنا معاهم قلنا لهم ما هوش معقول انت تحط نفط قدام الدار قل في السياح قل في العياط قل في الحس في الكلام الزايد موصلنا لحتى حد عايش أختي يا جيهان وصل لي صوتي وكانت نجم عاوننا في موضوع عباية واتصلوا بالسلطة وحاول عاوننا عايش أختي يا جيهان
5: تأخير مزيك أفين تأخير جيهان أنا مواطنة من تبرطق تبرطق معربية بالشوك صوف هندي في وسط البلاد تحية ليهم خدمة البلدية يخدموا من 6:30 لـ9 كانوا قبل في التسعينات تركتور يخرج العشية يسيق ينظف أنا هجت تنس توا ما كماش برتو مسخة عيف النقطة الثانية جبينا المقبرة اللي فيها قطعة من قلبي المقبرة اللي فيها العزيز عليا الناس كلها عندها شكون المقبرة خامجة المقبرة الحشيش
0: تحشيش يا خم العبد ما تنجمش تتعدى بالإنسان والإنسان والقدر والقدر ما تنجمش تتعدى. أما بربي بربي سيد الوالدين ورئيس البلدية ولا بيش كون بربي تكلمنا لكم جيناكم ما سمعتنيش أمام جبينا جبينا مفيها مفيها. صندوق عجب.

0: كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك FM. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم. الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي أفريكا بيك 5 جرين أفريكا من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد.
1: اللي طلع اسمه يتسمى مهف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تي باز نحكي على سيل مهف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية. وكي نقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيل مهف.
2: Tunis City, j'y suis, j'y reste.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مدير عام السدود فايز مسلم يؤكد أن كميات المياه التي تدفقت بغزارة منذ مساء أمس الأربعاء من أحد بوابات سد ملاك في ولاية جندوبة نتيجة عطب فني كلها تصب في سد سيدي سالم، وبالتالي لا وجود لضياع في المقدرات المائية وفق ما صرح به مسلم لبرنامج صباح الناس.
5: البارحة في الليل في الساعة 9:06 بالضبط بعد الانتهاء من تزويد المناطق التقوية بكمية 100,000 متر كوب من سد نبر سد ملاك القديم اللي هو يحتوي على 3 بوابات رئيسية. بعد الانتهاء منها 9:06 وأثناء عملية تسكير هذا المأخذ صار من الأفان سيجمو هذه الأفان الضخمة سيدي كونكتي من صنون غريناش، حالة بيزار معناها ما هي غير مألوفة. دونك تحول فريق فني العين مكان برئاسه السيد كاتب الدولة خبراء معنا. دونك حطتنا خطة عمل. أول حاجة دونك تثبت من سلامة المنشأة، سلامة المواطنين باعتبار أنها ثم دفق كبير. الكميات كلها تخرج من سد ملاك عبر واد ملاك تلتقي مع واد ملاك ونستقبلها كلها في سد سيدي سالم. دونك الكميات هذه حتى اللي خرجت من سد ملاك وكل كرة بنستقبلها لازم عندناش ما باش
6: ما يضيعش
5: لا بيضيع لا باش نحولوه لبلاصه اخرى. الدفق هو اللي يخوف انا على سلامه المواطنين اولا. دونك هو في تراجع كونسيديرابل. الحسابات الاوليه ان شاء الله من هنا للخمسه نتاع العشيه يقف خروج الماء باعتبار باش نوصل للمستوى اللي ما عادش يخرج.
4: الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 30 عاما في حق أجنبية إثر إدانتها بمحاولة تهريب شحنة من مخدر الكوكايين عبر مطار تونس قرطاج الدولي بنية ترويجها داخل البلاد. ووفق ما علمت به موزايك وجهت إلى المتهمة تهم مسك وحيازة وملكية وعرض ونقل مادة مخدرة مدرجة بالجدول بغية الاتجار فيها. في أبرز أخبار الشرق الأوسط، متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي يعلن أنه بعد اكتمال التوقيع الرقمي اليوم على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة سيتم حصر المفاوضات المقبلة في الملف النووي والعقوبات مع التشديد على عدم التفاوض بشأن القدرات الدفاعية الإيرانية. وبقاء يضيف أن توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي البلدين يمنحها ثقلا أكبر، إذ أن نقضها سيترتب عليه كلفة سياسية أكبر بكثير، وأن برنامج حضور وفود التفاوض إلى جنيف لا يزال قائما حتى الآن، إلا أن مراسم التوقيع لن تقام في سويسرا نظرا إلى أن التوقيع تم رقميا. قناة وكان الإسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط باتجاه استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل للمرة الأولى منذ الحرب على إيران، وذلك بعد أشهر من الجمود. والقناة الإسرائيلية تضيف أن المحادثات المتوقعة بين دمشق وتل أبيب ستجري في مسار موازن للمحادثات القائمة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
3: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: ايلو هذا رشد الماجد على موزايك اف ام 11:14 دقيقه على موزايك اف ام استو سانتي توت سويت
1: استو سانتي
0: تسمعونا تابعونا لايف زاد تتفاعلوا معنا كيف تعطيونا حتى لي بروبوزيسيون تاعكم كان عندكم مواضيع تهم صحتكم صحه العزيز عليكم صغيراتكم العائله دونك تنجموا سواء على ريبوندور على 71313 والا تو اكيد تابعوا فينا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك تنجموا تخليو لنا ان بوتي كومونتير والا ميساج اون انترن. بحثنا اليوم طبيبه مختصه في الامراض الجلديه وطب التجميل دكتور مريم كشوخ. دكتوره صباح الخيرات.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: الحمد لله
0: تري بيان. اليوم باش نحكي انا وياك على موضوع مهم. انا كل يوم اقول موضوع مهم على خاطر كل ما يهم صحتنا الحق العربي ينجم يكون كان مهم. باش نحكيو على لي فيرجيتور اللي عاده ما نربطوها ياسر بالمراه الحبله، تقول لك بالحبيله والا بزياده في الميزان، ولا كي لخص لك يقول لك علاش انا عندي فيرجيتور، يقول لك يا ما فما الجانب الوراثي، ولا يقول لك انا البوم تاعي ماهيش إلاستيك ما تتجبدش مع كل هكا ميزان نزيدو لازم يظهروا لي البلايص الحمر والا الابيض. اتو نحكيو اكثر على الالوان نتاعهم. نبدا من الاول من الاول، الفيرجيتور كيفاش يظهروا؟ هل فيهم هوني عامل وراثي؟
2: بيه الوغ لي فيرجيتور بالرسمي لازم نفهموهم شنو هما اون فيت قبل كل شيء. اجي نحكيو شويه على الجلد. الجلد نتاعنا فيها برشا طبقات. اللي يهتم بالفيرجيتور هي الطبقه الوسطى اللي هي لو ديرم، اللي فيه لي فيبر نتاع الكولاجين واللاستين اللي هما يعطيونا المرونه وطاقه التجبد نتاع الجلد نتاعنا. هو هذاك اللي باش يعطي القوه نتاع الجلد وباش يخليها تتجبد وترجع لبلاصتها بطريقه صحيحة ولبس عليه. به توا المشكلة فيش كي تتجبد في ساعة الجلدة ومتلقاش الوقت باش ترجع وتتأقلم مع الوضعية يتكسروا كل فيبر في تاع الكولاجين، ووقتها الجلدة لازمها في ساعة ما تتأقلم وتحاول تصلح دونك تعوض الفيبر هذوكم افيك ان تيسيو سيكاتريسيل دونك اللي هو رقيق وماهوش قوي، ودونك يظهروا كالعلامات الطويل هذوكم اللي راهو مع الجلدة نتاعنا اللي نجم يكونوا بيض حمر ولا بنفسجي اللون نتاعها. في سا ديبون من الوقت معناتها اسكو حديثه ولا ماهيش حديثه، ونوع لون الجلد نتاعنا بيان سور. هما راهو هذوما ماهمش اختيارين في حد ذاتهم، هما جوست سي تان واحد سين كوتاني معناتها اسبي نتاع الجلد نتاعنا تعبت في الحاله نتاع تجبد ولا نتاع التمدد نتاعها.
0: كيفاش نقوي؟
2: نعم
0: نجم نتجنب لي فيرجيتور كيما انت قلت لي مثلا الكوش الثانيه اللي تجي واللي لازمني نقويها، نجم نقويها؟
2: اي بيان سور. فما اون فيت فما برشا حاجات راهو لازم نعملوهم، هما لازم ساعه نفهموا علاش تجي الساعه قبل كل شيء. خليني نفسر لكم بالكدا. الوغ شفت كي تصير الحكايه هذيا وجلده تتعب ويخرج هكا الوحدين هذوما، على خاطر فما عوامل خرجتهم منهم فما التمدد نتاع الجلده اللي هو العامل الرئيسي كسوسوا في الحمل كسوسوا في المراقبه على خاطر العبد كي طويل برشا الجلده ما تبعش كسوسوا نتاع العبد اللي تعمل مسكولاسيون برشا وتقوي المسكل نتاعها والجلده ما تنجمش. الميزان بيان سور كي نسمنوا فيسا ونضعفوا فيسا الجلده كيف ما تبعش. دونك هذو راهم عوامل اخرى. فما الترتيب نتاع الجلده قد ما هي ماهيش مغذيه بالقد وشيحه قد ما تتكسر فيسا. فما الكورتيزون والهرمونات العبد هما الكورتيزون سورتو اللي هو ياثر على الجلده كسوسوا باش ما تاخذ حرابش ولا امراض داخليه كيما دي كوشينغ ولا زاد الكريمات نتاع اللي يبدا فيهم الكورتيزون سواء طبيه ولا راهو فما عباد يعملوها للتبييض نتاع الجلده تبدا فيها كورتيزون هذاك باش يهلك النوعيه نتاع الالاستين والنوعيه نتاع الكولاجين ويخليهم يتكسروا في ساعه ويضاعف الجلده ويخليها تتكسر. اس بيان سور فما العامل الوراثي اللي هو عامل مهم جدا. العامل الوراثي هذايا راهو فما بين 2 من 2 الى 4 pourcentage معناتها 2 à 4 fois plus de risque d'avoir des vergetures qui يبدا انت عندك في عائلتك عباد عندهم دي فيرجيتور. ان فيت علاش خاطر تو سامبلومون احنا كل شيء في بدننا الي كودي بار لي جين. فما عبيد عندهم جلدة نتاعهم مطاطية نقولوا احنا تتجبد فيه ساعة وترجع كل عبيد اللي يسمنوا صح اليوم هذوكم
0: صح
2: اليوم سانسيرمون ايزون ان تري بون كاليتي دو بو
0: معناها تسمن ولا تضعف ما عندك حتى فيرجيتور حتى شيء
2: البو تتأقلم تجبد خاطر لاكاليتي نتاع الالاستين والكولاجين نتاعهم ياسر باهية.
0: وذوكم
2: ما عند ربي سي جين دي جين فوالا هذوكم اون فيت العبيد اللي ما تلقاش عندهم كل الجلدة نتاعهم السيكاتريس تري بيان يتجرحوا خليش عندهم أثر يعملوا مثلا أوبيراسيون كده فريمو أبين تترا إذوكم العبيد اللي عندهم عند الخصية هذه وعكسهم. فما عبيد اللي لجين متاعهم ما يعملوش اون بون كاليتي متاع الالاستين والكولاجين على أقل تجبيده ولا على اقل جرحه نقولوا احنا اللي يطبعوا في يقول لك جلدتي تطبع ما حتى ما تشلقش بروحها جرحه تلقى عندها جرحه صغير اذوكم العبيد اون فيت الجلده نتاعهم ما تتبعش بالكدا ماهيش مطاطيه برشا تلقاها هي ضعيفه وبدنها مستوي ولا سمنه لا ضعفت وتعمل في السبور نتاعهم بيدها وتلقى عندها دي فيرجيتور سا سي اون كاليتي دو بو
0: فهمنا
2: اذا ما تلحق تربي ما نجموش ناثروا عليها برشا دونك نحاولوا اون فيت نحاولوا نحسنوا من طريق بطريقه اخرى اون فيت الجلده نتاعنا مثلا تو باش ندخلوا في الحكايات كيفاش نحافظ على الجلده نتاعي في الوقايه
0: باه قبل ما نحكي على الوقايه هوني دكتوره في الفيرجيتور هوني فما الوان فما الفيرجيتور تبدا بيضه فما مستحمره فما عاتيه على الموف دوك علاش الالوان هذوما كل لون وعنده خاصيه نتاع الفيرجيتور
2: هي سي اون ايفولوسيون دو لا فيرجيتور
0: اي
2: من الاول كي تبدا حادثه مزيل كي حاطت اون فيت الترشيقه هي تفتيقها شفت الجلده تتفتق اون فيت دونك كي تبدا حادثه يبداو هذيك الفيرجيتور الحمراء اللي مازلت فريش نسميها احنا مازال فيها الاوعيه الدمويه ومازلت معناتها كيما نقولوا احنا ملتهبه دونك راهو فيها اللون الاحمر ولا البنفسجي هذيك المرحله هذيك نتاع الفيرجيتور هي احسن مرحله للعلاج خاطرها تجاوب خير وهل دون بلوس دو ريزولتا باغ كونتر
0: كان بياضت
2: كان او فور دو طون معناتها بشويه
0: تاخد بشويه باش تبياض هي
2: قداش ما بلوزيغ اشهر الى سنوات معناتها بعد هي اون فيت راه تبدا تبياض من بعد كيلكو موا
0: معناها احنا عندنا الوقت بالوافي باش نمشي
2: وماذا بيك راه قد ما تبدا من الاول قد ما تبدا خير خاطر انت شفت قد ما تبدا بشويه بشويه قد ما هي الفا بيغد الاوعيه الدمويه نتاعها وباش تبدا تضعاف وعمين فين تولي تموت نوعا ما فهمت تولي كسيكاتريس كنا بالبيضه عاد وقتها باش تحييها لازمك تفيها برشا خدمه باش تعاود تحي وتجيبك الاوعيه الدمويه وتجيبك الخلايا اللي باش تعاود تحسن الكولاجين الواحد ومتى سابخون انورمون بلوس دو طون اي بلوس دو مويان باش نصلحوا كل فيرجيتور هذوك دونك قد ما تبدا على بكري قد ما توا ان ريزولتا قد ما تزيد توخر قد ما يكون اصعب
0: قد ما يكون اصعب هذا فيما يخص الالوان نتاع الفيرجيتور فهمني معليش تبدا حمراء على موف على بيضه انت وقتاش ظهرت لك الفيرجيتور اليوم سي فري كيما قلت لي انت فما الجينات لكن زاد انت تنجم تحسن كان البوم تاعك مثلا ماشي الاستيك اكثر وكل

0: سي لا كلي اون فيت. قد ما انت تحضر جلدك قد ما هي تجاوبك. خاصه النساء اللي هون الحبيله، راهو النساء الحبيله يتعرضوا من 50 الى 90% دو ريسك دافوار دي فيرجور اي سورتو بين السادس والسابع اشهر. قد ما انت تحضر جلدك قبل في الديبيو نتاع الحبيله ومن بعد تكمل معاها، قد ما انت تو ا دو ريزولتا. فهمنا؟ مثلا توا راهو مش كان الحبيله، راهو اون بارلو با كو دحبيل، راهو حتى من لي جون من لي ادوليسون راهو عندهم 35% حتى شي 75% دو ريسك دافوار دي فيرجيتور.
1: هوني مش مربوطه، فوالا هوني مش مربوطه بالميزان نتاعهم، لا
0: بالسرعه نتاع
1: النمو، سرعه النمو.
0: مثلا الوليد هما جينيرال نقولوا القفزه نتاع المراهقه، قد ما يطلعوا في ساعه جلد ما يجبدوا تلقاهم اوريزونتال لي فيرجيتور. البنات ils ont plus tendance باش يعراضوا كسوا في الصدر كسوا في الافخاذ كسوا، دونك تلقاهم اكثريتهم في المناطق هذوكم. فهمنا؟ الرجال يعملوا مسكولاسيون وياخذوا كل هرمون وكل شيء باش يتنفخوا في الصدر نتاعهم وكل شيء، دونك تلقاهم في الشيره هذيك. دونك جلده راهي هي وين تتمدد وين تلقى لي فيرجيتور
1: نتاعك. ما غير ما نشعروا مثلا كيما مثلا يعملوا مسكولاسيون ازاغريس الجلده نتاعهم او بوين اللي تظهر الفيرجيتور اللي هي تقول انت
0: التفتيق بشويه بشويه شويه بشويه سيصاروا. طيب على روحك
1: ما كتعرفوا الصيف جاي.
0: اي بدا المسمر بادي، قال المسمر بادي دوك نطرشق الجلد. لا ميسيرش اعمل المسكولاسيون نتاعك ولا قد تربي وصلكم سلمين الكل. اما راهو يفو بروندر دي بريكوسيون. باغ اكزومبل اول حاجه هي الترتيب، من اهم الحاجات كسوا نشربوا الماء نتاعنا بالكدا ولا زيده نزيدوا نعاونوا افيك دي كريم هيدراتونت باهين. الوغ سورتو يبدا فيهم مثلا كيما البور دو كاريتي، الكاكاو، زيد زيتونة، زيت ويل دارغان، زيت اللوز، هذو ما بهين خاطر فيهم برشا دي فيتامين او دي زونتي اوكسيدان. نختارو دي كريم دي بوم اللي فيهم مثلا الاسيد هيالورونيك، دي سيراميد، هذو يخليو الماء الموجودين في برشا كريمات اللي يخليو الماء في الجلده. ان زيد فما الاسيد اباز دو تريتينوين، ماذا ما نسي الحبيله لي بيان سور، اللي هما هذيا هو يجي من الفيتامين ا اللي يسرع في تجديد الخلايا ويحفز الكولاجين. هذا ينجم يحسن مظهر الجلده من 20 الى 50%. Par exemple, زيدا ما ننسيوش الميكلة نتاعنا، الميكلة نتاعنا اللي تري امبورطون على خاطر كيما قلنا راهو الجلدة نتاعنا الرسمي نتاعها هو الالاستين والكولاجين اللي سو سون دي بروتيين. والبروتيين بيان سور لازمنا دي بروتيين باش نكونوا دي بروتيين. دونك ماذا بينا ديما ناكلوا حاجات فيهم فيتامين سي، فيتامين او، خضار غلال، زيدا لي بروتيين الحماد وكل شيء وكل شيء، هذاك باش نزيد نحفز الانتاج نتاعي من الداخل. وبيان سور نرد بالي زيدا ما نزيدش نضعف برشا في ساعة في ساعة تدرجي. احسن حاجة هو احسن حاجه تعمل ريجيم خفيف وملائم، ما تفوتش بين شطر كيلو معناتها نص كيلو الكيلو في الجمعه. وماذا بيك زيما تعمل رياضه بطريقه متوازنه وكل شيء باش اوموا بدنك لي موسكل نتاعك يشدوا كجلدة في بلاصتها. العبيد زيدا ما ننسيوش اللي فما لو فاكتور هرمونال وكل شيء. العبيد اللي مثلا ظهروا عندهم برشا دي فيرجيتور في ساعه في ساعه، ولا ظهروا معاهم مثلا سمنه سواء في الرقبه والاودو نتاع دو ترون بارتي الفوقانيه، تعب برشا، طونسيون، ديابيت، كما نقولوا احنا شعر في بلايص ما همش شعارهم، هذوكم راهو سي دي سين تاع دي تروبل تاع هرمونال. دونك هرمونال دونك بريفيرونس يمشي وقتها يشوف الطبيب نتاعو بور باش يعملوا لي انفستيغاسيون هذوما الكل. اما هما في حد ذاتهم مش مختلين.
1: باهي دكتور مريم كشوخ معنا، نذكر الطبيبه اختصاص امراض الجلد، نحكيو على فيرجيتور. دونك فهمنا اليوم كيفاش يظهروا، شكون الاكثر عرضه، الخاصيه نتاع بالنسبه للالوان نتاعهم، فهمنا الوقايه زاده كيف كيف. نجيو للعلاج اليوم. الفيرجيتور مادام قلت لي انت تفتيق في الجلده معناها حله في الجلده، نقول انا تبرع تتحسن خطر هي كوتي استيتيك نقصدوني، مادام هي تقول انت ماهيش مضره ماهيش وجع وماهيش مرض معناها في الاخر تبرا، خطر احنا توت بركلا قاعدين نشوفوا لي تكنيك توا تري ديفلوبي بالنسبه لي فيرجيتور. فما كل ضربة السحرية متاع كين و أفون أبخي،
0: والله شخص علينا ماذا بيد الكل أفون أبخي الحقيقة ما قولوش لي مي بو يفو يتخي غياليست الحقيقة متاع ربي بنا لتكنيك برشة دي تكنيك وبرشة دي تكنولوجي صحاح. فهمتوا؟ قد ما أن كومبين دي تكنيك قد ما تشوى أن ريزولتا، مي راو يفو أفوار دي زاتانت غياليزابل. راو لي فيرجيتور كون سوا رايس عبارة على سيكاتريس، مادام الجلدة تفتقت عمرها في العمر ما باش ترجع كيما كانت 100%. نحسنوا الماكسيموم، رانا نوصلوا نقصوا فيهم على الاخر يوليو ابين فيزيبل، ما عمرها جلدة باش ترجع كيما كانت 100%. راو قد ما زيد كيما قلت، قد ما نبدا على بكري قد ما تبدا حمراء، وقد ما تبدا فريش قد ما لي ريزولتا يكون احسن وفي وقت اقصر. قد ما تبدا بيضة، قد ما حاشنا باش نكونوا بلوز اغريسيف، وقد ما تاخذ وقتها وتاخذ وقت

0: اكثر واكثر باش تجاوب. فهمنا بلوزيوغ تكنيك نجمو نستعملوهم بيان سور اللي هما اكثريتهم توا سي لي لازير. فما مثلا لي فيرجتور الحمر نستعملو عليهم لي لازير لو لازير فاسكولير. اذا ان فيت باش يمشي يضرب لي كل لي فيسو الموجودين هذيك باش ينقص من الالتهاب ينقص من الحموريه يحفز الكولاجين. عندك زيد لي لازير فراكسيونيل الكل بنويهم كسوا لو سي او 2 ليربيوم اند كو هذيا راهم شون باش يعملوا فيهم ديزابلاسيون ميكروسكوبيك صغار في الجلده كيما جروح حكيت صغار في الجلده ويخليو بيناتهم جلده سان معناتها ومن غاديك وين باش يبدا تنمو وتلحم وتحفز الكولاجين وتصغار الجرح معناتها تبدا تتلم افوري ميزور هي قد ما غارقه تبدا تطلع من اللوطه الفوق وتبدا تتلم بشويه بشويه. هذوما فما زيد الراديو فريكونس ميكرونيدينغ اللي هي عباره على ابر صغيره تدخل في الجلده في النيفو اللي حاشنا بيه نتاع الفيرجيتور تسيب حراره اللي هذيك باش تعمل لي كي اللي في بغدي لاستيك سو ريتراكت تتجبدو دونك تتجبد الجلده السو ليف تتكمش تصغار وتحفز الكولاجين وكل خليه من الاول جديد. هذوما الكل راهم يتعملوا في كابيني ويتعملوا دون فاسون نعملوهم احنا بطريقه معتاده وما فيهمش برشا ريسك وكل شيء. اما فما واحدين يتعملوا كان في الشتاء فما واحدين يتعملوا اتو مامون وفما سا ديبون انت والتقنيه اللي باش تستعملها.
1: وين نبدا جبت لي على الشتاء والصيف والخريف والربيع لي فيرجيتور يتاثروا معناها تقول انت مثلا بالسخانه بالشمس كيما مثلا ستي لي فاريس مثلا يزيدوا يهيجوا في
0: يتحيروا الشمس راهي سي اون اغريسيون راهي هي الغيوم نتاع الشمس راهو ياثر على الجلده بكلي الوغ كو دير جلده مسكينه مكسره
1: وملتهبه
0: دونك ماذا بينا بيان سور لازم وقايه الشمس هذيك راهو هذه خذوها قاعده الشمس نتاعنا ما عادش كي العاد راهو لازم وقايه كسوا من راسكم لسيسكم وسيتو صغار معناتها سورتو عباد عندهم جلده رهيفه وماهيش ما تقاومش في صاو
1: معناتها فما ريسك انه مثلا تاخذ لاكولور هكا على المارون شويه تغميق كيما لي تاش برون تولي
0: شيء اللي تغميق اللي بحثها يغميق جلدة النورمال هي ما يشق
1: هي تقعد بيضة كل
0: هي تقعد بيضة وغادي وين باش تترى أكثر ما تخطر انت جلد العادية فيها الميلانين ومازالت لباس عليها ونمر كوش متاحة لباس دونك فما حالة
1: تولي جلدة برونزي
0: تولي جلدة برونزي وخط أبيض كيمي اون فالور اكثر دونك ماذا بيك ديجا تبرنزش مش بيظهروش اكثر
1: فوالا عكس لي فاريس لي فاريس يقول لك خلنا تبرنز باش يظهروش لي فاريس هوني فيجيتور
0: مي انديبوندامون من الضرر اللي نعملوا للجلده ما نحكي لك كنت استيتيك
1: داك هوني دكتور على خاطر قلت لنا انه لي فيجيتور حتى عند لي ادوليسون ولا عند مع النمو نتاعهم اللازير وكل المنصوح بهم في عمرهم ولا نبداو بتريتمون بلوز هكا شويه سوفت من الاول
0: هو راهو سافا ديبوندر من العمر فهمت هو خاطر شنو نقولوا لازير راهو ان سيغتان مومون لازم واحد يركح يكون كونسيون لازم يعرف كيفاش يتعامل معاه فما دي حاجات لازم نعملوهم من بعد فما كريمات ودي كونسيني ا سويفر
1: ابري بروتوكول كامل
0: بروتوكول كامل ابري راهو كان ما نحافظوش على البروتوكول هذيك راهو باش ندخلوا في الضرر اكثر من اي حاجه فهمت هذيك الوجه يفو شوازير لي باسيون هما كبار ويبداو كونسيون وشوفوا شوف فهمت اسكو هو واعي ولا لا بالحكايه اسكو واعي بلا لا اللي الحاجات اللي لازم يردوا بال منهم واللي لازم يعملهم بوغ افوار ان ريزولتا سينو راهو كان ما فماش كان ما نشدوش الريقله في الحكايات الاخرين راهو بالرسمي باش تدخلوا في حاجات خايبه برشا نصب الحرقات نصب بلايص كحل نصب ماذا يغادي كما نقولوا احنا دي زيفي سكوندير خايبي دونك هذاك باش قلنا احنا اون ايفيت راهو باش نعملوا للصغار حتى وكان بيان سور صغار برشا مي افيك سا شوفوا شوف فهمت معناتها هذوكم باغ كونتر نعطيهم مثلا الكريمات يعملوهم شفت ماك الزيوت والكريم اللي قلت عليهم هذوكم اون فيت يفو لي فيغ دو فوا باغ جور دون فاسون سيركولير سيستيماتيكمون وقد ما انا نعاون بهم قد ما نعطي ريزولتا سيرتو كي يبداو من الاول كي يبداو احمر.
1: ميرسي بوكو يعيشك دكتور مريم كشوخ طبيبه اختصاص امراض جلديه وطب تجميل على الفيرجيتور حكينا اليوم في استيس سونتي استيس سونتي صباح الناس
2: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان اللي 5 متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك اول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي كالعادة موزايك فيل تواكب وتشجع في برمجة خاصة من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال

0: شغلة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلون أنتي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كامب بانكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: يكيب تنهارك.
1: مبروك مبروك فرحة نجاح مجي قدمها حتى فرحة. وعلى ذلك نحب نقول ألف مبروك لمحمد صالح الدهماني التخرج. ديديكاتي من عند خاله نجيب العليق بنته يسر, ومن عند خالته ألطاف عزيز وحبيب مميته جميلة مرت خاله رحمة, وبين سور من عند باباته سيسيمي, من عند أمه مدام نرجس, وعند أخواته ميسا إليف وسجود. مبروك التخرج يا سي صالح. نعملوا ديديكات سبيسيال زادا كيف كيف الأسماء بعديلة اليوم عيد ميلادها من عند باباتها سامي, أمها فتحية, من عند أخواتها مرام ومعتز يقولوا لها كل عام وانت حيا بخير. وانتم ما كلمتونا لشكون تتمنوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تأخير موزايك اف ام. هاني بنتي بعيد ميلادها اليوم تسنيم الدخلاوي. انا نسري من قلعة الأندلس. نتمنى لها طول العمر.
2: اليوم عيد ميلاد خلغوري الغالي، نحب نقول له كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ربي يفضلك ليا، ونتمنى لك في عامك الجديد كل الخير والفرحه، ربي يفضلك لينا الكل ويرجعك لينا سالم غانم يا ربي.
3: أنا حسين حجاج، نهني ولدي أيمن حجاج بمناسبة عيد ميلاده، ونتمنى له كل خير والسعادة أنا وأمه ليلى وأخواتي، إن شاء الله ربي يمتعه بالصحة.
1: اليوم عيد ميلاد بناتي التوأم الثلاثة رنيم ورؤى وريتاش فجراوي، حبيت نقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، يا عمر 13 سنة إن شاء الله العمر الكل يا ربي، وتحية ليكم من عند ماماتكم عفيف بويحي وباباكم إبراهيم فجراوي وأختكم آريش فجراوي، إن شاء الله ربي يبارك لنا فيكم وإن شاء الله نفرحوا بكم وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب.
4: نحب نهني سيدي قصي عمار بعيد ميلاده ونقول له كل عام وأنت حي بخير وربي يوفقه في حياته وفي قرايته إن شاء الله.
5: نحب نقول لحفيدي حمزة البحري عيد ميلاد سعيد، ربي يوفقك في دراستك، نحبك برشا أنا وعمك وحمتك.
6: أنا سعيد الجبالي، نحب نقدم تحية بمناسبة عيد ميلاد بنت أختي نورس الهمامي، ونقول لها إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير وربي ينجحك وربي يوفقك في حياتك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
7: اي الوقت قداش يجري في ساعة ما تعدى توا ديجا درج الاخراني معاكم على موزايك اف ام. هي جمعة، غمض عندك حل صدقولي سي غدوة تقريب الويكاند كهو وجمع سبت حدك او جاي الويكاند ولا ليه، وتصدقوا ولا ليه غمضوا حلو عندكم صيب شقولوا باي باي لجوا وتبدا برمجه الصيف على وزي كفم. اما من هوني الوقت خلينا في توا بقى لي كان نقول لكم شكرا لكم على الاستماع. ميرسي لفاطمه اللي تحضرنا كالعاده لانيفرسير الكريمه معنا في ستاندار. ميرسي لبنى كوتي ديجيتال والرفيق في الاخراج التقني انيس مرعي والليكيب الكل. بعد شويه في ميدي ايكو احنا نتقابلوا غدوه نهار جمعه على موزاي كفام. صباح الناس تكون على امتداد ساعتين من 9 ل 11. نقول لكم شيء طيبه في لمن باي باي.

0: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام Non-stop music.
1: Publicité.
2: Sanduga Shabba.
3: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليتها اللي خدت ندور دمي هالغنية حياتني سال 2016 المبروك علينا Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعت لي.
1: بالله لا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا شقيت أشوف ماشي شملت يا أخي كيف واحد بشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بشي يعمل ما فين تمشي تلقى الخط أحمر فين تمشي تخاف مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل من شدين التليفون ويحبوا يعمل البيت على شنو هي البيت يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بيت
3: ما يقولوا

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
3: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا تصل بينا على 70-131-800.
4: خير كرهبة تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودير. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG-S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
5: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
7: مرحبا بكم الجديد إلى هذا العرض الإخباري. 50 مهاجرا غير نظامي من دول جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة يغادرون مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس اليوم على متن حافلة خاصة في اتجاه مطار تونس قرطاج، تمهيدا لرحلة عودتهم اليوم إلى بلدانهم. وبذلك ارتفع العدد الجملي لعدد المهاجرين العائدين طوعيا عبر مخيم النقطة 21 بالعامرة إلى 4894 شخصا منذ أحداثه في جويلية 25 و2000، وإلى إجمالي 29,000 عائد في إطار الشراكة بين الدولة التونسية والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة. وفي تصريح لمزيك المشرف العام لمخيم العودة الطوعية بالعامرة يفيد بأن عدد الموجودين حاليا في المخيم يبلغ 565 مهاجرا ينتظرون استكمال إجراءات العودة، ويضيف أن المخيم سيستقبل قريبا دفعة جديدة من المهاجرين من نقطتي التجميع بكل من سوسة ونابل. سفير تونس بفرنسا ضياء خالد يؤكد أن عددا من الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال شهر أبريل الماضي لتحسين الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج دخلت حيز التنفيذ، وفق ما صرح به لمبعوثين إلى رحلة افتتاح موسم عودة أبناء تونس بالخارج 26 و2000 عبر باخرة الشركة التونسية للملاحة صلاح الدين الكريمي. والسفير خالد يضيف أن إطلاق خدمة إنجاز جوازات السفر على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة تعد مبادرة استثنائية تعكس حرص الدولة على تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين مع الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والإدارية المعمول بها.
8: كما ريتوا الرحلة هذه سبقها عمل صار منذ أشهر للإعداد للموسم العودة، عديد الإجراءات تم اتخاذها ومنها اللي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري في آخر شهر أبريل. العديد الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في سداد التنفيذ. كما ريتوا بكري شرعنا في إنجاز جوازات السفر على الباخرة، وهذا راه إنجاز استثنائي. الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي تنجز جوازات السفر بسرعة وعلى متن باخرة هي تونس، مع احترام بيصير كل الإجراءات الأمنية. ولهنا حبيت نثني هالجهود الكبيرة اللي قاموا بها جميع المتدخلين لنجاح عودة التونسيين والتونسيات بالخارج، نذكر وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة النقل، بين سيغ لاستيان الشركة الوطنية الملاحة اللي وفرت كل الظروف لعودة مريحة للتونسيين، ديوان تونسيين بالخارج، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الخارجية. بين سيغ تعرفوا التونسيين بالخارج هما في صلب اهتمامات والسياسات الدولة التونسية.
7: أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المهنيين في قطاع النظارات الطبية والشمسية. محور ملتقى في العاصمة اليوم يهدف إلى طرح مشاغل المهنيين وخاصة إيجاد حلول لهم. وفي هذا الإطار رئيس المجمع المهني للنظارتيين في منظمة كونكت بلال فضيلي يؤكد أن أبرز مشاكلهم تتلخص في 3 محاور كبرى، أبرزها السوق الموازية التي تضر بسمعتهم كمهنيين، وخاصة مسألة الضرر الذي يتسبب فيه هؤلاء لصحة المستهلك لأنه يستعمل منتجا مجهول المصدر ومضرا بالصحة.
2: قاعدين نعملوا في الدياجنوستيك هذا، قاعدين نحلوا في الوضعية في المجمع متاعنا مهنيا بينصير ملتقى كما الملتقى متاع اليوم. الهدف متاعه انه نناقشوا زادا شوفوا شنو مشاكل المهنة، دونك لي زوبجيكتيف متاعنا هما بالاساس وانا نلقاو حلول المهنة متاعنا كيفاش نوصلوا بالاتحاد متاع النظراتيين لي زوبتيسيان وانهم يجيوا للتظاهرات كما هذه وانهم الزادير الكونيكت، لانه كونيكت هي معناتها المجمع متاعنا ينضوي تحت كونيكت، وكونيكت هي اللي حلت لنا البيبان وهي اللي سهلت لنا العمليه هذه. ابرز المشاغل اللي هما تروازاكس برينسيبو قاعدين نخدموا عليهم اللي هما المارشي باراليل معناها السوق الموازيه، لو كوتي كوميرسيال وايكونوميك، وان يضر لوبتيسيان يجي في مرحله ثانيه، لكن في مرحله اولى مصلحه المواطن مصلحه الحريف، لانه يلبس في ان برودوي مجهول المصدر ومش صحي وما يعرفش حتى الامباكت نتاعو حتى على الجلده معناها حتى للسرطانات، دونك حاجات مختره برشا مانيش قاعدين نحكيو عليهم اسي. عندنا زاد علاقتنا بالكنام وعلاقتنا بالمنظومه استرجاع المصاريف بصفه عامه بما فيها زاد شركات التامين، وعن علاقتنا بوزاره الصحه اللي هي تعتبر معناها سلطه الاشراف بالنسبه لنا احنا، لانه هي اللي تمكننا بطاقة المهنيه نتاعنا وهي اللي تضع لنا كراس الشروط اللي احنا الراو ما عادش يتماشى برشا ومع التقدم نتاع المهنه ومع تطورها. ماذا بينا وانا نواكبوا التطور هذا.
7: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر مضطرب شديد الاضطراب في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
9: الأولى في تونس.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: دقيقة مونديال.
11: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم اللي تلقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. نحكيو على مقابلة البارح من المونديال، والكونغو الديمقراطية تعادلت مع البرتغال 1-1، وكونغو كانت نجم تربح المقابلة نتاع البارح. للتذكير منتخب الكونغو الديمقراطية يدربه مدرب تعادى بالبطولة التونسية والمدرب السابق للترجي الرياضي التونسي سيباستيان دو سابر. المنتخب الكونغولي البارح غاب عليها المشجع رقم 1 باتريس لوبومبا، الرجل التمثيل اللي كان نجم الكان في المغرب في الكان اللي فازت، وغيابه أثر برشا تساؤلات، خاصة أنه خرجت برشا أخبار رسمية تقول أنه موجود ضمن البعثة الرسمية للكونغو في المونديال. غياب لومومبا حسب مصادر كونغولية سبب متاعه هو الحجر الصحي اللي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على القادمين من مناطق فيها فيروس إيبولا، عفنا وعافكم الله. دونك لومومبا مازال ما كملش 21 يوم تاع الحجر الصحي، لكنه باش يكمل الحجر متاعه قبل الماتش الثاني للكونغو الديمقراطية في المونديال واللي باش يكون ضد كولومبيا. دونك لومومبا في المدارج انطلاقا من مباراة كولومبيا. بقيت نتائج المونديال البارح، النمسا ربحت الأردن 3-1، انجلترا ربحت كرواتيا 4-2، غانا ربحت بنما 1-0 هدف في دقيقة 90+5. غانا تخلت على المدرب متاحها شهر قبل المونديال وجابت شكون؟ جابت كارلوس كيروش. كارلوس كيروش اللي في فترة سابقة تقريبا عامين التالي كان قريب برشا من المنتخب الوطني التونسي، كان عقده حاضر، كان كل شيء حاضر، لكن وقتها تم التخلي على فكرة التعاقد مع كارلوس كيروش. اليوم نلقاه يشارك في المونديال مع المنتخب الغاني، والمنتخب الغاني يربح أول مقابلته. بالنسبة لآخر مقابلة كانت في وفاة بانتصار كولومبيا على أوزبكستان 3-1. نذكر بالبرنامج متاع مقابلات اليوم، 5 متاع العشية جمهورية تشيك ضد جنوب أفريقيا، 8 متاع الليل سويسرا ضد البوسنة والهرسك، 11 كندا ضد قطر، وماضي ساعتين متاع الصباح المكسيك ضد كوريا الجنوبية. المقابلات هذوما الكل ضمن الجولة الثانية من مجموعات المونديال. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم معنا مع ميدي إيكو.
9: دقيقة مونديال.
10: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: موزيك

0: Midi Echo. Midi Echo. كل نهار خميس من نصف النهار لمدي ساعتين. أنيس مراي.
1: سيدي المستمعين المشاهدين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في البرنامج الاقتصادي الموزايك فم ميدي ايكو. كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين، مرحبا بكم في ميدي ايكو لنهار الخميس 18 جوان 2026. بالطبيعه باش نرجعوا للمذكره العامه لوزاره الماليه نوت كوميون اللي تخص الضريبه على الثروه. شكون هم الاشخاص المعنيين؟ هل المواطنين بالخارج مشمولين؟ وشنية انواع الاملاك المنقوله والعقاريه اللي تخضع للضريبه هذه؟ وربما زاد نطرح السؤال محور، ما الجدوى منها؟ وهل فيها خطر على الادخار والاستثمار لما نوظف أداء على هذه الأملاك؟ كل هذه الأسئلة باش نحاولوا ناخذ الإجابة متاحة من عند سي محمد صالح العياري المستشار الجبائي. باش نحكيه زادة في قطاع كراء السيارات، وإحنا في أول فصل الصيف في ذروة العمل في هذا القطاع، ونستقبل بعد حين السيد زكريا النعات ممثل عن غرفة شركات كراء السيارات. الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من أهم التحديات اللي تعرفهم المناطق داخلية في تونس. البارح قلت البارح في سيدي بوزيد وتوزر مؤسسة تونس للتنمية تفتح زوز مراكز أليف جديدة لإدماج الشباب في سوق الشغل وخاصة في مهن تكنولوجية الاتصال. مراكز أليف اليوم وصلت إلى 6 مراكز بعد كل من سليانة، باجة، الكاف وجربة. كل المعطيات ناخذوها بعد حين مع سي بدر الدين والي رئيس مؤسسة تونس للتنمية. باش نحكي وزادة في أخبار المجلس مع سيدة الهمامي اللي باش تعطينا آخر الأخبار من مجلس نواب الشعب. تحية لكل من سليم في الإخراج، نذال في الإخراج الرقمي، ونايت جندوبي في الإعداد أيضا، وتنجموا تابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي متاعنا. نخرجوا فاصل مع غنية تحبوها برشا، بامبولي وجيبسي كينجز، وراجعين معكم.

0: سيتي. كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا اختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: ميدي ايكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. انيس مراي اكتو ايكو.
2: مرحبا بكم في ميدي ايكو اكتو ايكو، اول فقرات البرنامج. نحب نرحب بكل مناهج جندوبي. اهلا وسهلا ناهد.
3: مرحبا، تحياتي انيس، وعوده ميمونه خويا لمكانك الطبيعي.
2: عايشك سمير بشويل. اهلا وسهلا، صباح الخير.
4: اهلا وسهلا انيس، مرحبا بك ومرحبا بمستمعات ومستمعي الاذاعه الاولى في تونس.
2: لو تسمحوا قبل ما نبداو مختلف المواضيع باش نحكيو عليهم، نحب نقدم تحيه ونقول له عيد ميلاد سعيد الولدي خليل. خليل اليوم عنده تبارك الله عمل 9 سنوات.
3: واو.
2: خليل كل عام وانت حي بخير حبيبي، ان شاء الله يا ربي نشوفك في احسن المراتب.
3: سنة نغجوني با
2: ديتو با ديتو با ديتو هتشوف الشير معنا من العمر ومن تبارك الله الشيط نزل.
3: ان شاء الله كلامه حي بخير.
2: يعيشك يعيشك. سينات باش نبداو الاخبار الاولاني فيما يتعلق
3: مجلة الصرف.
2: اونكور اون فوا مجلة الصرف. اي
3: مجلة الصرف ونوصل خاطر اي خاطر الامور غريبه شويه الحقيقه في المجلس. علاش نفسر لك؟ على خاطر واحد من اهم المكونات وليزاكتور اسونسييل في التنقيحات هذوما موش حاضر.
2: أيه.
3: وما عندناش تفسير علاش موش حاضر. خلينا نبنيو باللجنه وعملها، لجنه الماليه بخصوص مجله الصرف. دونك الاجتماع المقبل اللي باش يكون نهار الاثنين باش يكون ديسيزيف، باش يبدا فيه ربما التصويت فصل فصل قبل احالته الى الجلسه العامه. ولكن الطرف اللي قلت لك موش حاضر هو البنك المركزي. حاولنا نستفسروا علاش ما حضرش البنك المركزي، سالنا في حوار مع ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية وهكا كان جاوبنا.
5: والله فيما خص البنك المركزي أنا ما عندي جواب، لأن بعثنا مراسلة عندها شهرين تويكة للبنك المركزي وبعثنا له المجلة، نستنينا حتى إجابة كتابية، ما كان نجم يجيش يبعثنا إجابة كتابية ما بعثش. دونك ما نعرفش شنو هو على الأسباب معناها متاعه لا إجابة كتابية لحضور، ما نجمش نجاوبك. بالنسبة للتمشي متاعنا احنا توا باش نشوفوا نهار الاثنين الجاي، احنا كل نهار اثنين عنا اجتماع دوري للجنة باش نقترحوا ونشوفوا هل نقعد ونستناو ونزيدوا نستناو البنك المركزي والا نبداو في التصويت على مجلة الصرف فصلا فصلا. القرار هذا باش يكون نهار الاثنين الجاي، ماهوش قرار نتاع رئيس لجنة المالية، لكن لازم يكون قرار جماعي، قرار من الاغلبية النمذجية بالاجماع من طرف لجنة المالية، باش يكون القرار هذا عنده وزنه في نهار آخر في الجلسة العام إذا كان يتعدى المشروع هذا في الجلسة العام.
2: باهي، نادي زمنا ربما نفسروا الوضع اللي نحن فيه. بطبيعة الحال محافظ البنك المركزي ووزارة المالية أو وزارة عفوا البنك المركزي معناها الإطارات نتاع البنك المركزي ما مشاوش وما همش مشمولين جملة وما جاوبوش بالكل فيما يتعلق بالموضوع هذا. لكن يزمنا نقولوا زادة اللي راهو فما الزوز مشاريع قوانين تتعلق بمجال التصرف. فما المشروع اللي يحكي عليه سي ماهر الكتاري وهو مشروع مبادرة تشريعية من المجلس
3: من النواب.
2: هذا اللي يحكي عليه وقال نهار اثنين باش نمشيو نصوتوا عليه فصل فصل لانه ما نجموش نقعدوا نستناو. وفما مشروع الحكومه مشروع الحكومه اليوم واللي نتصور انه البنك المركزي يساند في المشروع هذا بطبيعه الحال يعني مشارك فيه. المشروع هذا ما نعرفوش شنو السبب اللي يخليه الى حد هذه الساعه ما مشاش للمجلس باش يتم مناقشته من لجنة المالية ثم تمريره ايفونتويلمون على الجلسة العامة باش نبداو فيه. الى حد هذه الساعة اونتر تون شنو اللي فما اونتر تون؟ الاشكال المستثمرين التونسيين البرا واللي يحبوا يستثمروا البرا ورجال الاعمال البرا واللي عندهم مخالفات صرف البرا واللي عندهم مشاكل البرا قاعدين اون ستاند باي واقفه وتمركي لانه فما خطايا وفما مشاكل وفما وهذا مجله الصرف اذا لو كان يتم تنقيحها راهي باش تحل برشا ابواب. انا كنت في الكوت ديفوار الجمعه اللي فاتت وقابلت رجال اعمال غادي عندنا اون كوميونيتي داير وجههم تحيه كيما نوجه التحيه زاده سعد السفير سي زياد السعداوي اللي الحقيقه قاعد يخدم في خدمه جباره. لكن الخدمه الجباره اللي قاعد يخدم فيها وهذا الكلام سمعته من عند عديد المستثمرين غادي راهي الدوله التونسيه هذا كلام المستثمرين ماهيش تعاون فينا. راهي الدولة التونسية اليوم غايبة أساسا حتى في المشكل متاع الصرف. راهو إذا لو كان أنا عندي شركة في الكوت ديفوار ولا في الكونغو ونحب نعمل أوغمونتاسيون دو كابيتال نحب ندخل شوية كاش فلو نحب ندخل شوية أموال باش ننجم باش نرجع فلوس لتونس باش نربح فلوس لتونس ونرجعهم لتونس راهو ما فماش إمكانية تصب الدوسي وتقعد تستنى وتقعد تستنى وتقعد تستنى. في الكوت ديفوار عندنا من أحسن الكوميونيتي دافير 5300 تونسي اللي يخدموا في الشركات نتاعهم يقول لك معناها لا جواب نبعث الدوسي للديوان نبعث الدوسي للبنك سنترال نبعث الدوسي فهمني نحب نفهم نحب ناخذ اوتوريزاسيون نحب نلقى حل نحب نزيد نستثمر نحب نزيد نتوسع شنو اللي يصير يا نمشي لشركات اجنبيه مغربيه ولا فرنسيه وعاده ما تطلب عليا ان كوسيون معناها ضمان بنكي وانا ما عنديش شنو باش نرهن باش نعطيك ضمان بنكي فانا خارج من لي زابيل دوفر مثلا في الكوت ديفوار وفي الكونغو وفي الحكايات هذوك الكل دونك ما نجمش نوسع النشاط نتاعي معناها اليوم وهذه ربما نداء قالوا لي سينيس اسكو ممكن نداء لاعلى هرم السلطه باش يتلفت شويه للتوانسة اللي هما في الخارج ماهوش في فرنسا ماهوش في ألمانيا في دول احنا من المفترض انه عنا سياسة عمومية تجاه هذه الدول للذهاب الى هذه الدول باش نقعدوا في هذه الدول باش نحاولوا نستثمر في هذه الدول باش نبيعوا السلع متاعنا في هذه الدول. هذا مع الرسول الا البلاغ مجلة الصرف ناهد وسمير من اهم الادوات اللي تنجم تخلينا نعملوا استثمارات كما عملتهم المغرب منذ سنوات وكما تعمل فيهم الجزائر هالثلاث سنين والأربع سنين كي تشوفوا دخول الجزائر إلى الدول الإفريقية ما تحت الصحراء والطريقة متاعهم الجزائر مازال كي عملت انفستيسمون ب 100 مليون دولار في بنك في السنغال

0: يوازي، وهذا على كلام على مسؤوليتي، ينجم يوازي على المدى المتوسط مش البعيد مداخيل تصدير السلع اللي بيان كان نحلو معناها المارشي، نجمو بسهولة معناها نزيدو في, في, في النمو من صفر واحد حتى الواحد ونص مختلف الدراسات. شنو اللي خلينا نتردد لليوم باش نمشي ونراجع قانون الصرف؟ هذا يخلي الفكرة اللي قاعدة تدور في دوائر معينة واللي فما ناس بعينها مستفيدة من المنظومة الحالية
1: بالضبط.
0: ما يساعدهاش اليوم نحرر، فهمتي ليه، نحو ولا نمشي نحو منظومة أكثر سلاسة. خاطر السؤال اللي يطرحه اليوم التونسي، اللي يطرحه مع خاصة الشاب التونسي اللي قدامه أفاق باش يصدر الخدمات نتاعه والاقتصاد المعرفة بصفة عامة، السؤال وقتلي هل أن مجال الصرف هذه اللي ننتظر فيها باش تمكننا الجديدة، باش تمكن التونسي باش يشتغل على الانترنت ويقدم الخدمات الخارج باش يستخلص أمواله ويتصرف فيها بكل سهولة؟ هذا هو راول لب الموضوع. ما عدا ذلك كل النسخ التي قد تخرج سواء من نسخة الحكومة أو نسخة البرلمان في اعتقادي ورأي شخصي، كل نسخة ما تكونش المضمون متاعها هذايا بصراحة ستكون نسخة مشوهة. واحد كما برشا قوانين عملناها غير استباقية، على خاطر احنا عاملين قانون مجلة يا رسول الله من عام 1976 في 1970 ما عندكش حتى وسائل دفع الكتروني، ما عندكش الادوات المعاملات التجارية الالكترونية، التصدير عبر الانترنت، الاشتغال بالمنظومة هذه ما فماش. يعني الكونسيبت لانه كي تعمل قانون يكون فيوتوريست ولا نعمله قانون ديما بالمخالف، هات نصلحه لقديم وما نخموش القدام. إذا كان القانون متاعنا ما يكونش ثوري في اتجاه تحرير السوق متاعنا خاصة قطاع الخدمات باش نسهل على الشركات الناشئة اليوم في تونس أنها تبرز، وعندنا الإمكانيات الشبابية وعندنا الإمكانيات معناها المعرفية نجموا ننافسوا بعض الاقتصادات الأخرى اللي كنا متجاوزين في الإطار هذا. وأنا عندي ثقة في البيمو التونسية، البيمو التونسية راي بيمو معناها الديناميك، عندها حركية قوة متاع تأقلم وعندها تنافسية، فهمتي ليه، سواء معرفية ولا حتى في اللي يكون قادرين باش ندخلوا البلاد متاعنا. شكون اللي ما يحبش الخير لتونس؟ الله أعلم.
1: الموضوع الثاني نايد اللي تحب تحكي عليه هو موضوع جبائي زادة بامتياز، وهو موضوع زادة يهم الديجيتاليزاسيون، معناها لكاس انرجيستراز من المفترض أنه أول غرة جويلية يدخلوا حيز النفاذ، هذا الليدات معناها اللي عنا واللي حكينا عليهم قبل، لكن يبدو أنه هناك عزوف من قبل كل ما هو استهلاك للانخراط في منظومة لكاس انرجيستراز.
2: نعرفوا ما معنى بهم في مرحلة أولى سلون الكالندري اللي تم نشره هما يعني أصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الأكلات السريعة اللي فيهم كونسوماسيون سور بلاس، دونك هذوما اللي باش يكونوا هما مدرجين في المنظومة هذه أبارتير من لو 1 جويي، دونك أيامات قليلة للقدام. حبينا نشوفوا قداش اليوم نسبة الامتثال للمنظومة هذه، كيفاش حضروا رواحهم العباد. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم التابعة للوتيكاس لي مشعبين وفي تصريحه لموزايك يقول نسبة الانخراط هي ضعيفة جدا في منظومة لكيس انجستخوز فيسكال، يقول ما تفوتش حتى 0.2% صحيح، وهوني يقول راهو بالنسبة لنا وزارة المالية ما وضحتش هذايا من بين أسباب ضعف الانخراط، وحكي أيضا على ارتفاع كلفة الآلة اللي حسب كلامه الآلة الوحيدة من بين 3 إلى 4 ملايين في ظل ضعف المداخيل.
3: لكيس المشكلة الكل اللي هي وزارة المالية ما زلت ما تعطينيش توضيح، معناتها نحن كغرفة المطاعم في الوتيكا ما نعرفوش كيفاش معناتها مش قاعدين يتصلوا بالمحلات، فما برشا محلات ما زالوا زادة ما همش قاعدين يطبقوا في لكيس انجيستريس. دخل عليه معناتها 1 جوي وليت العباد تتكلم فيها سيختو لي فاست فود يقولوا لي كيفاش نعملوا، انا ما عنديش فكرة كيفاش معناتها وزارة المالية تخرج لنا كومينيكي باش نعرفوا نحنا كيفاش نتفاعلوا مع الوضع هذايا باش العباد الكل تعرف شنو اللي يستنى فيها القدام، فهمني، هذا كله مش واضح سورتو اللي فما معناتها دي سوسيتي اللي عندهم لي كيس قاعدين يبروفيت دو سو مومون لا، اللي عنده كيس قديمه يقولوا لا الكيس هذيك ما عادش تمشي لازمك تشري كيس جديده، يقول لك انا باش نشري كيس اخرى ب4 ملايين ولا ب3 ملايين، سي انا سي ان فو انفستيسمون عندي انا. للمطاعم السياحيه ما همش الكل تو معناتها عندهم تطبيق هذي لي سالون دو تي كيف كيف، معناها اسكو اللي عنده محل هو اللي يمشي لوزاره الماليه ولا لوزاره الماليه تبعث له؟ ما نجم نقول لك بون ما نجمش نعطي يعني شيفر صحيح، مي حسب ما انا مشيت لبلايص وسالت

0: حكيت وعبادي يكلموني فهمني نقول لك 2% نسبة قليلة برشا على اللي موجود توا نسبة قليلة قليلة برشا برشا
1: بون 0.2% لهنا سي اون امبرسيون على حسب ما فهمت من رئيس الغرفه دونك باش نقولوا نحن ناهد انه الاقبال محتشم ومحتشم جدا الوغ كو هو قانون سميك شنو هي حكايه لي كيسون ريجستروز وعلاش بدايه من غره جويليا يلزم المصاحب نتاع معناها اصحاب المطاعم واصحاب المحلات هذيا والكونسوماسيون سور بلاس ينخرطوا وجوبا وكيفاش ينخرطوا وجوبا وشنو الغايه من الانخراط في منظومه الجبال وزاره الماليه.
2: شوف يعني احنا كنا تحدثنا فيه الموضوع في السابق كنت اتذكر وقلنا اللي في طار معناها اصلاح المنظومه الجبائيه التصور هذا هو تصور جهه حكوميه معناها تصور السلطه التنفيذيه في منظورها هي اصلاح المنظومه الجبائيه يتعدى اولا وقبل كل شيء من خلال الحد من ما يسمى بالتهرب الضريبي. فالكاسون ريجيسترز هي الفكره نتاعها هو انها ربطها مباشره باداره الاداء. كيفاش اداره الاداء معناها انت بالنسبه لك انت رقم المعاملات المصرح به دائما باش يولي معناها واضح رقم المعاملات المصرح به الكاسه تصرح به
1: يعني معناها كل ما تصير ترانزاكسيون شريت انا كسكروت ولا شريت انا بلا ولا شريت انا دابوزا ما باش تخرج عند السيد في الكونتابيليتي نتاعو وباش تخرج عند وزاره الماليه
2: بالضبط
1: كليني معناها فهمني نتاع حساب
2: يعني في اطار لا هيجنية الهدف هو مزيد من الشفافيه على المعاملات رقم المعاملات اليومي باش يخرج رقم المعاملات عند القبضه بهذا الهدف الكبير منه ولكن للاسف علاش نقول للاسف كل ما نعملوا النيه باهيه نتاع قانون باهي كيما نوينا في القانون الشيكات المستوى التنفيذي التطبيقي الاجرائي ديما ما نقراوش حسابوش معناها كي نعمل انا قانون على مستوى معناها النظري فما امور تنفيذيه عمليه من مساله كبيره يطرحوها المهنيين اللي
1: كيفاش باش تحفز الشخص هذاك باش يدخل في المنظومه هذه ما غاديش انت قانون تستنى حتى لين هو يجي
2: بخلاف سيانيس فما جمله من الاسئله مثلا شنو هي الكلفه نتاع التجهيزات هذه هل انه معناها
1: قال لك 4 ملايين 3 ملايين ولا 4 ملايين
2: هل انه بطبيعه الحال كي نقول 3 و4 ملايين اش معناها عبء مالي شارج عبء مالي شكون باش تحمله باش تحمله صاحب المقهى مش الدولة فلأنه فكرت اليوم وزارة المالية وقت اللي طرحت الإطار هذا فأنا تعمل جملة من الإعفاءات الضريبية على اقتناء الأجهزة هذه وإلا تسهيلات في الدفع على خاطر فما البعض من بي ام أقل من بي ام ما ينجمش يعمل انفستيسمون ديريكت رابيد معناها تو
1: يقول لك 4000 دينار تحل فيها شنطة
2: نجم نستثمرهم 4000 على ثلاثة مرات ولا أربع مرات ما نجمش نحطهم لك تو ما عنديش ليكيديتي ديسبونيبل أنا باش نستثمر ما فماش إجابة على الإطار هذا لأنه اليوم باهي في حالة العطب التقني يا سيدي أنا الكاس وبديت نخدم في السيستم نتاعك غدوه قص الانترنت وقص عليه الضوء نهارين 3-4 ايام شكون باش يتحمل مسؤوليه كيفاش باش تتعامل هاني باش نتعاقب انا مسؤوليتي انا على قصان الكاسه وقت تبدا عندي عاتب انا ولا انك تسمح لي باش نديكلاري يجي يقول لك راه عندي 3 ايام هذوما ما فيها مشكله غدوه كي باش تحاسبني انت وانا قص الاسبوع قص نهار الاثنين نرجع لي نهار الخميس الروسيت اللي انا باش نديكلاريها سور لونور على خاطر انا في الفتره هذيك ما عنديش ما نجمش نديكلاري هل انك باش تعتمد الاقصى اللي عملته بعد اذا كنت دخلت انا مثلا في بيك دو كونسوماسيون في سيزون دخلت في كوب دي موند وانا عندي قهوه وتتعبى في الفتره هذيك لكن قبلها ما كانش عندي باش تحاسبني في السبع ايام بالشيفر دافير الاكبر ولا باش تحاسبني بالشيفر دافير الاقصى وشنو اللي بيناتنا اسكو فما ديكلاراسيون سور لونور عملها لك انا نقول لك اخويا تصريح على الشرف اذا كنت دخلت كما كنت قبل ولا تقول لي لا يعني فما برشا غموض في المنظومه لازم يخرجوا يفسروه للناس يفسروه الكلفه شكون باش يتحملها فما معناها فما دعم مالي ولا ما فماش دعم مالي في حالات قطع الانترنت وقطع الضوء خاطر المهنيين اش طالبين تو يقول لك انا داكورد معاك اما تطبيق تدريجي ابدا لي معناها بشويه ووضح لي الامور ووضح لي بالكدي الصوره
1: فما حاجه اخرى زاد سمير ماذا بين تفاعل فيها معاك راه وزاره الماليه ما نجمش تحكي زاد بمنطقه انه انا قلت لك اعمل وانت اعمل وكان ما تعملش فهمت كيفاش انا نخطيك يجب نخرج منه الواحد انت تسهل انت اولا معناها اللوجيك ماهيش لوجيك نتاع عقاب يا تعمل وتتلز باش تعمل ودبر راسك دبر راسك الاربع ملايين هذوما تتصرف فيهم
2: انت عقلية فاسيليتاتور
1: بالضبط يلزم معناها رانا نمشيو في اللوجيك نتاع بارتنير هو يدفع لك في اللامبو دونك يلزم تفهم اللوجيك هو ديجا وقت يبدا يدفع في اللامبو ديجا معناها شكون يحب قاعد ينحيله من لحمه معناها كيلكو بار مع اللي قاعد صاير اليوم ومع الازمه الاقتصاديه الموجوده ومع غلاء الاسعار ومع الانفلاسيون اللي طالعه ومع البيز دي بوفوار داشا هو بيد وقت يجي باش يعطيك فلوس انت كي تمشي له في اللوجيك نتاع اسمع يزمك تعمل هكاكا ولا راهو تتحمل المسؤوليه نتاعك. يزمنا نخرجوا من العقليه هذية باش تمشي في عقليه نتاع شركاء ماناش فقط دافعي ضريبه. يزم وقت هو يبدا يدفع في الامبو نتاعو يبدا متفرد. اما اذا لو كان تقول له انت رد بالك راهو العقوبات في التاخير في صبين الفلوس راهو يترتب عليها كذا وكذا وكذا وراهو تم رفع العقوبات عند معامين التالي ولا عقوبات مشتته جدا. هو شو مش يقول خويا انا مش ندخل في ريسك وانا نعرف لي مويان نتاعك نتاع الكونترول برا الكونترول اللي انت اللي تحب عليه يا خويا انا مش نحسبها شارج في الاخر بالكل باش نحسبها شارج. احنا ما نشجعوش على هذا بطبيعه الحال ولكن هذا اللي نجم يصير وقت اللي انت ما تمشيش في عقليه. دونك لهنا فما معناها اون مونتاليتي كي دوفري فهمني ان بو شانجي من عشان كان عندك حاجه باش
3: تكمل. لا هذاك هو كلامكم صحيح اليوم وقيت باش تبدا الامور واضحه يكون عندنا بعد نظر على بكري نعرفوا احنا شنو نحبوا نعملوا وقتاش نحبوا نعملوا مش ما نتيحوش في اخطاء كيما مشاريع قوانين صارت قبل نقروا احنا في ليله صلاله ما نعرفوش كيفاش نطبقوها وما حضرناش رواحنا وما فسرناش خاصه للناس السيبل كيفاش باش تصير العمليه.
1: شكرا لك ناد جندوبي شكرا لك سمير بشوي يعطيكم صحه لكل هذه المعطيات. نخرجوا فاصل وراجعين معاكم باش نستقبلوا سي بدر الدين ويلي رئيس مؤسسه تونس للتنميه.
4: Actu Echo Midi Echo كل الخميس من نصف نهار لمدة ساعتين أنيس مرايد.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. ديسني قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: يا وفي بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
3: الكورة صيف السنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مرأي.
6: الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من أهم التحديات اللي تعرفهم المناطق الداخلية في تونس. البارح والبارح في سيدي بوزيد وتوزر مؤسسة تونس للتنمية تفتح زوز مراكز إليف جديدة لإدماج الشباب في سوق الشغل وخاصة في مهن تكنولوجيات الاتصال. مراكز إليف هذا أنموذج بدأ منذ سنوات في أول في مناطق داخلية. أول منطقة نذكرها هي منطقة سليانة وبعد مشى الباجة كيف دونك تونس للتنمية عملت المركز في باجة، ثم مشى للكيف، ثم في الفرنكوفونية 2022 كصدقني ربي في جربة، ومن بعد دونك سيدي بوزيد وتوزر النهارين اللي فاتوا. سعيد جدا باستقبال سي بدر الدين ويلي رئيس مؤسسة تونس للتنمية. سي بدر الدين مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على قبولك الدعوة.
7: شكرا على الضيافة وتحية للمستمعين والمستمعات.
6: شكرا لك. الأنموذج هذا بدأ منذ سنوات. الفكرة كانت وأنه فما العديد من حاملي الشباب

0: الشهادة العليا خاصة في المناطق الداخلية اللي ياخذ الشهادة متاعه ولكن ما يلقاش خدمة. النموذج قائم على فكرة أنه مجانيا الشباب هذا يدخل المراكز اللي في اليوم اللي وعندنا الستة في المناطق اللي كنت نحكي عليهم، ثم يتم تكوينهم في العديد من الاختصاصات وخاصة المهن متاع تكنولوجيا الاتصال، ثم محاولة إدماجهم في سوق الشغل. لو كان تحكينا على البيلان ساعة متاع المراكز هذوما الأربعة اللي كانوا موجودين في المناطق اللي موجودين لحد الآن في المناطق هذوما، ثم نحكيه على بوزيد وعلى توزر اللي بالمناسبة نحب نحيي مواطنين غاتي.
1: ربما تصحيح صغير سيانيس كان تسمح لك، أنت قلت ندربوا وبعد نشوف وين ندمجوهم، احنا لا نشوفوا وين ندمجوهم وبعد
0: ندربوهم.
1: احنا نشوفوا شنية البلايس اللي الناس طالبة دي بروفيل ما يلقاهمش. دوك مثلا اليوم حتى مهن يعني دهينة ولا سودور ولا حاجة كي بش يدخل يخدم في شركة تبيع البرة يلزم يكون يعرف يخدم على السوبلاي تشين، يلزم يجاوب بالميل، يلزم كذا، هذوما ما عندهمش. فتلقاه عن صاحب شهادة وصاحب خبرة أو صاحبة خبرة وصاحبة شهادة، لأنه احنا مستفيدين تقريبا الماجوريتي بنات، ولكن ما نجمش يخدم الخدمة هذيك لأنه ناقصوا حاجات رقمية أو ناقصوا كاباسيتي بالاتصال إلى غير ذلك. فاحنا نشوفوا الخدمة الموجودة وين، ومن بعد نشوفوا الكفاءات الموجودة ونكملوا لهم اللي ينقصوا. فإذا هذاك علاش احنا من اللي بدينا لتوا احنا نخدموا لينا احنا ونخدموا الشركاء. شركاء يعني نفتحوا المجالات هذه الفضاءات الموجودة نفتحوها الجمعيات أخرى اللي تعمل نفس الشيء. فلذا احنا نحاولوا نعاونوا ندعموا الجمعيات الموجودة. فاحنا تعدوا 8000 تقريب بنفيسير من عنا،
0: 8000 منتفع،
1: 8000 منتفع و 76% دخلوا يخدموا،
0: 8000 منتفع و 76% من اللي دخلوا لقاو خدمة،
1: لقاو خدمة CDI contrat de rien déterminé. ولكن شو معناها أصحابنا الجمعيات الأخرى اللي موجودة في الجهات اللي تستحق الدعم، حاولنا نوثبوا فضاءاتنا اللي هي احنا دربنا 8000 وهما دربوا 13000. فحاولوا معنا فريمون نكونوا احنا في الجهه هذيك، مش نخدموا احنا وحدنا،
0: ولكن مؤسسة تونس للتنمية ما تخدمش وحدة، تخدم مع الشركاء من المجتمع المدني في في الجهات. لو كان تحكينا على التجربة نثبت عليها بالقداسي بدر الدين، التجربة الأولانية في سليانة، وكان ديفي كبير، كان تحدي كبير في سليانة، وبرشا عباد وقتها قالوا لكم سليانة ما فيهاش برشا معامل، سليانة ما فيهاش برشا إدارات، سليانة ما فيهاش، مغامرة كبيرة. وبالعكس وقتها تقابلت أنا وياك زادة من مدة وقلت لي سليانة كانت نجاح باهر،
1: خاطر الناس يفكروا ساعة يفكروا دجاجة ولا عظمة، قولك بها يا ما ثماش طرقات، ما ثماش شركات، ما ثماش ما ثماش ما ثماش، حبوا يطيحوا الدمار. وكان واحد منا احنا كي باعثين المشاريع ما يتحنش دمار بسهولة، خموا في الإيجابي قبل ما خموا في السلبي. فكي تجي تشوف تلقى في منا ميزمكش انت تخمم حاجة في تونس وتمشي تلوح على سليانة، إذا تمشي لسليانة وتسمع الناس شنو اللي يستحقوا وتلقى الناس فما خدم في سليانة، بيان سور ما همش عشرات الآلاف ولكن فما مئات المواطن شغل مطلوبة وما هيش وحتى حد ما نجم يخدم فيها. فبالجرب حاجات، حاجات يمشيو حاجات ما يمشيوش، نجحنا وفشلنا في حاجات، جال كوفيد، زاد جال كوفيد بدلنا طرح. ولكن منام توا ولا سليانة هو يضوي على الناس الكل، لأنه التجربة اللي كسبتها سليانة توا وقت حلينا المراكز الجديدة دربنا الشباب، احنا ناخذوهم لوكال بيان سور، ناخذوهم احنا يمشيو لسليانة ويدربوا على طرق اللي نستعملوا فيهم وكيفاش نخدموا. والحق يعني بقدرة الله عام الجاي ال 8000 منتفعين باش يوليو ان شاء الله 13000، وان شاء الله نخليو نفس النسبه نتاع الادماج اللي عندنا.
0: سي بدر الدين، هذا مشروع معناها عملته انت مشروع شخصي مع شركاء معينين، ولهنا ربما زاد ربما ساد المستمعين ما يعرفوهوش انه بدر الدين الوالي اليوم معناها السيت نتاعك على مستوى عالمي. اليوم الشركه اللي اسستها تخدم لاكبر البنوك المركزيه في العالم. اخر الامور أن البنك المركزي الإماراتي عيط لك وتوقع تخدم معاهم معناها في اللوجيسيال متاعهم, وهذه ستون ريكونيسانس بور ان تونيزيان اللي طلب لاسانسور سوسيال. معناها في كل الحوارات اللي عملتهم معاك فمش حوار ما حكيتش على الوالد الوالدة اللي هو مربين من الطبقة المتوسطة التونسية. شنو يعني اليوم أنه إليف في المركز السادس نتاعو, معناها حل المركز السادس نتاعو, يخدم مع ناس ما جاوش على معناها المناطق الساحلية, يخدم مع ناس في مناطق نسبة الفقر كبيرة, نسبة البطالة كبيرة. شنو يعني هذا بالنسبة ليك بعد سنوات من العمل في إليف؟
1: أنت كنت تحكي لولدك إن شاء الله عيد ميلاد سعيد, عمره 8 سنين.
0: تسعة.
1: أنا ولدي عمرهم 9 سنين, سمحني, أنا ولدي أكبر من هكا, فلذا أكبر منك. فالوضع اللي أنا كنت عايش فيه اجتماعيا والدار نسكن فيها هي ربما أسوأ من الوضع اللي تو موجود في الجهات, ولكن أنا جتني الفرصة باش نجم تقريت, قراتني الدولة, الدولة عطتني بورس باش قريت البرة, دوك ثم شكون مد لي يدو باش نجم نقدم. فكما أنا مدوا لي يدهم نحب نمد يدي لغيري اللي هو معناها هي سلسلة يعني. فهمت؟ كما تونس دفعت عليا وصرفت عليا, فينالمون انا باش خريت بلاد هيت نتاع بوك ونتاع امك ونتاع يعني بريسك الناس اللي يسمعوا فينا, والديهم يعطيهم الصحه, هما اللي قراوني. فكما هما قراوني انا يزمني زاد نمد يدي لغيري.
0: سيدي بوزيد وتوزر, علاش المناطق هذوما بالذات مشيت لهم بعد سليانه, بعد بيجا, بعد الكيف, وبعد جربه؟
1: لما تشوف خريطة متاع تونس تلقى ثم فجوة, ثم فجوة بين الساحل وبين داخل الجمهورية. أنا ذي من وكي تشوف الفجوة ذي منين جاية, جاية من 3000 سنة, هي جاية لا من الاستعمار ولا من البيت, من كان تشوف معناها ليني دو ديماركاسيون هذه تلقاها من قرطاج, يعني الحدود بتاع قرطاج قعدت هي هي. فاحنا اخترنا باش نكونوا من الشيرة الاخرى من الحدود, مش من شيرة الساحل, ونشوفوا الجهات اللي يقولوا فيها نسبة الفشل كبيرة, معناها المشاريع ما خدمتش, البرامج العالمية او التونسية معناها نجاحها كان متوسط. فقلنا احنا خلي نزدمو في حاجه اللي ولو بارادوكس اللي النتيجه ياسر به. معنا فات في الجهات ثم اكثر حاجات, اما شنو ما يزمكش تتصرف بفكر
0: بالعقليه اللي انت جاي معناها
1: في النهايه, ومش خاطر سليانة مشات حاجه راهي باش تمشي في توزر. كل جهه عندها
0: خصوصيه نتاعها,
1: يعني في باجة ثم تيسيو اندستريال كبير ياسر,
0: صحيح,
1: في سليانة اكثر فلاحه, في الكيف حاجه وجندوبه حاجه, في من يعني تو احنا في توزر كنا كاينين, وتو بدينا المركز نتاعنا لينا عامين ننشو في توزر, ثم توزر وقفصة. توزر وقفصة ماهمش لي ميم لوجيك, اما لي بيزوان ياسر كبار, ثم شركات عالمية وشركات تونسية موجودة غاديك,
0: صحيح,
1: يصيروا حاجات غاديك تو مثلا ما يجيش البالو اللي قطايع و دي بيس مرسيدس و بي ام راهو معمولين في سليانة, ومعمولين في باجة, ومعمولين في قفصة. يعني في تونس ثم حاجات خارقة العادة قاعدة تعمل, والمعامل هذيك والرجال الأعمال هذومك أو الشركات العالمية يفركسوا في طاقات, ولكن دورهم ما هوش تكوين. دورهم دوك
0: دونك هما تدخلوا فيك الحلقة هذيك.
1: فعلا بالضبط.
0: حلقة توصل بينهم هما وبين الأخيين اللي موجودين غادي. اللي يسمع فينا اليوم اللي موجود في سليانة, وموجود زادة في بيجا, وموجود زادة في جربة, وموجود في بوزيد, وموجود في توزر, ويحب كيفاش ينجم يتصل, مع العلم أنه التكوين متاعكم اللي هو يمتد على عدة أشهر مجاني, معناها ما فماش ما يدفع حتى شيء, يدخل غادي يتكون, ومن بعد انتم زاد تشوفوا له الخدمه هذه, وحكيت على تو دومبلابيليتي اللي هو في حدود 75%. كيفاش ينجم يتصلوا لخيان اللي يسمعوا فينا اليوم باش يمشيوا ربما يتحصلوا على كفاءات اخرى الى جانب الكفاءات اللي تحصلوا عليها في الجامعه او في مراكز التكوين؟
1: بالوقت ولينا شويه معروفين في الجهات اللي احنا موجوده فيهم, عنا تواصل مع السلطات يوميا, فمراكز الشغل, الولاية, المعتمديات إلى غير ذلك, ثم الشبكات الموجودة.
0: نتصور أنه نقدم لكم خدمة طيبة زاد الحقيقة, معناها
1: مليت في اليد, نخدم مليت في اليد, يعني ساعة حتى اللي يجيوا يسجلوهم عنا في المركز متاعنا, يعني كل يوم متواصلين مع بعضنا. الى حد انه في بعض الجهات ثم تصير كل شهر ثم الوالي يلم معناها القطاعات الكل يستدعى مدير او مديره مركز اليف من جمله ما يستدعى اللي احنا الوحيدين اللي ماناش جزء من الاداره
0: اي مجتمع مدني.
1: فخدمتنا لو كان ما جاتش خدمتنا مع الاطارات المحليه ومع الوزارات بالشكل هذا ما كناش ننجحوا. دونك نخدموا اليد في اليد. فلذا البنيه نتاعنا بصفه عامه ظاهره معروفه الموجوده على الانترنت موجوده في كل وسائل التواصل. ادخل برك اجا برك واحنا حسب الحاجيات نتاع الناس نوجههم للي يستحقوا. نعرفوا شنو المطلوب نعرفوا شنو
0: المطلوب. تقعد معاه تحكي معاه وحتى اذا لو كان هو يحب يمشي لحاجه اخرى وهو عنده مؤهلات في امر اخر تقول له امشي غاد. دونك تنصحوا انت فينا المهم
1: ساسي جيو زادا جيو يكون عنده مثلا يحب يبعث مشروع يبعث شركه احنا زادا نعاونوهم باش نحضنوا المشروع هذا وندعموه حتى ماليا حتى لين معنا سيد موني لي بروميي با. دونك احنا في خدمه الشباب اللي يحب يعمل حاجه والحاجه الوحيده اللي بالفلوس في المراكز نتاعنا هي القهوه.
0: القهوه
1: لانه عندنا اخترنا باش نكونوا في كل مركز عندنا قهوه داخليه طبعا ماشي قهوه محلوله على برا وشادينها معقين ونحبوا اللي هذه اول مشروع وقت اللي تحل مركز اليف اول مشروع هو مشروع القهوه. فلذا ثم خلاص هو رمزي شويه ولكن خلاص كمان
0: نشكرك برشا سي بدر الدين والي يعطيك الصحه. قبل ربما ما ننهي معك الحوار هذايا تحيه ليك وتحيه لكامل الفريق اللي عامل معاك عمر التريكي حسن مناعي ايضا وكامل الفريق اللي موجود غادي واللي قاعدين الحقيقه يخدموا في حاجه معناها مزيانه برشا. فما مش عندك الكلمه سمير بعد توزر وبعد سيدي بوزيد قاعدين نخمو في بلايص اخرين ربما مش نزيدو نعمو اليف فما مشروع نعرفك استراتيجي برشا انت دونك ما نتصورش بتعلن على حاجه فما حاجه مازالت ماهيش في البايب.
1: احنا قاعدين نبنيو في قروان حاليا ان شاء الله نحلو بعد 6 شهور تقريبا المركز تاع قروان. نسيت ناديه اسبوعي اللي هي اشرفت على مباني
0: كل اسبوع الكل بكاستيل اركيتكتورال مزيان هذاك نتاع سونتر اليف
1: وشركانا معنا الالمان والفرنسيس والاتحاد الاوروبي اللي دعمونا ماليا الحق ومعنويا. ان شاء الله بالقروان نكونوا عملنا اول ديبلومون ثم بعد هذا عندنا طلبات من جابس اذا نلقاو تمويل وربي وفقنا باش نلقاو تمويل نحلو في جابس ان شاء الله.
0: ان شاء الله سمير
2: فقط حبيت نقول لي نتمنى انه نشوفوا في المستقبل مراكز اليف معناه او سنتر دان ايكوسيستيم انتربرونير في الجهه في كل جهه فما لي انكوباتور فما لي بيبينير دونتربريز علاش ما تتمش رابط صله مع معناها في اطار كل جهه باتفاقيات الى اخره مع زاده معناها مؤسسات الدعم
0: وكاله الاستثمار معناها
2: بعدها وكاله الاستثمار ومراكز لحاتها باش نجموا باتفاقيه هذايا ناخذ كيما ليكو سيستيم اونتربرونيال نتاع الشباب هذوما باش غدوا حتى كان ما فماش رابط مع شركه كبيره فما امكانيه نتاع الاونتربرونيال بيدو.
1: احنا عندك الف حق شوف يد وحده ما تصفقش. احنا في كل جهه نخدموا مع المراكز الكل الموجوده ويبعثونا شباب ونبعثوا لهم شباب وساسا كيف حتى عنده واحد ساله ما تخدمش الكليماتيزور يجيب حدانا يعني في التوسيم يعني في كل فريمون نخدموا مع بعضنا فريق واحد مع الماليه مع التكنولوجيا. على فكره وزاره التكنولوجيا هي اللي موفرت لنا الانترنت في الجهات الكل وانترنت دو تري غراند كاليتي افيك دي زيكيبمون تري مودرن يعني احنا نخدمو ليش
0: معنا مثال دو بارتناريا بيبليك بريفي معنا سان موديل دو بارتناريا بيبليك بريفي مع بيبليك ولا هنا فهمني دونك يساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. سي بدر الدين والي رئيس مؤسسه تونس للتنميه بارك الله فيك على اتاحه الفرصه للانترفيو هذايا وان شاء الله من حسن الى احسن
1: ان شاء الله نجم نرجع لكم نقول لك عندنا جابس حل
0: ان شاء الله ان شاء الله وانا وقت باش تلقى جيب حدايا. شكرا ليك يعطيك الصحه. كان هذا انترفيو مع سي بدر الدين والي. فاصل ونرجع باش نستقبلوا السيده الهمامي تعطينا اخر اخبار مجلس نواب الشعب في المجلس.
3: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش لهيرفي رونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فين تواكب وتشجع في برمجة خاصة. نص الليل.

0: ميدي إيكو. كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي في المجلس.
1: سيد الهمامي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا أنيس، مرحبا بكافة مستمعينا ومشاهدينا.
1: مقترحات قوانين جديدة في البرلمان رغم تواصل غياب التواصل مع الحكومة.
2: المدة اللي كانت طلبتها الحكومة للتغيب على الجلسات العامة واللجان كانت مقررة لشهر ماي فقط، لكن شهر جوان اليوم تعدى منه أكثر من نصفه والحكومة ما حضرتش وما توجهتش بحتى مشروع قانون للبرلمان، شيء اللي خلى النواب يواصلوا مناقشة مقترحاتهم، ومنها مجلة الصرف ومجلة الاستثمار، مقترحات اجتماعية أخرى تخص المرأة والطفولة وكبار السن والمتقاعدين. لكن هذه كلها تبقى أيضا أنيسة مقترحات قوانين عندها تداعيات مالية ولازمها نقاش مع الممثلين الحكومة. لكن النواب يقولوا مش ممكن تعطيل العمل النيابي، واللي البرلمان دوره تشريعي وما همش مفطرين يستناو، وممكن حتى تتعدى قوانين للجلسات العامة قبل العطلة البرلمانية. ويواصلوا زاد النواب تقديم مقترحات قوانين جديدة، منها مقترح قانون يتعلق بالعمل الحر والدفع الإلكتروني، وفق ما أكدته المزيك النائب بسمة الهمامي اللي اعتبرت أنه تونس جزء من الطفرة الرقمية في العالم، الشيء اللي يلزمه تشريعات تسهل عمل المخرطين في الاقتصاد الرقمي خاصة الشباب، واللي القانون مقترح القانون هذا يعرف جملة المفاهيم مثل من هو ناشط في العمل المستقل وشنو هو ساعة العمل المستقل، المنصات هذه متاع الدفع الإلكتروني، ويوضع أيضا التزامات للدولة تجاههم، وكيف كيف يوضع التزامات لهم هما تجاه الدولة.
3: اليوم في الطفرة الإلكترونية والرقمية هي العالمية، توا عنا ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الرقمي هذا ما عادش مقتصر على مجموعة معينة أو بلد معين، هو اقتصاد رقمي دولي عالمي، وإحنا مانيش مقصيين من نواكبوا التطورات هذه. وعندك فئة جديدة وليدة الطفرة الرقمية اللي هو الشباب، الشباب هذايا باش نمكنوه من الانخراط في الاقتصاد العالمي، سعينا لتنظيم العمل الحر الفريلانس هذايا بطريقة قانونية وآمنة. يهدف القانون هذا إلى إنشاء إطار شامل يعزز العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني، مع توفير حماية اقتصادية واجتماعية للمستقلين، وتحديد إجراءات مرحلية باش ما نعطلوش الناس، لتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة المالية. حددنا المفاهيم، ما يسمى بالعمل الحر ما هو، المستقل من هو، منصات الدفع الإلكتروني ما هي، والحساب المصرفي المخصص مشنية هو، والمرحلة الانتقالية ماذا تتطلب، هي مرحلة زمنية محددة لا تقل عن 5 سنوات، تهدف إلى تطبيق قيود مرحلة على عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية، مع توفير إدار تدريجي يسمح بانتقال سلس بين بيئة قانونية وتشريعية مفتوحة، تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية. التزامات الدولة، تسهيل اتفاقيات مع منصات الدفع الدولية لتمكين المواطنين من فتح حسابات، إنشاء سجل وطني للمستقلين وتوفير شهادات تسجيل قانونية، تقديم حوافز ضريبية لتشجيع العمل الحر، هو ما عليهم إلا التصريح السنوي بدخلهم الناتج عن العمل الحر، فتح حساب مصرفي مخصص لاستلام الأموال، الالتزام بدفع الضرائب وفق النسب المقررة، واستخدام منصات دفع إلكتروني معترف بها من الدولة.
1: به مواصلة سيدة في مشاريع القوانين اللي ينظر فيهم المجلس، فماشي تقدم في مختلف المشاريع اللي قاعد ينظر فيهم المجلس اليوم؟
2: فما تقدم ملحوظ في مقترح تنقيح قانون الاستثمار ومجلة الصرف، وفما تسريع في نسق العمل على مقترحات أخرى كيف مقترح قانون تسوية وضعية المباني المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة اللي تنظر فيها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة. الرئيس اللجنة النائب صابر جلاصي في تصريحه المزيك يقول أنه النص يستهدف عدد من الأراضي الفلاحية في مناطق عدة من تونس، أقيمت عليها ملاعب وفضاءات ترفيهية في مناطق تفتقد أصلا للمرافق هذه، وأقيمت عليها أيضا دور ضيافة، وهي وفق تعبيره مشاريع خاصة توفر خدمات ترفيهية وسياحية وجب تشجيعها للحفاظ عليها. ويأكد أن اللجنة تعمل على إنهاء مناقشة مقترح القانون هذا اللي فيها 6 فصول وإحالته على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية.
4: مبادرة تشريعية هي تسويد وضعية العقارات المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة أو الوظائف المتحولة. نعرف اللي احنا في السنوات الأخيرة شهدت الأراضي الفلاحية عديد المشاريع اللي وقع معناتها تشييد على أراضي فلاحية، الحقيقة مشاريع فيها ثقافية، فيها حتى رياضية، فما ملاعب أحياء، فما حتى مشاريع معناتها تهم الاستثمار، يعني اليوم فما مشاريع تهم السياحة. في المقابل نعرف اليوم اللي وزارة الفلاحة، وهذا ما يخفيش على الناس الكل، اللي معناتها عندها سنوات قانون 87 معناتها لم يتم مراجعة الخارطة الفلاحية. هذاك اليوم علاش جات المبادرة هذه في الإطار هذايا باش تلقى حل للتسوية هذه، باش اليوم الدولة تسوي الوضعيات هذه، واليوم يقع إدماجهم في إطار التشجيع على الاستثمار وعلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. المبادرة هي تتضمن 6 فصول، فيها معناها كيفية التسوية، كيفية اللجان، الأوامر اللي باش تصير، قرارات كيفاش باش تكون، نحبوها تكون حل. وإحنا سمعنا لجهة المبادرة في الجلسة الفارطة، وستكون قريبا معناتها إتمام النقاش حول الفصول هذه وتجويدها، ليتم معناتها تمريرها قبل العطلة البرلمانية إلى جلسة عامة.
1: سيدة، في هذا الكل حدث في الأسبوع القادم له مشاريع وله مقترحات قوانين، وإنما جلسة عامة تخص مطالب رفع الحصانة عن نواب. شنو هي التفصيل نتاع الحكايه هذه؟
2: الثلاثاء القادم كان قرر مكتب المجلس نهار 23 جوان جلسه عامه سريه للنظر في طلبات رفع الحصانه على عدد من نواب. التفاصيل صعيبه شويه على خاطر قانونيا هو اعمال لجنه النظام الداخلي تنظر في طلبات رفع الحصانه بشكل سري، يعني دون حضور نواب اخرين من خارج اللجنه ودون حضور الاعلام، وحتى الجلسه العامه تكون سريه. العدد نتاع ملفات رفع
1: قديش من ملف؟
2: الرقم الضارب اللي نعرف رسميا من داخل اللجنة في بداية الشهر كان 17 طلب رفع حصانة، لكن اليوم فما شكون يحكي حتى على يعني رقم يوصل حتى على 40، وهذا غير ثابت رسميا. النواب اللي حكينا معهم يقولوا انه اغلب القضايا هي مخالفات انتخابية، وفما حتى مخالفات مرورية اللي نعرفوا انا من مصادر مطلعة انه هذا صحيح، لكن فما زادة قضايا اخرى. عموما النواب يشوفوا انه طلبات رفع الحصانة حاجة جابها القانون ويلزم احترامها، وما يلزمش تهويلها بهدف ضارب عمل المؤسسات، خاصة كون رفع الحصانة من عدمه حسب تصريحاتهم لا يؤثر على عمل البرلمان.
1: شكرا لك سيدة الهمامي، كانت هذا في المجلس.
0: في المجلس
1: ماضي ساعة موجز للأخبار يقدمه الحسين الدبابي، نتقابلوا بعد حين في زوز حوارات. رجعنا معكم ما تبعدوش.
5: اللي طلع اسمه يتسمى مهف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيل مهف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك تونيسيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية. وكيقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في تونيسيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيل مهف.
6: تونيسيتي، جي سوي جي ريست. الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزيكا فام.
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين.
6: عندك أورانج. احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش.
9: حبيبي قلبي مان وانت اللي شغلت البال.
6: بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in. بمساهمة موزايكا فم.
0: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
10: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. سفينة تانيتا التابعة للشركة التونسية للملاحة تغادر ظهر اليوم من مارسيليا الفرنسي، معلنة بذلك افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 26 و2000. ووفق مبعوث صلاح الدين الكريمي أمنت الرحلة عودة أكثر من 1184 مسافرا و581 سيارة في إطار انطلاق برنامج الرحلات الصيفية المخصص لتأمين عودة أفراد الجالية التونسية في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم يدعو كافة المسافرين من أفراد الجالية التونسية للاستفادة من الخدمات المبرمجة خلال الرحلات 149 المبرمجة خلال الموسم الصيفي.
11: نشكر جميع الأطراف المداخلة اللي حضروا معنا في الرحلة هذه باش الاستعدادات اللي خذوها لإنجاح الموسم هذا. وإحنا اليوم نتابع معناها كما شفتوا متابعة لسيقة للإجراءات هذه اللي تم اتخاذها حتى تكون معناها الإجراءات في الواقع كيف ما تم اتخاذها معناها في المجلس الوزاري كما قلت كبيرة. وشركة التونسية الملاحة كما قلت لكم ما دخلت حتى جهد وعملت الصيانة اللازمة للسفن متاحة وكان قامت باستعداد أعداد الطواقم السفن متاحة على أحسن وجه باش يقدموا أفضل الخدمات للمسافرين. وإن شاء الله يكون موسم سياحي موفق وإن شاء الله تكون شركة تونسية الملاحة ديما رائدة في الميدان النقل البحري للمسافرين وكذلك البضائع في البحر الأبيض المتوسط.
10: رئيسة الهيئة التونسية للمستثمرين في رأس المال سلمى بن حميد الزواوي تفيد بأن الهيئة تمكنت من تسجيل 740 مليون دينار استثمارات من طرف شركات رأس المال سنة 25 و2000. انتفعت منهم 223 مؤسسة صغرى ومتوسطة وناشئة إلى جانب تخصيص 204 مليون دينار لمساعدة مؤسسات صغرى ومتوسطة فقط على إعادة الهيكلة. وبن حميد تضيف تصريح للزميلة السلطاني أن الذكاء الصناعي مهم بالنسبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والتمويل في تحديد مراحل التمويل والمرافقة وفي أخذ القرار إلى جانب استخدامات هذه التكنولوجيا في مرافقة المؤسسات التي تم تمويلها.
12: الندوة هذه هي الحوصلة متاع ثلاثة محطات، ما هي المحطة الثالثة بديناها من 16 و17 مي بديناها بتنظيم أكاتون على الذكاء الاصطناعي وفي مع في الاستثمار في رأس المال. النهار 15 جوان نظمنا ماستر كلاس للي يشتغلوا في القطاع نتاعنا والإيكو سيستيم نتاعنا المساهمات والإنفستيسمان اللي قمنا بهم في سنة 2025 يدوروا حول 740 مليون دينار استثمارات صاروا من طرف شركات رأس المال. هذوما خصوا 223 شركة من 740 الاستثمارات اللي صاروا دونك شركات، فما 204 مليون دينار مشيت في إعادة هيكلة الشركات. وقت اللي نمولوا الشركات يلزمنا نشوفوا مدى استجابتهم للذكاء الاصطناعي.
10: دوليا، وبعد أن تم توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب من المقرر أن تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجمعة قرب لوسيرن في وسط سويسرا حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم. ودبلوماسيين الصين تؤكد ترحيبها بتوقيع التوافق لوقف النزاع داعية واشنطن وطهران إلى مواصلة التعاون خلال الجولة المقبلة من المفاوضات، وذلك بعد تواصل الجانبين إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما يشمل الجبهة اللبنانية. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في ميديكو، ابقوا معنا.
0: في تونس. ميدي إيكو. ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي.

0: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique ابتداء من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
1: ميدي إيكو كل الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي.
2: مرحبا بكم في الساعة الثانية من ميدي كول برنامج الاقتصادي الموزايك فم. الساعة الثانية دي بنخصوها للحوارات واليوم زوز حوارات باش نحكيو في قطاع السيارات كراء السيارات ونحن في ذروة الموسم الصيفي باش نحكيو زادة في المذكرة العامة لوزارة المالية اللي في ما تتعلق بالضريبة على الثروة برشا سؤالات برشا استفسارات بعد حين باش نحكيو فيه زادة الموضوع هذا لكن خلنا نبداو بكراء السيارات في الانفيتي دي لا سومان.
1: L'invité de la semaine.
2: سي زكريا النعات ممثل عن غرفة شركات كراء السيارات أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: مرحبا بك
2: شكرا لك يا سيدي. قطاع كراء السيارات وإحنا في أول فصل الصيف ذروة العمل متاعكم والناس الكل تبدأ تسأل على أسعار كراء السيارات في قطاع يعرف تحديات كبيرة الحقيقة معناها ربما الأسعار ترتفع في الصيف. أنا مش نحكيه على المشكل متاع السيزوناليتي زاد أنتم كما الوتلة دونك المشكل متاع السيزوناليتي هذية بش نحكيه على التحديات زادة متاع القطاع هذية لكن عموما خلينا ناخذ بعض الأرقام لو تسمح وانت ممثل الغرفة شركات كراء السيارات. اليوم فما قطاع منظم وقطاع غير منظم. خلينا نحكيه على القطاع المنظم قداش عنا من سيارة الدور وقداش عنا من شركة تخدم في هذا المجال.
3: حتى التو احنا في 33,245 سيارة بالضبط.
2: باه مقسومين على قديش من شريك؟
3: 712 شريك.
2: 712 شريك
3: اللي هما كانوا 571 في 2024
2: دونك فما ارتفاع.
3: ارتفاع ب 140 شريكة برسك.
2: معنى أموركم ماشية
3: ممكن
2: إذا لو كان شريك
3: أي هو هذا المعقول شي يقول
2: هذا المعقول شي
3: يقول المعقول شي يقول أمانة ديما قلتها وبرشا مرات ونعاودها يحلوا برشا ويسكروا برشا معناتها ستاتيو تلقى 712 شركة ما الاكتيف الله أعلم قديش.
2: آه داكور باتيندا موجود.
3: باتيندا موجود
2: لكن ما نعرفش يخدم ولا ما يخدمش.
3: نعرفش يخدم ولا ما يخدمش. أما حاجتنا ديما نحكيه على جديد. الجديد اللي هو 141 شركة من بين 2024 و 2025 حتى
2: اليوم باش تحل شركة وزارة النقل القانون المنظم لشركات كراء السيارات عندها معنى بعض الالزاميات. اليوم تنجمش تحل شركة وحدك تجيب زوج سيارات ثلاثة سيارات أربع سيارات. اليوم مفروض عليك عندك كوتا معين تاع سيارات مش
3: كرة شروط فيها 20 سيارة
2: يزمك تهبط
3: 20 سيارة. كانت قبل 25 سيارة لحد 2020 في 2020 تنقح كرة الشروط بحكم غلاء أسعار السيارات تبرش عباد معناتها برشا عباد يخيبوها سهلت هي صعبة صعبة خاطر كي تحسب انت 20 سيارة عام 2020 25 سيارة عام 2020 يتكلفوا أرخص من 20 سيارة عام 2026 الأسعار يظل موجودين على الليسيت الناس كل تعرف
2: معناها رأس مال أقل شركة رأس مال متاحي إذا كان عملك كالكول بسيط
3: مليار و 200
2: مليار و 200 مليار و 300
3: إلا كان ما بالا موين بتاع 60-65 ميل دينار الكهرباء.
2: واليوم يقابل انه انسان يستثمر في الشركات كراء السيارات وقت اللي نشوفوا الغلاء نتاع السيارات اول حاجه وقت اللي نشوفوا الغلاء نتاع التامين نتاع السياره وقت اللي نشوفوا الغلاء نتاع قطاع الغيار نتاع السيارات هذوما هذا اللي يفسر ربما تذمر التونسي من ارتفاع الاسعار خاصه في فصل الصيف. لو كنت تحكينا على المعادله هذه
3: هي المعادله سهله ياسر خاطر فصل الصيف هو البوف دوكسيجين نتاع اللوار
2: المتنفس
3: المتنفس الوحيد اللي نقولها لك انا اراو للوار يعملوا ديون عام كامل يجي الصيف يحاولوا يخلصوا ديونهم باش بسلامه ربي في سبتمبر يعملوا ديون اخرى
2: واضح
3: خاطر فما لو تو دوكيباسيون اللي الناس ما حبتش تحسبه، خاطر ديما المواطن
2: يرى شنو تو دوكيباسيون.
3: تو دوكيباسيون معناتها انت كي تغزل الكهربه تغزل، تقول انا الكهربه تتكري مثلا ب 100 دينار الشهر ب 3 ملايين العام ب 36 مليون، 3 سنين محلاها يا سي لافي لافي والروز. فهمت كيفاش انا ما نحكيو على مي سي با فري. كهربه تقف، كهربه تضرب، الكهربه تجي كريز، الكهربه تجي البلاد ما فماش خدمه، الكهربه
2: اوموين اوموين في الشهر قداش تخدم السياره؟
3: والله اخزل لي لاموين، هي حتى الدوله عاملت لها لاموين دون لي 22 جور بار مو.
2: 22 جور
3: معناتها انت كي تخزل لونجاجمون تاع الكهرباء مونسويلمون ما تقسموش على 30، نقسموا على 22 باش تعرف لا جورني اكزاكتومون اللي هي تو برشا. فما جدال على ال 82 دينار هذيك، هذه 82 دينار وعمليه بسيطه ياسر.
2: القانون الماليه هذا
3: اللي قال عليها سي الحبيب رئيس الغرفه، ناس برشا عباد قالوا 82 دينار علاش تكد 82 دينار؟ راهو اي انسان ينجم يدخل للسيت نتاع السيارات ويشوف اي سياره يقسمها على 3 سنين تو يلقاها 82 دينار في النهار. لا
2: كل فمتاحة معناها،
3: كل فمتاحة لا جبدنا التامين، لا جبدنا المعلوم الجولان، لا جبدنا الصيانه اللي هي مستمره، ولا جبدنا اللي ديغا اللي هما
2: معناها اذا لو كان فهمت كلامك وفهمت كلام سي الحبيب، سي الحبيب يقول انه اذا لو كان الناس تتذمر من 100 دينار و150 دينار، انا السياره متكلف عليا في النهار 82 دينار، من 82 دينار نبدا نحسب باش نجم نلقى روحي انا
3: لا فما معادله ظريفه لازم نعملوها. لازم نعملو 82 في 30 على 22 تو تلقى النهار قداش متكلف. ما تحسب فما يمات كهرباء واقفه فيهم هذيك المؤسسات الماليه اللي عطتني قروض باش سامحني في الايامات هذوك، ما تقولوا لي خدمتش فيه ومنتي ما تخلصهمش. هذه برشا عباد ما همش فاهمين، يغزلوا للطو دو كوباسيون تاع الكهرباء تخدم بها 3 سنين. واش خاص كان جيت نخدم بها 3 سنين روح حتى حد ما يتذمر. كان جيت الخدمه مستمره بصراحه معناتها
2: تو زكريا القطاع منظم اليوم عندكم؟
3: لا
2: مش منظم،
3: مش منظم
2: لانه نسمع انه اللي يحك راسه يحل شريكه.
3: انا نطلب من الدوله وزاره النقل بالذات شويه اليات وكهو، خلي الناس الكل تخدم يا اخي، باش ما هو باش يقورن فيها حد، الناس الكل تخدم تجي عباد وتمشي عباد، هذيك الحياه. اما فما اليات باش الناس الجدد ما يضروش الناس اللي تخدم عندها 20 سنه و30 سنه.
2: شكون من الناس الجدد
3: اللي يحلوا جدد؟ اللي يحلوا جدد وكان خاطر اللي يحل جديد ما يعرفش مشاكل، اللي يحل جديد برشا ناس حل جديدة على ما سمع
2: قداش فما رونتابيليتي
3: وبالاكسبيريونس نحكي لك. بعد عام تمشي لأي إنسان حال اللوكاسيون تقول له شنو، يقول لك عامله وعملتها في روح. واضح معناتها ماهيش سهلة، ماهيش سهلة، قلت لك كالكول سهل ياسر. سوام الكراب تعرفوه صحيح، قبل كان ان بروجي باهي الله غالب، هذه الدنيا كل عالم معناتها كل شيء غلاه في الدنيا، كل شيء غلاه الا انه سعر السياره باش يقعد رخيص. وان بليس دو سا انت عندك فتره ممتده من ما يقارب من 18 جويليا 17 جويليا توا من النص الثاني نتاع جويليا الموفى اوترا، هذيك هي البيك نتاع
2: لوكاسيون. هو هما يقولوا انه فما باش نكونوا امانه زاد معنا بيدين نهتم بالموضوع هذا ونتابع فيه زاد، يقول لك انه فما اوقات ذروه كيما الصيف متفاهمين فيه، هذوك الشهرين نتاع الصيف شهرين ونص نتاع الصيف، فما زاد ترقد في سبتمبر شوية، تقعد شوية في سبتمبر بعد ترقد في نوفمبر كومبليتمون، بعد ترجع شوية في العطلة متاع ديسمبر
3: شوية ديسمبر ومارس
2: جانفي ترقد، فيفري ترقد
3: مارس
2: شوية
3: مارس
2: أبريل وتبدأ تحرك من وقتها.
3: هذه راوستين كوميول كوميول متاع ليزين كوميول متاع سيرونس كوميول متاع
2: الكمبيالة ما تستناش،
3: ما يستنى حتى شيء. كونتور انت كي كربت بيت عندك في البارك راك باش تخلص عليه
2: في المعادله الكمبياله قداش ترجعوا فيها؟ كان نمشي نحكيوا على سوسيتي دو ليزينغ اليوم الكمبياله نثبت عليها قبل معناها كانت في 500 دينار 600 دينار الكمبياله اليوم قداش عند بيان سور ما نجمش تعطي حاجه نحكيها مويان
3: مويان خاطر ما نجم كل واحد كيفاش يتعامل مع ليزينغ يا لا مويان دو اونتر 1800 و 2200
2: بار موا
3: كمبياله خاطي اسيرونسها وخاطي بنياتها وخاطي المصاريف نتاعها الكل
2: وكملوا زادوكم تاكس نتاع
3: تاكس دو دينار
2: على في قانون المالية 2026
3: والحريف راه ما يقبلوش
2: تخلص فيه انت
3: خلصوا فما حرفات ساعات نجم حريف ساعات تحشم تبدا حريف عندك 4 ايام تقول له اعطيني 8000 تحشم تولي تخلصهم انت
2: فما بعض الأخرى يعني ومنها القطاع المنظم لكراء السيارات سي زكريا النعات ممثل عن غرفة شركات كراء السيارات هو القطاع الموازي. نسمع ترقى الكحلة ترقى الكحلة ترقى الكحلة قبل كانت فما ترقى الزرقاء وبعد بتلوها ردوك الآل من تالي لأنه فما تضييقات كبيرة تعرضتوا لها والناس تعرضت لها. اليوم معضلة كبيرة أنه اللي عنده تفتوفة ولا يكري في السيارة متاعه ونقولوا نحن في النوار هذا ولا فينومين كبير برشا فيه.
3: هذا واجب الدولة مش واجب الغرفة. احنا غرفة شنو نجمو نعملو؟ هذا واجب الدولة. هذا إنسان يخدم في حاجة غير قانونية الدولة ما يربح منه حتى شيء. سي إنسان يكري على روحه في كهرباء وياخذ في فلوس.
2: أنت تخلص في الأمبو وتخلص
3: في الزامبو وتخلص في الزاكونت بريفيزيون.

0: في التوريسك نحكي معناتها الضمانات الكل معناتها انت هو يسوقر السياره نتاعو اون توريسك 0% فرانشيز وما يخلصش حاجه كبيره.
1: انت اوبليجي تسوقر توريسك؟
0: لا ما عندناش لوبليغاسيون.
1: ما عندكش اوبليغاسيون
0: لكن انت بكل صراحه معناتها على غير ما نجبدوا وسامي واحد على اسوام قطاع الغيار يولي واحد يشوف حل في التوريسك خير. خاطر معناتها الا كان اوبتيك دو فار نتاع كهرباء يوصل ل 14 مليون
1: تحكي على سياره كبيره لهنا.
0: سياره صغيره ب 3 ملايين و 800 الجمعه اللي فاتت من غير ما نذكروا الماركت 3 ملايين و 800 اوبتيك دو فار
1: اللي هي جي تامين نتاع عام كامل براتيكمون.
0: جي تامين عام كامل لا اكثر شويه تامين عام كامل. اما باقي كمان تلقى روحك خاطر غزولي شركات كراء السيارات راهم كي يبدا في تنبك الذروه اللي تحكي عليها هو يبدا في اقوى فتره نتاع ريسك ماخذها.
1: اي
0: رزقك الكل
1: كهرباء تدور
0: رزقك الكل في ريت الصيف
1: ما توقفش شيء.
0: احنا نحبوا الصيف خاطر نتنفسوا منه ماديا وما نقولش ما نحبوش نخافوا منه الاكتظاظ الحوادث نبداو
1: لا مادام السياره تدور معناها 25 يوم 26 يوم دونك البروبابيليتي داكسيدون لا قدر
0: في والموفمون في الصيف مش في الشتاء.
1: صحيح
0: الموفمون في تونس في الصيف مش في الشتاء معناتها سيركولار معناتها بوسيبيليتي داكسيدون تكون اقرب مش كيما
1: كي ناخذوا سياره اونتري دغام معناها مش لازم شو سيارات الفاخره سياره اونتري دغام اللي لوج عليها التونسي العادي اليوم قداش تخدم اليوم في الصيف السناس 2026 قداش تخدم
0: ما بين 120 و150 دينار
1: 120 و150
0: دينار تي تي سي هنا تقعد الفتره تعرف لوكاسيون
1: مش كيما ياخذ شهر كيما ياخذ
0: يوم كيما باش تكري 40 يوم كيما باش تكري 3 ايام كيما باش تكري 4 ايام هذاك الفرق. اما هي من الى بنحكيو سياره اقتصاديه معناتها نتاع انسان باش ياخذ سياره يقضي بها شهور ومكيفه وامور واضحه ما نش نحكيو على رفاهه ولا حاجه يعني مش كهرباء مضخمه واحد
1: هذوما
0: الاسعار
1: عم ناول قداش خدم فما دي زوغمونتاسيون ولا براتيكمون نفس الاسوار
0: خاطر احنا من زيك نحب نشكر الجاليه نتاعنا الكل البرة خاطر احنا عندنا دي زاني نخدموا كان معموطينا بالخارج تكونت علاقه ماهيش لعبه معناتها تكونت علاقه تاع حرفاء بريسك تكونت علاقه معاهم كل عام يكلمك هاني جاي واسمعني ما تزيدنيش السنه باه وانت تقول هذا نغزر له يجيني في
1: لا فما حساب اخر سي زكريا نولي نشري سلامه الكهرباء على اساس التفتوفه اللي باش نربح
0: بيان سور خاطر احنا
1: قول اذا لو كان هو يستحفظ عليها
0: هذيك ربح
1: دونك دونك دونك ما يعمليش اكسيدون ما نخدم نعطيش ان باساجي
0: ربح شركه لوكاسيون كراء السيارات هو البورتفوي نتاع كليونات يا اما هما يستحفظوا لك على رزقك باش بسلامه ربي توصلوا نهار اخر انت باش تبيعه وتعاود تعمل بوف دوكسيجين جديده وشركتك تتطور يا اما ينجموا يوصلوا لك ماتريال احطام
1: هذا
0: انت والخرافه نتاعك
1: هذا هو الاشكال. صيف ان شاء الله يتعدى لاباس
0: لا لا باس ان شاء الله باس انا كل عام
1: فما دوموند
0: لا لا باس لا باس فما دي دوموند مواطنين بالخارج قاعدين برشا جويليا بريسك برشا دي ريزرفاسيون وربي يزيد علينا كان الخير وربي ان شاء الله يبقي ستره على تونس وكاو.
1: حبينا من موزايك نعمل لكم لفته ليكم انتم باش نحييكم ونحييو كامل الاخيان اللي قاعده تخدم في قطاع حيوي اللي هو زاد يدخل في الدوفيز لانه فينالمون كي تخدم مع تونس في الخارج سي دوفيز
0: نخلصوا كلنا معناتها كلنا براتيكمون بالتي بي
1: اي
0: والتي بي ما تعرف اللي هي
1: تراسابيليتي
0: كلها تراسابيليتي مش تراسابيليتي معناتها كلها فلوس معناتها فلوس اونورو تدخل للدوله التونسيه ترى احنا كنعديو لي كارت لي كارت الكل نخدموا بهم
1: اترونجير معناتها تحكي كارت اترونجير
0: معناتها كله ديفيز يدخل للدوله هذاك فهمت معناتها احنا قطاع حساس راهو ماسين برشا بلايص راهو عندنا 30,000 موطن شخنة ما بين مباشر وغير مباشر معناتها معناتها سيكتور معناتها بور لي كونسيسيونير براتيكمون كليون نيميرو 1
1: بالنسبه ليزينك كيف كيف زاد
0: ليزينك ليزاسيرونس معناتها الحمد لله معناتها سيكتور محترم جوست ان شاء الله الاليات هاني قلت لك اليات الدوله وزاره النقل تشوف اليات يحلوا الناس مرحبا بهم يحلوا ان شاء الله حتى
1: لكن القطاع
0: نظموا القطاع وحل على روحك ونخدموا ان شاء الله الناس الكل تسترزق.
1: شكرا لك سي زكريا نعات ممثل عن غرفه شركات كراء السيارات باش نحكيو في موضوع اخر الحقيقه تستناو فيه الناس الكل المذكره العامه لوزاره الماليه اللي تتعلق بالضريبه على الثروه خرجت الاسبوع الفارط باش نحكي فيها الحقيقة فما برشا برشا برشا ما يتحكى على تنفيذ هذه الضريبة باش نستقبلوا بعد حين سي محمد صالح العياري المستشار الجبائي باش نحاولوا نمدوكم

بأهم المعطيات باش نفهموا شكون اللي يدخل في الضريبة على الثروة وشكون اللي ما يدخلش، خاصة وأن الأمور معقدة شوية. هي الجباية بطبيعتها معقدة شوية، ولكن نوت كومون هذه جات باش تعقد الأمور أكثر. بعد حين كل المعطيات مع سي محمد صالح العياري.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: ميدي إيكو كل يوم خميس من نصف النهار الماضي ساعتين. أنيس مراي
2: راجعين معكم باش نحكيوا على المذكرة العامة لوزارة المالية اللي تخص الضريبة على الثروة. شكون من الأشخاص المعنيين؟ هل مواطنين بالخارج مشمولين؟ وشنية أنواع الأملاك المنقولة والعقارية اللي تخضع للضريبة هذه؟ وربما زادة باش نمشيوا في سؤال محوري مكرو، خليني نقول مكرو شوية، مكرو إيكونوميك شوية. ما الجدوى منها؟ وهل فيها خطر على الادخار والاستثمار لما يوظف الأداة هذه على الأملاك؟ سعيد جدا أن نجيب حذية سي محمد صالح العيار المستشار الجبائي. سي محمد صالح أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
3: مرحبا سي أنيس، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
2: أنا وين نعم معك انترفيو، نبدأ تيكو تاك. أنا وين
3: هكاك هذيك الشي عجبني أنا في العمل
2: باش تحصل الفايدة، لأنه التوانسة يحبوا يسألوا ويحبوا يفهموا المذكرة العامة. الحقيقة كلموني برش عبيت، فما لخبطة، فما عدم وضوح، فما ربما زاد أمور تجاوزت القانون، وماذا بيا معك أنت باش نمشيو في التفصيل ما غير ما ندخلو في الديتاي سي محمد صالح. لكن أعطينا ربما الزبدة متاع القانون هذا. القانون هذا جاء 2026، اقبل كان في 2023 صدقنا على ضريبة على الثروة العقارية.
3: صحيح.
2: جينا نحينا كلمة العقارية واعطينا تفصيل معين، جات المذكرة العامة هذية اللي صار فيها جدل كبير، معطيات انت سيغمو عندك معطيات حتى على وزارة المالية، وماذا بيا نبدأ ببعض السؤالات السهلة اللي باش تجاوبني عليها تباعا. هل الضريبة هذه تشمل الأشخاص الطبيعيين فقط أو تشمل الأشخاص المعنويين أيضا؟
3: لا واضح، الأشخاص الطبيعيين فقط.
2: ممتاز جدا. هل تشمل الأشخاص اللي عندهم ريزيدنس فيسكال متاعهم في تونس ولا المواطنين متاعنا بالخارج زادة مشمولين؟
3: كلهم مشمولين في كلهم تونس مشمولين. كان عنده الإقامة متاعه في تونس بالطبيعة، وحتى في القانون ولا في المذكرة عدد 13 بتاريخ 11 جوان 2026 أكدت عليها بكونه إذا كان أنت عندك أملاك في تونس رو تكون مقيم أو غير مقيم بتبيع مع مراعاة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
2: واضح. عشان بدأ واضح. إذا لو كان أنت تخلص في فرنسا ما تخلصش لهنا.
3: وهو كذلك.
2: إذا لو كان تخلص في ألمانيا وإحنا عنا اتفاقية معه ما تخلصش لهنا.
3: بتبيع. تبقوا الاتفاق. في القانون قال مع مراعاة.
2: واضح.
3: أما بصفة عامة إذا كان عندك أملاك عقارية في تونس راو مقيم أو غير مقيم مع مراعاة كما قلنا تبقى خاضع للضريبة على الثروة. وإذا كان أنت مقيم موجود في تونس هذاك في كل الحالات الأملاك متاعك في تونس ولا خارج تونس ديما مع مراعاة تبقى خاضع للضريبة على الثروة إذا كان مقيم.
2: النسب
3: بدينا 2023 بديناها بصفة زعمة بالتضرر 0.5%. إذا كانت القيمة تساوي أو تفوق 3 مليون دينار. أوكي. 3 مليار من المليمات. ابتداء من غرجان في 26 ولينا بين 3 أو 5 مليون دينار، قعدنا في 0.5%.
2: أوكي.
3: وإذا كانت تجاوزت القيمة 5 مليون دينار ولات 1%.
2: باهي ممتاز جدا. أنا توا نعطي للسادة المستمعين عن طريقك أنت سي محمد صالح في المعطيات، خليني نقول أنا الموضوعية معناها من بعد نمشي ربما في التفصيل. شنو اللي داخل في الثروة العقارية في الثروة هذه في الضريبة على الثروة؟ قلنا منقولات وقلنا زاد العقار.
3: متذكر انت كي بديت سي أنيس قلت الضريبة على الثروة العقارية.
2: اي
3: معنى كان العقارية.
2: كان العقارية.
3: اسم على الجسم.
2: واضح.
3: ولكن اليوم ابتداء من غرد جانفي 2026 توسعنا شوي. ولات العقارات والمنقولات والأصول التجارية.
2: اي اوكي.
3: ولات عنا العقارات والمنقولات والأصول التجارية. خلنا نفتح قوس لها. خاطر في النسخة الأولية الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 26 كان عنا السندات. وكان عندنا الأموال المودعة في البنوك.
2: واضح.
3: وكان عندنا المنقولات.
2: باهي.
3: صار ضجة شوية خاطر السندات عندها تأثير على الاستثمار.
2: واضح.
3: والأموال المودعة بالبنوك عندها تأثير على الادخار. تم حذف الأموال المودعة بالبنوك والنص يقول والمؤسسات المالية أو البريد التونسي. هذا شو يقول النص. وبالتالي البنوك والمؤسسات المالية أو البريد التونسي. علشان نحب نحدد خاطر باش نعرضوا لها بعد خاطر فما شوية إشكاليات من ناحية التطبيق.
2: فما تفصيل مذهبية نبيدي الحقيقة حضرت بعض لي سيمولاسيون
3: والفكرة الثانية سي أنيس وقت قلنا احنا سندات وصارت تكذب تم حذف السندات. يقول القائل أنت وقت حذفت السندات وكانت موجودة في الفصل 50 الأولي في الفصل 88 النهائي في قانون المالية ما عادش موجودة، مبدئيا يفهم من ذلك أنه تم التخلي عن السندات. وراو السندات باش نبدو واضحين هما كالأسهم.
2: هاني جيت سي محمد صالح لأنه هذا نحب الحقيقة معناها نتوسعوا فيه بالقدا، لأنه فما حاجات أنا شخصيا ما نعرفش يا ما فهمتهمش يا مجانب للصواب ومجانب للمنطق.
3: اي باش نرجع معاك نتعمق من هذه برك خاطر على يقولوا علاش سندات كانت موجوده وتنحات. سندات كما قلنا هما نسميهم بالفرنسيه كلي تيتر اللي هما الاسهم والرقاع والمساهمات الاجتماعيه ونسكر القوس لهنا. ولكن وقت ما حذفهم يقول لك لا، ما عباره المنقولات تشمل كذلك السندات.
2: اي
3: خاطر فما قانون فصل 15 من مجله الحقوق العينيه يعطي التعريف نتاع المنقولات، يقول لك بما في ذلك الاسهم والحصص الاجتماعية والرقاع. هذوكم بتبيع داخلين في عدينا سؤالي وقتها انتوما كي تعرفوا اللي سندات مضمنة ومشمولة بالمنقولات، لماذا تم تحديدها في النسخة الأولية بصفة خاصة السندات في وقت المنقولات موجودة؟ مملولة ننقل المنقولات وكفى شرع المسلمين قتالة. اتفقنا. وبالتالي عندما تم حذف السندات أنا مفهومي الخاص تم التخلي عنها، ولكن قعدنا ننتظر في المذكرة العامة. توا وقت جات المذكرة العامة
2: وقف لي لهنا.
3: واضح
2: وقف لي لهنا. هني مش نرجع لك أنا على الموضوع متاع السندات لأنه خالق إشكال كبير برش. خليني نمشي بالوحدة واحدة. قلنا العقارات، العقارات شنو اللي فيهم وشنو المستثنات منهم؟
3: باهي هو العقارات بصفة عامة فيها الأملاك، معناها العقارات المبنية أو غير المبنية، خط الأراضي غير المبنية تعتبر عقارات. وبالتالي جاء المشرع والعقارات بكل أنواعها مبنية أو غير مبنية. وقت أنت تو تقول لي بعد الاستثناءات، إيش قلنا في الاستثناءات؟ قلنا المسكن الرئيسي،
2: صحيح،
3: معقار مسكن رئيسي. والحاجة الباهية تو ترى معناها بقدرة ربي باش نكونوا إيجابيين، الحاجة الباهية في المذكرة العامة نقولوا راهي باهية، وبعض الإخلالات نقولوا راه فما إخلالات. هذا كان حقيقة دوري باش نوضح المسائل القانونية في المادة الجبال. دونك يقول المسكن الرئيسي جات المذكرة قالت مهما كانت مساحته، وعلاش نقول هكا؟ نعرف كنت مختص نجم نتعمق معك خاطر فك القيمة الزايدة العقارية كانت تذكر. تم إعفاء المسكن الرئيسي،
2: صحيح،
3: وبعد رجعنا أول مرة،
2: صحيح،
3: وبعد قلنا عندما لا تتجاوز الكلفة 500 ألف دينار، ولكن المساحة نتاعو لا تتجاوز 1000 متر مربع،
2: صحيح،
3: هذيك قلناها،
2: صحيح.
3: لهنا في الضريبة على الثروة ليس هناك تحديد، لا ليس هناك تحديد، مهما كانت القيمة تبداش 10 مليار دوات مسكن رئيسي،
2: معناها نسكن في دار تسوى 15 مليار، دو
3: عادي
2: مستثنات.
3: مبروك عليك.
2: اوكي،
3: مدام مسكن رئيسي. ونقول وقت التوابع هما في الواحد قالوا الملحقات، التوابع نتاعها مستودع حديقه الى غير ذلك، وبالتالي المسكن الرئيسي بالتوابع نتاعو مهما كانت القيمه نتاعو غير مشمول بالضريبه على الثروه.
2: شنو هما الاستثناءات الاخرى في العقار؟
3: العقار
2: نعطيك مثال،
3: كان مسكن رئيسي
2: انا فلاح عندي 200 هكتار، في ال 200 هكتار هذوكم باني دار، نعطي في دي زيكزامبل معناها لانه مهم جدا باش ونخدم في الفلاحه نتاعي ونسكن انا غادي ومدخلها كيما نقولوا نحن في اكتيفيتي زاده بروفيسيونيل، لانه الاكتيفيتي بروفيسيونيل اللي تيكزونيري، وهنا زاده باش نشوفوا حتى فما دي زيكزونيراسيون فيهم اللي يمشي وفيهم اللي ما يمشيش. دونك لهنا فلاح مثلا يسكن غادي ويخدم غادي، ماهوش يوزاج دابيتاسيون لهنا؟
3: لا لا، باش نقول لك هذه الحقيقه المذكره عرجت عليها شرحتها، قلت لنا قعدت من الاول انهم الاعفاءات، ولكن في نفس الوقت يقول لك هو يقول لك زاد العقارات والمنقولات او الاصول التجاريه المستغله فعليا اذا كان هذيك داخله في النشاط، مستغله في النشاط. اذا كان مستغله في النشاط بصرف النظر تاع العقار في حد ذاته كيما المسكن الرئيسي، انه نشوفوه اذا كان التوجه نتاعو الاستعمال المهني فهو غير خاضع للضريبة على الثروة. ونمشي لهنا المثال متاعك. تم رأو الحقيقة معناها توضيح هذه المسألة في مستوى المذكرة العام، وهذه حاجة إيجابية. إيش قالوا؟ قالوا كان فلاح عنده أرض فلاحية مع عقار، ولكن هو قاعد يستغل فيها،
2: صحيح.
3: شنو الشرط؟ يجب التصريح بالمداخيل المحققة من استغلال هذه الأرض الفلاحية. إذا كان قمت بتصريح
2: فلاح في الير بي بي معناه
3: الضريبة على الدخل.
2: الضريبة على الدخل.
3: ماك أنت عندك مداخيل فلاحية، هذاك صنف من أصناف المداخيل. وبالتالي كان عندك مداخيل متأتية من استغلال نشاط فلاحي، الشرط الوحيد لهنا يجب التصريح بالمدخول. والحاجة الباهية تمت إضافتها، تقول لك أنا ما عملتش أرباح ما عنديش مداخيل. يا سيدي حتى كان عندك خسارة يجب التصريح، تو ربح ولا خسارة لازمك تصرح، تقول عندي خسارة. تحبش تقول حتى خسارة صرحت بها غير مشمولة بالضريبة على الثراء. هذوما حاجات الحقيقة إيجابية. غدوة مصالح الجباية تقول شكون قال عنده خسارة؟ هذاك الدور مصالح الجباية. عندما تتدخل للقيام بالمراجعة الجبائية.
2: معناها طبيب ولا محامي ولا خبير محاسب ولا خبير جبائي كما سيادتك عنده دار هذيك مستثنات، الكابينة متاعو اللي هو محل الخدمة متاعو هو مستثنى أيضا. هذا شفهمتي محمد صلاح
3: بالطبيعة، هذا هو الاستغلال المهني.
2: ممتاز جدا، ممتاز. نحب نمشي للمنقولات وبش نخلي السندات وبش نخلي للأخر، لأنه هذا هو فيه التفصيل واللي ماذا بيا نحكي فيه معك. كل ما هو منقولات، شنو نقصدوا بالمنقولات؟ لأنه لهنا فما مشكل زادة كبير،
3: تم تحديدها زادة.
2: فما مشكل كبير، فما مشكل باش نجيه زادة في الأخير، عملية الجرد. لأنه ما الفائدة من قانون على أداء على الضريبة وقت اللي أنا سأكون عاجزا على جرد هذه الممتلكات؟ هذا تفصيل آخر مش نحكي فيه معاك بعد. اليوم كي نقولوا منقولات ونحيلي البارتي سندات والأمور هذيك الكل، هاني راجع لهم بعد، شنو هو فيهم منقولات؟
3: سهل برش. شفت لهنا محليها المرجع القانوني مجلة الحقوق العينية، كنا
2: فصل 15 معناها
3: هم 13 و14 و15 15 ذكرناهم خاطر فيهم السندات. الفصل 13 المنقول إما أن يكون منقولا بطبيعته أو بحكم القانون. بعد الفصل 14 يقول لك شو معناها منقولا بطبيعته؟ هي الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان إلى آخر، سواء انتقلت بنفسها قالوا المشرع يقول أو بمفعول قوة أجنبية. أنا كنت من قوة خارجية، شو قوة أجنبية؟ المعنى اللي هو قانون، هو قوة أجنبية هي قوة خارجية. معناها كان عندك أنت سيارة ولا عندك شاحنة ولا عندك ماكينة حصاد، آلة حصاد، بهذيك تعتبر منقولات، ولكن هي تتحرك بنفسها.
2: أي.
3: تخدم الموتور نتاعها وتتحرك. أما إذا كان عندك ماكينة قارة فيكس تنجم بقوة خارجية بتجيب لها حاجة باش تدفعها، هذوما يتسموا منقولات. إذا كان عندك في الفلاحة أغنام وأبقار راهي تسمى منقولات، داخلة في المنقولات. شفت لهنا التعريف. بعد مشينا للفصل 15 تعد منقولا وقتها بحكم القانون كذا وكذا، وجينا الحصص والأسهم والرقاع. أنا قلنا بين الفصول 13 و14 و15 مجلة الحقوق العينية حددت بصفة واضحة وصريحة مفهوم المنقولات.
2: واضح، خليلي 15 على شيرة، حطني في 13 وفي 14.
3: إينا.
2: هنا زاد القانون قال السيارات اللي تجو معناها تفوق ال
3: 12
2: زيلة.
3: أيوة.
2: هذو ما زاد الداخلين في العملية معناه يتحسبوا في
3: هو ايش قال القانون؟ قال سيارات غير النفعية. خاطر هي النفعية معناه يتوليتير، معناه صالحة للعمل.
2: معقول.
3: غير النفعية هو سيارات سياحية بتاعنا.
2: معقول.
3: قال تساوي أو تقل عن 12 خيل ماهيش داخلة، وبالتالي بطريقة أخرى تقول تتجاوز 12 خيلا السيارات اللي عندك هذيك، خاطر عندها قوة بخارية كبيرة، واللي تدخل في احتساب القيمة الخاضعة للضريبة على الثروة.
2: ممتاز. خلينا نشوف فصل 15 توا، السندات اللي هو عامل برشا مشاكل.
3: صحيح.
2: وزارة المالية مشكورة على مستوى الادخار الطويل المدى وقصير المدى، حاولت تخرج توسكي اسيورونس في توسكي الامور هذيك الكل، خرجتهم العملية هذه. انا نحب نركز على تفصيل سي محمد صلاح العياري، والحقيقة جاوني برشا تساؤلات عليه. المساهمة في الشركات، الحصص، المساهمة في ليزاكسيون لي بار سوسيال وكل شيء، اللي فهمته من القانون وفهمته من المذكرة العامة ونتكلم تحت رقابة سيادتك، تم استثناء كليا الحصص من الشركات الشخصية.
3: اي ذات المسؤولية المحدودة.
2: ذات المسؤولية المحدودة. شركة سوسيتي دو بيرسون.
3: سوسيتي
2: دو بيرسون. بون تقنيا نفهمها العملية، لأنه فما كونفيزيون دو باتريموان معناها بين الشركة وبين الشخص، هذاك متفاهمين فيه. نحب نمشي للشركات اليوم، سوسيتي أنونيم وسوسيتي ريسبونسابيليتي ليميتي، مانيش نحكي على سوسيتي كوتي أون بورس. مانيش نحكي على هذوك. هذوك تنجيهم بعد. أنا اليوم عندي بار، عندي اكسيونات في شركات سبحان الله أنا أكسب في شركة نحب نفهم قديش معناها من السوي متاع قديش باش النجم أنا نبدأ نحسب في العملية هذية. ماذا بيا تجاوبني بعد الفصل.
4: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
1: ميدي إيكو كل يوم خميس من نصف النهار لمدة ساعتين أنيس مرعي.
2: مواصلين الحوار مع سي محمد صالح العياري الخبير الجبائي المستشار والخبير الجبائي، ونحكي في الضريبة على الثروة على معنى المذكرة العامة لوزارة المالية اللي خرجت يوم 11 جوان الحالي وخالقة برشا مشاكل في فهم العملية هذه. وصلنا للتفصيل المتعلق بالأسهم أو السندات في المؤسسات. لهنا المذكرة العامة شو تقول؟ تقول الليميت هي 50%
3: أوكي
2: أسهم. إذا لو كان عندك تحت 50% شنو هي الحكاية؟ وإذا لو كان عندك فوق 50% أنت وصغارك شنو هي الحكاية؟ باش نجم ندخلوها في الوعاء أو الصحن الضريبي متاع الضريبة على الثروة. سي محمد صالح العياري.
3: لا واضح عشان نحب تيما توا فنجم نقول لك دي مباشرة محب بصفة مدقة القانون فصل 88 هذا من رايد الرسم. بالنسبة للسؤال متاعك يقول العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني، هيك منقولات المخصصة للاستعمال المهني وبعد الأصول التجارية المستغلة فعليا. هذا النص القانوني لا قال 50% ولا 60%. باش نجاوبك تو بصفة مباشرة روخت النص القانوني لا يحدد النسبة. ليس من حق مصالح الجباية أن تحدد نسبة في مستوى المذكرة.
2: جميل.
3: علاش؟ خاطر كان جاي المشرع.
2: لا كلامك جميل. النسبة. لما أنا اليوم كدافع ضريبة يقول لي أنا المذكرة العامة خرجت لي فين كيفاش قالت لي 50% وعملت لي سوي متاع 50% نمشي نشكي المحكمة الإدارية.
3: لا باش نجاوبك خاطر أنا مجال اختصاصي كمستشار جبائي نمشي المحكمة مجال اختصاصي. أما أنا قلت خلينا باش نتعمقوا أكثر. أنا قلت في الفصل 88 معناه في مستوى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الأقاليم والجهات عندما صادقوا يقول أنت تقول لي راو بالنسبة للاستعمال المهني ما قل لي أنه لي مخصص للاستعمال المهني هتقول لي راو نتناقشوا تقول لي فما نسبة هتنحدوها في القانون وتعتبر مخصص للاستعمال التي تتجاوز كذا 50% من المساهمات الجملية خارق العادة قانون قال أو نقول ستضبط شروط ونسب كذا وكذا بمقتضى قرار وبمقتضى أمر
2: خاص
3: هذا لم يتم التنصيص عليه ضمن الفصل 88
2: دونك المذكرة العامة تجاوزت
3: بتبيع
2: حدود القانون.
3: هذا ايش قلت أنا أنا في مداخلات أخرين في محطات عالمية أخرى أكدت ذلك ما عنديش حتى مشكلة حاجة باية قلت باية فما إخلالات نقول فما خلال علاش خاطر يلزمنا نحترمه راك تقول لي مشرع معناها راهو تعدى من سنوات مصادق عليه ولا غير ذلك وزر بقانون.
2: ما تجيش حكومه انت وحدك تعمل اللي تحب عليه.
3: ما تجيش في اداره
2: خاصه في ماده الجبايه.
3: تقول لي انت 50 فاش قالوا؟ قالوا لا تقلوا عن خاطر فما راهو مشيت حتى بقايا اخرين يقول لي احنا في النهايه بالعكس لا تقلوا عن 50% المساهمات مثلا في الاسهم من المساهمات الجمليه لا تقلوا عن معناها 50% فما فوق.
2: اي
3: هما فهموا هذوكم اللي خاضعين لا لا تقلوا عن 50% فما فوق هذوكم غير خاضعين للضريبة على الثروة. علاش؟ معناه الفكرة بكون ذاك هذيك هي المستعملة في النشاط المهني. معناه أنا لهناك نقول 49.99% معناه أقل من 50% هذيك مشمولة بالضريبة على الثروة.
2: تو هذاك هذا معقول من الحق معناه لهنا أنا واحد من الناس كمتابع وكمختص أيضا في الجباية 49% يخلص الضريبة
3: فاصل 99
2: اي يخلص الضريبة
3: ضريبة على الثروة
2: و 51% ما يخلصش
3: 50% فما فوق
2: 50% سيدي انا باش نبسطها 49%
3: هو قانون قال لا تقلوا
2: ميسالش باش نبسطوها للساده المستمعين 49% يخلص
3: اي
2: 51%
3: ما يخلص. هو نقول لك علاش يعني وعلاش الفكر موجود. خاطر قال لك مخصص الاستعمال المهني. جات لي دار كيفاش نعرفها انا مخصص الاستعمال المهني؟ وقت تكون لا تقل عن 50%، معنى 50% فما فوق، هذيك تعتبر مستغله في النشاط المهني.
2: بالله نحب نسالك
3: سؤال، انا ما عنديش مشكله لهنا، اما قولها لي في القانون كان حبيت توصل الفكره هذه.
2: لا انا عندي مشكله. انت ما عندكش مشكله، انا عندي مشكله. مشكله الانصاف، لانه نحن نحكيه على وانت خدمت عليه من 2013، ونحكيه على الانصاف، ونحكيه على العداله الجبائيه، ونحكيه على الاصلاح الجبائي. كيفاش تحب يخلص لك لامبو وقت اللي هو يخدم في الخدمه نتاعو هذيك على زوز بونتو على 2%، يخلص المبلغ والاخر اللي في 51% ما يخلصش؟
3: اي بو هذايا كما قلت لك الاجتهاد في التعريف شو معناها مخصصه للاستعمال المهني. انا كنت نجم نمشي اكثر، انا اخوي مخصص للاستعمال المهني ينجم عندي 5% 10% 20 99 مادام هي في شركه والشركة قاعد تستعمل فيها في الاستغلال المهني. ما تحدد ليش نسبة، هاك مستغلة. كل قدر وقدره، واحد عنده 99% واحد عنده 1% هاك مستغلة.
2: سمعني سي محمد صالح، خلنا نمشي معاك، أنا معناه خذ لي مخي شوية، خلنا نمشي معاك. معناها احنا اخوة، مثال متاع اخوة، الشركة متاعنا تسوى 300 مليار، انا عندي 20 وخويا عنده 10 واختي عندها
3: سبعين.
2: دونك انا الباي متاعي فكر من 300 مليار، دونك باش تجي كل عام ما نعرفش انا مونطون كبير معناها.
3: اي باش تقدر القيمه، ممكن تعرف في اخر السنه الفارطه قداش قيمه السهم، والا اذا كان تم تعديل من قبل الاداره ولا اختبار، هذاكم الكل النجم ونحدوا بها القيمه الحقيقيه متاع السندات.
2: وحاجه اخرى، مش نمشي زادة الأبيراسيون أخرى، سمحني أنا جلف مع كامل احتراماتي وحبيباتي وكل شيء، لكن لهنا جانبتهم السواب حقيقة، جاوبتهم السواب. علاش؟ مش عاديك زادة إكزامبل آخر على المشكلة متاع الإنصاف الجبائي. إلى حدود 4.9 مليون دينار من مشمول، معناها من وعاء الضريبة هذية، باش نخلص 0.5. 5.1 مليون دينار نخلص 1%.
3: وكذلك
2: هل يستقيم هذا؟
3: لا، هذيك انا كمختص على كل حال في الجبايه، هذيك انا نقول هذاك هو المبدا في الجبايه، كما الجدول الضريبه من 0 ل 5000 دينار 0، 5000 دينار تولي تخلص 15%، كي دينار في 5000 تخلص 15%. الغالب هذاك المبدا في الضريبه حسب النسب التصاعديه وحسب الشرائح، ما تنجمش الحقيقه تتحكم فيها. هذاك هو المبدا نتاع الضريبه. انا اديتك مثال، كتفوت انت اليوم كتفوت 70,000 دينار ولا 40%، تقول لي انا 76.999 نخلص في 38%، كنفوت 70,000 نولي نخلص 40%. هذاك المبدا الحقيقه الغالب هذاك المبدا من ناحيه الجبائيه، لازم فما نسب ولازم فما شرائح تصاعديه يجب احترامها. هذيك ما تقلقنيش برشا.
2: انت كمتابع للشان العام، الحقيقة حكيت مع أخيان، حاولت نسأل حتى النواب، قلت لهم الضريبة على الثروة العقارية في 2023 قداش جابت فلوس للدولة؟
3: ما جابتش برشا. قد سألهم السيد النواب
2: بالضبط، أنا علاش نسأل فيك؟
3: وما جابتش.
2: نقاسم هذا معاك ومع السادة المستمعين، الضريبة على الثروة العقارية جابت 30 مليون دينار. في المحادثات متاع مجلس نواب الشعب السنة، وقت اللي قالوا لهم باش نزيدوا الضريبة على الثروة، فما دي بروجيكسيون يقول فوق 30 مليون دينار باش نجيب 11 مليون دينار فقط. 11 مليون دينار فقط،
3: باش نقول لك
2: معناها عاملين فوفعة باش تمس الاقتصاد وباش تمس الاستثمار وباش تمس الادخار، ولو الادخار استثنيناه، على 11 مليون دينار، وباش تزيد تكبل الدي جي بخدمة أخرى في دولة ما تعرفش الجرد متاعها واملاكها شنية، باش تمشي تلوج على الاملاك متاع الخواص. رايك في مثل هذه الضريبه سي محمد صالح
3: العيالي؟ انا مدون في الجلسات في اواخر 2022 مرسوم متعلق بقانون مالي لسنه 23، وانا وقت عضو في المجلس الوطني للجبايه، عرضوا علينا الضريبه على الثروه العقاريه لاول مره. معناها رده الفعل متاعي كانت مباشره، انا ضد الضريبه على الضريبة العقارية. أنا ضد الضريبة على العقارات، الثروة العقارية. علاش؟ ونعطيك تو الأمثلة، ونعرفك مختص في المجال الجبائي. أنا قلت لهم كان يمشي الفصل 42 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، متعرف يحدد عناصر مستوى العيش.
2: صحيح.
3: مسكن رئيسي ناخذ القيمة الكراهية
5: ثلاث مرات.
3: أي. وإذا كان مسكن ثانوي ناخذ القيمة الكراهية نتاعو في 6 مرات. وبعد عندك مسبح، عندك الخدم في المنزل، عندك السفرات النزهة.
5: تمشي على الزيلة متاع السيارة.
3: إيه سفرات النزهة، القوة البخارية متاع السيارة، عندك يخت، عندك طيارة. هذوم الكل يتم أخذهم بعين الاعتبار لتحديد المبلغ الحقيقي.
5: باش يقيم.
3: يا وخيرات ربي كنت قام صراحة لك بعشر ولا بعشرين ألف دينار وانت تمشي خاطر هي مطبوعة تعطيها يا عمري كنت نجم تثبت.
5: واضح.
3: تلقاها تجاوز بكثير. هذه تدخلك 1000 مرة أكثر من الضريبة على الثروة العقارية. فأليبوك. اثنين توا. نمشي فصل 43 اسمه على جسمه هو نمو الثروة اسمه 43. أنا ضد المبلغ تبدا عندي التشريع نتاعي يمكنني من الحصول على مداخيل إضافية على ضوء عناصر مستوى العيش وضريبة على الثروة اللي عندها علاقة مباشرة بالضريبة على الثروة علاقة مباشرة، ولكن هي في مستوى الضريبة على الدخل فقط. نجيب مداخيل كبيرة دون تعقيد المنظومة الجبائية بأداءات وضرائب جديدة.
5: بالضبط.
3: هذا كان موقفي واضح وصريح.
5: بالضبط. بالضبط. بالضبط.
3: وأنا نأكد لك كان مشينا في الاتجاه هذا خطر توا المجهودات متاع مصالح الجبائية تشتتت بين مراجعة بتمشي الضريبة على الدخل وإدعاء القيمة المضافة إلى غير ذلك وبين الضريبه على الثروه العقاريه قبل تو الضريبه على الثروه، فما ناس لهم بهم ملفات الى غير ذلك.
5: الخوف سي محمد صالح العياري، انا واحد من الناس ربما حتى الساده المستمعين يقول لك انيش بي متحامل على الضريبه على الثروه، مانيش داخل فيه معنا باش نبدا
3: بالطبيعه،
5: لكن انا نحكي بمنطق اقتصادي بحت. اليوم هالعباد اللي انت باش تفرض عليهم الوضعيه هذه سامبل برشا، يا ما يصرحلكش ويدخل في الريسك، يا يجبد فلوسه ويمشي للقطاع الموازي. وهذا هو اللي اختار من عايش كنت وفقني رئيس محمد صالح العياري في هذا بالذات.
3: بالطبيعة لا بالطبيعة أنا علاش موافق خطر أنا اشت سلاح جبائي كبير عام 89 في متضريب على الدخل وضريب على الشركات. أنا عندي مرجعية معينة، مشينا في التخفيض في نسب الضرائب.
5: صحيح.
3: وجيت مرات وحكيت معاك كان 68% نسبة القصوى لك الضريبة الشخصية للدولة كنا نسميهم.
5: صحيح.
3: هو بتنال 35 فكرة هذيك. وضريبة على الشركات كانت 44% للتجارية أنشطة تجارية و 38 أنشطة صناعية. هو بتنال 35 ولم تنخفض المداخيل الجبائية سنة 90 باعتبار أن وسعنا القاعدة وفما معناها تنجم تقول أكردة الفعل التلقائية والإيجابية من قبل مطالب بضريبة. يقول لك أنت نقص لي من ضغط الجبائي وبسطت الإجراءات نولي نخلص أكثر من قبل. هذه قناعة راسخة
5: بالضبط.
3: ولكن في نفس الوقت زادة ما يزمكش تعقد المنظومة الجبائية متاعك. كل ما تعقدها كل ما تنفر الناس من القيام بالواجب الجبائي. هذوما كما قلت لك حاجات انا قناعات عندي. وبالتالي علاش نخلق انا في ضريبه جديده؟ مش بتجيب لي حاجه كبيره لتدعيم موارد ميزانيه الدوله، وفي نفس الوقت عقدت المنظومه. واخيرا فما عباد ممكن اللي كان عندهم امكانيه باش يستثمروا في بلادهم فما، وانت عملت لهم الضريبه على الثروه هذه ينجمين في البقعة اخرى ويستثمر في بلاد اخرى. وانا نعرف لي بلدان اخرى تو كيما جنوب افريقيا كيما فرنسا خاصه كان عندها ضريبه على الثروه وتم الغاء
5: لانه برشا من رؤوس الاموال خرجت من غاد مشات لسويسرا.
3: علاش ما لا نعمل انا في حاجه ما هيش عن ما ليس لها مردود كبير في من ناحيه الجبايه ونعقد المنظومه الجبايه نتاعي ونزيد النفر المطالب بالضريبه من القيام بواجبه الجبائي. هالعناصر هذه الكل تخليني انا نقول وشنو اللي فاتنا احنا تو فما راهو فكره نقولها لك تو في مجلس نواب الشعب. يقول لك احنا اضعف الايمان الجالي التونسي اللي قاعده تساهم بصفه كبيره في التحويلات وفي الاحتياطي من العمله الصعبه 2025 عندنا 8.8 مليار دينار تحويلات تجاريه. يقول لك اعمل لهم حاجه، قل لهم انتم كي تشريوا عقارات في البلاد غير مشمولين بالضريبه على الثروه مثلا. عدينا نقول نفكروا فيها بطريقه جديه. هنا حكينا انا شفنا لو بور لو كونتر، شفنا الامور السلبيه والامور الايجابيه. شو اللي يمنعنا؟ هذيك هي الشجاعه الحقيقيه. تخلي انا الضريبه على الثروه، انا هكا ادعو تخلي الضريبه على الثروه وخدم خدمتك على روحك. انا اعطيتك زوز فصول تعمق فيهم من هذه الماده الجبائيه تدخل الخير والبركه دون تعقيد المنظومه الجبائيه واحترام المبدا اللي كنا نحكيه عليه رساء عداله جبائيه حقيقيه.
5: نشكرك برشا سي محمد صالح العياري على المسؤوليه نتاعك قبل كل شيء لانه مهم جدا انه نحكيه ونقوله وما ننساقوش في الشعبويه لانه هذا فصل شعبوي بامتياز ورانا نبهنا منه وقلنا لهم راهو من الاول راهو ما جاب شيء. راهو جاب 30 مليون دينار ولي بروجيكسيون حتى متاع وزارة المالية وأتحفظوا راهو 11 مليون دينار. معناها أنت عامل فوفعة ومعناها وبش تربط ربما المنظومة الاقتصادية ومنظومة الادخار ومنظومة الاستثمار على 11 مليون دينار اللي أنت تنجم تجيبهم اليوم كان ترجع الباقيت 200 فرنك مش 190 فرنك. معناها مبلغ زهيد وزهيد جدا بالنسبة للدولة كما تونس.
3: نختم
5: أي يزمني رجع لونتين
3: نختم بالبنوك.
5: أي
3: البنوك قلنا كلمة احنا مقل الأموال المودعة بالبنوك بالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي. في المذكرة ما نعرفش ساهو ما عادش فما المؤسسات المالية. المؤسسات المالية شركة التأمين صناديق الاستثمار شركة الاستثمار إلى غير ذلك الإيجار المالي كلها مؤسسات مالية. ولكن اللي يهمني أنا هو الحاجة باهي تتمثل في حسابات الادخار كونتي بارن ناكسيون نعرفوا ادخار في الاسهم كذا كمساهمات في شركات تامين هذا كل حاجه هايله. هم تقول لي تتمثل وفي معناها ضبط حددتها انت والمال الموجوده في الحسابات الجاريه
5: شنو نعملوا فيها
3: ما تمتش خاطر انت حصلت روحك الحسابات الجاريه ولات الناس تخاف تقول لك انا حساب جاري فيه مبالغ ماليه
5: غدوه
3: تولي زاد مشموله بالضريبه على
5: هذا هو. شكرا لك سي محمد صالح
3: ربي يفضلك
5: المستشار الجبائي يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. وصلنا للنهايه نتاع ميدي ايكو. شكرا سليم لبنى ناهد سمير سيده خول الكعبي تقدم لكم موجز الاخبار ماضي ساعتين ونتقابلوا نحن ان شاء الله الجمعه الجايه نهار الخميس الجاي في عدد جديد من ميدي ايكو. من هنا الوقت نقول لكم في امان الله بسلامه.
6: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فين التواكب وتشجع في برمجة خاصة.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة تؤكد أن سلامة المنشأة المائية بواد ملاق غير مهددة، وأنه لا توجد أي انعكاسات على المواطنين أو على أمنهم وسلامتهم، وذلك إثر تسجيل عطب فني في سكورة السد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه واد مجردة. والوزارة تضيف في بلاغ أن الوضع لا يشكل خطرا على ضفاف الوادي، مشيرة إلى أن مجرى واد مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة في منطقة ملاق في اتجاه سد سيدي سالم. ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% في موفى شهر أفريل المنقضي بالمقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ العجز 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمنجم. النقابة الأساسية لأعوان شركة تونس للطرقات السيارة ببنزرت تعلن حملة الشارة الحمراء اليوم الخميس وغدا الجمعة بإقليم بنزرت واستعدادها للنضال من أجل الضغط على الإدارة العامة للشركة لدفعها إلى التفاوض حول جملة من المطالب المهنية أهمها الحق في التنظم النقبي وتعزيز العنصر البشري وحل ملفي التأمين على المرض والتغطية الاجتماعية. بلدية المنستير تعلن أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة شنغال وفي وضع الكبالات، داعية أصحاب السيارات لاحترام الإشارات المرورية وعلامات منع الوقوف والتوقف لتفادي المخالفات وضمان انسيابية حركة المرور. رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المورالي يفيد بأن أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية هم من المدخنين، مبرزا أن أمراض القلب والشرايين تعد السبب الأول للوفيات بتونس وهي ذات كلفة علاجية عالية. والمسؤول يضيف على هامش دورة تكوينية تونسية يابانية لأطباء قلب أفارقة، يضيف أن مرض الروماتيزم الحاد الذي يسجل انتشارا بالقارة الإفريقية يتسبب في انسداد مضخة القلب، ويعاني أغلب المصابين به من صعوبة الولوج لخدمات الرعاية الصحية لا سيما في الدول محدودة الدخل، مبينا أنه سيتم إثر هذه الدورة التكوينية مرافقة الأطباء المشاركين في بلدانهم للتدرب حول آخر التقنيات المستعملة في علاج هذا المرض. وسائل أعلام أمريكية تجمع على انتقاد ما تعتبره تنازلات قدمها الرئيس دونالد ترامب لإيران ضمن مذكرة التفاهم لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وتندد بالتخلي عن الأهداف المحددة قبل الحرب وبتعزيز طهران لقوتها وبأنفاق عشرات المليارات على الجهد العسكري. وقناة فوكس نيوز المعروفة بقربها من ترامب منحت مساحة واسعة للنقاد الذين اعتبروا أن مذكرة التفاهم منحت إيران مكاسب مالية كبيرة من دون أن تلزمها بتفكيك برنامجها النووي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle a l'application mobile Mosaik FM. Mosaik FM. الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم على تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة الفرنسي إيرفي رونار. باش يكون مع فريدريك بيانكولاري مدرب مساعد، مدرب حراس جيل فواش. العدد البدني باش يكون مع دافيد بارياك ويساعد وانيس كازوز في قسم التحليل الفني والأداء، وهبي الخازري، ألكسندر كيرفيون، حلمي الكشا وانيس بن مليك. هذا ستاف تكنيك جديد للمنتخب الوطني. بالنسبة للمنافس في المقابلة الثانية المنتخب الياباني، واليوم خبر سيء بالنسبة للمنتخب هذا بعد تأكد غياب اللاعب مورياسو، واحد من أهم العناصر الهجومية للمنتخب الياباني. قبل زادة تأكد غياب تاكيفوزا بعد الإصابة اللي كانت عرض لها في المقابلة الأولى ضد المنتخب الهولندي اللي فات بالتعادل 2-2. ذكروا الماتش هذا يتلعب نهار السبت إلى الأحد القادم 5 متاع الصباح. نكمل مع برنامج اليوم، نكمل فيما يخص المونديال بكل تأكيد. برنامج اليوم الخامسة جنوب أفريقيا تشيك، كيف كيف الثمانية فما سويسرا مع البوسنة، الحديث متاع الليل قطر مع كندا، والساعتين متاع صباح المكسيك مع كوريا الجنوبية. مصادر إعلامية ليبية تأكد اهتمام نادي أهلي بنغازي بهدف البطولة، لاعب النادي الأفريقي والمنتخب الوطني فراس شواط. مصادر تقول اهتمام كبير، ومصادر أخرى تأكد أن الاتفاق صار فعلا بين إدارة النادي واللاعب فراس شواط. نذكره لشواط عنده في عقده بند تسريحي بقيمة 600,000 دولار. وكل هذه الأخبار صادرة عن مصادر إعلامية ليبية. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaicfm.net. نخليكم مع اسكندر وبقيت ليكيب في فرنس بار.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
2: فرام سبور، فرام سبور، كل الخميس بالمدينة سانتين للأربعة متاع العشية. اسكندر ابراهيم،
7: ساعتين 10 دقائق. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. انتم على موزيكا فيم على الفريكونس الصحيح. انتم معنا في فورم سبور كالعاده من توا حتى الاربعه نتاع العشيه. هي الحلقه مش قبل الاخيره هذه ولا قبل الاخيره هذه، قبل الاخيره. وانتم ان شاء الله منسينكم طوال السيزون هذه، مازلنا مش منسوكم اليوم حتى الاربعه نتاع العشيه. نسلم عليكم وين ما كنتم، نسلم عليكم ونقول لكم ديما شكرا على الاهتمام والمتابعه والوفاء. تحيه لسي محمد علي اليوم على مستوى الاخراج الاذاعي، زاد كيف كيف سي وسيم على مستوى الاخراج الرقمي. جاب ربي قلت لك سي، مرحبا حميد على مستوى التنسيق، زاد كيف كيف احمد التونسي اللي امننا البث المباشر الحصه على قناه يوتيوب الرسميه لموزيكا فام. مرحبا بالناس الكل، ومرحبا بوسام السلامي موجود معنا اليوم في الكيف. مرحبا اخويا.
8: مرحبا اسكندر، مرحبا بالولاد، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
7: بجنبك لاعب وسط ميدان اخر سابق في النادي الافريقي في سمير السليمي. مرحبا،
9: اهلا بك اسكندر، تحيه ليك. صباح الحمد لله، شده في ربي، نحيي الاولاد اللي خلف الكاميرا كذلك وخيانا والناس اللي تتبع فينا. الناس كل مرحبا،
7: بارك الله فيك، يعطيك الف صحه. شكرا ليك. معاذ بن شريفيه، مرحبا.
10: مرحبا اسكندر، مرحبا بالخيان كل بالمشاهدين المستمعين وزيك.
7: شنو احوال؟
10: والله الحمد لله.
7: قضاك اليوم اسامه السلام؟
10: لا مش مشكله، يدلل علي،
7: يدلل.
10: يقول علاش
7: اللي يشوفوا العود نتاع اسامه يقول لك مستحيل يطلب الطلبات هذيك الكل ويكل مع ماضي ساعه الماكله هذيك الكل.
10: نشكرك برشا.
7: علاش؟
10: قول علاش. خاطر انا اخويا جيت نورمالمون نفطر في الدار.
7: اللهم صل على النبي.
10: جيت بكري برشا
7: والله، كي يجي مره
10: يرحم والدين معز. على الاقل انت ما جبت حد شيء، وعلى الاقل جاب لنا حاجه.
7: انا كان بيبري بيك ما فطرتش، انا قلت لك كي جا ماضي ساعه
10: نص نهار ونص.
7: ماذا بيه ما تفطرش
10: نص نهار ونص.
7: الرجيم اللي تعمل فيه اخويا من الفيده اخويا عشعشك معز
8: لا يرحم والديك
7: والحمد لله
8: الحمد لله.
7: مرحبا يا سي عادل زهمول خبيرنا في كل شيء مش في التحكيم فقط. مرحبا
11: اهلا بك اسكو على جميع المستمعين والمستمعات.
7: شكرا
11: المشاهدين.
7: اقرب شويه الميكرو اقرب شويه الميكرو خلينا نسمعك بالكدي عادل بعيد الميكرو ما سمعكش.
11: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعات والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
7: شكرا
11: واصحابنا الكل اللي وراء اللي
7: كل ما نتمناه ان الهدوء هذا والانضباط يتواصل حتى الاربع نتاع العشيه. فرحانين برشا انك معنا عادل زهمول. مرحبا اخويا شحوالك صلاح الدين سكوح.
12: مرحبا بك اسكندر. مرحبا بالكيب الكل الانسان المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
7: ضربه البدايه كالعاده مع صلاح الدين سكوحي. نحكيو شويه اخر على الليكيب ناسيونال. نحكيو برشا على الليكيب ناسيونال وماتشوهم على جابون. نحكيو زيادة مع احمد عداله على جوي غاديكا في المكسيك قبل المقابله هذه. نحكيو على فراس شوات مهاجم النادي الافريقي والعرض الليبي. كما قلنا برشا من عندنا ما نحكيو كوره اليوم في فورام سبور. لكن البدايه وضربه البدايه صلاح الدين سكوحي في ريبريز.
12: ريبريز العادة في ريبريز باش نعملوا دورة نشوفوا شنو تحكي في التلفز في الإذاعات حتى في ليغيزو سوسيو معناها. وباش نبداو بالطبيعة المونديال ماكم تعرف الكوب دي موند تحكي عليه برشا كلام في الجانب التنظيمي معناها نتاعو برشا ناس انتقدت والكل. ومن آخر المنتقدين كان صاحبي بكار لي وصف المونديال هذايا بوصف الحقيقة معناها كان وصف قوي شوية.
13: جوا 2026 هذا أفشل مونديال في العالم.
12: خاطر فما ستة يتلعبوا فرد وقتهم دونك هذا أفشل المونديال فيهم دونك هو حب يقول في التاريخ. مش مشكل ميسيل تخلى التاريخ تصريحات ويمشي زاد يوجه رسالة إن شاء الله توصل بالطبيعة لمولى الكورة متاع الفيفا معناه نحكيه على جاني إنفانتينو.
13: هنا اليوم إنفانتينو واللي كرس الرداء في هذا المونديال
12: كاروش كرس الرداء صحيح هي إنفانتينو به. نكمل نحكيه زاد على سيد علي الكعبي اللي حكيه على ملحمة اللي ديما يقوله 78 وقت اللي كيربح تونس كيفاش احتفلوا جواريت. يحكي فيها علي الكعبي بتبيع كيفاش كان الاحتفال.
14: وكان موجود مسبح في المسبح قعدنا نحن ثلاثة نهزوا في دينا وضربوا ما بين دينا وبعد هبطوا الولاد كلها فهمتني مع سيد
13: عملتوا غطسة في السيسين.
14: عملنا غطسة
12: دونك غطسة في السيسين هذيك هي اللي عملوها. نكملوا به نفوتوا البرنامج على غالب حتى لو يخدم كل يوم دونك فهم برشا ماتير مش كيما قبل مرة في الجمعة. نحكي وزاد على محسن عيفة. محسن عيفة اللي الحقيقة اللي هو معروف العراف اللي عنده البلورة اللي كان تسأل على ماتش تونس والسويد كيفاش باش يكون ونسمع بالضبط التوقع نتاعو.
15: خمسة وخميس عليه لا قولوا أي رقم آخر إلا خمسة.
16: أنت حتى لو كان تلعب حتى بعشرة أنت لو كانت تموت حتى ما تخليش روحك الكورة تدخل للبار.
12: خليش كورة تدخل للبار قالوا دونك كذا. أنا بالحق متاع ربي الجواريت التوينس اللي موجودين غاديك 26 متضامن معهم على الأخر خاطر برشا هكا معنى محسن عيفة يعطي في رأيه في كرة القدم وينزح في الجواريت.
7: بجاه ربي سامحني بجاه ربي نجم نعودوا الإكستري عودنا الإكستري
12: كنت تفهم شيء.
15: خمسة وخميس عليه لا قولوا أي رقم آخر إلا خمسة.
16: أراك أنت حتى لو كان تلعب حتى بعشرة أنت لو كانت تموت حتى ما تخليش روحك الكورة تدخل للبار.
7: مش متى ما تخبيش روحك إذا كان أنت تموت تدخل الكورة ما تدخلش في البار.
12: ما تخليش الكورة للبار
17: ولا البار
7: البار البار
12: لا وحتى كان تلعب عشرة ما فهمش الجول شم دخله هو بشي لعب عشرة
7: ولا بشي يموت
12: ما فهمش ممتيش لحكاية
7: بارا باركا
12: مول البلورة يمكن مضبة شوية ذيك عليش ولا ما شافش منيح. نحكي على زيادة الحوار التونسي البرنامج بتاع المونديال من بارم المختاري يحكي على فما ميديا قالك يسخروا من تونس معناها بعد الهزيمة. أما ترى سميني كيف يسخروا من تونس؟
18: الناس قاعدة تسخر علينا راهو تونس السويد أساميزي افيك ليكيب تونيزيان ما نعرفش من بعد
12: حتى احنا أساميزي على الأخر معاك. الحقيقة المونديال هذا في برشا ضحك الحمد لله فما حاجات هكا قعدت نسينا في الخسارة نتاع المنتخب. نمشيو لمروينتاج ونحكي على ما هو تجبد الموضوع في برنامج سبور ميكس على راديو مسك كان تكلم معناها الكل على الماتش اللي لعبته تونس مع النمسا. أما النمسا بالنسبة لمروينتاج شنو؟
19: أنا الخراني نتاع صبري لاموش التربص نتاع مارس
20: وتخدمت مع لوتريوش ميتون الأول لينا
12: خدمت مع لوتريوش هذه ثاني مرة يعملها في سيزون هذه معناها دونك
7: صلحتها المرة الأخرى
12: صلحنا له ما حبش
7: مش قاعد يسمع
12: ما فهمتش معنا ما فهمتش علاش ما يقولش النمسا سهلة
7: تقول
12: النمسا مش نعقلوها معناها بون لوتريوش باهي. كملوا نحكيوا على المنتخب الجزائري الحقيقة اللي برشا تفاجئوا معناها في النتيجة الكبيرة وتألق ميسي لماركة ثلاثية. لكن قبل المباراة كان فما حديث في استوديو تحليلي في الجزائر قال لك راهو ميسي وسكالوني المدربها وفيش قاعدين يخمموا.
17: قاسم مهدي سكالوني يخمم فيه، سكالوني راهو يخمم فيه كيفاش يحبس حجم
15: ميسي. ميسي يخلق يخمم فيه ميسي في حجمه
12: صحيح. ميسي يخلق ميسي يخمم فيه ميسي يخمم في حجمه صحيح. دونك ميسي خمم كي واقف حجمه، اذا خمم ماركه 3 فرضا تصور انت كما خممش معناها قد قدش ينجم الماركه
21: ولا يوقف في حجمه صحيح.
12: ما فهمتش علاش معناها
21: مدور وانه يوقف
12: مع معناها ما فهمتش عمره ما كان هو قال لك خمم حتى الانترينير خمم. زاد نمشيو لشيرين عبد الوهاب اللي سالوها شكون تتوقع باش يكون بطل كاس العالم، وبالطبيعه التوقع نتاعها نتصوروا ينجم ياخذ 90%.
22: شجعي مين في كاس العالم والنهارده اول ماتش؟
23: برشلونه.
22: برشا
12: هذا هو برشلونة. خليك في حسام حبيب والجو هذاك زيد. نمشي وزيد نحكيه تو باش نختموا على ميكرو تروتوار في مصر. فما حاجة معروفة سير انترنت يقول لك المصري ديما كي تسألوا معناه في الشارع بميكرو عمره ما يقول لك ما نعرفش، معناه ديما يجاوب معناه مهما كان شنو السؤال.
21: شنية هو اش قال بالضبط؟ أما خطر الناس معه من عندك انت خير.
12: شنية اش قال بالضبط
21: هذي المصري اللي تحكي عليه؟
12: شنية المصري؟
21: انت تحكي على المصري ميكرو تروتوار
12: فهمتك شنية نعاود.
21: لا لا انت اللي قالوا هو المصري اللي قالوا هو المصري ما دري نسمعوا على لسانك ولا المسار
12: ولا شنو.
21: اعطيني خلاصه القول خاطر زيت نقعدوا نسمعوا فيهم.
12: لا لا نسمعوها الكل.
21: يا ودي اسمع كلامي هذيك ربي انت بالعربي الاكستريم تاعك ما خلاش للسيد المخرج ماهوش موجود.
12: موجود
21: يا ودي ما عندوش
12: خلي يحكي
21: تحكيش ماهيش زاد
24: مش تفهم على المشي
21: يا خويا عدي اي اكستري هات
12: مش موجود التاسع موجود
21: هات نسمعوا التاسع ها مش موجود.
12: كيفاش مش موجود؟
25: ليه خلوا لعيبة المنتخب المصري تقعد في فنادق عادي ما عادهمش ليه في البيت الابيض؟
26: البيت الابيض ده فندق بوفيه وبتاع، البيت الابيض ما اظنش الاكل فيه حلو قوي
27: يعني. على باب مزاجيتهم.
25: مزاج.
27: مزاج.
25: كان علشان ايه يحسوا بالطبقة اللي هم ينزلوا يلعبوا بقى ونعمل مجهود وكده.
21: اقسم بالله لا نعرف ليش قال فرصه ركزت مع محمد علي علاش قال مش موجود.
12: ما دام حتى اشكال هو سالوه وقتها كي سالوا المصارو في الشارع قالوا لهم معني علاش المنتخب المصري ما سكنش في البيت الابيض. فهمتني هي حاجه ماهيش لوجيك
21: هو حاب يسكن في البيت الابيض
12: لا هو العباد في بلاصه تقول له راهو ما تجيش والكل يجاوبوا فيه قالوا خاطر المنتخب المصري لازم يكون قريب من الناس وقريب من النيفو هذاك هذاك علاش ما سكنوش في البيت الابيض. هذه هي
21: حلو اقوى حاجه في الاكستريم محمد علي
12: اكيد اقوى حاجه في الاذاعه
21: يعطيك الصحه يعطيك الصحه انت
12: بارك الله عليك.
21: كمان تحب تسمع حاجه اخرى؟
12: لا لا سي بون كمان
21: عندنا حاضرين
12: احنا معنا هذه الريبريز. اي واحد متقلق بالطبيعة نجم يبعث ميل الجمعه الجايه نحاولوا كما فماش معناها محتوى كما تبارك الله لقيني تو باش نعملوا بيست اوف تاع عام كامل.
21: بارك الله فيك يعطيك الصحه. شكرا لك
25: سلاحني نسكر انت الفصحى كما يقولوا ريبريز فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية
21: من صلاح الدين سكوحي إلى الأضواء الساطعة البروجيكتور كل واحد عنده ما يحضر عنده ما يحكي على الجمعة هذه واضح أنه كلها من وحي إلى مونديال بروجيكتور بروجيكتور. نبدأ بك أنت سمير السليمي
28: عليه
21: كيف
28: تو سيبت
21: أصغر واحد فيهم
28: عنده ثلاثة أيام هو يحضر تبارك الله
21: والله والله هذاك علاش خليته أنا حتى أسامة الأخ
28: متهني عليه
21: خاطر عليه حضر الكل قلت أكيد باش يعطينا حاجات ربونديو عليها ما شاء الله باش يحل لنا زوايا وأفاق يا أخي هاو خنشوف
28: معاك جاي ما غير فطور محضر جاي أنا بكري
21: خلي برك خاطر كي يحضر برشا تخاف منه أسامة بيك يجي ما هوش محضر هاي أخوي قول لي شو عندك.
28: انا تبع في الماتشات تاع الكيب ناسيونال كيما الناس الكل اللي شد انتباهي المردود الكبير نتاع المنتخب الفرنسي بصراحه فرنسا هاربه بالناس الكل حسب الماتشات الاولانيين وفرنسا قابلت منتخب عتيد ومنتخب قوي لكن اللي شفناه فوق التيران شيء من وراء العجب كسوا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني واللي سائل انا تسائل فرنسا وصلت للنيفو هذايا كيفاش ربما أنا أكبر شوية من الأولاد وتابعت فرنسا من قبل من اللي وقت اللي كانت الكرة عندهم حكاية فارغة تروازيام سبور بالنسبة لهم هم الكرة ما يتبعوهاش الفرنسيس بالكل وكان وقتها فما كان السانتيتيان الفريق اللي بلوز وموا يشارك في أوروبا مع جيل من الملاعبية الكبار لكن باقي الفرق ما همش موجودين. المنتخب الفرنسي كان يعتبر الخامس ولا السادس على المستوى الأوروبي مش حتى على المستوى العالم كانت إيطاليا مهيمنة ألمانيا كانت مهيمنة الإنجليز كانوا خير برشا من الفرنسيس الإسبان ما نحكيوش عليهم والبرتغال كيف كيف فرنسا كانت السادس هو فرنسا تتربع على عرش كرة القدم العالمية وهذا ما جاش من الفراغ جاء من عمل متواصل بدأ تقريبا في السبعينات وبشوية بشوية بدأوا مراكز التكوين في النوادي الفرنسية بدعم من الدولة، واليوم مراكز التكوين ذوما ولوا موديل على مستوى العالم، حتى الألمان ولوا يستنسخوا في التجربة الفرنسية. اليوم فرنسا أكبر مصدر للاعبين على مستوى الأوروبي وعلى مستوى العالم. القيمة التسويقية ما تحكيش. إذا كنت تحب تحكي عن نتائج شوية، مشيت الكرة في 82 و86 مع جيل بلاتيني ولانجيريس وروشتو وغيره، ثم جاء جيل متاع زيدان بعد تكوين عميق وكبير ياسر. الجيل ذاك هيمن على كرة القدم العالمية في 2000 في 98 بطل، وفي 2006 وتألق زيدان لعبوا الفينال. يتعثر فرنسا في 2010 شوية بعد مشاكل بين المدرب دومينيك وغيره، ولكن يرجع الفرنسيس يرجع بقوة بجيل ذهبي من اللاعبين. ما هوش من فراغ كذلك أن المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، وكان منتخب عتيد وقوي جدا بمبابي اللي عمره تقريبا 18 سنة وقتها. 2022 فرنسا فيناليست، وكان تقريبا من أنها تكون بطل للمرة الثانية لولة كرة كولومواني وتألق مارتينيز في الدقيقة 120. فرنسا اليوم توري مرة أخرى أنها المؤهل رقم واحد لاعتلاء العرش العالمي مرة أخرى. اللي شفته في ماتش السنغال حاجة من وراء العجب. شوط أول طريقة لعب معينة، الشوط الثاني يستعمل ديدي ديشان دكة الاحتياط متاعه ويتألق مرة أخرى ويعطي للسنغال اللي هو منتخب عتيد، يعطي رسالة للسنغال وللعالم الكل أن المنتخب الفرنسي هذا منتخب كبير ياسر. وقت اللي كوناتي في الدفاع تاخذ الريال بك الحسبة ويكون موش موجود أساسي، يلعب أوباميكان ويلعب صليبة، وقت اللي مبابي يحس بشوية تعب ولا ديمبلي يحس بشوية تعب يدخل باركولا والدنيا يقلبها، وقت اللي ياكليوش لاعب

0: للعمل وللخدمة. والنتيجة كانت اليوم الأكاديميات الفرنسية هي الموديل رقم واحد على مستوى العالم. والسيستيم فرنسي اللي يحكيوا عليه تو في ألمانيا اللي كانت معناها هي القدوة في إيطاليا كذلك يحكيوا على الموديل الفرنسي. فبالتالي العمل والعمل والعمل ولا شيء غير العمل. نتائج المنتخب الفرنسي ما جاتش من فراغ ولا جات ولكن جات بنتيجة لتخطيط طويل المدى. اليوم الكرة القدم الفرنسية خلت الشعب الفرنسي وهنا باش نختم خلت الشعب الفرنسي اللي كان يعتبر كرة القدم في السبعينات والثمانينات حاجة ثانوية. اليوم الشعب الفرنسي ولا يمن أن كرة القدم هي أفيون وهي ملجأ إلى الشعب الفرنسي للفرحة وللنتائج. إذا كان الشعب الفرنسي يخرج بالآلاف بل بالملايين في الشانجليزي باش يحتفل ببطولة كاس العالم فإنه من حقه كذلك أن يفتخر اليوم أنه عنده منتخب عتيد وقوي.
1: هو منتخب قوي بصراحة. شوفنا كونتر السنغال رغم المحاولات نتاع السنغال تحس منتخب وقت اللي يحب ينزع الفلسة إكسيليري شيء ما عادش يدو حد. لهنا نحكي على رباعي مبابي وديمبيلي وراه على صار دوي على مين وليزي بصراحة على سامي وحدها
0: ديجا البنك.
1: والبنك كما قلت دخل شرقي ودخل زادة كيف كيف
0: باركولا
1: تيرام راه قاعد على البنك زادة ما تحركش كليوش تحا على البنك ما تحركش كوناتي هذاك ديفونسور دونك عندهم برشا معناها منصور من شكون يعارض فكرة أنه فرنسا مش المرشح الأول في كوب دي موند يعني حسب رأيكم أنتم مناش وسامة
2: برمي حسب رأي هي والأرجنتين وبرتغال لكن برتغال
1: العثرة الوجه
2: مش حكيت العثرة لكن يمكن إذا فما إشكال بش يصير البرتغال حسب رأي يرى من المدرب الحقيقة
1: مش مرونالدو
2: المدرب اللي ديما المدرب هو صاحب القرار الأولاني المدرب اللي الحقيقة ماهوش متاع الجينيراسيون هذه حتى الراو جينيراسيون ممتازة جدا عند البرتغال
0: المشكلة اسكندر مش تهز ولا ما تهزش هو المؤهل رقم
1: واحد
0: برمي كما قال أسامة لكن فرنسا العام الكاس العالم جاي مش تلقاها موجودة واللي من بعدها مش تلقاها موجودة معناها
1: الجينيراسيون قاعدة
0: قاعدين يخدموا ويحضروا للمستقبل في نفس الوقت مش من فراغ أنه فرنسا 18 هزتها 22 فيناليست بالزهر لأن كانت هي تهزها كذلك واليوم كذلك موجودة والكاس العالم جاي مش موجودة العمل ثم العمل ثم العمل
1: به خلنا نكملوا مع فرنسا سيدي حكينا لهم بالقدية نمشي للمعز بن شرفية بروجيكتور تاع معز بن شرفية علشان وصلت الضوء معز في الجامعة دي من الكوب دي مونت زي كيف
3: من الكوب دي مونت بكالا سمير أعطانا
1: فرنسا
3: عطانا وانت كلام معقول بشي وريك للخدمة هي كل شيء ما تنجمش تجي في ليلة مضحاة تقول مش نعمل جينيراسيون مش نعمل لاعبين ومدربين ما تخدمش تحط معناتها افيق 10-15-20 سنة وشوف تلقى شوف ليه معناتها
0: بربي معز مش نتعصف عليك انا ميساجي شنو ميساجي على تونس على تونس فرنسا في السبعينات والثمانينات كانت بعيدة ياسر على الكورة وشعب ماهوش مغروم بالكورة اليوم شوفوا وين وصلوا احنا شعب مغروم بالكورة يا اخي يخدموا هذا اش حبيت نقول يخدموا للمستقبل يخدموا هذاك اش نحب لا اكثر ولا اقل
1: واضح انت زاد كيف
3: انا على الخدمة اكيد انا حاجة باش نحكي عليها اللي هو معناتها العمر مجرد رقم سورتو في كاس العالم هذيا نشوفوا ميسي نشوفوا كيف حارس الكابير نشوفوا كريستيانو رونالدو في العمر هذا تشوف ميسي هاتريك أول لاعب من بعد باتستوتا اللي سجل هاتريك معناتها في المقابلة هذه الهداف التاريخي في كأس العالم كيف نجم على مقابلة تبدل لك حياتك وتبدل لك أفاقك وأحلامك ساعات راه تخدم كارير كامل تتعدى بجنب الحدث تجيك مقابلة ولا تيتر ترجع من بعيد ناخذ مثال حارس الكاب فير اللي الحارس هذا يقبل البطولة كيف الكابير أول مرة تشارك في كأس العالم تشوف حياته كيفاش تبدلت تشوف باراد كل باراد تحسه يحب يوصل ميساج لبلاده العائلته التعب اللي تعبه معناتها كارير كاملة تشوف 40 سنة يعمل لك مقابلة تاريخية ضد منتخب المرشح الأول مش يهز اللقب هذا المنتخب الإسباني دونك حبيت نوصل لكرة القدم هي رولي اللي تفرحك واللي تبكيك هي اللي توصل لك الميساج باهين خاصة كيف تحب توصل الميساج لعائلتك لبلادك للشعب متاعك تشوف
1: وبكي على أمه كيفاش ما هيش حاضرة زادة في ما خلطتش تحضر تكون موجودة معها في الإيفينمون هذا للسيد انستغرام، وكان فيها 40,000 50,000 كبير.

0: بدايه الكوب دي مون حد ما يعرفوا بعد اللي باراد هذوكم في الماتش هذاك اليوم عنده بالضبط نحلنا 13 مليون و400 الف يتبعوا فيه ديجا بالحق حيته تبدلت خاطر نجم حتى بمنطق سبونسورينغ وغيره يحب يخدم الكونت فيسبول الانستغرام تاعو نجم يدخل برشا فلوس ولا معروف برشا ونعرفش ان معز هذا معناها مساج حبي عادين نصور معز بن شريف باش يقول لكم قداش عمرك انت توسا
1: والله لو 24 نعمل 35
2: مازال صغير
0: حبي قلنا رانا ربح عمان هنا 5 سنين اخرين مازلتوا باش تشوفوني هكا نفهم
1: من حقه اكيد اكيد ديما ما دامك تقوم الصباح لك تحلم وتحب عندك دي
0: عندك عمر معز تقول فاش نوقف في الكوره
1: وقت البدن ما عادش ينجم وقت نوقف
0: البدن
1: 40 42 38 وقت البدن السكتور راه اسمعني راه موتيفاسيون راه فما عباد بالحق معناتها تنجم تهز تيتر وتلعب برشا ماتشات تولي ما عادش موتيفي فما عباد معناتها تقعد موتيفي فما عبد كيقوم الصباح عبارة 20 سنة أنا واحد من الناس صداك يسألوني قداش عمرك كلهم 28 ما كي نكذب
0: حس بروحه دكيك ولا
1: أكيد ما أنت واحد يحس يروح مش بشكذب على عبيد مش تقول لهم راني مثلا عمري 21 أما البدن متاعك أنت تحس روحك
0: بدك ما... كنت تحسه بشي فاش وصلك أنت معز بريت من تعيش فيه
1: صحيت خاطر أنت فما عبيد أخي بحاجة في الكورة في الدنيا هي راه تقول راني كبرت وما نجمش لازمك ديما تكون طموح الكلمة هذيك كان خرج من فمك راه سيفيني عليك ما عادش نجم تقدم خاطر ساعات يجيوك عباد يحبوا يقول لك تي ليه ما تنجمش تعمل هذيك
0: عامل اوبجيكتيف انت
1: اكيد
0: وقتيش حتى وقتيش
1: ان شاء الله
0: بغيت من تعيش بيه
1: بغيت من نعيش بيه بمخخ توانسة
0: لمخك
1: مخ توانسة عامل جاي مبطل
0: لا لا لا
1: مخي انا بحاول الله في الكارونت وتيتار بحاول الله كان عشنا وحياة
0: ان شاء الله ربي يسعدك ان شاء الله ربي يعطيك اسامة الله السلامي وقتيش كمان سنة الكورة
3: والله ما نعرف
0: صحيح ما تعرفش حتى تقول تقول قداش عمرك ما يعرفش
3: والله لا نعرف
0: بكري انت تسمى وسام
3: لا والله نسيت نسيت لا مشيت سافرت يا اخي عجبتني البلاد قعدت
1: مو فما بيض ساعات يتلموا يهبطوا يقولوا تو انا مثلا عندي تو ثلاث جماعات تيل بطلوني في الكوره
0: مو خاطر يشوفوا فيك في الميديا سي نورمال يشوفوا فيك في الميديا يقول لك سيختار انه يمشي في في السونس هذاك في الكارير نتاع كورنيكور ولا حاجه كونسلتون ديما نذكر انا تجربه من التجارب يتعدى بها معز بن شريفي في الاعلام اليوم وقاعد يشوف في روحه قاعد من بعد ان شاء الله يشد اثنين اللي يحب عليك سواء في التيران ولا برا من التيران ان شاء الله يسهل لك معز انت وقتاش خذيت القرار ما خممت بحاجه فاش خممت
3: والله اللي انا شوف لا محال حتى العيشه وليجين دو في لا علاقه بمعز خلينا نبدا واضحين هذا الاولى ثانيا كما قلت لك يعني كنت نلعب في في في جو في جو حقيقه وامبيونس كانت مهيله برشا نحكيو على قبل الثوره والجمهور والجو هذاك فهمت بعد وليت بيكلو كذا مع الثوره مع واحد هكا لونفي نقصت هي ديجا لونفي على قدر زاد كملت نقصت
0: كيوفي برشا انت ديما يقولوها وسامي يقولوا انت ما نفحاوي برشا
3: صحيح
0: لدرجه انك حتى كي كملت الكوره ما خممتش انا
3: ديما حتى الاولاد يكوروا اخر تكويره ذا لي 2000 ذا لي نهار اللي بطلت الكوره
0: بعد جيت في التكريم وقت نذكر الاخر اللي صار وقت لعب
3: كورت معهم شوية تشعر قلبي سكت جبراني ما جريتش لا يعني هذي بان نصيحة للليجان على الأقل ياخذوا مني أنا نصيحة هذي راي ليجان دي في مهمة مهمة جدا خاطر من بعد نجم ريت معز يحب يكمل للأربعين أوكي لكن إذا البدن ما يجاوبش وهذي باش هذي بالخدمة والنظام والنوم والماكلة وكذا اللي ما كنتش نعم فيها من الكل حسين
0: مدمت علي متصور شوية
3: لا ولا لا
0: يوسف مخي ما انا
3: اللي حبيت
0: ما حبيتش تكمل اكثر
3: لا انا كنت غرامي يشوف غرامي اوكي كوره اوكي لكن كان عندي غرام اخر اللي
0: غلب لك غرام الكوره
3: لا غرام باراليل يعني فهمت
0: تاع شنو
3: تاع ميكانيك
0: والله البارح برك انا احكيو عليه والله نحكيه كان مش من سميو الماركيت يحكيو حتى كي كان عندك كهرباء سفره وقتها قال لك
3: سفره
0: هي سفره يا سيدي شو اسمها هي الكوكسينيل الجديده وقت تعملت هي ريت قلت لك نحكيوا على غرامك بالميكانيك فما شكون يعرف حتى وين تهزها وين تخسر كيفاش كنت تهز بزوز كراهب يتغسل وكنت ديستر
3: كنت مغروم مغروم حتى موتورات كسبتها ما بسرقه على بابا الله يرحمه
0: الله يرحمه هربتك الميكانيك هربك من الكوره
3: ما كنت مغروم من اللي انا صغير والله من اللي انا صغير كنت مغروم بحاجه اسمها ميكانيك حتى في الحومه كنت نقعد بحضر الميكانيسيان نشوف كذا مغرام فهمت وكنت مغروم اكثر بالموتورات مي بابا الله يرحمه كان ما يحبش حتى كي شريت موتور بالسرقة وتسرقت لي ورجعتها بالسرقة فهمت قد كان يسمع بابا وقتها
0: ما خممش تعمل حاجة أخرى هكا في حياتك في الميكانيك وأنت مغروم ومن بعد الكورة وإلا
3: كان قريت كان قريت ميكانيك يمكن كان قريت كان جاء عندي غرام بريمو غرام غرام راني قريت ميكانيك
0: والله جانب آخر من حياته السلمية
3: الحقيقة توسكي ميكانيك ولا كراء عبد يصلح مثلا ولا تونينج سورتو ما نعمل كيف
0: فهمت معقول معقول هاي وال البروجيكتور بتاعك على الميكانيك
3: البروجيكتور على ناس الحقيقة هما عندهم ميكانيك بدنهم غريب لما حال
0: شكون هذوما
3: باش نحكي على نحن ساعة ولا اسكندر كنا محظوظين برشا خلتنا على أسامي كبيرة يعني شفناهم من اللي بداوا في كاريرهم حتى كشي بريسك تولي اللي باش يكملوا باش نحكي على 5 نجوم في المنتخبات متاعهم اللي هما ميسي كريستيانو مودريتش صلاح ورياض محرز
0: موجودين في الكوب دي موند
3: موجودين في الكوب دي موند وظهر لي ان شاء الله لا ما ظهر لي الخمسه هذو ما ظهر لي يمكن صلاح اقل شويه من الباقي الكل اخر كوب دي موند
0: بعد 4 سنين صعيب برشا
3: يمكن صلاح في ال 34 ينجم يخلط يمكن باقي الكل اخر كوب دي موند يعني الناس هذوما شفناهم في كاريرهم شفنا التيتروات اللي هزوهم علاش قبيله يحكي معز على ليجين دو في وعلى المونتاليتي هذا راه مثال زاد حتى للمنتخب نتاعنا والولاد نتاعنا يعني كي تشوف انت ميسي وتشوف ميسي مركي 3 وكيفاش يعني كي خرج يبكي منها فرحه وفما مساج اخر بون خاطر الوالد نتاعو مريض تشوفوا كريستيانو كيفاش بعد مباراه يعني تقول عنده شكون توفى له يعني كيفاش متغشش على طرح النيل تشوف مودريتش كيف بعد المباراة يعني الغلطة اللي عملها متاع البيلانتي كيف يعني تقول الناس متزاد كبداية كاريرها مش فانت كاريرها نحكي على ناس تلعب ميسي وكريستيانو 6 كوب دي موند يعني ما شاء الله نحكي على
0: خلاف اللي تيتر الانديفيديوال ولو مع النوادي والمنتخبات
3: صالح كيف رياض محرز كيف يعني شفناها بعد المباراة كونتر الارجنتين هذين المساج نحب نوصله اللي كلمة قائد راه مستاهلة مش حكاية راه براسار في ديك وكهو راه القائد راه هو الإيماج متاع الفريق كامل هو الإيماج متاع الجروب وإذا تلقى القائد مثلا حاسس إذا تلقى القائد هو أكثر واحد يجري راه الناس كل باش تتبع فهمت يعني نحكيه على لاعبين الحقيقة يعني متعونة طيلة كاريرهم كامل لاعبين باستثناء ميسي خاطر عندي أنا ميسي نجم نحكي عليه وحده سي فري كو الناس هذوما خدموا ديسيبليني في في في حياتهم وصلوا لل 40 سنه بالديسيبلين لكن ميسي الحقيقه جاء من كوكب اخر يعني تشوف الظاهره رونالدو دليما قال لهم تو ما عادش تحشموا كي تقولوا راهو افضل لاعب في التاريخ
0: كان انتق رونالدو ما عادش فما كذا حديث
3: يعني رونالدو اللي يعرف
0: اش معناه مارادونا هو افضل لاعب في التاريخ هو مارادونا وذوك
3: مثلا فهمت ولذلك اللاعب هذا الحقيقه عنده كاليتي مهمه جدا جدا اللي كونه فما اللاعبين تلقاهم فنيين ممتازين اسكندر شو يعمل ينحي البوان فور نتاعو ويمشي يدخل في في في في دي تكنيك اخرين مثلا جو جامب يحب يعمل حاجات زايده ميسي العكس ميسي عنده كاليتي تاع بريسيزيون وكاليتي دانتيريور قعد يخدم على الكاليتي اللي عنده لنهار تشوف ميسي يعمل في جو جامب وكالزينه زايده وكذا
0: لازم في الليل
3: صحيت يعني كما قال صحافي فرنساوي نسمع فيه قالوا ميسي من البوان A للبوان B أي لاعب عنده هو بشعره مثلا منين هو موجود حتى للكاج راهو عنده بيكي يعني له مسحق له بجد جامب يفسخك ويتعدى فهمت وقداش عنا سنوات الله نفرجه في ميسي وبالانتريور يحطها غاديكة وكل قرديا وتبدا في بالك اللي انت باش يشوتها كيكا وما تنجم تشد هذاك اللودان هذاك الحاجه ربانيه
0: بخلاف اسامه سبحان الله ما يعملش تحسه كي تبدا تفرج تحس واحد يعني في برشا يفور شوفوا شي يجري واقف الراجل راهو
3: هو
0: والفور معناه يقول يكونسوميه فك الجريتين هذوك والدريب والبونتو معناه
3: هو يسكاني هو يسكاني في التيران انا نعشقوا برشا اللاعب هذايا وشفت جوارديولا اش يحكي عليه وقت اللي جوارديولا في البرشلون قالوا له ميسي ما يجريش وما كذا وما كذا حط لهم فيديو فيها 12 دقيقة موجودة على اليوتيوب كي تشوف ميسي كرة تلعب عند الكيب أدفيرس سيدي مش حتى عند صحاب هو يبدأ يغزر للسباس اللي باش يمشي له هو وين باش يطلب الكرة وديجا عنده يليد راه كي نشوفوا الهدف نتاع الدزاير راه كي طلب شوف طلب كرة انتر لي دو ليني ليني ديفانسيف
0: وليني تاع هو يتمشى
3: ويتمشى وسي يعرف قداش الاخر بعيد الديفانسور
0: سبحان الله
3: فهمت دار ديريكت ومن بعد الانتيريور هذيك اللي عنده السحريه اللي ما تعرفوش يعني نحكيوا على الانتيريور في في 40 سنه
0: وفي بك الفرصه هذيك والبريسيزيون
3: الكره تجري بالكره وتختار باش تحطها في 90 من هنا والثانيه الهدف الثاني اللي العالم كل يعرف اليوم شو حتى
0: بالانتريال
3: فهمت وابكسا يعني كما قلت لك يعني حاجه هذا انسان ما نعرفش انا جاي من كوكب اخر اما حاجه المهمه اللي عندي انا علاش حبيت نحكي عن الناس هذوما شوف ماسك يبدا داخل التيران تشوف كيفاش اللاعبين يستناو
0: اللي فيه
3: آه. آه. تشوف رياض محرز كيف كيف تشوف صلاح تشوف مودريتش يعني هذوما الناس
1: اللي
3: قدوه قدوه,
0: قدوة يعني. انت حكيت على القاده والله حلت لنا هكا هو سؤال ماذا بيجي اجابات سريعه من عندكم انتم انتم ثلاثه كنتم انا حملتوا شاره القياده في الفرق نتاعكم ولا حتى في المنتخبات الوطنيه اسامه كان فما هكا قائد بالنسبه لك انت لعب معاك وتقول هذاك معناها افضل قائد لعب معك معنى قعد الام لموديل بالنسبه لك انت كسواني قلت لك في الفرق اللي لعبت فيهم ولا في المنتخب
3: انا شوف انا حضرت في المنتخب الحقيقه كلمه قائده شكري الوعر الحقيقه وفي الـ وفي الـ في النادي الافريقي لسعد الورتاني رغم اللي اصغر مني في العمر لا يرحمه لكن كان كان قائد بتمنى الكلمه
0: وسمير
4: في الكي بيرسونال طارق ذير سير وفي النادي الافريقي لطفي رويسي اللي تعشرت انا وياه برشا وكان قائد فريق
0: شنو الخصائص نتاعهم بالضبط خاطر هما ملعبيه ما خلطناش عليهم احنا برشا نقولوا بارابور للجينيراسيون تاع اللي عايشه
4: الاولاد يعرفوا هو البيرسوناليتي وهو محبتهم محبه الجروب فيهم بالكومبورتمون نتاعهم في لي ستاج في لونترينمون في كل شيء هما القائد هو اللي عندك مشكل ديريكتومون تمشي للقائد
0: وتلقاه بالحق
4: وتلقاه موجود بالحق دونك هذاك هو اللي يميز معناها قائد في القائد وفما قائد ما غير شرط قياده
0: فما
4: قائد ما غير شرط قياده وفما قائد بشرط القياده هو ماهوش قائد دونك فما
0: هذاك ما يستحقش
4: الشرط تفرق تفرق
0: ما ياخذهاش
4: بالكذاب لا لا بالعمر بالكذا دونك بوتيتر لكن فما معناها القائد هو اللي يلم عنده مواصفات خاصه مش كان في التيران فقط
3: فما القائد اللي عنده سولد في تليفونه زاد برشا هو نجم يخلط يكون قائد
0: ولا ما عندوش برشا
3: انا هذاك هو انت
0: ما فماش برشا تليفونات في وقت سمير ما فماش برشا تليفونات
3: لا نعرف
0: دونك هذاك كاش قلت بالكتاف خليه بالكتاف اسامه هذه كرم مواز
1: انا باش نحكي عليه عشت عليهم انا في ليكيب ناسيونال مثلا عشت مع كريم حق
0: اكزومبلير بالنسبه لك انت كريم حق القائد الاكزومبلير
1: هذاك عشت مع امين معناتها
0: هو راه احتراماتنا اليوم الكل ما جيت تقول واحد حبيت رايه
1: يعني نحكي لك من بعد البلبولي وقتها في الكيبنا هذوما اللي عشت معهم في الكيبنا سنة الحقيقة في الاسبيرانس ما انتش عشت انا عشت مع خليل ودغاجي ما هو مش نفس الكاركتير ما هو مش نفس معناتها الشخصية كل واحد عنده معناتها النوعية متاعه مي انا اللي عشت معه اكثر في الاسبيرانس هو خليل شمام معناتها بالحق معناتها كابيتان واحد وكما قال تولو خيان راهو كابيتانا تنجم تلبس كابيتانا راهو وتبدا في التيران ساعات تقول طب ما تكلمش كي تقول كلمة راهو توصل ميساج نتاع مثلا الناس الكل
0: هو التواضع تبارك الله تاع ثلاثه على واحد فيهم قالينا معنا كل واحد احكي على وحده عادل والله نستغل لك انا في الموضوع هذا ماذا بيني من عندك راي احسن كابيتان تعاملت معه خاطر توما لي زربيتر يحكيوا معكم ريال مولي كابيتان اكثر معناها هما اللي عندهم الحق يناقشوكم ولا يحكيوا معكم
5: هما شوف هما اللي كابيتان
0: ما غير مقدمه وجوهر وخاتم ماذا بيك انت تمشي لي ديريكتوم الافضل هكا
5: هما معناها في القانون هما الوحيدين اللي جا توا بيه معناها اللي فاب انه الكابيتان هو اللي يحكي مع الحكم
0: انت قديم ما حضرتش عليه انت هذاك
5: باحترام احنا انا كنا نحترموا معناها الملاعبين الكل ونحكيوا مع لي كابيتان اما كي يقول لك سورتو معناها يقول لك راني انا الكابيتان
0: لازمك تقدروا
5: لا لا
0: ما شنو
5: لا انا الاولاني هذاك فهمني باش نحطه في بلاصته
0: يا اخي شنو كيجي يكلمك عنده الحق يحكي معك
5: معناها يحكي
0: وباحترام يكلم
5: فيك باحترام
0: اما خير يجيك 10 يجري ولا يجيك الكابيتان كهو
5: حتى يجي وما
0: نعرف ايه عادلت كيفاش هزتني الموضوع طب زدت نحكي على التواضع بالله نسكر موضوعي يا ودي به انت اخويا ما يجيك حد انت اخويا الغول الموجود على الميدان بالزي الاسود وحتى حد ما نجي نحكي معك يا ودي به اوكي يعطيك الصح
5: راهو معناه زاد راهو نحترمهم معناه
0: انت يعطيني اسامي، شكون الاسامي اللي قاعد في مخك من الكابيتان اللي تحسوا اكزومبلير في التيران، تحسوا يعاونك حتى في سير المقابله؟
5: برشا فوزي مثلا، فوزي الرويسي، شكري الواعر، الاولاد الكل. معناها راهو يجي نقول لك، معناها تنجم لسعد الدريدي من احسن لي كابيتان، معناها تنجم، معناها تلقاها. انا نغزر لها كان هو معناها يجب يكون منور في وسط ليكيب نتاعو، انا نغزر كابيتان يكون معناها متربي ومتخلق، هذاك هو اللي
3: لسعد يحكم. كيفاش يحكي معك
5: لسعد؟ يخاف لسعد
3: بالراحه،
5: هاي انجدو تقول
3: ماشي سد، وانا راك على سد
5: في 15 مسكين معناها يفوز معايا. اما انا ها وريت سميت الاخرين، لسعد الوحيد اللي لليوم
3: هو عمل عمل عمل على خاطر ما فماش وقتها ليبوك فيسبوك واحد هو تو مرتاح من
0: هذا اللي يحب. اما نجم نجم وكانت هو الواحد فيهم هذاك اللي
5: الفيديو موجودين ليه موجودين، وحتى عملت باري مع السيد هذاك اللي عنده لي فيديو الكل على كل خطا، معناها عنده بريم من عندي انا على كل خطا.
0: ما كنتش تغلط معناها انت، ما كنتش تغلط
5: يعني يا سيدي اكثر من نحييه جمال برناس، نحييه من هنا. قلت له جمال عندك من هنا الوقت اللي تحب انت خرج لي فيديو واحد مزفر انا حاجه
3: خالص. هو يحضر لك في سيري مالا
0: لا هو عنده اسمعني عنده غلطه ديجا، ولده بيده مش مسامحه عليه. تحكيوا على سيري الاخر هاي معز، خلي كمل معز.
1: انا عشت وقت البريود هذيك خرج خليل، انا كابتن في الاسبيرانس، نسيت عن طريق يحيى.
0: سيد
1: عنتر يحيى جاي معنا في الاسبيرانس، انا واحد من الناس نلعبوا في بجاي وقتها مقابله في الشامبيونز ليغ، انا مازلت ما دخلتش الاستاد. الله اكبر عنتر، انا شفت مديت الكابيتان الحقيقه عنتر بالحق، معناتها هذيك
0: حاجه كنت دي كابيتان
1: انا كابي. اما هو عنتر نحكي لك معناتها عبد وبالحق، معناتها نسيت جمله دعم مخي
0: لا معناها انت كنت انت الكابيتان في الماتش هذاك. كي شفت الامبيونس في الاستاد في الجزائر مديت له الكابيتان،
1: قلت لك استاد كامل نحن نلعبوا ضد بجاية. الله اكبر عنتر ياحي، وانت تقول لي ما انتش كابيتان راجل كي تجي كوره عندنا نحن يزفر علينا، تجي عنتر عنتر عند عنتر في الماتش يسيبوا ولا يشجعوا فيه.
0: اي هو البونتو اللي ماركيه وقتها مع مصر كاليفيكاتيف وقتها، وزاد كيف نذكر زاد فما ديبلاسمون عملته الاسبيرونس وقتها مع في ماشي لانجولا، وكان الاسكال في المانيا، وكان فما مشكل احمد العكيشي وقتها هو اللي مشى هو اللي فض الموضوع
3: ونعمل كل الكابيتان.
0: وتحية لي عنتر يحيى موجود في أونجية توا، من أبرز العناصر الموجودة على مستوى الشبان في فرنسا.
5: خير من مسؤول على البنك،
3: هو مسؤول ديجا،
0: هو ديجا كما قال مسؤول
5: ورزانة، وتلقى مسؤول ينقز معناها في وسط ال
0: آه هو فيها بروجيكتور. يعطيكم الصحة الأولاد. بروجيكتور فورم سبور، فورم سبور كل أرخيص بالمدي سنتين للأربع متاع العشية. وقايت أناليز في فورم سبور، نحكيه على فراس شواط مهاجم النادي الإفريقي. أناليز وكل مصادر عالمية زاد في ليبيا قاعد يدور برشا الأخبار، وقاعد يتأكد بشوية بشوية حول عرض من أهلي بنغازي الليبي لفراس شواط اللاعب للنادي الإفريقي الموجود على ذمة النادي الإفريقي. وما نحاول نناقشوا العرض هذا وإمكانية خذ ما تم إمكانية أنه يخرج وإمكانية أنه يقعد في النادي الإفريقي. نبدأ بك أنت معز، فراس شواط اللي موجود مع المنتخب الوطني التونسي وراح يديس على انتقاله الى فريق اهلي بنغازي الليبي من النادي الافريقي. كان يمشي لاهلي بنغازي الليبي، معنى شنو ينجم يكون القرار بالنسبه لك انت، صحيح ولا غلط على المستوى الرياضي؟
1: على المستوى الرياضي ينجم يكون غلط شوي، خاطر وصلت تو من ليطوال الكلوب وسورتو معناتها يلعب في الشامبيونز ليغ عام الجاي، معناتها ينجم يكون بطموحات كبيره. اما نحكيو تو من كوتي توا هو مازال عقد مع النادي الافريقي، معناتها الافريقي باش يستفاد منه ماليا.
0: هو الكلوز ليبراتوار كنا نحكيو فيه قد 600 الف دولار هكا، معناتها تقريبا مليار و800
1: ومازال عام في الكونترا.
0: ايه عنده كونترا تو مازال سير مفعول.
1: انا واحد من الناس معناتها في بلاستو، اذا خاطر هو شوات 31 32 سنه
0: 30 سنه
1: 30 سنه معناتها ينجم يزيد عام في الكلوز. اما نتصور رايي الشخصي اذا باش يستفاد منه النادي الافريقي ومخه ما عادش مع النادي اوتوماتيكمون معناتها
0: ماني مربوطه بيه. هو الحكايه اذا كان يحب يقعد ولا يحب يمشي، اذا كان انت في بلاصته باش تنصحه، معناها مش حتى في بلاصته باش تنصحه، ما كان يمشي ولا يقعد ولا النادي الافريقي سولون هل الظروف هذه الموجوده؟ عرض موجود 600 الف دولار مليار 800 في كاس النادي الافريقي، هو فاش يزم يخمم بالضبط؟
1: انا قلت لك راه بالكلوب تقعد ديما كيب ناسيونال وتمشي معناتها تبان خاطر كي باش يمشي ليبيا راهو فما جوارات مشاو ليبيا خذوا فلوس ما عادش نسمعوا بها. هو كان مشي خدم من ناحيه ماشي خامه من ناحيه الماديه انا ننصح واقصد ربي ديريكت اول طياره واقصد ربي كان مشي خامه من ناحيه رياضيه ويضحي بشويه حاجات نتصور معناتها يقعد في النادي الافريقي.
0: باه سمير
4: الكرة ساعة عرض وطلب هذيك البروفيسيوناليزم معناها الملاعب يبرز اكيد انه مش تكون عنده فما عروض وفما فما طلبات بطبيعه الحال ومغريات ماديه هذا في البرانسيب بصفه عامه. الحاجه الباهيه في النادي الافريقي الموسم اللي تعدى انه عندها اداره ممتازه بصراحه ونقطه الضعف تاع الكلوب قبل تصلحت باداره قويه واداره في تواصل دائم مع الملاعبيه نتاعها. يعني علاقة اللاعبين ووكلاء اللاعبين بإدارة النادي الإفريقي هنا ما نتكلمش كنا على شوات نتكلم على معظم اللاعبين علاقة طيبة ممتازة يسودها الاحترام والتفاؤل والتفاهم هذه حاجة مهمة ياسر وعلاقة الإدارة باللاعبين علاقة شوات وممثليه أو وكلاء متاعه بإدارة النادي الإفريقي علاقة طيبة. شوات قدم إضافة للنادي الإفريقي هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه والنادي الإفريقي قدم إضافة كذلك إلى شوات والدليل على ذلك أنه هداف البطولة وأنه كذلك موجود في المنتخب بفضل مجهوداته لكن كذلك بفضل النادي الإفريقي وجمهور النادي الإفريقي ومحوط النادي الإفريقي هذا يعرفه شوات. ثم كذلك نتكلم على أنه لاعب دخل على موسم القادم موسم استثنائي بالنسبة للنادي الإفريقي فيه تحديات الحفاظ على اللقب وفيه كذلك تحديات المشاركة المشرفة والتمشي في الشامبيونز ليج أفضل ما يمكن هو تحدي رياضي كبير وممتاز برشا. بالنسبة لشوات في السن متاعه حاليا قادر أنه يزيد موسم في النادي الإفريقي والعروض ستتهاتر على شوات أنا متأكد أنه لأنه مرتاح في الكلوب أفريكا حبوه الجمهور الإدارة تحبه الملاعبين المدرب الناس الكل قادر أنه يتألق مرة أخرى وبالتالي العروض ما هيش مش تهرب وربما تكون العروض قادمة أضعاف أضعاف ما هو موجود حاليا العرض الموجود من ناحية الليبية وبالتالي أنا رأى أنه التريث به إذا كان في النهاية شوات اختار أنه يتحول إلى أهلي تراب أهلي بنغازي فإنه نادي الإفريقي بش يستفيد هذا مما لا شك فيه ولكن إذا كان يتريث رياضيا وحتى ماديا قادر شوات أنه يستفاد في المستقبل وبالتالي أنا رأى أنه الكرة عند شوات عند إدارة النادي الإفريقي مؤكد ومتأكد كذلك مرة أخرى أنه النادي الإفريقي عندها حلول وحلول بديلة وبالتالي النادي الإفريقي ما هوش مش يقف على شوات نتمنى له كل خير وتخلى عائلة النادي الإفريقي وما هوش مش يخرج منها بالعكس في قلوب الجماهير ولكن كذلك التريث به وإن شاء الله لكل حدث حديث أنا متأكد وعندي ثقة كبيرة في إدارة النادي الإفريقي وذي رأي ما هوش يرمي رود بالعكس أنا قلتها على المباشر أنه إذا كان فما مكسب متاع النادي الإفريقي بقطع النظر على البطولة والأمور هذه كلها إدارة ممتازة جدا وبالتالي جمهور النادي الإفريقي يتمان فما حتى مشكل إذا كان شوات قعد مرحبا به ويقدم إضافة وإذا كان مشي ربي وجهه خير النادي الإفريقي عنده الحلول البديلة
0: به أسامة من الموقف الإدارة أنا معنا اليوم يقول لك أنا الملاعب بار اكزامبل جيب 1.8 مليار سكو لازم يخمم أكثر في الرياضي ولا في المادي خطر زاد حتى المادي عنده قيمته اليوم وطريقة إيجاد البديل زاد يلزمها مادية والظروف الحالية متاع الفرق التونسية نحكي يسونسيلمون اليوم حتى على النادي الإفريقي الظروف ما هيش على العال ماديا حتى كي تلقى 1.8 مليار ولا زوز ولا ثلاثة تلقاك تبدأ تلوج منين في التمويلات باش غدوة في الأيامات تنجم تعيش وتنجم تقدم موقف ظهر لي ما هو سهل بصراحة أنك تكون موجود بين الاثنية هذه والاثنية الأخرى حتى الموقف الإدارة مش حتى موقف الملاعبية حتى موقف الإدارة مش بيكون سهل نتصور في العملية ذي
3: يمكن موقف الإدارة يكون توا في الموقف هذا أسهل من شوات موقف هي علاش خاطر راه كذا باش نحكيه على 1.8 مليار باش نحكيه على بديل يعني مهاجم باش تجيب مهاجم في تونس ماهوش موجود يعني باش تشري مهاجم باش تلقى مهاجم توا أقل من 2 مليارات
0: من برا صعيب تلقى مهاجم
3: مهاجم
0: قادر انه يعوض الشوات
3: صحيح ولذلك علاش قلت لك انا في الكوتي نتاع الاداره اصعب من الكوتي تاع شوات ابقى من بعد انا مع كلام معز والكابتن اللي نحكيه على لاعب 30 سنه مازال بكري قبل نحكيه على لاعبين في الـ40 نادي الافريقي ماديا تو مستقر الحمد لله بعد العوام الصعيبة اللي تعديتها واللي فما استقرار مادي نحكيه بزاد على لاعب مش يعني ياخد في سالير محترم فهمت وهو ساتيسفي بالكونترا نتاعو خاطر نعرف شويه حتى لاجون نتاعو يعني صديق هو اللي بيان في النادي الافريقي سي فري بعد تقول لي انت اوفر اذا تكون اوفر كبيره خياليه وقتها اوكي نجم نحكي خياليه جدي بيان اللي هي حسب رايي حسب هكا شويه اوفر كبيره
0: اللي عنده
3: معنى كبيره مش خياليه كبير ولذلك نقول اللي حسب رايي انا لو جيت في بلاصه الشوات نحكيه على النادي الافريقي اهم حاجه اللي هو تعافى من مشاكل الماديه يعني عم ناول وسنا وان شاء الله وعام الجاي والعوام الجاي الكل في النظام والسبونسور اللي ولا موجود وفما مشاريع اخرى قادمه في النادي الافريقي للمداخيل نتصور بالتشامبيونز ليج كاس العالم بالقاعده الجماهيريه نتاع النادي الافريقي اللي يعني وقفت مع اللاعبين نتاعها في سواء في البطوله سواء في المنتخب سواء
0: مادي مش مستحق برشا يبيع ملاعبيه بالنسبه
3: صحيح
0: على المستوى المادي
3: يعني نحكيو على مليار و800 رقم وسورتو البوست هذيك بالذات يعني كان جا اكسيال كان جا وسط
0: ميدان اصعب حاجه ايجاد البديل
3: رقم 9 راه مشكل كبير في افريقيا نحكيو خاطر تولد من 18 سنه ليزاكاديمي كل تبعت للاوروبا ما عادش تعديو
0: اقل 16 و15 و14 يزيدوا فيهم
3: ما عندكش الحق
0: يهزهم فترة معايشة وغيرهم بعد يقعدوا غادي كمان
3: نحن كانت قبل تونس بوابة تو ما عادش ولو ديركت مو الناس غادي تنفستي تو في افريقيا وتهز ديركت مو للأوروبا ولذلك صعيب برشا اللهم باش تحط برشا فلوس نحن شفنا المهاجم متاع بيراميد قداش يعني
1: مليون دولار
3: نحكي على 10
0: تونس بيبو متاع شو اسمه الأخرى لبركين اللي مشي زادة كيف كيف
3: نحكي على 10 تونس ولذلك بالعقل يقول اللي نتصور ومتاكد اللي باش يكون خيار نتاع الاداره اللي كونه يبقى اللاعب بقى تدخل من بعد حكايه الكلوز ليبراتوار هذيك زاد
0: الكلوز ليبراتوار بالله خلينا نحلوا موضوع اخر نحاول نسكروا به حتى الاخبار ونقف الاخبار نتاع الفيفا اللي قاعد تفرض اليوم انه في القانون نتاع الفيفا الملاعب اللي في صح كونترا مهما كانت الجمعيه ومهما كان الملاعب اسونسيلمون حاجه ساعه اوبليغاتوار مهمه واجباريه ان يكون فما كلوز في الكونترا ما عادش فما حتى كونترا ما غير كلوز ليبراتوار بالتصريحي معناه وتولي مفاوضات اخرى بتيتر اصعب حتى على المفاوضات على السالير والامتيازات خاطر هذيك مهم نشوفوا تو 600,000 دولار تجيبها تخرج على روحك
4: لضمان حقوق النادي هذا
0: لضمان
4: حقوق النادي
0: وحقوق اللاعب ساعات فما النادي اللي ما يخليش اللاعب ويفرض عليه انه يقعد غادي ما مكان
3: لاعبين كاريرهم وقفت
4: كيف النادي يحط مبلغ تعجيزي باش يخرج اللاعب
0: سادي بون هذاك اش قلت لك المفاوضات مهمه
4: ايوه
0: اش قلت لك انا المفاوضات مهمه جدا
4: توا ألفاريز أتلتيكو مدريد في 150 مليون يورو لكسر الواحد العقد متاعه 150 مليون يورو يعني مبلغ خيالي
3: وقد يخلص
4: هو باش تضمن أنت ضمان اللاعب أنا رأى أنه تحديد سقف معناها معين مبلغ وضمان النادي ولكن المبلغ أنا توا كي تقول لي 600 دولار لشوات نقول لك مبلغ تافه
0: حتى خروجه من الإطار كان 200 دولار
4: كاودة مهاجم هداف البطولة التونسية للموسم الثاني متألق تتكلم على ملاعبي انترناسيونال وتتكلم على لاعب مازال عنده في الساقي وتتكلم على بيدور تتكلم على مهاجم 600 دولار بالنسبة لي أنا ولا 600 أورو حكاية فارغة دونك فهمتني تو ينجم علاش قلت لك الكره تو عند شوات لانه ينجم الفريق الليبي يكسر ب 600,000 دولار ويمشي شوات
1: يقول مانيش موافق انا مثلا
4: يقول لك انا هاو 600,000 دولار على الطاوله انا قصد ربي مش على روحي
0: كان هو يخير مش يقعد ما نمشي فرضوا عليه
4: جوستومون دونك هنا في المستقبل النوادي مش نادي افريقي فقط في المستقبل النوادي يلزمها تضمن حقوقها الماديه أقبلو، بار إكزامبل، أقبلو خسارة كبيرة للإسبرانس كان يصور منه برشا فلوس أقبلو لأنه التطور متاعه أقبلو كان في الإسبرانس جاء 19 جاء الإسبرانس وتحسن وتطور ومشي وعاونته الترجي باش يتطور ويتحسن في الأخير تخرج أنت بلاش هكاك خسارة للإسبرانس دونك هنا الكلوز هذيك تضمن حقوق
0: المفاوضات
3: كوتش راهو نحكيو على غلطة المدير الرياضي اللي ما عاودلوش من
0: موسم فات كونترا. اما حتى الكلوز اللي عنده ماني حتى كان تحطها من صورش كانت كانت كلوز
3: كبيرة برشا. ما نعرفش حاجة مهمة تو انا تعاملنا باللي كونترا زاد راه ما نجمش انا ناخذ 10,000 دينار في الشهر وتحط لي كلوز ب 10 مليارات. هذا باش نبداو واضحين راه يعني اللاعب انت تحب تحط لي مثلا 10 مليارات اوكي على الاقل خلصني 3 في العام. فهمت هو وش يقول لك ديما في الـ في الـ في الكلوز تعطي مثلا خلينا نقولوا 5-6 مرات قد اللي تخفي انت مثلا تخفي 100,000 دينار في النادي تجي تعمل النادي يعمل الكلوز مثلا ب 500-600,000 دينار معقول. اما انت تعطيني مثلا 10,000 دينار في العام وتحط لي كلوز ب 10 مليارات يعني تعرفني نسوى 10 مليارات وتزيد خلصني 10 ملايين.
4: لا فما مجال التطور زاد. لا لا لا فما مجال التطور زاد.
0: فما شكون يكون مليون
4: كان 20 سنه ولا 21 سنه وماكش معروف بالكل وباش تعمل معايا 3-4 سنوات باش نحسنك انا ونطورك ونعطيك الاسم ونعطيك كذا تسوى انت في الشهر 10 ملايين
0: صحيح.
4: غدوه باش تولي تسوى 200 مليون.
3: رابع عام هذاك اللي انا تطورت فيه يلزمني نكون نخلص برشا مش تخليني مش تخليني
4: حسب المردود دونكو كلهم يدخلوا في الكونترات
0: دونك نقعد هذاك افنو عقد التكميل وغيره من بعد كل مفاوضات وخدمه ديزاجونز هذاك علاش المانجير لازم يكون دانسر ثاني ونكمل معاه كل 30 ثانيه
1: نضيف حاجه نشوف معناتها اللاعب راهو نرجعوا للكاس العالم هذا اللاعب المغربي قبل الكومبيتيشن هذه 35 مليون يورو
0: تعليل هذا
1: تعليل تو وصل 70 مليون يورو
0: اي تفرق
1: معناتها في اخسر في جمعتين ثلاثه
0: شوف اما الكلوز اللي عنده مع ليل ما نتصورش كانت بدلت معناها فهمت دونك الكلوز هذيك كانت قبل برش اليوم تولي شويه بالبالور اللي طلع دونك هذاك علاش مهم جدا وانتم كاعطيكم الصحه الاولاد وفات الساعه الاولى ساعه ثانيه بتكون مخصصه كلها للمنتخب الوطني التونسي للناخب الوطني الجديد فيرونار التركيبه اللي معاه الماتش نتاع اليابان اللي تخص التاريخ مواجهتنا مع المنتخب بذي نقاط قوة وضعف المنتخب بذي نشيو المكسيك زاد بحث أحمد عدالة يحكينا شفا مش ما فهميش كل الأخبار والكواليس. نشكركم برشا على متابعتكم الساعة الثانية بعد شوية في فورم سبور كاملوا معكم للأربعة متاع العشية وجيكم توت سويت غفران موجودة خولة موجودة خولة موجودة معنا في الأخبار بعد رجعين في ساعتنا الثانية من فورم سبور.
6: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والوصف.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي تسند قرضا بقيمة 61.3 مليون يورو لتونس لإنشاء محطة طاقة شمسية فولتضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ومن المتوقع أن تولد المحطة نحو 252 جيجاوات ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. وسيسهم هذا المشروع في دعم الأمن الطاقي في تونس وتعزيز قدرتها على الصمود من خلال تنويع المزيج الطاقي الوطني وتقليص اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي. الهيئة الوطنية للمحامين تنفذ إضرابا عاما وطنيا مع تجمع للمحامين أمام قصر العدالة بتونس، مختتمة بذلك سلسلة تحركاتها الاحتجاجية التي أقرها مجلس الهيئة بتاريخ 13 من شهر مايو الماضي، وشملت حملة الشارة الحمراء وتنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكيف وسليانة. ويطالب المحامون بمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي للمهنة وبتحسين المرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة وإصلاح وتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيثة والتقاعد للمحامين. رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شرنيكول الدكتور محمد علوش يؤكد مزايكا أن تونس بصدد صياغة أول بروتوكول وطني موحد للإحاطة الطبية الشرعية والنفسية بضحايا العنف الجنسي، بما يضمن حصولهم على نفس مستوى الرعاية والخدمات بغض النظر عن الجهة التي يتواجدون بها. يأتي ذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة ومشروع سيلا الممول من الاتحاد الأوروبي.
6: احنا بصدد القيام بصياغه بروتوكول وطني للاحاطه الطبيه الشرعيه وزاد النفسيه بالضحايا هذوما. هو كما قال السيد الوزير احنا قمنا بجوله في كل اقسام الطب الشرعي وفي المناطق اللي ما فيهمش الطب الشرعي في الجمهوريه. تعرف ثم 6 ولايات ما فيهمش الطب الشرعي، دونك باش شفنا كيفيه التعامل مع الضحايا هذوما، كيفيه سورتو الناحيه البسيكولوجيه. وعلى ضوء النتائج هذوما كنا قمنا تحت اشراف وزاره صحة باش يقوموا بصياغة البروتوكول الوطني هذا اللي هو مهم ياسر، على خاطر اللي هو باش يوحد كيفية الاعتناء والبريزون شارج نتاع الضحايا هذوما، باش تكون منظمة وباش تكون مهما كان المكان وجود الضحية في الجمهورية التونسية تكون نفس الإحاطة الطبية الشرعية وكذلك الإحاطة النفسية.
5: في تطور دبلوماسي لافت قد يعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم شملت وقف العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز وسط تباين في طريقة الإعلان عنها بين واشنطن وطهران واستمرار الغموض بشأن بعض تفاصيلها وآليات تنفيذها. تقرير غفران العكرمي.
7: في خطوة مفاجئة سبقت الموعد المعلن للتوقيع في جنيف، سارعت الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام مذكرة التفاهم الجديدة التي أنهت مرحلة من التصعيد العسكري وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملفات العالقة بين الجانبين. جرى التوقيع في ظروف غير اعتيادية، إذ ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع الوثيقة خلال مأدبة رسمية في قصر فرساي بفرنسا، فيما اكتفى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بنشر صورة رسمية للاتفاق دون مراسم احتفالية. ويعزى تقديم موعد التوقيع إلى رغبة الطرفين الطرفين في تسريع تنفيذ أبرز بنود التفاهم، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. كما كشفت المعطيات المتداولة عن ضغوط سياسية وإعلامية رافقت الساعات الأخيرة قبل التوقيع وسط خلافات بشأن نشر بنود المذكرة قبل المصادقة الرسمية عليها. ورغم إعلان الاتفاق، ما زالت بعض تفاصيله وآليات تنفيذه محل نقاش، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية. وبينما تؤكد واشنطن أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارا لمدى التزام طهران بتعهداتها، تشدد إيران على أن قدراتها الدفاعية والصاروخية ليست مطروحة للتفاوض، ما يجعل نجاح الاتفاق رهينا بقدرة الطرفين على تجاوز الملفات الخلافية خلال المفاوضات المقبلة.
5: منظمة الأغذية والزراعة فاو تفيد بانخفاض حجم تجارة الأسمدة العالمية بنسبة 30% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي في سياق الحرب في الشرق الأوسط، متوقعة تعافيا بطيئا وغير منتظم حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر في فرمسبور.
4: الأولى في تونس. فغام سبور. فغام سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. اسكندر إبراهيم.

0: ما ديسانتين للأربع متاع العشية.
1: ما 3:11 دقيقة. لو سهلة مرحبا بكم. ساعتنا الثانية من فروم سبور ما زالت بديت تتواصل حتى للأربعة متاع العشية. نسلم عليكم ديما وين ما كنتوا. تحية الأولاد الكل اللي وراء الكاميرا كما يقول زاد سمير، واللي قدام الكاميرا الموجودين بحذنا. مرحبا بوسام
2: دينامو اللي وراء الكاميرا.
1: دينامو مرحبا بك.
2: ما نجموش نعملوا حاجه.
3: دينامو دكتور.
2: يا دينامو ما نجمو نعملوا حتى شيء الا برا الكاميرا. ورا الكاميرا فلسه يعملها هذا فلسه ما عادش تتكلم.
1: والله هو ماذا بيا فلسه تعادل. ما عمرك ما تنزل عليك كان كيقول لك انزل خليه خاطر وقت اللي تخليه الميكرو محلول وش يسميك سميك بوتو هكا ولا المخرج فرحان للاسف شديد. معناها حابين هكا معناها نقربوه من بعضهم يا اخي. هو فرحان ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. مرحبا بكم الكل. مرحبا يا معز. مرحبا يا عادل. نعاودوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. طيب خلينا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي عشان نقول نعاودوا بعد ما السويد اذا بينا نحلوا صفحه اخرى مع مدرب جديد وان شاء الله تكون صفحه ناصعه ان شاء الله محترمه ومشرفه للمنتخب الوطني في الماتش رقم 1000 في تاريخ المونديال. راهو رمزي برشا وان نكونوا موجودين في الماتش هذا في وجه باهي راهو مهم برشا. راهو رمزيه المقابله مهمه خاطر باش تقعد للناس. تصوروا انت قداش عملنا من عام تقريبا من عام 30 بدات الكوب دي موند. عملنا تقريبا 96 عام باش وصلنا للماتش رقم 1000. كي وصلنا للماتش رقم 1000 جات عندنا احنا معناها 96 سنه اخرين تقريبا نقولوا هكاك ولا 90 سنه اخرى باش يحكيوا على نفس الماتش وما ديما يحكيوا على الماتش 1000 ان شاء الله يقولوا وقتها منتخب التونسي واجه اليابان نقولوا ان شاء الله فما نتيجه ايجابيه لمنتخبنا وجه مشرف يخلي العباد حتى كي تحكي علينا نهار اخر تحكي علينا بالبه مش باللي صار في المقابلات الاخيره. ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. تحب نبداو بعادل زهمول ومن بعد نمشيو لعادل احمد عداله شويه من المكسيك اللي يحضر ويجي. احمد عداله عادل زهمول شو حكينا على الحكم نتاع المقابله بلادي اللي يكون موجود ان شاء الله وديجا سمعنا باسمه من البارح ولا البارحه
4: من البارح خرج
1: شكون وش اسمه
4: هو إيشفان كوفاكس. شوف
1: منين
4: الاربيتر هذا من رومانيا. الحقيقه ما نقولش ديما بكل تواضع لكن كنت نتفرج فيه الحكم هذايا من بعد 2023 2024 ومن بعد نلقاه الحكم هذا نلقاه في بطولة الخليج كنت فيها أنا بطولة الخليج كان هو برمي ليزاربيتر كيلكوز أوروبيان معناها موجودين في البطولة هذه. الحقيقة أنا عملت لرمارك متاعي وكيما أي عبد أو أموا شوية هكا عنده تكنيك أني بالحق معناها كي نشوف كوفاكس مع بيدا دحان اللي كان موجود زادة مع كيلكوز أوروبيتر اللي ما يفوقوش حتى طرف معناها الحكام العرب اللي نورمالمون هما يكونوا موجودين. كنت معناها جي في الرمارك نتاعي انه معناها اختيار كان خاطئ بالنسبه للمجموعه نتاع الحكام خذوا في خاطرهم حاجه تخصهم هذه انا معناها رايي خاطر بالحق. وقت اللي نشوف كوفاكس الحكم هذايا موجود vraiment c'est un grand arbitre وعمل معناها حتى في بطوله الخليج عمل بوكو د ماتش.
1: هو اول مره في المونديال ترشق. اول مره في المونديال هو
4: جايك من وقتها ترشق الحكم هذا ومن بعد يعمل 37 ماتش معناها شامبيونز ليغ 37 ماتش مش شويه يعمل اكثر من 600 مقابله معناها في كاريره يعني بسيف معناها باش يكون حكم كبير برشا. لكن ديما معناها مش كل حكم مشى الكوب دي موند اللي هو حكم معناها لو ميور في العالم. هذا مشى 2022 عمل 8 ماتشات في الكوب دي موند كاتريام اربيتر كاتريام برك معناها ما عمل حتى شيء. اليوم ليكسيبسيون وهو فهمني بالنسبه لي انا هي مباراه استثنائيه على جميع المستويات أنه أول مباراة في حياته كحكم ميدان في كأس العالم بالنسبة للحكم هذا اللي أنا ديما نقول العدد وإلا المشاركة ماشي هذيك هي اللي تبني عليها تبني على الحكم وقت اللي تقراه كيفاش يكون الاربيتر هذا هي
1: المباراة بيهي هو
4: أول
1: مرة يزفر ماتش
4: وأول مرة باش يزفر ماتش فهمني معناها في كوب دي موند اي كوم بارازار باش تكون المباراة الألف هذه باش تكون معناها الحكم هذا
1: كرموه في أول ماتش يتسمى ولا كرمته الفيفا كعينته
4: في أول هو ماتش. تكريم كبير رغم أنه عمره معناه 41 سنة هو فمني التوب متاع الحكم خطر عنا ديجا عندي علي فرغالي فات السن القصوى فمني وصلت 49 سنة وقت تتفرجوا فيه معناه كيفاش كيفاش يزفروا شوف بالمناسبة هذية عملوا لهم معناه دي تونيو من عرش
1: حتى عطينا تصور للتونيو
4: عنا تصور لي ديتاي متاع التونيو هذه فيها دوريب كلها الكلها
1: دوريب ولا فيها اقعد في الميكرو اش عليك فيها التصوير اعطيني اثنين
4: قد ما نتفرج فيها قد ما
1: نتفرج فينا احنا شوية المستيج سيب
4: فيها السيجل ذاك اللي موجود متاع كاس العالم معها الالف اللي هو معناه المباراة الالف بالنسبة للمباراة تونس واليابان ولو اني منحبش نحكي على الكرة لكن راهو يفو دوني معناها بوكو دامبورتانس للحدث هذايا على خاطر راهو معناها في المباراة الالف العالم الكل باش يقعد يحكي عليها دي معناها دي زاني فمني حتى لين نوصلوا معناها مباراة الالف من عام 1930 معناها لين توا باش تلقى معناها مباراة هذية الناس الكل باش تحكي عليها باش يكونوا مش كان لي زاربيتر باش يكونوا حتى الملاعبية زادة متاعنا والمسؤولين متاعنا اللي باش يكونوا
1: اللي
4: قلت لك ليه معناها الناس الكل المشاركين الكل باش يكون معناها عندهم شرف كبير وباش يحاسبهم حتى التاريخ كي باش تحكي انت على مباراة جابون تونس باش يسلو اوتوماتيكمون قداش وفات زاد
1: معناها انا نوعدك انا مازالش نحكيو معك يا عاد نعرف حسيت روحك كي مقموع شويه الساعه الاولى ساعه ثانيه ولا باش نعطيكم برشا وقت نحكيو معك على لقطات اخرى نحضر روحك شويه اخر وقت باش نحكيو على مدرب اليابان وحكايه
4: التابلو
1: ماذا بك نحكيو فيه ومن بعد فما يقول لك فما ملاعبيه ساعات في الكوره تلقاهم عندهم الحصانه ورجعنا نحكيو على نفس الموضوع في الاكسيون تاع ميسي كونتر الجزائر والناس كل
4: والاكسيون تاع ميسي زاد كونتر هولندا في 2022
1: دوزيام افيرتيسمون وقتك ما تدخلش تحكي لها على المسؤولين والملعبية والخطة وذلك مخير خليهم للجماعة يديك صحة على الزمون وخلي الأخبار زادة كيف كيف الحية من عند بالله يقدموا تفضل
4: زيد أحمد عدالة فمني تبارك الله هز صحته معناها
1: يا رسول الله ندم أحمد عدالة مبعوث موزيك الخاص موجود مباشرة من المكسيك من مونتيري نحكيهم على آخر أخبار المنتخب وآخر أخبار المقابلة والمونديال ككل أحمد مرحبا صباح النور بوقتك أنت 7:04 تقريبا
3: صباح النور اسكندر دو بالعكس 8:04
1: بالضبط
3: بالنسبه للموضوع هالصحة نتمنى يجيش معايا نهار واحد لان تو يذوبك الشحم اللي عنده الكول وتو يروح يجي في اول طياره معناها
1: حكيمه الاجابه
3: والله وحاسبني عليها معناها
1: المره حكيمه وترجم علاقه المحبه الكبيره ما بيناتكم تفضل احمد خلينا نحكي شويه كيف نسال نعرف نعرف
3: قبل ما نحكيوا على كيف نسال قبل ما نحكيوا على كيف نسال الاخبار تخدم خص منتخب الجابون عشان كانت عدي وعنا والا ليه لكن ثم زوز ثم غياب مؤكد اللي هو كوبو لاعب ريال سوسيداد هذاك بنسبة 99% مش باش يشارك وثم اللاعب يتدرب على انفراد اللي هو المهاجم تاع فاينورد ايزي ايدا اللي قاعد يتدرب على انفراد دونك هذوما الاخبار اللي تخص منتخب اليابان واخبار اخيره يخص منتخب اليابان امبارح كنت في الحصه التدريبيه تاع المنتخب الوطني التونسي المكلف الغادي بتنظيم لي بوان دو بريس والحاجات اللي كيما هكا سالته قلت له علاش ما تمشاش شاتل معناها ما تمشاش بيس يهز صحفيين قال تكتبوا كيما الاخرين خاطر جابون طالبه بيس يهز 100 صحفي تفهم انت الامبورتونس نتاع الماتش هذايا بالنسبه لي هو امبورتونس تاع مشاركه في كاس العالم بالنسبه لي
1: باحمد نحكيو احنا على الغيابات بالله نشوفوا بسرعه نحكيو عليهم نضيفوا لهم مينامينو اللي ما مشيش ديجا ميتوما اللي ما مشيش ديجا خارج قائمه المونديال من الاول وما مش موجودين الاصابه كوبو مش يكون موجود تضرب كونتر هولندا كنت اكد انه مش يكون موجود اللاعب المنتخب الياباني والحديث على المهاجم الاساسي ويدا هكا زاد كيف كيف باش يغيب على الماتش هذا
3: مش باش يغيب ما قاعد يدرب على انفراد حتى نشوفوا الابديت الجاي نتاع الاكيب ناسيونال نتاع جابون في تقول لكن حتى توا قاعد يدرب على انفراد نتبعوا السيتياسيون ان شاء الله
1: ان شاء الله
3: قد ما يغيب منهم واحد فالنوبي ما شفت
1: يعني ربي يشفي من بعد ربي معه. احنا ما نتمنوا له كان شفاه العاجله من بعد الماتش نتاعنا احنا. فما زاد قائد الفريق وقائد المنتخب وتر واندول موجود في المدارج. واللي عجبتك فازت المريول اسامه اللي حطوه مع معلق في البنك حطوا له في المريول نتاعو في السانتر هذيك
5: فكره الحقيقه محترمه وفكره بس تعرف الامبيونس اللاعب مش لازم يكون قليش قبيله حكيت على الكابتن القادة ولا اللاعب كيبدا مهم في وسط مجموعه يعني شفنا اللاكت اللي عملوها اللاعبين والمدرب والناس الكل يعني بشوف الجو نتاعهم غادي
1: معز وين يزيد واحد يغيب ظل في صالح المنتخب يقول لهم لعبيه دوفالي هو مش شايم لعب يقادك يقول لك بار اكزامبل وداع للمهاجم نتاعهم ان شاء الله مره اخرى ربي يشفيه ويرجع بعد ماتش تونس راه من التعزيزات اللي مهمه في المنتخب ومن غيابات المهمه وقت اللي يكون يلعب ضدنا احنا لاعب كيما هذا مع اللاعبين كنا نسمي فيهم ظل وين يغيب واحد وين حتى على المستوى الذهني وبه به مع المعنويات واحنا نحكي على المعنويات ديما يقعد بيهز شوي المورال
6: اكيد. فما
1: لاعبين تبدا تلعب انت ضد منتخب ولا فريق وملاعبيه كلي هكا ولا هما اللي يهزوا المنتخب هذاك والفريق يغيب وانت قبل ماتش تسمع بهم غايبين نعرف كيفاش تكون رد الفعل الملاعبيه
6: اكيد باش تفرح صحيح اللي هو باش يغيب اما ساعات راه اللي يبدا على البنك تلقاه اكثر منه ما تبش يقلق سيرتو يهبط موتيفي يقول لك انا باش جاتني الفرصه باش نحاول نستغل. اكيد اي لاعب عنده معناتها القيمه نتاعو في المنتخب الياباني كيما المنتخب التونسي اي لاعب عنده قيمته نتصور المقابله هذه راه ما عادش نحكيه ويغيب ولا ما يغيبش لازم نحن نبداو حاضرين المقابله هذه اللي نحن ممنين اللي باش نعمل اكيد باش نعمل رياكسيون خاطر ماناش باش نكونوا اخيب من المقابله الاولى يسوتو تو باش نسال عادل اللي نقبلك تو اللي زاربيتر عملوا لهم المقابله ألف اللاعبين زاد باش يعملوا لهم
4: اكيد الناس كل
1: فما حاجه اللي مشارك معنا فما تحذيرات وفما ديزابيتي وفما تنخدم من عند احمد بولا بالله يا احمد هاو نحاول نخوش عندك انت اخبار حول المقابله رقم ألف والتحذيرات الخاصه بالماتش هذا فما حاجاتك اي اخبار تخص التحذيرات
3: هي جنرال مول كيف تعلمنا قبل 48 24 ساعه على اقصى تقدير بكل الاخبار الخاصه بالامور التنظيميه بالمباراه استخدموا باش يكون ثم حفل ما بين لي دو ميتون مش كما الحفل نتاع الافتتاح لكن ماهيش مؤكده بالكل المعلومه يحكيوا كونه لازم تكون حتى شاكيرا موجوده في لي دو ميتون لازمنا ما نعرفوش
1: مهم تواجد شاكيرا مهم للبعض الموجودين هنا دونك حاول تاكد من المعلومه هذه خاطر الضحكه راه نشوفها من هنا لهنا انت حكيت على كل شيء غيابيه المنتخب الياباني ما ريتش الفرحه هذه بصراحه كي سمعوا شاكيرا في الميتون تفردت الجماعة هنا هاي تفضل
3: هي ما راهي المعلومه زادت مش مؤكده معناها ما يقصوش البيدافيون حتى نضبط الموضوع ولو انه ثم شكون زاد حتى من المدربين يفرح بوجود شاكيرا لازم يجي يجري ليه بالنسبه لبقيه الامور هل انه المايوك يكون تم مايوك هل انه المايوك يكون مايوك سبيشال ولا لا اليوم ان شاء الله نعرفوا المعلومه هذيا ان شاء الله نمدكم بها في وقتها نتبتوا تم حاجه سبيشال نتصور باش يكون تم نوتوكولو ولا حاجه كما عملوا كما يحكي عادل بكري للعلي زربيتر فيه رقم 1000 وكولور سبيشال وورونج وبليو كل شيء دونك نتصور حتى بالنسبه للملاعبيه تصبتوا فيها المعلومه هذيا من بعد ونعطيكم المعلومه في
1: وقت قبيله يحكي على المعنويات ونحكينا على المعنويات زادا وقت اللي يغيبوا ملاعبيه من اليابان مع معز لكن حابوا نسألوا على معنويات الملاعبيه خاطر ريزاكتور المهمين بالنسبه لنا احنا والاهم ظهر لي في الماتش هذا هو باش يكون ماتش ملاعبيه

0: من التوب نتاعها. اما البارح ناس موتي زي برشا, والبارح كان زعما برشا قلق في الانترمو من ناموس في كبار كان ناموس حاجه غريبه جدا معناها بالوفود تلقاهم انواع الحشرات كل مش كان ناموس. البارح خير شويه وداير قلت البارح راحوا التمارين توقف اكثر من الوقت المعتاد نتاعها, انا راحوا مخر برشا من الانترمو تقريبا نجم نقولوا عملوا ساعتين ونص ساعتين ساعتين وربع كيكا ستون فوترامو اللي جينيرالمون كانت لازم تكون ساعه لانها جي بلس 1 تاع جي بلس 2 تاع الماتش تاع السويد. البارح كانت الامور خير برشا, شوف ناس في كونتراكتي فرحانه شوف فرحانه معناها متقلقه من الهزيمه لكن عازمه عندها عزيمه وعندها فولونتي كبيره باش تحسن الوضعيه باش تدارك اللي صار ويطلبوا السماح من اللاعبيه. سمعتوا حازم المنصوري قال الله غالب معناها كيما تطلب السماح من امك وابوك تطلبوا من الجمهور هذه حاجه عمرها ما صارت في تاريخ تونس ما تشرفت تونس, وتحس لي ثم ديترميناسيون ثم ناس حاطه في قلوبها, واهم من هذا الكل تحس لي ثم ناس حكاوا معاها حكاوا معاها بالقدا بالقدا فسروا لها خاطر قوه الفيرونار هي البوان ذا ديما نقعد نتذكروا الفيديو الشهيره نتاع ميتون ما بين الارجنتين والسعوديه.
1: باه وقت نحكيوا على الملاعب ما نعرفش اليوم اسكو قداش مازالوا دو سيونس اخرين سيونس هذه واللي من بعدها قبل زوز حصص تدريبيه حسب الحصه التدريبيه نتاع البارح وقلت انت دامت وقت طويل اسكو نجمو نحكيو على ملامح اسكو نجمو نفهموا انه فما ملاعبيه باش يكونوا موجودين مرسمين في التشكيله الاساسيه اسكو فما تغييرات بارابور الماتش الاخر تاع السويد الاخبار اللي دوري من يسار والناس قاعده تحط في 11 ديجا باش يكونوا موجودين من توا في التيران نعرف كل واحد شنو يقول لما وسائل التواصل الاجتماعي والجماهير ولا حتى الزملاء زاد نحترمهم كل واحد شنو فكرته اللي حنا من عندك انت الاخبار الصحيحه.
0: اول حاجه الساعه الستاف اصلا ما كملش شكون واضحين البارح جاء مدرب الحراس جيل تلقبه وكان البارح مدرب الحراس فوالا كوش واش دونك البارح جاء مدرب الحراس اليوم ياخذ المعد البدني الثاني دونك حتى الستاف في حد ذاته مازال ما كملش هذه الاولى. ثانيا معلومه المؤكده اللي عندي الفول اللي عملوا من السنغال لفرنسا ومن فرنسا المونتيري فرج فيه على ريزيمي بتاع ثمانية ماتشات الاخرانيين ثمانية ماتشات مش الاخرانيين ثمانية مباريات تاع المنتخب الوطني التونسي من بينهم أربعة في الكاليفيكاسيون الليكيب نتاع الاناليست اللي فيها حلمي الكشاو مدوه بالريزيمي الهايلايت نتاع مباريات هذوما الكل وعطاو لي ستاتستيك الكل وهو زاد لي زاناليست نتاعو خدموا على رواحهم لي زاناليست نتاعو ولا نتاع اللي يخدموا معاه ما لازم يكون فما شكون يخدم معاه في السفرة لازم يكون فما شكون عطاه ميسيون باش يخدم من غير ما يكون في السفرة. دونك تبع الماتشات خلينا فكرة على الملاعبية بليزوموا لكن اسكندر الحديث على تشكيلة صعيب برشا الحديث على التغييرات في بعض المراكز ساهل برشا وباش نقول لك والحديث زاد على شونجمون تكتيك زاد ساهل برشا انت بشوية هكا يمكن واحد يخمم يقول يخزر هو شو عمل في التروا ماتش مع اليابان هو عمل انتصار وتعادل وهزيمه في التروا ماتش هذوما فما ماتش واحد كان فيه لعب تروا زاكسيو لو دو ماتش الاخرين لعب 4 3 3 دونك بالتالي واحد ربحوا واحد خسروا واحد ربحوا واحد بليت خسروا اثنين بليت دونك بالتالي الاقرب كونوا بشرنا 4 3 3 او 4 3 2 1 هما لو دو شوما تكتيك بريفيري نتاعو مش كان في ترانسفير ماركت راه تشوفهم في سكورت تشوفهم في سبورت بيس تشوفهم في اي ابليكاسيون تلقى اللي هو شما بريفيرونسيال نتاعو شما بريفيري نتاعو 4 3 3 4 3 2 1 4 3 2 1 ولا دونك التغييرات يبدو حسب المعلومات الاوليه رانا ما نحبوش نعملوا لا بوليميك لا خاطر نقرا في فيسبوك نقرا في الجوسيو صراع جماهير الانديه بين بعضها وكل شيء راهو يبدو كونه ايمن الدحمان باش يكون هو في حراسه المرمى يبدو النسبه كبيره برشا باش يكون ايمن الدحمان قرار نهائي لم يتخذ لكن الاقرب هو ايمن الدحمان باش يكون في حراسه المرمى لكن ما نصوروش يتمثل متطار طالبي وعمر رفيق ومن بعد كل واحد وافكاره ما لازمش نزيد نجازف اكثر القدام نزيد نعطي في الاسامي نولي حتى انا نعطي في فورماسيون بروبابل والسيد مازال ما عندوش حتى
1: لا الاخبار المؤكد انه مازال ما فماش 11 محتملين مش حتى سنسيين الفكره مازال توكا وهذا مهم جدا زاد شنو نحكيو عليه جوست نذكر وممكن تقعد معنا احمد نتذكر انه الستاف اللي جدد نقولوا العناصر جديده في الستاف مع مدرب مساعد اسمه فريدريك بيانكالاني هذا حسب ما نشوف في ترانسفير ماركت ما عرفش كان فما دي ديتاي اخرين درب كان مع السيدات يعني بالفرق النسائيه يعني من 2012 يدرب اول مره يكون موجود مع ريفيرنار به. فما جيل فواش اللي يحكي عليه مدرب الحراس اللي كان معاه في السعودية وكان معاه في منتخب فرنسا زادة للسيدات. فما زادة في الأعداد البدني دافيد باريا كذا ممكن بدأ مسيرته كمدرب حراس ومن بعد عمل أعداد بدني كان معد بدني وزادة عمل تجربة متاع مساعد مدرب.

0: يعني هو كي كان في موناكو عام خدم فيه معد بدني وعام خدم فيه مدرب حراس في بيون كيف كيف عام بعام, ومن بعد عمل تجربة متاع مساعد مدرب اخرتها في 2020 مع نوتينغام. بعد ما نلقاش حاجة تعملها من 2020 تو نلقاه اليوم مع ريفيرونار موجود في في ستاف. بعد فما زاد ألكسندر كيرفيون هذا موجود في التحليل الفني والأداء. فكرة نعرفش شنو نجم يعطيك الامبريسيون سمير بالسامي هذا سامي واحد برك يخدم مع مدرب حراس الباقي الأول مرة موجودين معاه مدرب بدرب كان الكرة القدم النسائية اليوم تكون أول تجربة مع الأكابر والرجال ما نعرفش
1: شوف
0: كان ممكن في آخر وقت هكا القاهم جابوا معاه.
1: أيوة المهمة متاع إيرفي رونار خاصة جدا وضعية خاصة وضعية أنك تخلط ديورجونس الكاس العالم باش تشرف على زوز ولا ثلاثة حصص تدريبية وعندك ماتش الجابمون اللي هو ماتش مهم. أنا بالنسبة لي أنا المدرب الوطني في حاجة إلى زوز من ناس مهمين برشا في الستاف حاليا وأستثني المعد البدن ما عنده ما يعمل حاليا محلل الأداء وهذا ينجم يخدم معها من بعد من ينجم من بعيد يبعثه كل معناها الإحصائيات والأرقام والفيديو كل شيء ثم المعد الذهني حاليا المنتخب الوطني التونسي والملاعبية الانتوغاج نتاع ليكيب بيرسونال في حاجة إلى إحاطة خاصة جدا ولو أنه إيرفي رونار من من من نقاط القوة نتاعو العامل هذايا التحفيزي وشفناه في بعض المقاطع من الفيديو يتكلم مع الملاعبية
0: ينجم يلعب دور المعد
1: ينجم يلعب دور المعد الذهني ولو أنه كان يجي معاه واحد زايد يكون حاجة باهية. المعد البدني ومدرب الحراس حاليا شنو اللي مش يقدم الاضافه شنو النصايح اللي مش يعطيهم للحراس شنو اللي مش يعطي الاضافه للمدرب باش ينصحوا بالحارس هذا ولا هذا الفيديو الكل عنده هو الاحصائيات كل عنده هو وبالتالي حاليا في فتره خاصه بعد كاس العالم واذا كان ربي جابنا في السواب والمدرب باش يواصل معنا وقت النجم نتكلموا على ستاف. حاليا رانا في وضع ربما ديورجنس وضعية خاصة جدا وما نجموش نتعمقوا أكثر في مساعد كاليفية ولا ماهوش كاليفية ومدرب حراس كاليفية وما هوش كاليفية. أنا توا في مهمة متاع كوموندو حاجتي بمدرب باش ينقذني من خيبة أمل من فضيحة عادات فماش السويد باش يخرجني من الوضعية هذيك وبالتالي ينجم المدرب يقول لك أنا يا أخوي عندي ستاف متاعي ولكن ما نجمش نجيبهم توا ما عنديش الإمكانية أن نجيبهم توا بالتالي هذا لكلها أنا بالنسبة لي أنا ذهنيا المنتخب الوطني التونسي يلزم يتعافى من الهزيمة الثقيلة ويدخل بالمعنويات مرتفعة بمساعدة المدرب وستاف اللي موجود معه اللي ديسبونيبل معه باش نخرجوا من الماتش وندخلوا في ماتش آخر بمعنويات مختلفة.
0: نرجع لك أحمد نحكي وزاد حتى على معنويات الجماهير وإمكانية توجد بعدد كبيرة في المقابلة الجاية من عدمها للإمكانية هذه عش باش نشوفوا الجماهير التونسية موجودة في ماتش اليابان ولا ليه حسب الأجواء حسب الأصدية حسب التحركات بحثيك
2: نسيت انتي مو بس الستاف تندر نسميتوش راس
0: منين
2: اللي شميز بلانش متاع الفيرونار ويعمل عليه مكتب المدربين المتابعين
0: والله يا اخويا راك عندك تلال عاي كامل والله العظيم شككتني ما قاتلنا نخزر لليست
2: والله العظيم والله العظيم ديبا كامل تحل في الار ام سي مش ديبا كامل ما قاعد يحكيوا فيها تقريبا دقيقه ونص على شميز بلانش متاع الفيرونار على اساس هو انسان ديما يلبس شميز بلانس خلينا نقول ما عندناش مدربين في تونس يلبسوا شميز كحله وديما الصباط هو بيدو
0: معناها حتى شميز بلانس موجودين
3: شهاب الليل يلبس شميز بلانس
2: شميز
0: صحيح كل مره شميز
3: بلانس
2: صافي بارتي من التكتيك نتاعو من البلان دو ترافاي نتاعو دونك ما يستفاد ليك بالحق
0: لا لا بالحق ما يستفاد ليك اوكي ما شنو الامباكت ما فهمتش شنو خاطرني قلت يستبخت بها معناها والا ستيل
1: يربح التوني ما عادش يبدل التوني هذاك موجود حتى الملاعبين فما طقوس خاصه ملاعبيه مدربين يلبس لبسه كما قالك في النوار ولا في البلون ولا في البلاد
4: باش نلعبوا نحن التوني
1: ينجح ها
4: قلت له تو سؤال باش نلعبوا بالتوني باش نحن باش نلعبوا
2: بالابيض
3: باش نلعبوا بالابيض نحن
0: لا لا قال لك احمد بالابيض معناها ما نعرفش نواتي والمدرب والمدرب شي واتي
3: المدرب يلبس دوسه
1: اللي ما عاشوش في الكرة ربما يقعدوا بهتين من المعلومات هذه ولكن موجودة معز يعرفها والولاد هنا يعرفوها
0: يحكينا عليها برشا مرات كل واحد نحكيه حسب
3: المتوى
0: شكون
2: حمادي الدوح حمادي الدوح
3: ليه ليه حمادي الدوح
2: حمادي الدوح
3: حمادي الدوح حمادي سامحني حمادي حمادي الدوح ما يلعب كان بالمريول هذاك يقول لك مريولي هذا ما بدوش
0: اي ما احمد النقطة اللي توا قالها زادة واحنا نحكي ولي نشي زادة برنامج تعموض النقطة اللي قالها عادل ما هيش غالطة معناها مش كلمة لعبية بالابيض والانترنور مش يكون واقف بالابيض ظهر لي حبش ترسيله يبدل يبدل السورية ولون السورية يحط دوسار دوسار على السورية مشي كل شيء الكاريزما ذيك الكل
2: ولا وصار تقبل ورفته حد دوسار
0: اوكي دونك في حد وصار اكيد
2: وفي كل الحالات هاني قلت راو كسمها هو حمادي الدوسة ما حسين جيبتي عنده تلميذ مكتوب عليها 10 كل ما يلعب عطلوع يلبسها يطلع بها دونك ولا ما نجي فبت
0: راو حسين يلبسها كي يبدا زيد في الميزان ونقص الميزان كيف تجي قد والله اعلم ما ايش فاهمينه الموضوع هذا بيتحية حسين جيبتي هنينا على الجماهير
2: نمشيو للجمهور نمشيو للجمهور الجمهور الساعة من اول ماتش الديسيبسيون الكبيرة اللي صارت الحقيقة ثم ناس هكا تقلقت برشا وتمست برشا وحشمت وتحس بالحشمة وإحنا في بلد ماشي تحس كبيرة لكن مونتيريت العباد كونسنتري في بلاصة واحدة خد نجيش حاوس بلاصة الكل بس أي بلاصة تمشي لك يحكي لك عليها حتى اللي ما كانوش مقررين مش يمشيوا حاوس مثلا في مكسيكو سيتي اللي هي ساعة ونص بالطيارة من هنا ولا كانكوم اللي هي عبارة على ايديز انا مثل شيت الهي ان شاء الله يكتب لي ربي يمكن انا عارف
0: انت ماني الناس ما نقول ان شاء الله يكتب لي في حاجة ولا عمر هذا اللي يقول العبيد انا متعرفش كمكون خلي خلهم شنية كمكون معنا خلي يعرفوا الناس انت شنو تتمنى ما تعرف انت ديما تقول انا مدام تسمع فيا والولاد ده تسمع والعائلة تسمع
2: ايه ايه انا المدام انا المدام
0: اي بيه اوكي صحي ولا هاي موصل لحايش
2: كون عملنا عمر ان شاء الله ربي
0: ويكتب لك كمكون مع المدام زيد ان شاء الله
2: برشا توانسة نتاوي كانكوم من المنتظر يكونوا يبداو يرجعوا بارتين من غدوة إن شاء الله يرجعوا خاطر متحقين لهم بجداء الشيفر متاع عدد الجماهير كيما الشيفر اللي خلينا من الأول وطلع ذاك هو معناه 500 مشجع وأكثر شوية 700 تقريب جاو برينيو الأمنية نجموا نعرفوه ونجموا نوصلوا المعطيات هذية لكن مبدئيا برشا كونسنتراسيون على ماتش هولندا خاطر أول حاجة في أمريكا في كانساس برشا توانسة يعيشوا الغادي وأقرب برشا بالنسبة لي مهمة نرجع الماتش هذا يا جابون اللي فات كونه هو الماتش رقم 1000 باش يخلي استاد معبي سيرتنمو وحتى في الميديا تيكيتينغ معناها لي ميديا اللي باش يعطيهم تيكيت نقصت برشا الفيفا فما برشا ديزانفيتي يكون عددهم كبير انا من الصباح تما ناس تطلب بتسكر ناس تلوج على السكر ان شاء الله جامعه توصيل كره القدم داير فما عائله نحب نتوجه لجامعه توصيل كره القدم كان عندهم اي سوليسيون عائله كامله معناها زوز البو والوالد والكوبل والله ما نعرف حتى اسمهم الحقيقه باش ينجم معناها هو
0: باش قصتهم بالضبط معناها
2: هما جايين مش من المكسيك معناها جايين من كندا يظهر لي ولا من الولايات المتحده الامريكيه تنصبت يقول لي راني معناها اذا كان مش ناخذ تيكي اليوم يجيني نانيلي كل شيء ان شاء الله انا ان شاء الله جامعه توصيل كره القدم حاول هكا توفر لهم اربع تذاكر هو وولاده زوز ومرته والله حتى اسمهم احنا نعرفوا تو بعد نتبع عليه لكن معناها ثم ناس ما زالت تحب تجي ثم ناس تقول لك تونس في الاخر ما هو المنتخب مع تبديل ايرفيرو نار اسكندر تخلي الناس عندها برشا اسبوار وبرشا امل ويرجع لها برشا برشا هكا تخميم والناس ولات تحكي على على واحد بليت بالسيف ميسير جميليت وتذكرت ماتش كيرين كاب على الاقل اربع خمسه تواسه اللي قعدوا لليوم البارح ولا العشرة تواسه لليوم البارح كل كره وانا في مخي كان كيرين كاب وبربي كي تمشيو للجوارات اسالوه ماسكو شافوا عاودوا شافوا ماتش تونس جابون في الكيرين كاب ولا لا داير البارح مشيت الناس بس انت نكتي قلنا الماتش هذاك باش يعاودوا يفرجوكم فيه ولا اقل نعرفوا الماتش هذاك واكيد كان باش نعاودوا نتفرجوا اوموا على الهايلايت نتاعو باش نعرفوا واحد دوك الجمهور في الاخر انا متاكد باش يكون موجود ان شاء الله هوني لكن معنا الرقم حتى تو
0: وانت تحكي على المواجهات مع المنتخب الياباني خلينا نستعرضوا تداش فما فما خسروا معنا 3 بلاش في الكيرين كاب تحكي عليه في 2022 اما من وقتها راهو خسروا 8 مقابلات كهو في 53 ماتش كنفهموا البرفورمانس نتاعهم المنتخب هذا في المواجهات المباشره نتاعنا عندنا 4 انتصارات يعني لهم هما وانتصار واحد لنا احنا وقت لعبنا مع بعضنا يعني 5 مقابلات فما 4 كلين شيت لهم هما وعندنا كلين شيت واحد في في في المقابلات اللي جمعتنا معهم فما 7 اهداف لهم هما و3 اهداف لنا احنا هما مركوا 7 واحنا مركينا 3 في مواجهتنا المباشره هي مواجهه رسميه وحيده الناس كنت تذكرها زاده هي المواجهه نتاع المونديال في 2002 ربحونا 2 بليش جوست حاجه واحده في المقابله هذيك من 2002 سنعطيكم زاده انفورماسيون تنجم تكون مهمه باش نعرفوا المنافس اللي باش يلعبنا شكون بالضبط باش يلعب معنا في الماتش هذا وقتها في 2022 3 ملاعبيه فقط شاركوا وقتها يلعبوا من انديه اوروبيه والحديش ملاعبي بالبودالية وياخذ بقية الكل كلهم يلعبوا في المنطقة في الدوري الياباني الدوري المحلي وبعده تيتر فما ملاعبية خرجوا للدوريات الأوروبية ثلاثة ملاعبية فقط جابوهم لبرا في في المقابلة ذيك الباقي كل ملاعبية محليين تول عكس هم ثلاثة ملاعبية فقط من الدوري الياباني والبقية الكل موجودين من دوريات خارجية هم زوج حراس مرمى ناغاتومو هم الملاعبية اللي نشق نسمع برشة في الحس الكيس ماذا بينا كان نشوف هو البلاصة مخير أحمد نجمو احنا نوصلوا الصوت نخلي الصوت عندك أنت بعد أعطينا الصوت أحمد عدالة محمد علي دونك قلت لك ثلاثة ملاعبية محليين تو قبل كانوا ثلاثة ملاعبية فقط محترفين عكسه من 2022 من 2002 حتى تو 24 سنة شوف شو تبدل في المنتخب بدي فمش حاجة أخرى للإضافة أحمد من عندك أنت من مونتيري
2: لا ما سمعتش حاجة أخرى للإضافة باش نزيدوها أبار كونوا معناها إن شاء الله الأمور تتحسن وإن شاء الله الأولاد يكون مورالهم مهزوز وإن شاء الله إحنا زاد يكون مورالنا مهزوز باش نجموا نتابعوا معاهم وإن شاء الله زاد
0: ما عندي
2: ما نزيد
0: اخر معناها ان شاء الله يربحك فاش قلت انت واحد مورال ومهزوز برشا وعندك حق راه حتى حد
2: يقول لك ما شاء الله حتى ما شاء الله معناك عطيتنا الاستاتستيك انا كنت متفائل هكا بارك
0: حق هذاك وواقع
2: معناها ثلاثه ملعبيه قلت ثلاثه ملعبيه بركه وقتها موجودين معناها من اللي تو انا نقطه البدايه نتاعي باش نكمل بها باش نكمل بلاك كيما بديت كوبو اقوى لاعب معهم لافتار نتاعهم كوبو مش يلعب خطر هو لاعب ريال سوسيداد يلعب كلوار ويلعب حتى مليون تيرا كوبو كي هو مش موجود عباره على على على موتيمار كيف نفس الوضعيه صدمه كبيره برشا في الهولي في الجورناليست اللي امبارح في ليزونترامون مش في الصحافه اليابانيه من قرش جابوني اما فيهم دي جابوني يحكيوا برشا فرونسي دايور قالوا لي راهو سيكي كاتاستروف بالنسبه لنا احنا سي كان شوك كبير برشا كان كوبو ما يلعبش انا باش نكمل في البوان زي انت عطيهم الاستاتستيك اللي ما شاء الله معناها مديتهم واوفيت بيهم الكرونيكور اللي موجودين اللي ما صبحتش عليهم يسامحوني وانتم حلوا خويا وناقشوا
0: بارك الله فيك نخليوك انت ان شاء الله في تكمل التغذيه نتاعك على احسن ما يرام ونشكرك ديما احمد على كل المعلومات وانتظار ان شاء الله ربي يكتب لك المشي اللي كنكون انت والمدام ديما نذكر بالله نصحوا على ونحطوا خطوط هكا عريضه تحت انت والمدام سينور احمد عدينا نجموا توحشوا برشا خلينا نعطيكم بعض المعطيات زاده حول المواجهات المباشره بين نيرفيرونار و مورياسو المدرب نتاع المنتخب الياباني في مارس 2025 تعادل بين السعوديه وقت كان درب بيها رونار ضد اليابان وقت 78% استحوذت المنتخب الياباني في الماتش هذاك في 2022 قبلها اليابان كانت ربحت السعوديه 2-0 وقت استحوذت 60% للسعوديه وبالنسبه ل 7 اكتوبر 21 السعوديه وقت ربحت اليابان 1-0 في الماتش هذا كان اللي عندي لهنا ثلاثه ماتشات ضد بعض زوج مدربين مره رونار ربح ومرة مورياسو ربح ومرة كان تعادل في آخر مقابلة ما بيناتهم نعطيكم أسئلة كل واحد سؤال ونحب ناخذ من عندكم معلومة زادة حسب طريقة اللعب نتاع المنتخب الياباني ولا حتى الأرقام نتاعه ونحب نفهم من عندكم أنتم احنا كيفاش نجموا نلعبوا كيفاش يلزمنا نلعبوا السؤال كنت يسامة حول الأهداف اللي قبلهم المنتخب الياباني في الفترة الأخيرة اللي قلنا احنا راهو من مدة من اللي خسر معانا المنتخب هذاك حتى توا الأهداف اللي قبلهم بار اكزامبل 3 بونتو زوز وواحد يعني 6 بونتو باش نحكيوا عليهم 3 بونتو هذوما 3 من تمريرات من وسط المدافعين في العمق جات من لاكس سنترال جات البونتويت وزوز بونتويت جاو من السنتراج من الجناب وبونتو جاب تصويبا بعد ال 18 متر بشوي هذه الأهداف اللي قبلها المنتخب الياباني باش نجم تفسر الارقام هذه واحنا اسكو عنا الامكانيات اللي تخلينا نوصلوا نفكوا الشفره نتاع الدفاع ونخليهم يقبلوا اهداف اخرى المنتخب
5: هذا المهم الشطر الثاني نتاع السؤال نتاعك هو المهم علاش خاطر كي تحكي انت الباس في الانترفال يعني نحكيوا على لابيل نحكيوا على زون معينه عم بتعطي فيها الباس هذيك اللي نحن الحقيقه افتقدناها في المباريات سواء ضد بلجيكا سواء ضد منتخب السويد اللي الحقيقة ما شفناش الكاليتي اللي تحكي عليها انت يا اسكندر متاعك اللي جوار دو كولوار باش يساندوا الهجوم ويسنطروا ما شفناش الباس في الانترفال ما شفناش تنشيط هجومي خلينا نقول باش تنجم خلينا نحكي على الزوز مباريات الاخرى ما شفناش تنشيط هجومي اللي تنجم تخلط به اي دفاع وكان مش حتى الدفاع نتاع اليابان لكن مباراة هذه مباراة اللي الحقيقة أنا فرحت المدرب يلعب 4-3-3 ولا 4-3-2-1. المهم اللي الخمسة هذه يعني خدنا أنا كي نلعبوا بثلاثة حسب ريان وحسب المونتانيتي متاع اللاعبين
0: خمسة
5: رأوا خمسة بس يلعبوا على ساقين بعضهم الوقفة ما متنجم. شفنا يعني ديجا الأهداف اللي قبلناها من يعني شفنا ديباس هكا في اللاكس وانت تلعب ثلاثة اللي هي لا يجوز خلينا نقول فهمت. ولذلك أنا في الديسبوزيتيف اللي بش يحطه المدرب واللاعبين متاع اللي بش يكونوا موجودين وقت النجم نحكي ونقول
0: عنا الامكانيات عنا الملعبين اللي عندهم الامكانيات بش يمشيوا في الانتربال وديريكتومو في ظهر المدافعين متاعهم
5: عنا اسكندر انت وين بش نقفوا ساعة والزون اللي بش نقفوا فيها البلوك اللي بش يختاروا المدرب هو اللي بش يسهل لك اسكو بش تتعدى على الكولوار ولا بش تتعدى في اللاكس دان ليزانتربال كما تحكي انت والا فما ينوتخ اوبسيون. كي قلت انت تو الفريق الياباني ضد السعوديه عمل قداش قلت
0: ايش اخر ماتش اخر ماتش في 2025 78
5: يعني تحكي على الموسم من الفار
0: تو معني عام تالي تقريبا
5: حاجه مهمه اللي كون الفريق المنتخب هذا يحب الاستحواذ وقتها انت مطالب تلعب الهجمه السريعه وقت اللي تاخذ الكره بقل باس ممكنه بيستخلط للكاج يعني بيستلعب الفيرتيكال بيستلعب كما قلت لك لو كونتر هذاك علاش قلت لك انت يعني المدرب وين باش يختار البلوك باش يحطه في وسط الميدان وقت باش تولي انت مطالب بيستلعب هذيك الباس في الانترفال ولا بيستعد على كولوار. اذا باش يلعب البلوك طايح شويه باش تولي ملزوم عليك باش تلعب لاتاك الهجمه السريعه هذاك الكل يعني باش نشوفوه نهار المباراة. لكن الكاليتي موجودة عندنا لاعبين اللي محترمين جدا خليني نقول
0: هذا بالنسبة اللي احنا كيفاش نهاجمه كيفاش ندافعه. وانا نحكي ديما على الستات قاعد نعطي فيهم 6 بونت وماركيو 15 بونت بلوتو قبلهم و15 بونت وماركيهم من اخر هزيمة كانت في اكتوبر 2025 وقتها من في الاخر 8 مقابلات بلوتو الاخرانيين ما عندهم حتى هزيمة ما عملوا حتى هزيمة من اكتوبر 2025 خلينا نعطيه بالضبط من 8 ماتشات الاخرانيين ما خسروا حتى ماتش ما عملوا جوج تعادلات 6 انتصارات راهو حتى الانتصارات كانت قدام البرازيل انجلترا غانا بوليفيا اسكتلندا واسلندا هذوما المقابلات اللي ربحوهم ماركيو 15 بونت كما قلت لك معز حب من ناحيه الدفاعيه وانت جول وتعرف وقفه الدفاع اللي قدامك فاش لازم تكون بار اكزامبل 7 اهداف من 15 ساعه ماركيو في ال 20 دقيقه الاخيره من الماتش يعني فما 7 اهداف تقريبا في الدقائق الاخيره من المقابله يعني كنقولوا 20 دقيقه راه في اخر في الموني تايم تقريبا في اخر المقابله. لكن كيفاش تماركيو البونتوات اللي سالي ماركيوهم بلوتو 4 كانوا تماركيو من ديسونتراج معناها واضح انهم يعملوا على الكولوار 3 من كرات ثابته معناها حتى مستوى الكرات الثابته ماركيو و3 من تمريرات داخل 18 متر وزوز من خلال تسديدات من خارج 18 متر بونتو من تمريرة وسط المدافعين في العمق وبونتو تاع هجمة مرتدة وبونتو من ضغط كان عالي أجبر المنافس على خطأ يعني تقريبا نفس التصوير نذكر البونتو تاع سخيري في ماتش السويد يعني تقريبا 4 كانوا من السونتراج و3 من كرات ثابتة اشتر مع التمريرات الداخل الديزويت هذوما تقريبا اكثر حتى من اشتر نتاع البونتويت اللي ماركيهم في 8 ماتشات الاخراني معناه كي تسمع كيفاش لازم تتعامل دفاعيا وديما نفس السؤال لانه عندنا الامكانيات نجمو نطبقوا الفكره اللي انت باش تحكي عليها على المستوى الدفاعي ولا
6: ايه. اهم شيء هو في المقابله هذه اللي نحن كيفاش باش نكون المدرب شنو اكثر حاجه ركزها سمعته حتى في اللي فيديو اللي هبطوا من الفيدراسيون قال لي باش يكون ذهنيا اقوى من صاحبه راني باش نهبط ما حكيش على الكوتي تكنيك وتكتيك اكثر حاجه ركز عليها هي الناحيه الذهنيه خاطر هو كي تبدا حاضر مونتالمون وحتى فيزيكمون باش تكون حاضر بنسبه 70-80% خاطر تحب في المقابلات هذوما فما لاعبين راهو نحكي اون جينيرال ينجم يتخبي لك ناخذ البونتو اللي كليناه الثالث مع السويد راسخيري هز كوره ما جا حد
5: فما شكون اعتبر ظهر
6: فهمني ولا حسب المعلومه اللي معناتها فما لاعبين راهو تاخو خويا يقول لك اعطيني باس فما لاعبين ياخذوا الباسات في الانتربال
0: عندي خو المسؤوليه
6: ويجي يحاول على خاطر تو كي ناخذوا المنتخب الياباني كي ناخذوا 3 مقابلات الاخرانيين مع السعوديه باين اللي هي كيب معناتها تحب تستحفظ على الكره خاطر المقابله نتاعنا لازمنا نعملوا استراتيجي والاستراتيجيه نتاع المقابله هذه لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها اي سورتو باش تلقانا مغلب المقابله باش تلقانا نجريو على الكوره
0: كي نقول لك انا ماركيو 4 من عرضيات نفهموا انه الليكيب ناسيونال زي ما تلعب باب السيستم اللي حكى عليه قبيله اسامه خمسه التالي تاع ثلاثه لاعبي محور وزوز اكسونتري
6: هي الفائده مش بتلعب في خمسه الفائده كيفاش اللي جواك باش يكونوا موجودين تنجم انت بأربعة وكل واحد عامل مركز صاحبه ساعات نحن سيفوز
5: هو الزون يقول لك الزون اللي فيها الكرة تبدأ انت يعني اونيكي ليبر فيها ديجا ما تطلبش لأربعة لخمسة صاحب
6: نحن تو انت كأي جوار تخلي له الانترفال بشي سنتر على راحته بشي يجي يجري للكاش اوتوماتيك مور كي تلعب حتى بعشرة نجم انت تكون عندك عشرة التالي ومعهم زوزة تكوناتي ما كيولك هم الكور دونك لازمنا نحن نخمو في الريح نخمو في استراتيجية معينة على خاطر النجم انا نكون ندافع ومن بعد كي تجيني الكره نفكش باش نعمل بها نعاود نعطيها لهم ونرجع دونك لازمنا استراتيجي لازمنا اخويا ما نقلقوش خاطر فما مقابلات نجم ندافع 90 دقيقه راه تجي الكره اخويا في اخر الماتش تماك خاطر فما ماتشات يتقدموا ما يتلعبوش اكثر حاجه تو باش نخمو فيها الناحيه الذهنيه كيفاش باش نكونوا حاضرين للمقابله هذه كيف كيف اي واحد باش يلعب واي تشكيله باش تكون واي اري دروا اري جوش غارديان راهو لو بلوز امبورطون هي معناتها اوبجيكتيف واحد اللي نحن نحاولوا نعملوا بريستاسيون باهيه واهم شيء ان شاء الله باش نخدموا عليه ان شاء الله نكونوا معناتها 3 بوان يكون ديبار جديد للمنتخب ان شاء الله.
0: في دقيقتين سمير ريفيرونار عامل نقول وصلنا الماتش احنا ساي عامل اربع حصص تدريبيه الحصه الاولى هكا جايه تاعب وكل شيء وقت ما كانتش حصه بالحق حصه المره هذه كنا نحكيوا على الحصه الثانيه مازالت الثالثه والرابعه في اربع حصص نحي منهم الأولى ديما نتاع التعارف هذيك شنو المطلوب منه هيرفيرونار شنو المطلوب منه يعمل وبش يبدل وجه المنتخب ولو نسبيا في ماتش اليابان
1: لكن عامل برشا فيزيوناج وتفرج في كل المباريات نتاع المنتخب الوطني التونسي هذا تصريحه هو الأخيرة ثمانية مباريات الأخيرة عنده فكرة دقيقة على كل لاعب وهذا بش يربحه في برشا وقت حتى على مستوى الخط. الحاجة الأخرى المهمة كونه مدرب المنتخب الوطني التونسي يعرف منيح اليابان ولعب ضده ثلاث مرات مع المنتخب السعودي عنده تجربه ميدانيه واقعيه
3: مهمه على كاس اسيا نورمالمون
0: مهما كانت الكومبيتيسيون يعرفها
1: مع المنتخب السعودي لعب ثلاثه مباريات وتو مع اسكندر حكي على الواحد الاحصائيات نتاع المنتخب الياباني حسب الاحصائيات التي تهمنا انت تو سجل الاهداف بطرق مختلفه الا هدف وحيد فقط من كونتر هذا يعطيك إشارة واضحة أنه فريق يحب البوسيسيون
0: وصل 78% في آخر ماتش مع السعودية وانت تحكي على الكونفرونتاسيون بين زوج مدربين
1: بالضبط
0: وصل 78%
1: دونك حباش التوانسة كي يتفرجوا في الماتش إن شاء الله ونكونوا كلنا متفائلين يعرفوا كي تبدأ الكرة عند المنتخب الياباني ما تقلقش برش هذوك مش كون ما نجموش نفقوا لهم الكرة ما نجموش ناخذوا عليهم البوسيسيون مستحيل. النقطة الأخرى الأساسية في المباراة الأخيرة الودية نتاع المنتخب الياباني راهو ربح البرازيل وربح انجلترا وربح غانا وربح ايسلندا في المباراة الأخرى علاش؟ لأنه المنتخبات هذه كلها تحب تمشي للقدام
0: تلعب الكرة
1: تلعب الكرة وقتاش يتقلق المنتخب الياباني كي يلقى فريق قدامه منظم دفاعيا
0: مبلوك الدنيا الكل
1: كي نقول دفاعيا راهو بلوك كامل تقول لي بثلاثة في اللاكس تقول لي بربعة في اللاكس تقول اللي تحب أنت المهم تكون منظم بطريقة معينة علاش؟ لأن الفريق هذا كما قلت يحب البوسيسيون ولكن فريق سريع جدا وفريق يلعب أونتر ليليني وفريق ينجم يقلقك في الواحد ضد واحد رد بالك تحط ياباني مع معاك في الواحد ضد واحد يتعداك سريعين ياسر وبالتالي هذه كلها أكيد أنه مدرب المنتخب الوطني التونسي قاري حساب النقطة دي بلوك بلوك بلوك. أخيرا آخر ماتش ربحناهم نحن ثلاثة ولا راجعوا الماتش وشوفوا
0: كيرين كاب 2022
1: شوفوا البونتوات اللي ماركيناهم كلهم بالكونتر بوسيسيون عندهم هما سيطرة عندهم هما ناخذوا الكرة ديريكتومون نمشيوا للاكس نمشيوا للاكس في المساحات الفارغة دونك هنا
0: الأعمال على ربي والكونتر
1: الأعمال على ربي والكونتر والأعمال على ربي وعلى سرعة على سرعة الملاعبية اللي مش يلعبوا قدام
0: به انت لازم نكمل معك كمان نكملش معاك ومنعطيكش حقك تنجم في الاخر الله شنو نجم تخوف في الملعبيه وتخوف في نحن هنا في البلاتو قبل كنت تخوف دور انا ما مش برشا معني الحق
1: الحديث
3: صحيت مش بالحق عامل
5: جو. هو بعث لي الصورة الحقيقة تخوف عليك.
0: هذيك بعثها للنسكول.
3: لا لا لا
5: والله بعثها للنسكول. هو خايف من اللي بشعتيه صفرة ما حبش يغزل له في عيني. مش تعرف.
0: والله العظيم.
5: اللي خايف
0: رأيي. كان عندك التصويرة
3: يعني. ما متلفتش.
0: بيعطينا التصويرة بجانب خلينا نستعرف. هذي بعثينا حب يورينا اللي هو وقتها في الماتش نتاع سبيسيال 102.
3: اه والله هنا اللي حكينا حاجة أخرى. أما ليه جوست به مسج. لا لا اخسر اخسر اخسر. اذا كان نقعدوا حتى باش نعملوا بنقعدوا بالسيستم تاع 104 معناها منتخب يشاركوا في الكوب دي مون باش نوصلوا ل 2000 يلزمنا عام 2062 معناها انت ايماجين الماتش هذايا راهو سي تري امبورطون بالنسبه لاي عبد. لا لا نحكي انا على على
7: الالف
3: مقابله الالف. انا معنى الفيفا عامله معناها بدات من 1904 عام 2004 فمني معناها الحمد لله كان لي شرف. والحاجه الوحيده اللي خليتها في داري الحاجه الوحيده ما عندي حتى
0: هي الشاره هذيك.
3: هي الشاره هذيك في معناها كادر محطوطه معناها بالحق. انت ماجين هذه
0: ما تجيش على سفارت وعطاوك الشاره وعلقتها في دارك هكا من معك.
3: لا لا لا مره اقل
0: سينو بعد ما نسالك السؤال اللي بعده ما نسالهولك السؤال اللي بعده ما نسالهولك نتعدى بتقعد تحكي لنا على الشاره. انا عندي لك الشاره
3: وانت قلت لي تخوف من اللعبيه سيبهم. قلت لك كل واحد باش يشارك غدوه في الماتش نتاع تونس واليابان راهو شرف كبير باش يعاودوا يحكيوها عام 2062.
0: والله العظيم قلناه الموضوع هذا قبيله فهمتش علاش تعاود فيه. حتحب تخلي التصوير اكثر ما يمكن باش
3: نتفرج فيه.
0: ناحيه التصوير
3: ناحيه التصوير.
0: عندي سؤال اسمعني سؤال فيسه ماذا بيا من ناحيه القانونيه يودي ناحيه التصوير خلينا نشوفوا التصوير ما حبش تنحى.
3: انا مش نقعد انا موجود انا
0: اسمعني ما حبش تنحى حتى السيد السيام الممثل
7: السيستم الكل طيح
0: في بعضه الكل خاب
3: هذاك منظر هذاك باش تخليه هذاك وجهك
0: أعطيني في كلمتين قانونيا اللي يعمل فيه هو المدرب نتاع المنتخب الياباني يبتكر هو الياباني تقريبا نحكيه على ابتكار هو الموضوع اللي عمله كي هزك التابلو وفيه النوامر اللي هم إشارات للملاعبين باش يفهموه باش يبدلوا التكتيك. قانونيا عنده الحق يهز التابلو هذاك ولا
3: في القانون ما فما حتى نص قانوني يمنع السيد أنه معنا شفتها زيت ثبت معنا أنه سيد باش يهز لي سيني هذوما باش يعمل معناها يوري ميساج للي جوار نتاعو ما قلق حتى حد ما فيه حتى تعدي على الادفيرسير ولا على
0: الحكام.
3: اذا كان شافت معناها مفهمة ديما في الليفاب فما معناها ستاف موجود معناها تاع تكنيك لي زونترونور معناها كل شيء اللي تبدل به القانون تاع تحكيم زادة. اذا كان شافوا معناها اذا كان هذا يخل بال بالمعنى بالسير العادي للمباراة تو يهبط فيها معناها
0: نوت
3: معناها للي زربيت.
0: لكن تشد أنا وقت
3: أنا
0: باش تفسرنا موضوع تشد برشا وقت في أربع كلمات.
3: أنا أنا نشوف أنه ما قام بحتى خطأ تقني ولا
0: لا لا لا تحكي على مستوى القانون نحن نحكي وانت تنجم تعطينا الحكام كيفاش يتصرفوا. البوان الثاني قعد تحكي على في المونديال لقطة ميسي والاعتداء على بن سبعيني يقول لك نورمالمون يكون عنده ورقة حمراء ويخرج ولو انه فما لهنا يقول لك الشيرة الأخرى تقول لك فما ملعبية عندهم حصانة ميسي عنده حصانة
3: شوف
0: فما ملعبية عندهم حصانة اللقطة ديك تطلب ورقة حمراء
3: هي ولا لا فوالا دابري معناها الوادوز في الليفاب هذا يتسمى معناها تدخل دخل بالاسفل نتاع الواحد الصبات نتاعو
0: تطلب اي ولا لا
3: حمراء
0: حمراء
3: حمراء
0: هذه عنده حصانه ميسي اي ولا لا
3: معناها بالنسبه
0: ميسي من اللاعبين اللي عندهم حصانه اي ولا لا.
3: شوف احنا نشوفوا يظل لي زيدان يظل لي ضرب براس معناها مير جوار خرج ورقه حمراء معناها الملاعبيه راهو القانون لا يتجازى راهو باش تطبق القانون تبقوا القانون على الناس الكل. لكن من تشوف في الفيفا الكلها كوميرسيال معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه يظهر لي اذا كان معناها الاربيتر مارسينياك خرج ميسي على اللقطه هذيك علاش العباد باش تكون باش تتفرج معناها دو ماتش فاش تكون باش تتفرج بالحق. هو سيتان برودوي الملاعبيه هذيا الحقيقه معناها كون لو فوي او با فمني هما لي زاكتور هما يزمهم يكونوا موجودين في خطأ ينجم يمشي بين الحمراء والصفراء. أنا الحقيقة معناها ولو أني ديما نقول لك لا يتجزأ معناها التطبيق القانون لكن زادة محليك معناها تخرج خرج ميسي فمني على لقطة بتاتر معنا ثم خطر زادة كيف
0: معناها الأسباب معنا
3: مع كل احتراماتنا فما ناس راه تقول لك هذيك سفرة
0: التغاضي على ورقة حمراء لأسباب هكا تجارية بحتة
3: أكيد أكيد هذا أكيد شوف أنا خلي صارت هي حاجة مع ناجي جويني في دمي فينال مع أبدي بلي أعطاه ورقة حمراء في دمي فينال لا بالحق لا بالحق معناها تم مش لهم هو لكن هو طبق القانون
0: هاي.
3: طبق القانون في الفينال فمني ما كانش معناها بدي بولي اللي الناس الكل معناها تحب تتفرج
0: بالله يا عادل بجاه ربي جاوبني بكل صراحة في عشرة ثواني
3: وسامة ما نعطيش ورقة حمراء
5: انسى العشرة ثواني
0: أعطيني أنت سيتواسيون جيتك وجاء قدامك ملاعب يستحق ورقة حمراء وما عطيتهاش خاطر ما نعرفش شنو شفت
3: اللي عندي انا على مجبوره فمني ما يسهلش ورقه حمراء عطيت ورقه حمراء خاطر ديجا مخرج واحد ورقه حمراء خرجت من زوز مع بعض
5: يعني هذا اللي يستنى في بالاخر باش يخرج له الغلط نتاعو
3: في ديجا اوراق هذه ما فيقش بها
0: ديجا اللي بدينا
3: كمان اسال ما حكيت لك انا خاطر هو ما فيقش بها وحتى الملاعبيه ما فيقوش بها
0: من اللي بدينا ليميسيون تاعو عمل اربع غلط في التاريخ هذا كل ما كملش
3: نعطيك حاجه معناها هاو صارت مثلا مع غارديا بالحق معناها خاطر كان ينجم ياخو ورقه حمراء ويخرج خذا كوفران اللي هو وكا هو كا
6: بلي اسكندر بلي انت فاهم تو ميسي ما انت في
0: ودي ميسي شنو في الوقت فعل مع بعض كمل حكايه ميسي شكرا لك معز بشرفي عجز ابول اسامه سليم سمير السليم شكرا لك الاولاد الكل يعطيكم الف صحه دالي وسيم حميد الاولاد الكل احمد الكل كان عبتوما شكرا كبير لكم انتوما اللي سمعتونا وتابعتونا نتقابلوا ان شاء الله في حلقه اخرى من فورم سبور الجمعه الجايه نهار الخميس من الساعتين للاربع نتاع العشاء الاخبار تسويت بعدها على كل انسان مع احسن الاعمال فورم سبور فورم سبور كل الخميس من الساعتين للاربع نتاع العشاء

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مفتي الجمهورية التونسية يعلن أن نصاب زكاة المال هو 34,396 دينار و 356 مليما، ويجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. ومفتي الجمهورية يضيف أن زكاة المال يدفع لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة. رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول محمد علوش يؤكد أن المبلغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية الدقيقة حول هذه الظاهرة، مرجعا ذلك إلى شعور العديد من الضحايا بالعار والحرج والخوف من الوصم الاجتماعي، وهو ما يدفعهن إلى الصمت وعدم التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضن لها. والمسؤول يوضح أن الطب الشرعي لا يتعهد عادة بحالات الاعتداء الجنسي إلا في صورة توفر تسخير من الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل أو مأمورية قضائية صادرة عن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، غير أن بروتوكولا جديدا سيدخل حيز النفاذ قريبا سيمكن من التكفل بالحالات الاستعجالية التي لم يتجاوز فيها زمن الاعتداء 24 ساعة. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد في اتصال مع نظيره الفرنسي مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يرجئ زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا غدا الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني عن بعد. حوادث مثل تعطيل مطارات في أوروبا نتيجة اختراق طائرات مسيرة وتنفيذ مسيرات أخرى هجمات على حقول نفط في الشرق الأوسط، حوادث حفزت نمو سوق أجهزة الرادار والتشويش والمركبات الدفاعية لحماية المطارات والبنية التحتية من أي تهديدات جوية جديدة. تقرير سيف الدين المهري.
3: تحولت تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى مصدر للاضطراب في المطارات منذ سنوات، واضطر مطار جاتويك في لندن إلى تعليق رحلات بسبب تحذيرات من الطائرات المسيرة قبل العام 2020. لكن موجة جديدة من وقائع الاختراق المرتبطة بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط زادت من حدة هذه المخاوف بشكل كبير. ومن ضمن تطورات التكنولوجية التي كشف عنها في الآونة الأخيرة أداة على شكل مسدس من شركة ديدرون الأمريكية قادرة على التشويش على هذه المسيرات، وطائرة وينغمان ذاتية القيادة من شركة بوينغ والتي تحلق برفقة طائرات مقاتلة وهي تحمل أجهزة تشويش مضادة للطائرات المسيرة. ويجذب هذا المجال استثمارات بمليارات الدولارات، ويتجاوز الاستخدام العسكري لقطاعات على غرار الطاقة والشحن ومراكز البيانات والفنادق والمطارات. وسلطت أساليب الحرب الهجينة في أوروبا والشرق الأوسط الضوء على الحاجة إلى حماية المنشآت الاقتصادية والمدنية على غرار الموانئ وحقول النفط والمطارات.
2: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في دقيقة مونديال.
1: الأولى في تونس.

0: Music.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم عنا ماتشوات اليوم تنبدأ نحكيه شوية آخر على البروغرام على البرنامج، لكن ناخذوا بعض الأخبار ولا كواليس تخص المونديال هذا. نبدأ بكوريا الجنوبية اللي في حصة تدريبية الملعبية تشكيو من درون، هو الحصة تدريبية مغلقة دون حضور الجماهير الصحفيين وغيره، لكن في لحظة شافوا أنه فما درون من بعيد تصور في التمارين تاع المنتخب الكوري، وأعطاوا الإشارة يعني للمسؤولين على التنظيم، والمسؤولين على التنظيم كلموا الأمن، والأمن زاد كان موجود بسرعة ولاحق الدرون هذيك، بعدها الماكسيموم على محيط الملعب بعدت برشة، لدرجة أنه وقت اللي طاحت ملقويش في الأخر، فما بعض الأخبار تقول أنه فما زوز أشخاص هم اللي هزوا الدرون هذيك وهربوا بها، والتولى يعرفوا الهوية متاعهم لأي منتخب ولا لأي جهة يخدموا بالصور والتمارين هذيك وجسوا على تمارين المنتخب الكوري الجنوبي. زادا نحكيو على أخت كريستيانو رونالدو شقيقته ألما أفيرو اللي في ستوري كانت عاتبت ملاعبية البرتغال وجاوبت على الانتقادات الكبيرة اللي كانت من أحباء المنتخب ذايا الكريستيانو رونالدو في الماتش اللي كانت عادة مع الكونغو الديمقراطية وفيه بالتعادل 1-1، برشا انتقدوا مردوده وقالت أنه العالم الكل يحكي على مردود كريستيانو، لكن شوفوا الملاعبية الأخرين نساو أنه الملاعبية الأخرين مفهمش باسات تعديت هكا كلمة، هي مع حتى حد ما يعرف يعدي باس، شوفوهم كيش يفوكوا، شوفوهم كيش يعملوا هجومات معاكسة ما يقدروش حتى يكملوها، عادوا ماتش كامل يلعبوا في وسط الميدان والدفاع يعديوا لبعضهم في الكرة الأكثر الأقل. تحليل عميق من أخت كريستيانو رونالدو. يزيد على مقابلات اليوم، برنامج مقابلات اليوم الخمسة متاع العشية، جنوب أفريقيا مع التشيك، 8 بعد سويسرا مع البوسنة، 11 الكندا مع قطر، ومضي ساعتين متاع الصباح مقابلة المكسيك وكوريا الجنوبية. نقول المكسيك كوريا الجنوبية نورمال معرفته للجهة اللي تتجسس على تمارين المنتخب هذا والدرون اللي كانت موجودة في آخر حصة تدريبية للمنتخب الكوري. دقيقة مونديال هذه وفيات الدقائق إن شاء الله نذكر ديما في تقنيتنا الخاصة دقائق مونديال العشرة نص النهار الأربعة متاع العشية. يجيكم أحسن تسويت وبقيت لكيب في على كل لسان.
1: عم أحسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم أحسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.

0: في تونس على كل لسان. على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية، حسن الهمالي على كل لسان.
1: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم، وصلكم صوت موجتنا على مختلف الترددات على موقعنا موزايك اف ام .net. تحية للكيب الكل، رحمة بخونا خالد قطات في الإخراج، مرحبا بخونا طارق في الإخراج الرقمي، ونرحب برشا بصديقنا شاكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71-113. بعد شوية نلعب على 1000 دينار كاش من إهداء موزايك اف ام، ومن عليك العادة معنا في البروجيكسيون في العمل الصحفي. وتحية لدراكوي، قبلنا بعد شوية أخبار الجيمينج. لافيون روز خونا صديقنا يونس الفارحي، اهلا وسهلا. صفا
2: مرحبا،
1: وينك خويا صفا؟ نورتنا سيدي.
2: يعيشك ينور ذاتك،
1: مرحبا بيك اخوي. كلك
3: اناقه قبض،
1: كله اناقه، كله اناقه،
3: ظهر قبض.
1: لا لا لا باديتو، قديما سوريا نعرفها دونك امور
2: والله العظيم. الرجل ذاكر معايا معنا
1: جو جو به جو
2: به
1: جو جو به جو به. مرحبا سيده عايده، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
3: صفا دكتور الشيخ
1: طيبه.
3: والله انا اليوم قلت نعدل اليومور نتاعي على اليومور نتاعك، ونلبس بالسواد، اتوشح بالسواد.
1: لطف عليك،
3: شبد انا وياك كيف كيف،
1: شفت كيفاش تيتسون عليز ولا هكا
3: تيتسون؟ باتلمون حبيت نحط روحي في ثوبك
1: يخي
3: يخي بني جلدتي، مش كي بني جلدتك، ولا في المور 17
1: جملة واحدة. سلم عليك
3: عسما جوزيف،
2: عسلمة
3: عسلمة طروقة، سلم على خلودة، على أميمة، على دراكو، على شاكر في ستوندار، والكل المستمعات والمستمعين.
1: هذا هو سيدي، نبدأ بالموزيكا اللي تعمل كيف. خوك خالد اختار لنا غنية حلوة ياسر، بلاك وايت على موجة موزيكا. فين يلا جيب

0: غنيت البوتياج
1: صوت اختار لغنيه البوتياج زوز غنيات الاكثر استماعا على المنصات خاصه على يوتيوب نحكي وعلى سبوتيفاي وغيره هالغنيات هذوما تسمعوا مليارات المرات اي نعم نحكي وعلى ذا ويكند في الغنيه الشهيره اللي هي بلندينج لايتس نحكيه على إتشيرن وغنيت

0: سيرتو اوفيسيال اون ستوري صوتو يا اما الاتشيرا والا ذا ويكند.
1: قالوها اليوم
0: وزارة الدفاع الوطني تقول في بلاغ لها بأنه حصة التجنيد الثانية للعام الجاري 2026 تتواصل حتى نهار جمعة 3 جويلية 2026. بينت وزارة الدفاع بأنه الحصة هذه تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 والمواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 اللي ما قاموش بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. أضافت أنه باش تتنصب معناه تنتصب اللجان التجنيد بمختلف معتمدية الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. دعات الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز تجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وبيجة وجابس والقصرين مصحوبين بطاقات تعريف الوطنية متاحهم والحصول على المزيد من الإرشادات. وضعت وزارة الدفاع الوطني الأرقام اللي يمكن الاتصال بها لدى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة. العديد من الأرقام تلقاوها على موقعنا mosaicfm.net. لعل أسهل رقم نجم نمدكم به وتنجموا تتصلوا به 71-896-055. ونذكركم رقم المكتب هو 55-343. دونك اليوم الناس بين المواليد من عام 2000 حتى إلى مواليد الثلاثية الثانية من حتى الجوان من عام 2006 اليوم مطالبين بأنه يسويوا هذه الوضعية. دعوة اليوم يونس برشا من الناس من بنياتنا وليداتنا يقيموا في الخارج مثلا يقرأوا ولا يخدموا دونك ما سويوا مش الوضعية نجموا يروحوا يلقوا ريحهم غشيخ شيء لما يخذ ذلك. دونك دعوة اليوم للمواطنين للأولياء لي كيف صغيراتنا اللي قاعدين يسمعوا فينا دونك من باب أولى وأحرى هذايا ملف يلزموا يتريكل
2: لأنه هو واجب معناها قانوني محمول على كل من يبلغ عمره 20 سنة حتى 35 سنة أنه اللي يؤدي الواجب الوطني. دونك اللي يتخلفوا في من أعمار سابقين ولا سواء عنده معناها كما كنت تحكي حسن موجود البرة يقرأ بيانسور فما مسائل مرتبطة اللي كان تقرأ بصفة منتظمة عندك المسألة التأجيل مثلا وإلا الإعفاء إذا كان تكون مسألة عائلية ولا صحية ولا غيره. ولكن في نهاية الأمر هذا واجب محمول على كل مواطن تونسي معناها واجب عليه أنه يعدي هالعام هذا عام. دونك فرصة أخرى لي اللي مازالوا ما سواوش وضعيه معليش تضحكوا فما معناه مانيش كونسيرني راه وانا كونسيرني بالخدمه الوطنيه. طارق يظل لي رحيل كونسيرني نو
0: طارق وصو وضعيته الحمد لله
2: اوكي. خالد مسوي دراكوز هذا كيف دونك اللجان موجوده منتصبه في برشا بقايع في الجمهوريه على كل من مازال ما سواش وضعيته انه يتقدم اذا كان هو باش يعدي عام ولا اذا كان فما امكانيه تاجيل بالنسبه ليه معناها يقدم اوراق
0: ولا تعيين فرديه ولا
2: تعيين فرديه
0: ولا مازال ما يعمل بها ولا لا ولكن معناها على صيغتها تبدلت تعيين فرديه والتاجيل اليوم ممكن. هو على كل حال اهم حاجه هو تسويه الوضعيه ونحييه لهنا وزاره الدفاع الوطن لانه بالحق معناها انوينا ديرنيغمون عندنا صديقه تعرفها عايده اولادها زوز ما عندهم مشاكل معناها في الحكايه هذه قالت لي اطلبي الاوراق باش ناجل. مشيت المكتب معناها نتاع نتاع الجيش عندنا في جرومبيليا لقيت انا كوي تفجعوا مثلا شافوني قلت لهم لا اللي انا من 2010 اجلت اموري واضحه سكرت الدوسي معناها قلت لي كنت مقيم بالخارج اما راهو نحب نفهم الوضعيه ذي فاعطوني الاوراق المطلوبه للتاجيل الى ما اخذ ذلك هو شنو اللي لازم يتعمل وكل والمعلومة المفيدة وأيضا اليوم الخدمة اللي ويعاونوا الناس إنه هكا وهكا
2: سهلون المسألة الإدارية
0: حاجة باهية برشا معناها حاجة باهية برشا وحتى العبيد الحاجة الباهية إنه فما الناس مثلا تحكم غيابي في القضاء العسكري دونك اوتوماتيكمون من تبدا تسوي الوضعيه نتاعك فانك يسقط معناها يكمل كف تفتيش يصير ما يشمل كف تفتيش معناها الحكم يولي
3: تعمل اعتراض تعمل اعتراض مش
0: انت
3: انا لوبجي هذه دو ستريس الحقيقه ماهوش حاجه به اونيتمون تو الخدمه العسكريه واجب على
0: كل مواطن
3: المواطنين ايضا معناها تجنيد الشباب حتى من ناحيه المنافع عنده منافع اليوم نحكيوا على قداش بطال عنا معناها كي ظهر لي الناس اللي تنقطع على الدراسة ولا تكون عاطلة على العمل الجيش من نجم كان يكون بالنسبة لهم يوفر لهم تدريب بدني فني مهني يفيد في الحياة العملية غدوة يعلم التعاون تحمل مسؤولية والخدمة في فريق وداخل فريق يساعد على الانضباط والالتزام واحترام الوقت معناها il peut t'inculquer un code de conduite في حياتك هذه ما نشكوش فيها معناها احترام كبير للميليتير اونيتمون معناها ناس مختلفين
0: ولا
3: مختلفين. أنا معناها جاي نفس الدوسي على ولدي عمناه ومشيت نعمل في التأجيل وفريمون معناها جيتي أغريابلمون سوربريز بقديش عندهم رحبة صدر وقديش يستقبلوك بالكدي وقديش في
0: برشا خلاق
3: برشا خلاق برشا خلاق وبرشا
0: برشا
2: حكيت لي دايب
3: حكيت لك داير وحكيت لك على الفوارق نوعا ما. دونك بالحق في الميليتير تحس ب ب اون كوندويت و توتالمون ديفيرونت ونوعيه خاصه معناها
2: في التعامل
3: وفي كل شيء في التعامل في المرونه في انه حتى كان ما عندكش معناه يوجهك ما عندكش حاجه يقول لك برا جيبها انا مزلنا لهنا برا هي ما تضيعش الوقت وبرا مش يقول لك يرجع غدوه ولا بعد غدوه بالحق معناها تحس ناس منضبطين على الاخر دونك ما نجمو كان يعلموا الانضباط والالتزام واحترام الوقت باركونتر عندي مؤاخذه على حكايه هذيا يولي ان سوجي دو ستريس لأولادنا اللي عايشين البرة وإلا اللي يخدموا البرة الحكاية هذية متاع اللي يصدر فيهم حكم غيابي ويتم إحالتهم آليا إذا تخلفوا على القضاء العسكري بيانسور واللي ينجم يصدر معناها حكم في شأنهم ويبدأوا رشارشي وعمناه ولا بارامون صارت حتى مشاكل في المطار السختان علاش معناها يولي يوبجي دو ستريس الناس تقرأ البرة ولا تعيش
0: البرة هم يبعثوا لك قداش مرة باش تسوي الوضع
2: إذا هو شوف
0: هذا سي لا بروسيدور معناتها معايده معناها هذا القانون معناها ما لم يحترم القانون تولي حاجه وقلت لك ما فما حتى دخل الحبس راه في الاخر
3: اي نعرف هو مش باش يدخل
0: حتى كي تدخل حتى كي يجي على المطار
3: ما فهمتش في المطار ديجا من المطار معناها باش يهزك البلاصه وحدك الخسره برك يزي فيه البلاصه
0: هي الخسره اليوم من باب اولى واحرى انه اي انسان عايده 20 سنه تمشي تسوي الوضعيه نتاعك معناها تعلم هل انت
3: دو توت فاسون بالنسبه للبره تو قال يونس انت قلت مشيت تنقلت نجموا حتى عندهم اي كونسولا بوينت ان سي لو سيت اللي هو يدخلوا عليه اللي يخدموا البره ولا يقراوا البره باش ينجموا الاوراق معروفين وهي الوثائق نعطيو حتى الوثائق مطلوبة خاطر فما برشا عباد تسألك تقول لك شنية الوثائق المطلوبة فما برشا دي بارون حتى اللي هما باش يدفعوا لأولادهم ما يعرفوش دونك هي مطلب عادي يوجه باسم سيد وزير الدفاع الوطني نسخة مطابقة نسخة لبطاقة التعريف الوطنية وإلا مضمون ولادة أصلي ما تفوتش مدة استخراجه على 3 أشهر شهادة إقامة بالخارج نسخة من عقد العمل وشهادة العمل وإلا نسخة من الانسكريبسيون وأيضا وصل دفع المعاليم هذاك 5 دينارات عمناه والخليتها 5 دينارات ما عادش سنين قديش هذه الأوراق هذه هي الأوراق اللي تهزهم بالكيتونس وكل شيء لديفيرون بيرو متاع المخصصين لذلك باش تسوي الوضعيه كما كان يحكي يونس قبيله فما بالتاجيل معناها الدفاع معناها الحصول على تاجيل اللي ما بلغوش 28 سنه ولا على اعفاء اذا تجاوزوا سن 28 والتاجيل يمنح لسنه واحده قابله للتجديد هذاك علاش كل عام يلزم واحد يجدد هنا زيدا
2: ولا اذا كان عندك اسباب عائليه او صحيه ايضا
3: اللي يبدا عائل هو اللي يعول عائلته
0: اللي عنده خارج عائله اوتوماتيك

0: انا معاه انه رجع الرافل مثلا نعرفش رجع الرافل
1: قلناها قبل هنا
0: رجع الرافل بالحق خير حتيست ولا دي ولا معناتها تستنفع منه الامه
1: ولا هذا حتيست براكور يعني برشا سون كونفيرتي في الاجرام وفي البراكاج وفل وفل وفل معناها الناس هذوما بالحق الجيش عام جيش ساعه انت تهبش ندفعوا من فلوسنا احنا يا اخي الجيش يتكلف راه
0: اي
1: لا يتكلف على الدوله
0: اي بيان سور
1: هذوما اللي باش تلموا باش تكلفوا على الدوله مكلتهم ورقادهم وشرابهم ولبستهم وتنويتهم التدريب نتاعهم راهو التدريب اللي في عام جيش فيه
0: في برشا مصروف
1: في برشا مصروف في برشا شارج كلفه كبيره معناها اما الحقيقه صالحه ومهمه جدا ل كما قلت من الاول يا اما منقطع على الدراسه والا بطال اولى من باب اولى واحرى انه يمشي يعدي الجيش نتاعو يمشي على روحي يعدي الجيش نتاعو وبتيتر تحلوا دي ديبوشي غدوة انت تولي في الجيش ولا تتعلم حرفه ولا مهنه ولا حاجه اللي تخليك تلقى خدمه بعد لا تخرج عام هو
0: كنت تعلم الديسيبلين اهم حاجه كما قلت
1: لك خير
0: من انت قاعد على كل حال راكم يهمنا كومونتير على الباج نتاعنا موزيك فيم كانت هذه قالوها اليوم
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مكملين معاكم احنا في على كل لسان على الأولى في تونس راني مشيتو تسويت لاشتاق يحكي
2: هاشتاق يحكي
0: لاشتاق يحكي المرة هذه بعد فوز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهربائية والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني لعلوم تطبيقية وتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعتبر الأول من نوعه بالنسبة لنوادي تكنولوجيا الروبوتات في تونس برشا وسائل إعلام وطنية ودولية حكيت على الإنجاز هذايا وثمنت مجهودات الطلبة خاصة حكيت على تميز العقول التونسية في مجال الروبوتيك والتكنولوجيا الحديثة وتطويرها وقدرتها على المنافسة والتميز على مستوى عالمي.
3: Des cris de joie, des larmes et des drapeaux tunisiens brandis dans les airs et surtout une immense fierté sur les visages. À des milliers de kilomètres de Tunis, un rêve devient réalité. Face au meilleur club universitaire du monde, des jeunes élèves ingénieurs tunisiens signent un exploit historique lors du 42e congrès international de robotique. En Autriche, le club I3E RA Student Chapter de l'INSAT est sacré meilleur club étudiantin de robotique au monde. Âgés de 20 à 25 ans, ces futurs ingénieurs en informatique industrielle, intelligence artificielle ou encore système embarqué consacrent leur nuit et leur week-end à inventer les technologies de demain. Face aux plus prestigieuses universités et centres de recherche, ils se sont imposés grâce à leurs projets innovants, leur excellence scientifique et leurs engagements dans la promotion de la robotique. Une distinction qui récompense des années d'innovation, de formation et de rayonnement international, ainsi que la contribution du club à l'organisation de manifestations régionales et internationales. Elle confirme la capacité des jeunes talents tunisiens à rivaliser avec les meilleurs sur la scène mondiale.
0: هذا هو العقل التونسي اللي في كل مرة يعانق الإبداع ويعانق العالمية بيك أب لصغيرات متاعنا ومنجمو كان اليوم نقول لهم برافو عليكم هكا ولا عادي
1: اغزر بربحنيش لوتريش في مقابلة ودية كرة القدم
0: ربحناها بالعلم
1: مشينا ربحنا العالم الكل بمشروع علمي فيه ابتكار الحقيقة في اختيل بالحق للإنسات والتونس بصفة عامة بموارد سورتو متواضعة تمكنوا هالجروب هدايا وهالليزانجينيور من مشاركة بمشروع تفوق على دول كبيرة اللي عندها الإمكانيات الكبيرة للبحوث ولي يعني يحطوا لهم دي بيجي كولوسو للبحوث والاختراعات والمشاريع من نوع هذا دونك اكيد تفوق زاد ناتج على سنوات عمل وبحوث ومشاركات في تظاهرات وحتى تنظيمها لانه الجروب هذايا قاعد زاد ينظم برشا في تظاهرات وما زاد احسن معناها مش من فراغ اليوم كان المهندسين التوانسه مطلوبين في اغلب دول العالم ويبداو يتخاطفوا فيهم ويخرجوا منهم 8000 سنويا دونك هاو معناها بين بكيشف انه طاقه كبيره وانه مدارس الهندسة في تونس سمعتها كبيرة وتكوينها العلمي قوي برشا شابو لكل مدارس الهندسة وعلى رأسهم بيان سور الإنسات خاطر فريمون معناها من أعرق المدارس التونسية في مجال الهندسة وبرافو للجروب هذا الكل و... و... و... كملوا
0: دائما نعانق الابداع وكيف كيف نكونوا على موعد مع التميز. اكزاكتومون. دونك محليهم التوينسا وقت اللي يبدعوا محليهم كيف كيف شبابنا اليوم وقت اللي يرفعوا الرايه الوطنيه عاليه.
4: مش حاجه جديده بالنسبه للتوينسا في المجال هذا.

0: بالذات لانه سبق عملنا ولا حتى اول عملنا ولا حكينا في كل مره على حكينا على ابطال اولاد حفوز
1: المنافسه
0: ولا وحكينا على اللي ايضا شاركوا في بطوله العالم للرباعيات القتاليه في موسكو كيف كيف معناها دونك مسنسين بالنجاحات هذه وان شاء الله نقدروا في وقت من الاوقات ونخليوا هالاهتمام وهالتفوق هذايا قاطره للاقتصاد التونسي لانه فينا المول ازمه العيش الاقتصاد التونسي الان كانوا بتينا شويه في فك شفراتها بتينا شويه في انه نخرجوا منها دونك هذايا مجال معناها مهم جدا في العالم ومطلوب في العالم واحنا هنا متفوقين فيه بالقدا واحنا كانت عندنا مراهنة حتى من قبل على الذكاء البشري قدرتنا على انه نتميزوا في المجال هذا خلينا ان شاء الله في وقت ما نكون قادرين انه نكون بالحق قطره حقيقيه للاقتصاد
2: نزيدوا شويه زاده في البيدجي نتاع البحوث والبحث العلمي والكل التعليم العالي سي امبورطون
0: سي تري امبورطون دونك حاجه تفرحنا وان شاء الله في نجاحات اخرى
1: ان شاء الله في نجاحات اخرى وان شاء الله ديما كما قلنا نعانق الابداع والتميز والتالق وتحيه كبيره للفرع الطلابي للجمعيه العالميه لمهندسي الكهرباء والالكترونيات في مجال الروبوتيزم بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه وتكنولوجيا لينسات.
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
1: وفي على كل سنة رحبوا بدركو هلو كيف الحال شنو الامور
4: شوك به الحمد لله
1: الحمد لله
2: اهلا وسهلا صفا كرهبتك
4: انا ثلاثة بلاك
2: والله لا اليوم موني قلت له أربعة ميم خمسة وكبتارة
1: بلاك اند وايت اللي حط
2: حبينا احنا معناها نكونوا متنسقين مع احسن فهمت وانت هاك كسرت بالفضة في الشنيش
1: على جيب لك ذيف بعد كل ما حتى هوز كيف متشعب بالسواد يلا نمشيو تسويت لدركو في جيم اوفر

0: السلام مرحبا بكم لكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنزلانيه وين مؤخرا شركه الكبيره كيف مايكروسوفت وسوني قررت انها اللي عندهم الاكس بوكس وبلاي ستيشن بالطبع قرروا انهم يرجعوا لقرارهم الاولاني اللي هو يخليوا الالعاب نتاعهم حصريه على الكونسول. يعني رينا سارتا مومون دي جو كيف جود اوف وار ولا الفوربيدن ويست ولا ايلو ولا غيره وكلهم سارتا مومون جاوا على البي سي ونجمنا نستمتعوا بالاكسبيريونس هذه على البي سي وكانت حاجه مزيانة على الاخر. ولكن مؤخرا القرار يعود الى سوني ومايكروسوفت يقولوا انهم باش يرجعوا خلينا نقولوا الاكسكلوزيفيتي نتاع لي جو على الكونسول وخاصه بعد لي زيفينمون الاخرانيين اللي صاروا اون ليني كلكو سوا ستيت اوف بلاي ولا الاكس بوكس جيم شو اللي صار لحق تعربي برشا برشا دي جو باش يهبطوا باش يكونوا حصريا او اكسكلوزيف كان على الاكس بوكس. نحكيوا على جيرز اوف وور اي داي نحكيوا على هيل بليد 3 وبرشا على العاب اخرى يقولوا انهم باش يوليوا اكسكلوزيف كان على الكونسول. خبر مازال مش مؤكد 100% ولكن ديتاي مهم مهم جدا بالنسبة للجيمرز والعبيد اللي تحب تلعب أو خاصة تحب تجرب الجيم باش يعرفوا هل أنهم يزيدوا ينفستيو أكثر في حاجة تابعة البي سي جيمر وإلا الكونسول. على خاطر نعرفوا لهنا اللي شعب الجيمرز خلينا نقوله يتقسم للزوز عبيد تعشق بلاي ستيشن وعبيد تعشق الكونسول وفما زيد البارتي الثالثة اللي تحب الماستر ريس اللي منهم أنا الحق تعربي هو البي سي جيمر. ولكن لهنا نتصور أن كل شيء بشرع كما كان قبل ترجع فما دي جو اكسكلوزيف على الكونسول ودي جو موجودة على البي سي. في نفس الوقت نحكيه على جوان 2026 بش يكون شهر عالمي على الاخر لانه سيتم الاعلان على البري اوردر للعبة جي تي اسيس وتحديدا 25 جوان باش نعرفوا حسب التقريب جي تي اسيس بقديش تتباع. يعني لهنا اذا كان ندخلوا الموقع الرسمي للشركة اللي هي شركة روكستار جيمز نلقاو اللي ان شاء الله 25 جوان بالضبط وقت اللي تدخل الموقع تلقى لعبة جي تي اسيس قديش تتكلف هل انه $70 $100 $90 فما روايات اخرى تقول توصل حتى $200. يعني اللعبة الاكثر انتظارا في التاريخ وتقريبا 13 عام يعني ديفلوبمون وعبيد تستنى وتوخير وكذا يعني باش نشوفوا فاينلي قديش باش تتكلف لعبة جي تي 6 اللي نعود نفكر راهي باش تهبط من لول اكسكلوزيف على الكونسول يعني بلاي ستيشن واكس بوكس ودادو سورتي اوفيسيل باش يكون 19 نوفمبر 2026 ولكن 25 جوان باش نعرفوا قديش اكزاكتومون باش يعني باش تتكلف اللعبة. خلى انه برشا برشا عبيد فما شركات بار اكزامبل فما شركة اسمها برجر موتور سبورتس الشركة هذية قررت انها باش توقف العمل باش توقف العمل خلينا نقولوا جملة باش توقف العمل نهار دادو سورتي نتاع جي تي اسيس لانه اغلبية الموظفين اللي يخدموا عندها كلها خديت كونجي نهار دادو سورتي نتاع جي تي اسيس وبرشا شركات اخرى تصور شركة وقفت سي بون خاطر اغلبية العبيد اللي يخدموا قال لك حنا ناخذ كونجي حنا نلعب لعبة جي تي اسيس فقررت انها توقف معناتها ليزاكتيفيتي نتاعها تماما.
1: ربي يستر لاخونا خالد نهار ياخذ كونجي ترسلنا
0: 19 نوفمبر جربوها نحن لهنا لايف جربوها لايف على الكونسول لعبة جي تي اسيس ونشوفوا اللعبة المنتظرة ذي عندها أكثر من 10 سنوات هل إنها ورث إن استنيناها تقريبا 13 عام وإلا لا سينو رونديفو متاعنا إن شاء الله 19 نوفمبر 2026.

0: حدث على كل لسان.
1: رحبا بكم من جديد في على كل لسان، حدث على كل لسان. وضيف استثنائي اليوم الحقيقة يجيرنا من مشارب مختلفة. عرفناه في رمضان، عرفناه في مسلسل مع أخونا يونس هكا ولا في المطبع، كان صديقك اللدود كما يقولوا فيها. هذا هو اليوم يجينا إلي في دور إلي. اليوم يجينا الفنان أنس خلف من مشارب مختلفة، تبارك الله عليه، بحياة أيضا فيها العديد من الدول وفيها أيضا العديد من الفنون. جينا بمعرض يروي حنينا عميقا لوطنه الأم سوريا في تجربة فوتوغرافية. رحبوا به أستاذ أنس، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا سيدي.
2: تسلم تسلم، هلا فيك، شكرا على العزيمة.
1: تفهم طب التونسي هكا؟
2: هلا فهمان الحمد لله.
1: شكرا على العزيمة.
2: شكرا على العزيمة. طوى
1: طيب الفريكي
2: الحمد لله.
1: طيب
2: الحمد لله. برشا برشا
1: أستاذ أنس، للجمهور التونسي يعرفك عبر شاشة صغيرة عبر المسلسل، ولكن أيضا أنت مخرج بالأساس، فنان فوتوغرافي، وقضيت حياتك بين مختلف دول، وهذا أعطاك أيضا هذا البعد العالمي في الأعمال متاعك الفنية.
2: أكيد أنا مواليد سوريا، بس طلعت على فرنسا على البونليو باريزيان عمري 3 سنين. بلشت مدرسة وبلشت الإدوكاسيون بفرنسا، وبعدين رجعت على سوريا حتى أشتغل كفنان كمخرج وبعدين كممثل. وأول فيلم عن الثورة السورية الروائي نحن عملنا، أول فيلم روائي عن الثورة السورية.
1: هذا كان في عام قديش؟
2: هذا 2020 قبل الكوفيد بشوي.
1: 2020 أول فيلم موثق للثورة السورية 2011،
2: روائي فيكسيون. روائي. بعد 25 فيلم دوكيومنتير نحن عملنا أول فيكسيون عن الثورة السورية.
1: أول فيكسيون تخي تخي بيان. اليوم كي يقول لك سوريا أستاذ أنس، ماذا تعني لك؟
2: أنا يعني أوكي كلمة واحدة، المنفى، الإكزيل، لأنه أنا تركت سوريا 2012 بعد بداية الثورة بسنة، لأنه ضليت أنا أولادي ومرتي طلعوا من سوريا ب 2011، لأنه كان في مشاكل، أولاد كانوا صغار عمرهم 3 و4، وأنا ضليت بسوريا لأنه كان في أمل كبير أنه ينتهى النظام الأسد مثل ما صار بغير دول. فضليت سنة، بس بعد سنة صار مشاكل أكبر وأكبر، فتركت ب 2012 وضليت 2005 وآخر 2024 حتى رجعت على سوريا. ضليت هالفترة إكزيل كتير كتير قاسي وكتير صعب كان. فالمنفى كان كتير كتير صعب. بعدين العودة إلى سوريا بعد سقوط النظام كانت مهمة كتير بالنسبة لي، بس كمان مأساة كبير، تراجيدي بعد ما رجعت على سوريا.
1: هذا هو العودة، معناها يقول لك إذا كان خروج الروح من الجسد تؤلم، فإنه الأكثر إلاما هو عودة الروح إلى الجسد.
2: طبعا العودة حسب شو التفاصيل بالعودة. أنا رجعت على سوريا طبعا بعد السقوط، أنا بدي أرجع على وطني، بس بدي أرجع عند والدتي. الوالدة كانت بسوريا، ما تركت سوريا كل هالسنين من 2011 ل 2024 ديسمبر 2024، لأنه بدها تضل ببيتها. قالت أنا بموت ببيتي بتختي ببلدي، الله يرحمها.
1: تعيش.
2: فأنا سقوط النظام ب 8 ديسمبر حكيت الوالدة مبروك، ألف مبروك، أنا وأخي وأختي، أختي ساكنة بباريس، أخي ساكن بأتينا، جايين لعندك على سوريا الجديدة ونشوفك. فقالت استنوا شوي، لسه الوضع شوي مكركب. قلنا اوكي بنجي لاسمين بروشين 15 ديسمبر. قال لا كمان شوي. قلنا اوكي بنجي لو 20 ديسمبر، اون فا فير نويل افيك تو الموند. توفيت لو 17 ديسمبر، الله يرحمه. قبل ما نرجع بيومين توفيت. فكان العوده صعبه كتير، وكان يعني بنفس الوقت يعني تناقضات بالمشاعر وبالعواطف. كان الفخر والسعاده بنفس الوقت بعد سقوط النظام وتحرير البلد، وبنفس الوقت الحزن والعزالة، لأنه يعني هيك. فأنا صورت الشوارع، طلعت بالشام وطلعت بالشوارع اللي بعرفها بدمشق بالعاصمة، عم صور بس عم دور على الوالدة. أنا عم دور على والدتي الله يرحمها، وين هي، وين كانت تروح السوق، وين كانت تروح تصلي، وين كانت تروح يعني تشرب قهوة كذا كذا. فهذا هو المشروع الفوتوغرافي، أنه صورت المكان، أماكن وين الوالدة كانت
1: الله يرحمها من عمد. أنس كرجعت إلى عودة الروح إلى سوريا، أتت وفي هذا نقوله في كونتكست حزين جدا. حزنك ما منعكش أنه تخرجوا في عمل فني، هو الفن مأساة أو لا يكون في نهاية الأمر يعني
2: طبعا.
1: ترجمت هذا الحنين إلى والدتك الله يرحمها، ترجمت أيضا اليوم حنينك إلى وطنك عبر هالتجربة الفوتوغرافية اللي نقلت فيها بعين المحب والمشتاق وممكن عين الابن الذي يغضب على أمه على وطن الأم ولكن في نهاية الأمر يبقى ديما يحبه. فخرجت لنا هذه الصور اللي نشوفوها إن شاء الله في اليفتي
2: بكرة الافتتاح في الانستيتيو فرنسي ساعة 6 إن شاء الله في 74 صورة 74 فوتو للوالدة الله يرحمها عمرها 74 توفيت
1: الله يرحمها. نعم
2: أيوة. تعيش فهنا الصور طبعا حزن كتير بس كمان أمل أنا عم صور دمشق والسوريين بذكرة الصمود والمقاومة للشعب السوري، هو تحية وشهادة للشعب السوري مشان البداية سورية جديدة، بداية صفحة جديدة بسوريا. ففي حزن كتير بس في أمل كبير لأنه أنا كتير يعني تخز أوبتيميست زلمة، فبحب يعني على طول يكون في أمل بشغلي، لو كان الشغل الفوتوغرافي أو الأفلام أو الكتابة، أفلام طويلة أفلام قصيرة، يعني toujours de l'espoir. Et en Syrie aujourd'hui quoi qu'on dise
1: في
2: أمل. réparation في امل
1: قلت فيروز
2: يا دو لسبوار يا دو لسبوار ان شاء الله
1: طيب يا لافي يا دسبوار
2: مي بيان سور يا تيلمون دسبوار كو موا جابيت او قطر aujourd'hui je quitte le Qatar en septembre بدي ارجع على سوريا ان شاء الله بدي ارجع استقر بسوريا لانه بعرف انه في مجال كتير كتير للبروغريسيون ونرجع على ان شاء الله
0: تحب تكون جزء منه
2: بدي يكون موجود جزء الريكونستركسيون à la fois du pays artistique culturel يعني ومستقبل ان شاء الله يعني
1: باهي برشا. اليوم نعاود نذكروا لافيش طارق دونك ديبار الرحيل هذا باش يكون عنوان نتاع المعرض نتاعك الرحيل حبيت تسميه بالالف واللام ان غوتور او سيري دونك اكسبوزيسيون فوتوغرافيك دانس خلف ان شاء الله باش يكون الموعد ابارتير دو دومان نهار الجمعه 19 جوان 2026 في المعهد الفرنسي بتونس في نهج باريس باش يكون لقاء نشوفوا فيه 74 صوره قلت 74 صوره تنقل لنا هذه المشاعر لسوريا الجديده لسوريا حديثه الولاده في نهايه الامر بعد الام في المخاض هكا ولا
2: اكيد اكيد. ومن ضمن ال 74 صورة في صور كتير بيرسونيل الغرفة الوالدة الله يرحمها وين توفت والتخت اللي توفت فيه مثلا صورة المقبرة التوبة القبر والمدرسة اللي كانت تدرس فيها الوالدة دي تروك تري بيرسونيل وبعدين في صور الديستركسيون de Damas, la banlieue de Damas, des photos de la reconstruction, des photos des Syriens qui sont déjà revenus, là, nous, حتى بديسمبر, بعد اسبوعين, nous, سقوط النظام, كان في سوريا راجعين على سوريا مثلي, يعني, راجعين زيارة, لأنه كانوا, يعني, ممنوع زيارة, أنا كنت مطلوب من النظام, لأنه عملت هذا الفيلم المترجم, عن الثورة, طبعا هي, عن الفيلم عن الثورة, يعني الحقيقة, c'est la vérité sur la, sur la, sur la révolution, وكنت مطلوب من النظام, لأنه هو ضد النظام. فجي pas pu rentrer en Syrie pendant 13 ans, Baden, je rentre, donc c'est toute cette énergie là sont dans les photos. J'espère qu'ils vont comprendre et ils vont aimer.
1: Inch'Allah, la collègue Hassan. Hassan, je vais continuer. Je vais vous dire après. Je vais vous dire après. Donc, mais nous voulons parler avec vous aujourd'hui justement sur cette expérience qui va être à travers la subjectivité et l'objectivité. تقريباً بديت من حاجات شخصية. وعبرك أنت أيضا يمكن هذا الألم وهذا الرحيل لأنه العديد كيف كنت ألاف خلوش عشرات الألاف والمئات الألاف من فقد مما فقدوا ذويهم معناها أبائهم أمهاتهم زوجاتهم أبنائهم خلال هالسنوات متاع الحرب في سوريا وكانوا يحلموا في يوم من الأيام أنه الأمور تتحسن ويعودوا معناها حتى يرجعوا إلى الوطن. حاجة أخرى زادة مع الإكسبوزيشن هو فيلم اللي بش يكون المترجم اللي بش يكون زادة كيف فيلمك هذا اللي انتجته قلت في 2020 أول فيلم روائي يحكي على الثورة السورية غدوة فما معناها بشي فيلم بروجيكسيون تاعه هكا ولا
2: بروجيكسيون بالمعهد الفرنسي بالانستيتيو فرنسي وهي أول بروجيكسيون بالسينما في تونس
1: أوكي.
2: لأنه نعرض الفيلم على نتفليكس ثلاث سنوات 3 ans 2023 2024 2025 وهلا depuis 2026 après Netflix c'est 3 ans et après ils enlèvent les films mais c'est bien de le voir sur grand écran أول عرض في تونس avec après un Q&A حوار مع الجمهور بعد الفيلم، هذا بكرة الساعة 7:30 ستة افتتاح المعرض الصور، 7:30 الفيلم، 9:30 حوار مع الجمهور.
1: Très très bien.
2: Venez nombreux inshallah.
1: Inshallah. Un mot peut changer une vie. Le traducteur. هكا اسمه الفيلم. باش نعطي الكلمة توا للعايدة ولا انا ولا يونس، يونس اللي يعرفك من قريب خاصة في لي تورناج. نبدا معاك عايدة تفضل.
0: انا حبيت نسأله على الاكسبو، اسكو تونس هي المحطة الاولى وبعد باش تمشي بالاكسبو هذيا اللي أماكن أخرى ولا دول أخرى ولا بلدان أخرى، ولا معناها الإكسبو باش تصير لهني وكاو؟
2: لا، سؤال حلو، شكرا. لا، أول محطة كانت بقطر بالدوحة. أنا ما كنت ممكن بالدوحة، فعملنا أول إكسبو بالدوحة من سنة en mai 2025. بعدين دوزيام محطة ستوب بعمان، في بيروت لبنان، بعدين كايرو، هلأ تونس avant d'aller inshallah au Maroc. Et après le Maroc, après le Maroc, ça revient à Damas en décembre 2026 pour les deux ans de la chute du régime. سنتين عيد ميلاد سنتين سقوط النظام. فصور صورت بي décembre 2024 وبعرضها بي سوريا بي décembre 2026. فبيكون عمل un tour de la région Golfe, Proche-Orient, Afrique du Nord.
1: Très très bien.
2: Inch'Allah.
1: والعود ديما يرجع إلى retour aux sources.
2: Un retour aux sources de ces photos.
1: Un retour aux sources s'impose, كيف ما يتقال. يونس، كيفاش عرفت أنس؟ اكتشاف جميل سي أنسة،
3: اكتشاف رائع
1: جدا.
3: اكتشفت قبلكم في أثناء تصوير مسلسل المطبع مع صديقي مليان وصديقه مهدي الميلي أيضا، واكتشفت لأنه كان عندي تصور للشخصية، هذه شخصية إلي اللي كنت نخدم معها في المسلسل، فكانت مغايرة تماما لانتظاراتي معناها. وكان العمل أكيد شوية كان فما شوية تعب صحيح، وكان يتذمر ولكن بضحكة كما كانت ويضحك لأنه ضحوك هو
1: أي جويو
3: ويقدر عنده قدرة عجيبة أنه يخبي، حتى لأنه كنت أسمع فيه توا وكلمه كان مؤثر جدا، لكنه كان في عمقه ضحك معناها، ويقول هو أنا متفائل معناها. يسعدني أني أولاً اشتركت معاه في المسلسل، وأيضا أنه شفته يحكي على هذه العودة، عودة الابن الضال إلى المدينة إلى دمشق، وإلى دمشق الأم أيضا، لأنه بشكل ما البحث عن الأم الحقيقية هو بحث عن الأم دمشق أيضا. ويقول معناها مهم جدا بالنسبة للفنان أنه ينتمي إلى أو يلتحق بهذا الركب الذي سيغير سوريا، دونك سوريا الجديدة، يحب يكون واحد من بناتها الجدد، هذا مهم جدا، وخاصة كونه حكى أنس حكى على البنات الجدد في الفن والثقافة، لأنه فما أكيد فما تغيير كبير باش يحصل على المستوى معناها وطني في سوريا. أنا حقيقة أنا أحب دمشق، عندي برشا أصدقاء سوريين، هو من الاول انا استحسبه لبناني، انا قال لي قلت له لا، قال لي الي لبناني ما راهو انس سوري، وفوجئت انه في سوري يتكلم بالسوري، سوري يتكلم بالفرنسيه، يتكلم بالفرنسيه، هو كما كان يحكي معناها تربى في البونليو تاع باريس،
1: في المرسى تاع باريس،
2: بونليو باريزيان،
1: اي في المرسى تاع باريس، في البرانسيبوتي دو فيرساي، بارك
0: وين ترامب تو موجود في العشاء البارح هو
1: تتفي
3: حقيقة أنا سعيد أني شفته مرة أخرى، لأنه كنا تفاهمنا بشي شو نتقابله، لكن لم نوفق أنه نتقابله هذه الفرصة، أنه قبلنا نشوف الخدمة متاعه ونشوف الفيلم ونشوف المعرض، وإن شاء الله يكون لنا تعامل في المستقبل.
1: في المستقبل باش يجمعكم زاد كيف كيف الجزء الثاني
2: ان شاء الله، سيزون 2 ان شاء الله،
1: سيزون 2. تحيه لصديقي مهدي الهميلي،
3: تحيه كبيره،
1: تحيه كبيره ليه. دونك
2: اكيد بس سؤال معليش يونس، قبل ما اوصل انا على تونس مشان بس بلش التصوير معكم مباشر، سالته لمهدي مين رح يمثل دور الي، تتذكر؟ وقال لك واحد سوري وجاي وكذا، بس مين هو هلا بتشوف تتغفل؟
3: ولا دونك لقيت شخص مختلف، يعني انتظرت حد لكن شخص مختلف، ومن بعد اكتشفت تمكن كبير في الخدمة، لأنه حتى السيكونس اللي جمعونا معناها كانوا تخدموا بشكل جيد جدا، وكنا نضحكوا فيهم برشا، سورتو أنس كان يعرف، كان طاهي جيد الباستا، كان طاهي جيد
1: الباستا اوكي
2: avec le tablier à fleurs et une recette de Tripoli de
3: Trablos، ويغني بالقدام معناها،
1: يغني زي الفنان شامل، ما شاء الله،
3: ليبرسوز مختص في ليبرسوز
2: طبعا طبعا بالابيزود 7
0: ما باش يختمنا ليميسيون باساج مقطع
1: بي مقطع اليوم تحمل الكثير من الاحلام لسوريا، سختنمون عبر العدسه باش نشوفوا سوريا بعد ايام من ولاده جديده، متى نرى سوريا بعد هذا نقوله بعد هذا المخاذ وهذه الولادة؟ اليوم تنوي أنه يكون هناك أيضا معارض أخرى توثق من خلالها لسوريا وهي تبنى من جديد كأسطورة طائر الفينيق الذي ينتفض من الرماد ليطير مجددا.
2: أنا بدي أرجع سوريا مشان أشتغل أعمال فنية تحكي عن سوريا اللي ما شفناها من 10 سنين وأكثر، ما شفنا شو صار لأنه كان البروباغندا النظام قوية جدا. طبعا في بروباغندا بالغرب كمان منعرف، بس بروباغندا النظام الأسد كان قوي جدا. ففي قصص كتيرة لازم نحكيها قبل ما نتواجع على قصص جديدة وعلى سوريا جديدة 2025 وما بعد. لسه أنا بدي أعمل فيلمين، فيلم عن قيصر سيزار المصور السوري، الجيش السوري أخذ الصور وأخذهم على أمريكا على الكونغري أمريكان pour présenter à Obama les preuves de crime du régime. فهذا الفيلم اسمه المصور The Photographer، عم نحضره هلا تمويل وكاستينج. وبعدين فيلم ثالث troisième film d'une trilogie المدرب.
1: المدرب
2: المترجم المصور المدرب. Et ça c'est des histoires pendant cette guerre en Syrie qui a duré 15 ans et je veux faire trois films pour raconter ce qui s'est passé à travers trois histoires d'une trilogie sur cette guerre en Syrie. Et après, on passe à autre chose. Après, on passe à une nouvelle histoire, une nouvelle page, sans rappeler, sans les réminiscences de la souffrance du peuple syrien. Mais c'est important de raconter ce qui s'est passé, mais pas seulement pour le
1: channel, pour tirer le leçon.
2: Oui, mais pas seulement le public بالمنطقة. نحن كمان للغرب مثلا المترجم الترانسليتر طبعا هون بسوريا وبالمنطقة بنعرف شو صار ببداية الثورة، انه الشعب نزل على الشوارع وطلب سقوط النظام. طبعا هذا بنعرف صار بكل تقريبا دول المنطقة، بس بالغرب بأوروبا يعني ناس كتير، ومو عم نحكي عن ناس اللي ما بيفهموا بالسياسة أو بالصحافة، ناس صحفيين بيقولوا أوكي بس شو صار، شو كان في قبل داعش، قبل داعش بسوريا شو الأحداث، شو صار، كأنه داعش بلشوا ب 2011 بعد داعش بلشوا ب 2014. فقبل داعش صار في أشياء كتير قبل ما يجوا الإتاي إسلاميك. فبالغرب ما كان عندهم فكرة تماما شو صار. فنحن عملنا الفيلم هذا المترجم مشان الجمهور الغرب الأوروبي الأوكسيدنتال مشان يفهموا شو صار بالأحداث بداية الثورة. سي تريز امبورطون دو راكونتي ليستوار. لي جون سي زوبلي ابري سي.
1: وهذاك علاش نستدعوهم غدوة إن شاء الله باش يشوفوا أولا الساعة الإكسبو المهم على الساعة 6 مساء إن شاء الله في المعهد الفرنسي بتونس، وبعد هي الموعد يكون مع الفيلم الروائي الطويل الأول اللي تعمل على الثورة السورية اللي هو فيلم المترجم كيف ما قلنا لو تخادكتور. حب نشكرك برشا أستاذ نصر، حب خليلي كلمة الختام وتدعو عزيزة كيف المستمعات والمستمعين في تونس أنهم غدوة يجيوا للنقاش للمشاهدة وأيضا اليوم لاكتشاف معرض الرحيل وأيضا هذا الفيلم الذي يتحدث عن سوريا في جزء هام من تاريخها الحديث.
2: شكرا كثير، يسلم ويديك
1: ربي يخليك.
2: شكرا كثير، ميرسي بوكو.
1: ميرسي ابو ربي يخليك
2: دتر افيك فو. ميرسي بوكو،
1: ان شاء الله نشوفوك زاد اكثر واكثر بحضرنا في تونس. نورتنا سيدي، شكرا جزيلا ليك، يعطيك الف صحه سي يونس الفارحي، لانه صديقنا يونس هو اللي كان سبب انه اليوم استاذ انس خلف ناخذوه اكسكلوزيف على موجات موزايكا فام. الانترفيو ان انتغرال تلقاوها على الباج نتاعنا موزايكا فام. بعد شويه باش نسمعك صوت سوري جميل اللي هو نور مهنا، بعد شويه في تري بيل ريبريز لغنيه سعاد محمد وحشتني على موجات موزايكا فام. قبل لذية الجميلة غفران العكرمي وآخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز السادس الخامسة على الأولى في تونس.
4: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Cartage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل. في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو. أبلي فير سير تو يو. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بي ان سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الإنتاج الوطني من الكهرباء يسجل تطورا بنسبة 7% إلى موفى أبريل 2026 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. والطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي تسجل ارتفاعاً خلال الفترة المذكورة ب 3% علماً أن واردات الكهرباء أسهمت خاصة من الجزائر في تغطية 9% من الحاجيات الوطنية. يشار إلى أن إنتاج الكهرباء انطلاقاً من الطاقات المتجددة استقر خلال هذه الفترة عند مستوى 8.2% فيما استأثرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء بحوالي 92% من مجموع الإنتاج الوطني إلى موفى أبريل 2026. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي أن ضمان غذاء أمن للمستهلك أصبح اليوم رهانا وطنيا يستوجب اعتماد مقاربات علمية واستباقية لمواجهة المخاطر المتنامية التي تهدد سلامة الأغذية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتزايد مظاهر التلوث البيولوجي واتساع المبادلات التجارية للمنتجات الغذائية على المستويين الوطني والدولي. وجاء تصريح الرابحي على هامش الملتقى الوطني الذي نظمته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة العلوم بتونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية.
3: اليوم هذا يتنزل في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية اللي السلوغان تاعه سنا تحت شعار من العبء إلى الحلول، تأمين مواد غذائية آمنة للمستهلك، فرصة باش يتم تجميع خبراء دوليين وخبراء على النطاق الوطني باش ندرس مواضيع ذات العلاقة، مواضيع هامة وهامة جدا باعتبار وأنه احنا الإشكاليات توا نعيشوها في علاقة بتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المواد غذائية، كيف تنامي ظاهرة التلوثات البيولوجية إلى غير ذلك. وكذلك احنا عنا عولمة التعامل في علاقة بالمواد الغذائية، فيه توريد تصدير وتوزيع على مستوى المحلي، وكل الأمور هذه نجم تكون عندها تأثيرات على نوعية المواد الغذائية، خاصة إذا كان ما نحترموش أكل الممارسات الجيدة اللي تنظم عمليات سلامة الأغذية.
2: المدير العام لشركة سمارت كابيتال طارق تريكي يقول في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا استثمارية كبرى بشكل مباشر وغير مباشر ويسهم في إحداث مؤسسات ناشئة وصغرى ومتوسطة جديدة، مشيرا إلى أن دعم وزارة تكنولوجيات الاتصال مكن من مرافقة الشركات في مراحل التأسيس الأولى والتجارب الأولية وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنشطتها، وذلك حسب تصريحه على هامش ملتقى الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام.
4: ثم الدعم المادي وثم المرافقة التقنية، وإذا نحكيه على أنفا فقط هو يسعى أنه يمول 230 مؤسسة فيهم أكثر من 70 كور في الوقت الحالي. بالنسبة للمنتفعين بمرافقات أخرى هما يعدوا بالمئات، معناه العدد أكثر بيسر في مختلف مراحل تطور المؤسسة من اللي كانت صغيرة بالكل. ثم ديجا 40 مليون دينار لصندوق أنفا، ثم 15 مليون دينار لصندوق إينوفاتيك اللي هما قاعدين نختموا بيهم لمراحل التمويل الكل. احنا فرحانين انه ليا قاعده تاخذ بلوس اون بلوس دو بلاس. علاش عملنا التوجه هذا؟ لانه شركات الناشئه هما شركات مختلفه جدا، ويلزم ليزيكيب دانفستيسمون اللي يستثمروا فيهم يكونوا مختلفين. دونك احنا لوبجيكتيف نتاعنا انه نعملوا دي انفستيسور نوفيل جينيراسيون دانفستيسور مختلفين جدد عندهم القدره انهم يفهموا المشاكل والتحديات ولي سوبورتونيتي زاد نتاع لي ستارت اب كيلز ادريس. عندنا لوتر فون اسمه انوفاتيك سي بور لا بي ام، واللي مهمته انه يجيب لينوفاسيون بور الستارت اب كلاسيك اللي عندها مساهمه كبيره دون لو تيسيو ايكونوميك تونيزيان اي سا كونتريبيسيون او بي بي وحتى في الامبلويابيليتي.
2: عالميا مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى توجه نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري جراء التفشي المتصاعد لمرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال مع تدهور الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويقبع في سجون الاحتلال نحو 9500 أسير فلسطيني بينهم 360 طفلا و95 أسيرة ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا قتل العشرات منهم. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواد يتواصل مع أحسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

أهلين، أنا نور مهنا على موزاييك اف ام الحبيبة. أرجو أنه تسمعوا جديدي، وشكر خاص للسيد المستمع في تونس الحبيب.

وحشتني على موجات موزيكا فام. مرحبا بكم الجديد في على كل سين. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس. على موقعنا موزيكا فام .net وكيف كيف على مختلف الترددات في الابليكاسيون تاعنا موزيكا فام. تشترجوها على اندرويد ولا على اي او اس. تحيه لكم. كملوا بعضنا ساعتنا الثانيه حتى للستة امتى العشيه شويه خل الموعد يكون مع رقم على كل سين. اسمع على كل سين كما عودناكم الموعد يكون زاد مع الربح في روح تربح.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيدي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 22 جوان. اثاث زرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض الساحل الساحلين بجانب الملاحة.
4: احتفالاً بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلاً بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.tn. بمساهمة موزايكا فم.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
6: رحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. وقاية الربح تسويت في روح تربح
5: روح تربح.
6: معنا سي مهران الحمروني 35 سنة من سيدي حسين سائق شاحنة. تحية ليه وتحية لكل الناس اللي خدمتها في الكياس. مرحبا بك سي مهران، أهلا وسهلا أخوي.
7: أهلا بك سي حمد.
6: شحبي لك يا سيدي، لبس عليك أمور طيبة. طريق السلام يا أخوي، سلامتك قبل كل شيء. جودو فين مقارع على جنب دونك قاعد تسمع فيه. ربي خليك أخوي، ربي يعطيك القوة. وين توا في النيفو سي مهران؟
7: أنا تو في تورت المرس.
6: في تورت المرس أخويا، طريق السلامة بيانو بيانو إن شاء الله توصل أمورك طيبة. أي أخويا بتحاولوا أسألة سهلة مهلين على الأقل نربحوا 200 دينار، كان مش أكثر من 200 دينار. ثلاثة أسألة 200 دينار وبعد كل سؤال على 100 إن شاء الله. حاضر أخويا العزيز.
7: حاضر
6: يلا توكر على ربي. يلا واحد اثنين ثلاثة وجو. يلا سيدي، شنية عاصمة مصر؟
7: القاهرة.
6: القاهرة تري بيان. شكون يقدم صباح الخير ويكاند كل سبت وحد على موجة موزايكا فام من ستة حتى نص نهار؟
7: ليندا. لا ستة نص نهار.
6: مي
7: باس باس.
6: لا سهلة سهلة عاد يزمها كلها مولد
7: نعرفها كل يوم نسمع فيها.
6: مي شنو؟ مي
7: ميرة ميرة
6: ميرة, ميرة, ميرة, ميرة الخطيرة. يلا سيد نكملوا مع سؤالنا الموالي. أي حسب رأيك شنية المدينة التونسية اللي تعتبر رابعة الثلاث، معناها هي المدينة الرابعة المقدسة بعد الحرمين الشريفين والقدس الشريف، مدينة نحبوها القيروان. ومبروك عليك ال 200 دينار كاش من هدي موزايكا فام. ما شاء الله عليك يا مهران يا باهي. علاش كنت حاب تسلم سيدي؟
7: سلام على التكسير الكل ونسلم عليكم انتوما واللي يسمع في موزايكم.
6: ربي يخليك خويا العزيز، تحية كبيرة ليك. شكرا جزيلا ليك سي مهران. كان اليوم ضيفنا سي مهران من سيدي حسين، وتحية من خلاله لكافة الناس اللي خدمتها الكيس.
5: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
6: مرحبا بكم من جديد فيها على كل سين. مرحبا بك أميمة، أهلا وسهلا ومرحبا.
8: أهلا
6: كيف
8: وسهلا.
6: الحال
8: الحمد
6: جو
8: لله
6: توتو بني
8: لبس.
6: يلا نمشي وتتسويت اسم على كل لسان.
5: اسم على كل لسان.
6: سد ويد ملاقة من أشهر سدود التونسية، هو اللي كان على كل سين في 24 ساعة اللي فاتت أميمة، علاش؟
8: وكان حديث التونس الكل البارح بعد ما تم تنفيذ وتسجيل عطب فني في ساكورة السد اللي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه ويد مجردة. من جهتها أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه سلامة المنشآت المائية بويد ملاق غير مهدئة، وأنه ما فماش أي انعكاسات على المواطنين أو على أمنهم وسلامتهم، وأنه الوضع لا يشكل خطر على ضفاف الويد. وأضافت أنه مجرى ويد مجردة قادرة على استيعاب كامل الكمية المدفقة من منطقة ملك في اتجاه سد سيدي سالم. من جهة أخرى أكد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى فايز مسلم في تصريح البرنامج صباح الناس سلامة سد ملك واستقرار وضعه. وضح ما مسلم تفاصيل الحادثة لأنه بعد استكمال تزويد المناطق السقوية بنحو 100,000 متر مكعب من سد نبر ملك القديم في حدود 9 متاع الليل ترى خلل فني غير مألوف على مستوى منظومة الغلق في أحدى البوابات الرئيسية 3. وأضاف مسلم أنه فريق برفقة مجموعة من الخبراء تحولوا فورا إلى عين المكان ويتم وضع خطة عمل عاجلة ضمنت سلامة المنشآت المائية وأمن المواطنين في المنطقة. وأكد على أنه الاختبارات الأولية أثبتت أنه السد في حالة إنشائية جيدة وآمنة.
7: البارحة في الساعة 9:06 بالضبط بعد الانتهاء من تزويد المناطق السقوية بكمية 100,000 متر كوب من سد نبر سد ملاك القديم اللي هو يحتوي على 3 بوابات رئيسية. بعد الانتهاء منها 9:06 وأثناء عملية تسكير هذا المأخذ صار من اللافان سيجمو هذه اللافان الضخمة سيدي كونكتي من صنون جريناش حالة بيزار معناها ما هي غير مألوفة. دونك تحول فريق فني العين مكان برئاسه السيد كاتب الدولة خبراء معنا دونك حطتنا خطة عمل. أول حاجة دونك تثبت من سلامة المنشأة من باعتبار أنها ثم دفق كبير الكمية كلها تخرج من سد ملاك عبر واد ملاك تلتقي مع واد ملاك ونستقبلها كلها في سد سيدي سالم. دونك الكميات هذه حتى اللي خرجت من سد ملاك وكل كرة نستقبلها لازم عندناش ما لا بيديع لا باش نحولوها لبلاصة أخرى. الدفق هو اللي يخوف أنا بعلامة المواطنين أولا. دونك هو في تراجع كونسيديرابل الحسابات الأولية إن شاء الله من هنا للخمسة متاع العشية يقف خروج الماء باعتبار باش نوصل المستوى اللي ما عادش يخرج.
6: هذا التصريح اللي تلقاوه على موقعنا موزيك اف ام بوان نت تلقاو الانترفيو انتغرال مع المدير العام للسدود واشغال المائيه الكبرى سي فايز مسلم اليوم صباح مع جهن ميلاد في صباح الناس. ونحاول نعطيكم المعلومه مباشره بعد شويه على موجات موزيك اف ام هل معناها رجع تسكر السد والا ليه. اليوم نعود نذكروا سيونس بانه سد واد ملاك هو واحد من أقدم السدود التونسية الواحد من أكبر أيضا السدود التونسية تم تنشئته معناها في خمسينات القرن الماضي. ونذكر بأنه يقع في ولاية الكيف تقريبا يبعد 7 كيلومترات على مدينة نبر ويعتبر واحد من أهم السدود كيف ما قلنا في شمال إفريقيا. كنا نحكينا على اليوم على الأقل نجم ونثمنوا اتصال الأزمة اللي صار حول السد وشفناه إذا كيف شفنا معناها البلاغات وتحذير المواطنين إلى ما آخر ذلك.
9: هو صحيح معناها ما قيل حول الحادثة كان خذا حجم كبير جدا وليلة من الفزع والخوف والهلع بالنسبة خاصة للناس اللي قراب من السد. تم تفعيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع عن قرب ومتابعة ميدانية مباشرة مع التنسيق المستمر لضمان سلامة السدود ومراقبة التدفقات. السد هذا سد كبير واحد من أهم السدود 3 أو 4 سدود كبرى بعد سيدي سالم وسيدي البراق. دونك أعتقد كونه يحط مرة أخرى يحطنا قدام حقيقة أخرى اللي هي مسألة الصيانة الدورية لازمنا ننتبه أكثر. صحيح المرة هذه معناها ما كانتش تكلفة كبيرة جدا
6: صارت صيانة في مارس روا
9: صارت صيانة ولكن
6: صارت صيانة في مارس
9: تلت السنوات الأخيرة معناها فما معناها خلينا نكونوا موضوعيين
6: زاد
9: نتسائل وحسن على العمر الافتراضي لهذا السد معناها لأنه مازال قادر معناها على استيعاب هذه الكميات الكبيرة لأنه عمره كبير من عام 56 هو
6: 49-56
9: صحيح. دونك الى الان هل وين المشروع الكبير خاطر فما مشاريع في وقت ما قيل معناها لانه باش تصير سدود كما سد بلعابة ولا سد سليانه ولا سدود اخرى مشاريع كبرى كيف بالنسبه للسد هذايا فما سد اخر نورمالمون باش ياخذ بلاصته لانه عمره الافتراضي ما كهوى معناها سيبوه
10: وهل هو في الوقت هذا الكل

0: هي
1: كيف المشاكل
2: نادرة ونتسير
1: ولكن
2: صارت وضرت الأراضي الفلاحية اللي موجودة توتوتوخ
1: وسبت هلع كبير وخوف كبير عند الناس
2: ولا فما معناها تحذير للسلطات للعبيد معناها باش ما يقربوش وهما نفسهم ما ينجموش حتى الحماية المدنية ما تنجمش تقرب باش تصلح البروبليم تكنيك على خاطر الفيضان نتاع
0: اي خطر الميل
2: الديبي نتاع الميل قوي
0: معناها الديبي قوي نتاع الميل دونك هل مستنيو تو نشوفوا ناخذ الحب وناخذ المعلومه هل بحسب مدير العام السدود معناها والاشغال المائيه الكبرى سي فايز مسلم قول مع الخمسه بين خمسه وسته ينجموا تكون الامور معناها تم السيطره عليها وكيف كيف اليوم يلزمنا نعاودوا نشوفوا اليوم اسم مساله السدود اليوم امن معناها القومي المائي باش نبداو واضحين راهو خاطر الحروب المقبله ستكون حروب مياه بامتياز سيونس وانت سيد العارفين الحمد لله على كل حال اليوم انه الامور تعديت ما فماش ديديغا وكيف كيف اليوم باب اولى واحرى بانه نعاودوا نشوفوا مساله لونتروتيان مساله ديفازمون اللي المفروض انها تصير وخاصة انه احنا اخذين سنة عام معناها عام باهي من الامطار ان شاء الله العوام الجاية تكون باهية زي كيف من الامطار
1: سبقوا ان سبقوا زادة ثم وعود صارت ان تقول فما معناها سدود اخرى لاربع لخمس سدود اللي هما بوب العابة وسليانة يعني فما اربع لخمس سدود الى الان ما نعرفوش وين تطور معناها وين الاشغال وين وصلت خاصة زادة بالنسبة للسد هذا دونك يقولوا
0: هو مع الامطار الاخرانية معناها سورتو اللي صارت معناها في الايام الاخرانية في كيف وشوفها
1: اللي هي كبيرة
0: هي كبيرة
1: وعمره الافتراضي هو قريب يوفى دونك
0: دونك نجم تكون الامور كما صارت الغلطة نتاع لليوم معناها مثلا الغلطة اللي صارت في نابل ديفازمون اللي صار في وقت الفيضانات عادة كانت تتذكر
2: 2018
0: تنفس نفسوه وقتها صد وإلى حد الآن ما عاقبنا حتى حد معناها باش تفهم أنت وإلى حد الآن معناها تمست الأمور هذيك دونك اليوم ماذا بينا أنه ناخذوا المعلومة صحيح ولكن كيف كيف أنه نتجنب مثل هذه الحوادث وأكيد نعطيكم المعلومة حال ورودها علينا مباشرة من الكيف على كل حال الموضوع هذا يبقى للمتابعة
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
4: الكورة سيف السنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
5: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي Le public du Carthage chante اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج جيلي ديليس موريس جاراج ام جي بينا بهاش بانك موراديو تيل مبلتكس بن جمعة موتورز مغازة ام جي ماكسويل شغب برود وموزيكا فام على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة مشوا رقمنا اللي على كل سنة
5: رقم على كل لسان.
0: 27,000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم عودة طوعية. هذا هو رقم.

0: عقلنا.
1: بالضبط، بفضل برنامج العودة الطوعية اللي مكن خلال سنوات الثلاثة الأخيرة كما قلت من عودة نحو 27 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم قرابة 5000 شخص منذ انطلاق المبادرة اللي أطلقتها وزارة الداخلية في جويلية 2025 حسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العامين حسام الدين جبابلي، واللي أشار أنه وحدات الحرس الوطني بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي تواصل حملات التوعية والتحسيس بمختلف الولايات والأسواق الأسبوعية لحث المهاجرين على تسجيل في برنامج العودة الطوعية، وأكد أنه الإقبال على البرنامج يشهد ارتفاع متواصل بين جبابلي أنه تونس تواصل إدارة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة مسؤولة واحترافية، وأشار إلى أنه مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس ولا نقطة التجميع الرئيسية للراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وأن عدد المقيمين حاليا بالمخيم ينهز 1000 شخص، فيما تتواصل يوميا عمليات التسجيل والإحاطة بالمهاجرين الراغبين في العودة بالتوازي مع تنظيم رحلات مغادرة انطلاقا من مطار تونس قرطاج ومطارات أخرى.
0: أتيك بصحة أميمة. دونك اليوم باهي برشا تكون عندنا المعلومة، وباهي برشا أيضا أنه السلطات التونسية، نعود نذكر السلطات التونسية قاعدة تتصرف بطريقة وحدها، معناها ما عندناش دعم أبوي دولي كيف ما يتقال كبير.
2: لا حد ما
0: منظمة الهجرة الدولية، نحكي لك معناها من معطيات حقيقية، معناها من معطيات أوفيسيال، واضح ولا من معطيات أوفيسيال منظمة الهجرة الدولية اليوم، معناها مي معناها كتشوف هي رجعت 4800 معناها طولون دو باركور. كتشوف أنت اليوم المبادرات التونسية، معناها نعود ونذكره المبادرة التونسية والمجهودات الخاصة التونسية متاع الدولة التونسية، تقول بأنه أهم حاجة أنه هؤلاء يعودون إلى معناه إلى أوطانهم بكرامة، باش نبداو واضحين،
2: إطار مقاربة إنسانية وقانونية.
0: واليوم ما عندناش راهو عدد أفارقة كيما موجودين عند الجزائرية وعند الليبية وعند المغاربة، باش نبداو واضحين. معناه شوف في ليبيا يقدر عددهم بين 800 ألف ومليون، راهو سونز اكزاجيراسيون، معناها باش تعرف. دونك في الجزائر فما
2: كبيره
0: كبيره علاش تو احنا مثلا كي يقول لك با اكزومبل كي تشوف 1000 افريقي مثلا في في في المرسى يظهروا لك برشا، هذاك علاش تقول واو
3: المرسى وين تو تيغولاتيف على مساحه البلاد.
0: اكزاكتومون على مساحه البلاد. دونك اليوم باهي برشا نوصلوا معناها نحقوا هذا الرقم. ثاني حاجة، الحاجة اللي معناها باهية برشا هو اليوم انه حدودنا ايضا البحرية ولت تقريبا كدنا سي، معناه اليوم ما عادش نسمعوا بقوارب الموت تمشي الى توصل الى المياه الاقليميه ولا تمشي الى المياه الايطاليه والاوروبيه.
2: وزاد فما ضغوط اوروبيه متزايده على المساله هذه بالذات، وفما دعم برامج تمويل ودعم لوجستي للتوانسه. كيف كيف فما تعقيدات كبيره، لانه في نهايه الامر كما نقولوا الملف تقدر تونس بشكل ما اني ديروا بشكل متميز، كما كانت تحكي اميمه فيها المقاربه هذه الشامله متعدده الابعاد اللي فيها القانوني واللي فيها حفظ كرامه الافريقي وغيره، ولكن في نهايه الامر الملف لم يحل بصفه نهائيه. ايش معناها بصفه نهائيه؟
0: مازلنا
3: يعني ما نجمش يتحل على مستوى محلي فقط. ريت المساله هذه كما المسألة اللي تحدثنا عليها متاع محاربة المخدرات واللي تحدثوا عليها الجلسات البارح، واللي قالوا معناها سا دوا اتر اون اكسيون كوبيراتيف دو كوبيراسيون و بارتيسيباتيف و تو سكو تو فو
0: اكزاكت.
3: دونك هنا زادة معناها مسألة ما زالت الهجرة غير النظامية اللي هي تمس معناها نجم نقولوا العالم الكل. يلزم أيضا تصير بصفة تشاركية، ويلزم الحد منها يصير بصفة تشاركية، خاصة بالنسبة للناس هذوما اللي يمشيوا في البحر ويمشيوا بطريقة اللي هي خطر على حياتهم، على حياة أبنائهم. معناها الناس قاعدة تموت في وسط البحر، معناها بالحق حاجة توجع القلب. دونك إنك توصل على الأقل تيميتريز الحكاية هذية شوية، وإلا تحد منها شوية، بتجمش تكون دولة واحدة هي اللي تتخبط في المشاكل هذية.
0: وهذا علاش هي الدعوة اليوم أنه زد كيف كيف أنه ورقة الضغط الدبلوماسية مطلوبة جدا، معناتها ولهنا المقاربة الأمنية يعطيهم الصحة، معناها اليوم كافة الوحدات المتدخلة، معناها كسلطة نحكي وزارة الداخلية وزارة الدفاع إلى ما آخر ذلك، يعطيهم ألف صحة.
3: حراسة حدود
0: اليوم ندعيه أيضا وزارة الخارجية أنها اليوم أيضا تمارس أيضا الضغط اليوم الدبلوماسي الدبلوماسي يجي بالضغط الدبلوماسي روا. اليوم زادة كيف كيف اليوم الجانب الأوروبي اللي هو بيناتنا اتفاقيات متاع شراكة ومتاع صداقة ومتاع بون فوزيناج معناها
3: اتفاقية
0: لازم اليوم أيضا يا عايدة يتحملوا المسؤولية متاعهم التامة. هني قلت لك عبر الضغط الدبلوماسي اليوم زادة كيف كيف ورقة الضغط راهو متاع اللاجئين هذية راهو نقول لك احنا مثلا اوني باسي اكوتي مفوق ما قايدناش بها وقت اللي صارت الحرب في ليبيا
2: كما
0: واضح ولا شوف انت شوف انت تركيا شنو عملت معناها في اللاجئين السوريين وشنو كيفاش قايدت بهم. شوف اليوم المغرب كيفاش قايدت زاد كيف كيف اليوم. شوف مصر انت شنو عملت اليوم على السودان وعلى غيره ولما اخر ذلك. دونك الي طون ان نعاضد هذه الجهود الامنيه بجهود دبلوماسيه واضح ولا بقدر ما نحييه. وايضا اليوم هل لابروش هذه اللي فيها برشا إنسانية لأنه كي تشوف شنو ماذا يتعرض له هؤلاء واضح ولا معناها من بني جلدتنا مش بني جلدة عايدة في دول الجوار ما تنجم كان تسخف عليه. تبقى زادة بعض الاحتجاجات اللي صارت من تونس على أفارقة والفارقة على تونس
2: تجاوزات
0: تصير من الجانبين ماذا بينا ما نعودوش نراوها. واليوم ماذا بينا زادة أيضا نشوفوا انخراط على المجتمع المدني. المجتمع المدني اليوم اللي المفروض يعاضد مجهودات الدولة في النقطة هذية ويعاضد زادة كيف كيف أن يحيا هؤلاء بيننا بكرامة. الحقيقة شفنا الرحلات اللي قاعدة تهز في الناس هذوما ترجع بهم إلى بلدانهم. شفنا التيمونياج معناها باهين تحيل زميلنا كريم والناس اللي يخدم العديد من الفيديوهات اللي مزيانين تلقاهم على البلاتفورم متاعنا متاع موزايك اف ام واللي يتحدثوا فيهم الناس هذوما على عودتهم على رغبتهم انهم يرجعوا الى الاوطان متاعهم. شوفوا عائلات
3: وزاد فما تنسيق مع دولهم
0: فما تنسيق
3: فما تنسيق مع دولهم
0: فما تعاون كبير من قبل سفاراتهم لهنا بالسفاسيل ما اخذ ذلك. الحاجه الباهيه انه عائلات كامله قاعده ترجع معناها ومات مثلا بصغارها وناس حتى اللي جبت صغارها هنا في تونس قاعده ترجع تقول لك يا خويا حبيت نمشي لاوروب حلم اوروبا معناها اجهضه كيلكو باغ. دونك اليوم ماذا بينا كيف كيف انه ما نعاودوش نشوفوا كحملات الشيطانه معناها تو هذا الكل نحكيوا فيه
2: سورتو زاد حسن ما يلزمش تحول تونس الى فضاء لتنفيذ نتاع تنفيذ ميداني لسياسات الهجره الاوروبيه
0: اكزاكتومون.
2: لازم اذا كان فما اتفاقات موقعه بين تونس وبين الجانب الشمالي تكون زاد فما شفافيه في التعامل مع الاتفاقيات هذه نعرف عليها معناها نعرفوا شنو بالضبط تم الاتفاق عليه. دونك لانه المساله ماهيش باش توفى في شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين.
0: ودعوة اليوم أن يتحمل الجانب الأوروبي أونكور إن فوا اليوم المسؤولية متاعه
2: خلص شيء للفاتورة القديمة التي نسي
0: أن
2: يدفع تخلت بالذمرة
0: شي جاقل أون بو با بيي بور لي زوتر خشنا بداية واضحين احنا ما نجموش نخلصوا للآخرين. دونك كل واحد
2: لا نخلصوا ولا نشدوا جول
0: اكزاكتومون هذا هو نحاولوا أنه نحميوا مصالحنا خاطر المصلحة الوطنية هي تفوق كل مصالح الكل معناها مصلحة الأمن القومي معناها
2: أمنية واجتماعية واقتصادية كبرى زادة كيف
0: معناها تتفي
2: معناها بلد
0: معناها لا باش نبداو واضحين لا هذا راهو مما لا شك فيه راهو ديما نعاودوا اليوم المقاربه اللي تتخذها الدوله التونسيه يلزمنا الكلنا نحاولوا انه نعاونوا بها يا اما من خلال الافكار قال الاخر من خلال الانخراط في انه نوعيوا الناس اليوم الراي العام زاد راهو يلزمك تشوف لو ديسكور معناها مع الدؤان اللي موجود والانسيتاسيون على ان اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي
2: موجوده
0: معناها فما ناس من تنصب نفسها اليوم كمعناها كقضاة وكحكام ويقول لك اليوم انا مع سياسة الدولة هو هكاك دخلها فركة وعود احطب كيف ما
2: ربي نذكر مرة اخرى حسنا انه الناس اللي يعتبروا الروايح معناها من عرق اسمى راهو ماناش من عرق اسمى احنا وناس تحكي لتقول هؤلاء الافارقة شنو هؤلاء احنا نحن الافارقة وكيف نقولوا راهو احنا والافارق معناها احنا افارقة خيوة راهو مش عاملين مزية معناها هذه الحقيقة معناها تاريخيا وجغرافيا واخلاقيا وثقافيا وغيره
0: أعطينا
2: اسم ولا أعطتنا اسم أما إحنا زيدا إحنا زيدا راو رانا أفارقة معناها يفصل بيننا بين الشمال وجنوب هو الصحراء هذيك اللي هي معناها حكاية فارغة.
0: أنت خوي ابن هذه الأرض ومن هذه الأرض أختك عايدة جاية من تركيا
3: وما برشا رواح
0: خزر لي أختك عايدة جاية من الأناضول من أناتولي جاية من تركيا أنا جاية من المملكة العربية السعودية دونك خويا مانيش أنت تنجم تحكي باسم الأفارقة احنا رانا احنا غزات غزات لهذا البلد. يلا سيدي باش نمشيو تتسويت كندية رقم على كل لسان
4: رقم على كل لسان على كل لسان بالاثنين الجمعة العشية.
0: مكملين معكم احنا في على كل لسان. صار في ويد ملاقة مباشرة ناخذ الجديد مع مراسل موزايك فام صديقنا عبد الباسط زغيدي. مرحبا بك عبد الباسط، اهلا وسهلا.
5: مساء النور احسن بيك وكيف المستمعي موزايك.
0: ايوه دونك في هل اليوم تم السيطرة على الباب معناها تسكر ولا لا سي عبد الباسط؟
5: والله تحسن خلينا نوضح نقطة مهمة أنه راه الباب ما عادش باش يتسكر، معناها الباب راه الأشغال ما صارتش وما هيش باش تصير توا، يلزم برشا وقت وبرشا فلوس، معناها كي نقول لك راي مليارات باش تصرف مليارات ساعة. هو راه شنو اللي باش يصير؟ معناها النيفو نتاع الماء، التدفق نتاع الماء اللي نتاع الباب اللي هو تكوانسة ما عادش يخرج، باش يولي نيفو واحد ما عادش يخرج الماء ذاك، فهمتني؟
0: كيفاش كيفاش كيفاش
5: كيفاش معناها معناها ما تمش اشغال باش تصير حاليا، فهمتني؟ دونك النيفو ريت الماء ما نعرفش كريت الفيديوهات اللي بعثتهم وريت التصاور، معناها الماء اللي قاعد يخرج ويدفق من الباب هذاك اللي هو نتاع السيكوريتي البيت كوانسا سي خرج من السكه نتاعو والسلسله تتكسر.
0: سلسله تكسر دونك اي دونك
5: بور مومون اون بو با اليوم ولا غدوه، انا ذاك ماهوش باش يتصلح توا،
0: ما نجموش
5: وقت ويزمو برشا فلوس.
0: دايو
5: حتى ثم ليكيب نتاع الصينيين اللي قاعده تشتغل تو في سد ملاق العلوي جت اليوم عاين زاد كيف ما نعرفش شنو الاتفاق باش يصير كيفاش باش تصير العمليه، اما يلزمها وقت ويلزمها برشا فلوس، مليار دويت
0: مليار دويت.
5: شنو هو اللي صار حتى الخمسه ولا السته نتاع العشيه الوقت الحالي تو اللي حبست الماء ولا نيفو واحد معناها ما عادش يخرج الماء، فهمتني؟
0: دونك تو التدفق توقف
1: منسوب المياه
0: توقف. منسوب المياه معناه ما عادش،
5: لكن الباب مازال متكونسي، الباب راه متكونسي، الباب مازال متكونسي،
0: الباب مازال متكونسي
5: كبير برشا راه كريتو في التصاور.
0: اي ريني هبش شوفوا طارق يحط لنا تصاور على الاقل توضح اكثر الصوره للمستمعات والمستمعين حتى تصاور تكونسي وزاد
5: باش تكون الصوره واضحه. صحيح
0: دونك باش
5: نفهموا العمليه راهي ماهيش عمليه نتاع باب صغير باش يرجع يخدم، انا في تكه وفيه في برشا خدمه وفي برشا فلوس وفي برشا من امور تقنيه، فهمتني؟
0: اي دونك
5: الاول احسن راهي بالحق راهي كاتبه تمان الكلمه اللي صار صحيح. تو المسؤولين نقول لك معناها الماء ما ضاعش مشى للسد سيدي سالم صحيح، لكن كمنطقه كمنطقه نبر ومنطقه السد راهي ضرت برشا. نعطيك حاجتين مثلا ضارت منهم، اول حاجه هو اللي هو الحوت، معناها الصياد اللي غادي الحواته ما عادش باش يصطادوا، معناها الفليك نتاعهم حبست، هما راهم يربوا فيك الحوت هذاك ويسقطوا منه ومورد رزق، معناها يسقطوا منه ويعطيك صح. هذه واحده. اثنين المنطقه السقويه اللي هي في نبر هذيك شيء معناها عباره قتلتها تو هو ثلاثة ولا أربعة سنين تيري. أنا ما ليش نحكي لك بالحرقة هذه حتى أنا متصبح نحكي مع الفلاحين وأهالي المنطقة ذيك، مثلا يقول لك 3 ولا 4 سنين تالي وقت اللي صار الجفاف وطاح النيفو نتاع السد ذاك بالحق النبر تبكي عليها، ما نحزين النبر.
0: هي خاطر على الجفاف الى ما اخر ذلك
5: يعطيك صح، معناها بالحق راهي كارثه للمنطقه هذيك. صحيح المسؤولين يقول لك الماء ما ضاعش مشى السد سيدي سالم، اي لكن المنطقه هذيك شنو باش يصير فيها؟
0: اي كل بخي كما تقول انت معناها والمناطق هذيك اللي
3: شكون باش يدفع الثمن،
0: معناها خاصة يمكن صارت لها نوع من الانجراف ولا كيف مشكلة تهريئة نتاع التربة وإلى ما آخر ذلك. دونك ولكن أي. اليوم نأكدوا المعلومة ناخذوها من عندك أنت سي عبد الباسط زغيدي مراسل زي كفين بأنه اليوم التدفق نتاع الماء وقف حبس بلغتنا
5: هكا ولا نيفو واحد، معناها أحسن ولا نيفو واحد،
0: ولا نيفو واحد.
5: أنت عندك مثلا زوز باب تفرغ في واحدة من واحدة في ولو نيفو واحد ما عادش يخرج الماء
0: ولا
5: ولا زوزوس لا سامحني في كلمة معناها يبدو نيفو واحد، نيفو واحد ما عادش يخرج الماء، فهمتني؟ هو توصل بريسك نيفو واحد هذاك علاش تدفق معناها ما عادش موجود. اما بالحق راهي كارثه كبيره بالنسبه للاهالي نتاع نبر وبربي يحبوا يوصلوا اصواتهم، راهو يحبوا الدوله
0: ديما اصواتهم بيسر.
5: يحبوا الدوله تلتفت لهم خاصه كما قلت لك الصياد نتاع السمك ونتاع الحوت هذوك معناها موارد رزق نتاعهم صحيح، معناها فقدوها جمله
0: ويلزم اليوم نلقاو الحلول خاطر ما تعرفش عليها طول مثلا الاخرانيه
5: فلوس الرب وراهو في في الاسماك هذيك الرب بها باش كي تكبر نبيعوها.
0: اي اكزاكتومون
5: نلقاو فلوس قال لك.
0: اي اكيد اكيد. واليوم ده كيف اليوم مسألة أنه لا قدر الله كان جي أمطار أخرى زاد شنو مصير
5: السد صحيح وقتش بيصلح البيت
0: وقتاش باش يتصلح الباب هذا
5: والتكلفه نتاعو كبيره برشا راهو فهمتني
0: ماشي مشكل التكلفه اليوم عطينا يتصلح الباب وانا غيت مثلا انا غيت لي موراجي معناها لا قدر الله نجم تصير كارثه اخرى معناها على لا قدر معناها تو تخيل كان صارت هذه الامر قبل المطره الاخرانيه نتاع الكيف كان تنجم تصير كارثه لا قدر الله على كل حال
5: واحسن سامحني اخر كلمه كيف زاد هذه ماي رساله باش نبلغها برشا اهالي قلت كان الصباح نحكي معهم برشا حكيت معهم برشا اهالي يقول لك راهو غياب الصيانه التامه قال لك قبل مثلا كان فما شكون يعمل في الصيانه يزيت ويدهن وكذا قال لك تو ماكلها زيت ما فماش صيانه ما فماش هذه على اللي سيرهم هما فهمتني
0: هذا هو الصيانه ما فماش شوف اليوم من اخطا ومن واللي قصر واللي معناها تقاعس ولا اهمل لا يلزم اليوم كيف كيف انه اليوم يتعاقب ويتحمل المسؤوليه نتاعو نحب نشكرك برشا سي عبد الباسط صغيدي مراسل مزيكا فهم الكيف ونقعدوا معك دائما على تواصل لمتابعه الاوضاع نطمنكم بانه الى حد الان دونك تمت السيطره تقريبا دونك ما عادش فما فويت كيف ما يتقال
3: سيطر وحده على روحه شكون لك انا قلت لك المشكل مشكل سينا هاني مانيش عايشه ولا بنت المنطقه ولا حتى شيء وكونفيرمي من المراسل ديما مشاكلنا الكل كان تحيط راهو مشكل سينا كان واد هكا راهو مشكل سينا رانا عندنا كان منشا رياضي طاح كيما راهو مشكل سينا انا سو بروبليم لا ما لو التوا لا
0: المشكله كبيره نتاع سينا اجا قال لك حاجه اليوم مشكله كبيره نتاع سينا ويلزمنا نقطع القطع بيت اليوم مع سياسه اليوم هل الاهمال هذيا اللي نعاني بها بعد 2011 للاسف الشديد انا شفنا احنا توا في 15 سنه معناها وخرنا بالبلاد تقريبا 50 سنه
6: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعاليات معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم Pour participer aux activités du salon visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729
7: الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبتبيعة الخدمة والفريات من 10 إلى 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان، أثاث زرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: اللي طلع اسمه يتسمى مهف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تي باز نحكي على سيل مهف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 نتاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه. وكي نقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيل مهف.
3: توني سيتي، جي سوي جي ريست.
4: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لا نلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فام تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
5: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلمون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
6: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك نزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية.
7: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة ل 6 متاع العشية.
8: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. توتسويت الموعد يكون مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
9: عسلامة عسلامة، مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هايتيك. اليوم نحكيه على الاي اي سلوب. تذكروا مليح الكلمة هذه، كنا حكينا عليها برشا في اخر 2025. تم اختيار كلمة العام في اخر عام ناول. واي اي سلوب بكل بساطة هو المحتوى التافه الجنري بالذكاء الاصطناعي، محتوى قاعد يغرق في الانترنت اليوم وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم باش نحكيه على دراسة مع ليديتور كابوينغ اللي ركز في الدراسة نتاعو على تيك توك. ردوا بالكم كي نحكيه على تيك توك، هذا ما يمنعش انه البلاتفورم الاخرين مليانين بالاي اي سلوب. الارقام نتاع تيك توك مثلا دي 3 مرات قد يوتيوب، دليل على انه يوتيوب فيه نوع ذا من المحتوى. ميتا البلاتفورم نتاعها انستغرام ولا فيسبوك فيهم نوع ذا من المحتوى، وهذه ارقام مخيفه بالنسبه للاي اي سلوب حسب المحتوى على تيك توك. وهذه الدراسه كيف قلت لكم نتاع الاديتور كابوينغ. شنو تقول الدراسه هذه؟ تقول انه 59% من لي كونت الجدد اللي تصير لهم كرياسيون على تيك توك يتعرضوا لفلو كبير ياسر من الاي اي سلوب، 3 مرات قد يوتيوب. بالنسبه للرقم يوتيوب هو 21%، 21% من لي كونت جدد، الناس الجدد اللي يدخلوا اليوتيوب يلقاو رواحهم قدام فلو اساسا يعتمد على المحتوى التافه الجنري بالذكاء الاصطناعي. ها رقم واحد اخر، 57% من الفيديوهات على تيك توك فيهم استهداف للصغار وهما يعتمدوا على الاي اي سلوب. يعني 3 من كل 5 فيديوهات نلقاو نلقاو فيهم الاي اي سلوب وموجهين اساسا للصغار. 97% من الفيديوهات اللي على تيك توك مكتوب فيهم هاشتاغ كارتون كيدز، صور متحركه موجهه للصغار. و74% من الفيديوهات الموجودين على تيك توك حسب الدراسه نتاع كابوينغ نلقاو فيهم هاشتاغ هيلث تيبس، نصائح صحيه. شدوا عندكم هذه ارقام اخرى، 3 من كل 10 فيديوهات نلقاو فيهم هاشتاغ يخص العلم والتربيه، نلقاو فيهم الاي اي سلوب 35% بالنسبه للتربيه، 33.8% بالنسبه للصحه، و33.5% من الكونتينو اللي يقال انه كونتينو تاريخي يعتبر اي اي سلوب محتوى تافه جينيري بالذكاء الاصطناعي. بالنسبه للي سيرشور نتاع كابوينغ شنو عملوا؟ عملوا كرياسيون نتاع كونت جديد، ولاحظوا انه على ال500 فيديو الاولانيه اللي موجوده على اللونغلي بور توا ولا فور يو نلقاو 294 فيديو اي اي سلوب، يعني 59% كيف ما قلت لكم بكري محتوى يعتمد على الاي اي سلوب المحتوى التافه جينيري بالذكاء الاصطناعي. هذا يعطينا فكره على خطوره المحتوى هذا. فما دي هاشتاغ اخرين عندهم دي توتالين اكثر، مثلا بيبي سونغ اغاني موجهه للاطفال 83%، ليرنينغ فور كيدز تعلم للاطفال 49%. دونك الكونتينو الموجه للصغار هو الاكبر نظرا لانه الصغيرات اليوم مازال عندهم اكسي للتيك توك في العديد من الدول، والكونتينو هذايا اللي جينيري يلقى باي كبير ياسر بالنسبه للصغيرات هذوما اللي يتفرجوا ما غير ما يركزوا بالكل في شنو المحتوى هذايا والجوده نتاعو. اختارنا من وسائل التواصل الاجتماعي هي تنشوفوا لي توندونس نتاع التكنولوجيا في المستقبل، وهات نحكيوا توا على المصوره اللي عرفت نيتها للسمارتفون، ولات عنصر هام جدا بالنسبه للسمارتفون، ومن بعد ولات هي العنصر الاساسي بالنسبه للسمارت جلاس. نحكيوا هنا على النظارات الذكيه، النظارات الذكيه اللي اليوم كل التوجهات بالنسبه للتكنولوجيا تحب تحطها في نفس المستوى هي والسمارتفون. ايش معناتها؟ معناتها انه اليوم النظارات الذكيه اللي نغزروا لها كحاجة غريبة وكحاجة يلزمنا نتعاملوا معها بحذر، فإنه النظارات الذكية هذه زادة ماشية في ثنيتها باش تكون يمكن في السنوات القليلة إجاية معوض للهاتف الذكي. هكا تحب تمشي التكنولوجيا والشركات اللي تتحكم في التكنولوجيا. علاش حكيت على الموضوع هذا؟ على خاطر الكاميرا اللي ولات عنصر هام وأساسي بالنسبة للسمارتفون، ولات حاضرة بالنسبة لللونات، الكاميرات حاضرة في روحها، بستخلت البرودوي واحد آخر بستكون حاضرة في الزيكوتور متاعنا ينعم. وابل منذ بداية العام هذا يكون احكي لكم على الشيء هذا، لكن اليوم مارك جورمان احكي على الايربودز جدد، على الزيكوتور متاع شركة ابل جدد، واللي الاخبار تأكد انه بش يكون فيهم كاميرا الايربودز بالكاميرا بش يكونوا حاضرين في 2027. مارك جورمان وقت يحكي على ابل يحكي على الكوليس متاعها، يعرف مليح على شو يحكي، والاخبار متاعه ديما تكون اخبار صحيحة. نستناو انه الاسم بش يكون ايربودز الترا، كيما الايفون الترا اللي باش يخرج في سبتمبر الجاي، كيما الماك بوك الترا المنتظر زاده اللي حكينا عليه في اول جمعه. دونك بالنسبه للايربودز هما بيدهم في الاحتفال بعيد ميلاد الايفون عام الجاي باش يكونوا فيهم دي كاميرا. ردوا بكم مشكل الايربودز كاو، بما انه ابل سجلت براءه اختراع تاع شركه ينعم شركه تعلقها وفيها زاده كاميرا. ابل تحب تخدم برشا على لي تروا كاميرا هذوما باش نجم تساعد اكثر الخدمه نتاع اللونات كونيكتي بتاعها هي زادا، اللي من المنتظر باش تكون حاضره من بين 2027 و2028. هاي تيك وفي هاي تيك تقاو على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
10: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
11: أريدو طور عالمك
7: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
12: هكا نختم معكم لفان دو على كل لسان. شكرا ليك يونس، شكرا ليك عايدة، ميرسي سي خالد، شكرا ليك صديقنا العزيز والجميل اليوم اللي أمننا التليفونات. صديقنا شاكر، صديقنا طارق، شكرا لي حاضر يا سيدي، شكرا لكم، ميرسي ومام عليا في البرودكسيون عمل الصحفي. خليكم تتسويت آخر أخبار الوطنية والعالمية مع الجميلة غفرة العاكرمي، صديقنا المتميز فهم البرهومي آخر الأخبار الرياضية، وبعدها هي ريكاب سبور مع حيدر الشين. قبل غدوة إن شاء الله في أمان الله.
13: Publicité.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية، كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكالي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد.
2: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
3: سيف السنه من الاخر وعلى الاخر، ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر. سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا، مصر، المغرب ولا السعوديه، وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ميزان الطاقة الأولية إلى موفى أفريل 2026 يظهر عجزا يقدر ب 2 مليون طن مكافئ نفط، أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك مع احتساب الأتاوة على الغاز الجزائري وفق تقرير المتعلق بالوضع الطاقي الذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي، لتستقر عند 35% موفى أفريل 2026 مقابل 40% خلال الفترة ذاتها من 2025. وبلغت موارد الطاقة الأولية 1.1 مليون طن مكافئ نفط نهاية أفريل 2026، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ووفقا لذلك فسر المرصد هذا التراجع بانخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، علما أن موارد الطاقة الأولية يهيمن عليها الإنتاج الوطني من النفط والغاز، إذ يمثل كلاهما 76% من إجمالي موارد الطاقة الأولية. انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى أن إمدادات النفط تتدفق بشكل مستمر، مؤكدا أن العالم سيكون أكثر أمنا مع ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وفق تقديره. وعلى الصعيد الاقتصادي، ترامب يؤكد أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا وصفه بالهائل بالتزامن مع تسجيل معدلات التوظيف مستويات قياسية وانخفاض الأسعار على حد قوله. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. ألا مزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: سبور إكسبرس مرحبا بكم البداية بالمنتخب الوطني والملاعبين بصوا تحضيراتهم لمواجهة اليابان. ماتش مبرمج نهار الأحد الخمسة نتاع الصباح، تمارين بشكون الساعة الثالثة تحت إشراف المدرب الجديد رونار. من جانب المنتخب الياباني يخسر خدمات مهاجم الجناح تاكي فوسا اللي تعرض الإصابة في الركبة في مباراة هولندا، وبالتالي باش يكون غايب على مواجهة تونس. نواصل مع المنتخب الوطني اللي تراجع مبدئيا في تصنيف الفيفا بعشرة مراكز كاملة، من اللي كنا في مركز 45 إلى مركز 55، وهذا بالنتائج اللي عملها المنتخب في الفترة الأخيرة. بعض النتائج في المونديال حتى التو، الشوط الأول ماتش تشيكيا وجنوب أفريقيا، تقدم تشيكيا 1-0 في الشوط الأول، مع الثمانية متاع ليو سويسرا تواجه البوسنة، الأحداش كندا تلعب ضد قطر، من ساعتين تاع الصباح ماتش المكسيك وكوريا الجنوبية. المصادر الإعلامية الليبية أكدت اللي مهاجم النادي الإفريقي فراس شوات باش ينتقل لنادي أهلي بنغازي الليبي، اللي توصل اتفاق مبدئي مع اللاعبي مقابل دفع قيمة البند التسريحي للملاعبي اللي هو 600,000 دولار في العقد اللي ربطه بالنادي الإفريقي، وشوات مربوط بعقد مع النادي الإفريقي حتى الموفى جوان 2028. في نادي الصفاقسي لجنة مستقلة للانتخابات مفروضة تبت اليوم في قانونية القائمة المترشحة للانتخابات قائمة مهدي فريخة، لكن باش يتم البت يوم الثلاثاء لتمكين القائمة ذي من كمال بعض الوثائق. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا، فنخليكم مع ريكاب سبور.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو طور عالمك.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم, شكرا على اختيار موزايكا فان. موعدكم اليومي مع ركاب سبور, والضوء الكل يتسلط على المنتخب الوطني لطرح فن جديد وتحذيرات للمقابلة الثانية ضد المنتخب الياباني. يعتبر ماتش كابيتال بالنسبة للمنتخب الوطني, نتيجة سلبية نجم الله لا يقدر تخلي المنتخب يغادر المسابقة, ولو أنه الحساب زاد تروزيام بلاس وكذا معناها كل شيء وارد, لكن يقعد ماتش مهم جدا بالنسبة للمنتخب الوطني. تغييرات اللي ممكن تصير على التشكيلة اليوم, مش عطيوكم كل حاجة لازم تعرفها على المنتخب الياباني, أخطاء المنتخب التونسي في مواجهة السويد واللي ما لازم هيش تتعاود بكل تأكيد, كيفاش ممكن إرفيرو ناري يغير في التشكيلة, شكون مرشحين اليوم أنهم يكونوا في الأونستيب اللي مش يواجهوا المنتخب الياباني. لكن قبل ذلك الكل بعد لحظات يكون ضيفنا ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز المستيري, وكل الأسئلة الممكنة الخاصة بما حدث في الأيام الأخيرة منذ رحيل صبري اللموشي لحين تعيين إرفيرو نار إلى هذه اللحظة للحاضر لليوم. يعني دونك تابعونا على امتداد ساعة في ركاب سبور اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق عن نظيف اليوم. فرحاني باستقباله حسام السلطاني محلل أداء في نادي الأفريقي. حسام على وسهلا, مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر, مرحبا بمستمعين ومشاهدين موزايكا فام, وشكرا على الدعوة هذه.
1: شكرا لك حسام, مرحبا. رحب بالمحلل الناقد الرياضي صحفي عبد الوهاب الحاج, على وسهلا.
3: مرحبا حيدر, مرحبا بحسام, مرحبا بمحمد, مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزايكا فام.
1: اهلا وسهلا بك, رحب بمحمد سلامه.
4: مرحبا حيدر, مرحبا بالولاد الكل, جميع المستمعين والمشاهدين.
1: اهلا وسهلا بك دلي في الاخراج, مرحبا هاديه في الاخراج الرقمي. فصل قصير وتكون البدايه من اخر مسار وحوار مع ناطق رسمي باسم الجامعه التونسيه كره القدم السيد معز المستيري, ويكون معاه بكل تاكيد مبعوثنا الخاص الى لتغطيه المونديال احمد عدله. ريكاب سبور.
5: كل دار وحكايتها, وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك, مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية, مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير, ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح, يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين, ربي كبير والمكسيك فيها الخير, ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
6: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج. الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو, الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان, وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش, كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: كل صيف يتعدى يوسخوه, والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة,
9: ياو في بالي
8: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه, يتحمل تيح الضوء وما يرخش, يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش, ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافير. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.

0: وسهلا جديد في ريكاب سبور. نمشي مباشرة إلى مونتيري بعد لحظات في آخر مسار.
1: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
1: آخر مسار.
0: مونتيري وين موجود مبعوث موزايكا فام الخاص احمد عدالة الى جانبه نطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. احمد اهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا تو صوتا وصوره هوني مباشره من مقر قناه المنتخب الوطني التونسي. باش نرحبوا بنادق رسمي باش تعطيكم المعلومات باش نعطي المعلومات للمستمعين والمشاهدين مهمه شويه. خلينا نرحبوا ساعه في معزم السيري في معزم مساء النور. مرحبا بك في موزايكا فام. الحاجه المؤكده اللي كنا قلناها البارح معاك في الفريق 10 تاع الليل باش نرجعوا للخطه التكتيكيه 4 3 3 او 4 3 2 1 شيما تكتيك فريق سيري تاع ايرفيرونار. الحاجه الثانيه قلت ب 99.99% ايمن دحمان هو باش يكون في حراسه المرمى بنسبة 99.99% لاكس هو ديدي اما في 4 3 3 بنسبة 99.99% لدولة تيروه هما بيدن فاليري والعابدي. ثم نكتشف بزايا ثم حاجه واحده نجم نقولها لي probablement بنسبة 50-60% راني خبيرة مش بشي يكون في التشكيل الأساسية يعمل هكا براسه سي معزم كثير نتصور لهم وفقني برشا على الموضوع هذايا. أما ثم برشا من لعبية كحكي معاهم خسروا برشا نقاط بعد ما حكي معاهم انديفيديالمون 1 تو 1 المدرب إيري فيرونر. تحب نطلقوا في الحوار ولا تعلق على النقطة هذه؟
0: لا طبعا نعلقوا عليها مع المحلين بعد وقراءة في الأخبار هذه تغييرات الممكنة والملاعبين اللي سميت أنت وقلت أنه خسروا نقاط وربحوا نقاط. لكن خلينا نمشي مع سي معز البداية عندك أحمد ثم أكيد تكون الأسئلة من الأستوديو.
3: البارح كنا حكينا هنا في نفس المكان مع العضو الجامعي نجي شاهد على موضوع تفنيد الإشاعة اللي كانت خرجت ربي يديها الناس على أساس كونو إيري نار طلب من كل المسؤولين يغادروا يبقاو كان اللاعبين. مش نحكيو على إشاعة أخرى، هي مش إشاعة، هي معلومة كنا حكينا عليها في الميزايكا فان خلقت برشا تونسيون فرابور الكابيتانا ما بين علي العابدي وما بين اليوسف خيري. موضوع زي تو باش يكشفوا لنا في معزم السيري ما شاوكوش عليه الحقيقة أما باش يزم يكشف لنا الأمر. شنو اللي صار بالضبط في موضوع الكابيتانا في معزم السيري خاصة كونو سمعنا صبري لموشي هو ما كانش مشكل ما بين علي العابدي واليوسف خيري ولا مشكل في الجروب، أما التونسيون اللي تخلقت اللي هو خير لاعب على لاعب وطريقة كونه عطاه الكابيتان اليوسف خيري عملت مشكل. شدوا توضح الأمور هذيا دون كونستان تاع نبردوا شوية الجو نفهموا الناس بعضنا.
4: والله الحقيقة هي ما عملتش التونسيون ما بين علي العابدي واليوسف خيري ولا حتى في وسط المجموعة، لكن ما كانش يكون صنع فرق صغار احنا كنا نتيجينا عنده اعتبار أنه المسألة نتاع الكابيتان هذيا من المهام نتاع الإطار الفني. لو الإطار الفني السابق إركاف هو انه يعطي الكابيتان على الياس خيري، لكن في كل الحقيقه من اكد وانا انه علاقه الياس وعلي ممتازه جدا هما من الليدر اللي موجودين في الفريق المنتخب الوطني تاعنا. ماهيش مجرد معناتها شهره تاع قياده تتعطى باعتبار انه من الدعم والركيز اللي موجوده في المنتخب علي العابدي والياس خيري.
3: هذا سؤال لول دونك واضحه الاجابه معناتها تسمع فينا حيدر ولا لا؟
0: نسمع فيك بالكذا بالكذا يا احمد.
3: السؤال مازال عندي اسئله بس اعطيكم بطباع الاسئله لكم.
0: تفضل
3: الثاني لومبيونس حكيت عليها الناس الكل، لكن ثم حقائق لم تكشف عن مغادره صبري لموشي المنتخب الوطني التونسي. الحقائق هذه احنا كنا حكينا عليها في موزايكا فان، لكن تكون عندها اكثر احنا عندنا مصداقيه زي ما المطلوب منه وكريديبيليتي وحتى العالم كله يشدها. بس تكون عندكم اللي بيتاين عندكم انتوما على اساس صحه في الكونترا على شيء نتاع ريفيلياسيون على نيابل على اساس كونه وكأنه طردناه السيد وكأنه جينا شديناه هكا خرجناه من الوتير قلنا له برا امشي روح. لو كان تخسر الناس كيفاش صار الامور هذه كلها في كنف الاحتراف وكيفاش اقتنع صار للموشي، ولانه اعترف في الاخير كانوا قام بعده اخطاء مش حتى على مستوى التكتيكي حتى على مستوى الامبيونس خلقت برشا توسيون في وسط الجيم.
4: اكيد نأكد انه في نطاق الاحترام المطلق معناتها تم الاتفاق على صفقه العقد في اطار الاحترام المطلق وشفنا احنا حتى التاخير الاعلان على الناشئ الوطني الجديد كان مرتبط اساسا بالاجتماع اللي كان شيش مع اعضاء المكتب الجامعي بالناشئ الوطني القديم واللي كان في اطار عالي من الاحترام وقناعة تامة حتى عند المدرب القديم المنادر الناشئ الوطني القديم انه ما عادش ينجم يضيف حتى حاجه للمجموعه هذه. دونك كان في طابلو تاعو مال الدين واضح انه في صوره اذا ما باش يواصل لازم يكون فما رد فعل وفي صوره اذا ما باش يتاكد من المغادره نتاعو للمنتخب الوطني دونك لازم اللاعبيه تقعد مركزها وهنا لقيتها معناتها بغض النظر عن المساج ولا الحوايج البوزيتيف اللي قالهم احنا وفرت كنت معناتها اللاعبيه نتاعنا راهو اللاعبيه نتاع المنتخب الوطني التونسي وكلهم يلعبوا من اجل الرايه الوطنيه دونك ما فماش حق حاجه من اللي قالت نعرفوا انه ثم بعض وسائل التواصل الاجتماعي قاعده تاجل الوضع قاعده تقول في حوايج مغلوطه رغم اللي نعاود ونأكد اللي نتفاهم الغضب الكبير نتاع الشارع الرياضي نتفاهم الغضب الكبير نتاع الاعلام نتفاهم الغضب الكبير نتاع فرنسا الكوليكية وما نشوفهم احنا ذلك كيف رانا معناتها صارت غضب كبيرة كانت بعد المصادر هذه سواء على مستوى النتيجة الكارثية اللي احنا ما احناش متعودين بها ولا حتى على المردود الجماعي بدون الدخول في تفاصيل نتاع مردود شرقي لبعض الأجهزة.
3: من مرة الأسئلة هذو مرام سيرغة ما زالت تشوف الأسئلة متاع حيدر دبرت في معناها أنا جيت باش نقول لك مثلا البارح أول سؤال تسأل من حيدر شابني لنجي شادة أنت تمثل السلطة أو المعارضة داخل مكتب الجامعة ما نعرفش تمثل السلطة ولا المعارضة لكن السؤال الأخير بإيجاب هل أنه ثم ندم داخل مكتب الجامعة على الكاستينج اللي تعمل على اختيار صبري الموشي وتعيينه كمدرب منتخب الوطني فيه
4: الحقيقه معناتها باش نمثل انا الحضور نتاع الناشئ الوطني القديم صبري الموشي وقت اللي جا لتونس كان عندنا اجماع انه كان عنده حضور اعلامي بارز الحقيقه وكان عنده ديسكور الى حد ما مقبول باش نقولوش ممتاز كنا نتوقع انه الشخصيه اللي نتاعه هو دونك باش تاثر على الحضور نتاع اللاعبين في المنتخب بالخيارات نتاعه ولا غيره ولا غيره ثم جات الفتره الاولى نتاع الزوج مباريات الوديه اللي قام بها هو اشرف عليها هو كان هو على رأس الإطار الفني خلينا نشوف
3: حتى قبل كأس العالم
4: باش نحكي لك على الفترة الأولى نتاع المقابلات الودية اللي كانت في كندا وهايتي يعني كان فما رضاك معناتها من الشارع الرياضي الكل معناتها مش كان من أعضاء المكتب الجامعي الشارع الرياضي الكل وهذه حقيقة بارزة لكن التغير اللي صار هي في الفترة الإعداد ما قبل نهاية كأس العالم الحالية مباشرة دونك شفنا حاجات انا مظلوم متسمى متسمى موجوده وتفضينا لها احنا صدر المكتب الجامعي تفضينا لها برغم انه راهي حصلت وهذه راهو مع حاجه من طرب يعني
3: فار اكزومبل
4: انا اطار احنا تفضينا فانا قلت انه حاجه هذه مصير استيطاطرو انه هو يكون موجود صحبه ولده في التدريبات ولا غير التدريبات عنده حتى علاقه ولده بالعلاقه هذه دونك هذه من طرب انا راني ما نجملش ولي فما اللي لازم تحكي لانه شوف وقت اللي احنا نعمل حاجه به رانا نقولوا عملنا حاجه به كي نعمل حاجه ثالثه ولا شيء خطا رانا نستضيف دونك وصلنا نستضيف وتاثر هذاك وانطلقوا للفحوص يعني ايش احنا عطينا معناتها المردود نتاعو في ثلاثه كرات والخيارات هو اجتهد الاجتهاد نتاعو في غير محله مجانب للصواب وشفنا معناتها النتيجه والتشكيله والاداه اللي موجود كونتر السويد.
3: فرق كلمه حاضر على ذكر التشكيله علاش في رشاوات تنحم القائمه نتاع المنتخب نتاع الاونس تيتيلير بل ساعتين بالضبط من مباراة السير.
4: بس مشكلة إنه كنا مرات متكررين معناتها بصفة يومية وشفنا معناتها الكاليتي نتاع التدريبات اللي كانت موجودة كانت محترمة جدا وهذه بشهادة المدير الفني اللي موجود باش ما نقولوش اللي احنا ما كناش مكتشفين في كرة القدم. دونك التدريبات كانت على صفة محترم ومحترم جدا.
3: وبشمال تكتيك مغاير.
4: هذا هو اللي بحث يعني معناتها الحركة المقابلة تظن على هذا الكل يعني معناتها اللاعبين حطوا الحركات اللي احنا هي تشكيلة مغايرة دونك ماهيش نفس الخدمة اللي تفيد مشكلة الأسبوع
3: كامل. حيدر خليك الخط اللي كان في الشكل طبعا الأسئلة سي معاذ السيدي يسمع فيك.
0: أهلا وسهلا بك سي معاذ وكما قال لك أحمد أنا سألت البارح سي نجي شاهد مثل السلطة والمعارضة أما أنا اليوم نعرف اللي نتحدث مع زعيم المعارضة شخصيا هكا ولا خاصة أنه وكان نتحدث معك أحمد في موضوع ابن صبري اللاموشي كانت تصريحات كل الأعضاء الجامعيين أو من ينوبهم في وسائل عليهم أو غيره كانت كلها بمنطق واحد وبنبرة واحدة إلا أنت معاذ المستيري كنت تحدثت وبينت الرأي. نعم
3: مش يسمع فيك تقريبا تم مسك على
5: مطعم صغير
3: عاود بسؤال من الاول على خاطر ما سمعش كلمه المعارضه وهو زعيم هو زعيم المعارضه
0: معز المسير. اي دونك اهلا وسهلا بك سي معز. مرحبا
6: مرحبا سي هيدا. مرحبا بك وسام الغيب وثلاث قسام. مرحبا بكل المشاهدين والمستمعين.
0: اهلا وسهلا بك. بدينا نتحدثوا على اراء متضاربه ثم وصولا من بعد هذاك معناه وصولا الى الايام الاخيره بدينا نتحدثوا انه فما صوت مغاير وفما صوت رافض ما يحدث وما يدور منذ تصريحك في خصوص تواجد ابن صبري لاموشي، وكنت أنت الوحيد تقريبا اللي تحدثت على أنه الموقف غير مقبول وغير معقول وكذا، ومنها استنتجنا أنه فما زوز أصوات على الأقل في الجامعة التونسية لكرة القدم. وتونجيك لهذا، لكن نحب نبدأ معاك بالأكتواليتي. اليوم أعلنتوا على الطاقم الفني الرسمي للجامعة للمنتخب الوطني ريفيرونار وبقية الطاقم، نحب نفندوا إذا كان فما إشاعات ونعطيه الحق. ونعرف سي معز انت ماكش من نوع اللي بيشتراوغ ولا وكذا، لانه كلنا تقريبا نعرفوا شنو يدور في الجامعه التونسيه لكره القدم. خلينا نبدا بالمدرب ريفيرونار. اطراف تقول انه السلطه تدخلت واملت عليكم الاسم، اطراف اخرى تقول انه نائب رئيس الجامعه هو من تكفل بهذا الموضوع وتصرف وحده وجاب ريفيرونار. اصوات اخرى تقول انه فما تدخل حتى من الجامعه الملكيه المغربيه السيد فوزي لقجع حتى يسهل المهمه ويجيب لكم ريفيرونار، واطراف اخرى تقول انكم فكرتوا جميعا وجبتوا ريفيرونار، وهو حقيقه فرضيه استبعدها تماما لانه انتم وقتها ما كنتوش جميعا، كنتوا زوز اطراف وداير يظل ما زلتوا. دونك اعطيني سي معز شنو صحيح في هذا، شكون اللي جاب ريفيرونار وشكون اللي اقترح الاسم وشكون تواصل معاه حتى يكون موجود مع المنتخب الوطني؟
6: أنا باش نجاوبك في إطار عالي من الذكية والشفافية، واللي موجود واللي على العالم الآلي به باش نعاود نقولوا، لأن المعلومة من حق الشرع الرياضي الكل ومن حقكم أنتم كعلمين
0: بالضبط،
6: وإن أنتم ركبتكم أعطيتونا معناتها الإمكانية باش نوقفوا برشا حقائق ونفندوا بعض الإشاعات اللي هي كتبت الهدف نتاعها تنشيش الوضع العام والاختيار معناتها غير الموافق للتوقيت هذا باش نطالبوا في حاجة، ولو أنه ماليش نبدأ في حاجة هذه اللي يمكن باش تديري أنت من بعدين غير. من بعد المقابلة الكارثية اللي صارت ضد المنتخب السويدي، ونحكي الكارثية نتيجة وأداء، دونك ما فما حتى واحد كان فرحان بالرياضة، ما فما حتى واحد كان فرحان بالاختيارات، فما حتى واحد كان مقتنع بالاختيارات اللي صارها الناس بالوطني لوحده ولا صاحبه في الإطار.
0: لو تسمح سي معز جايين راول صبري لاموشي، ما فقط أعطيني النقطة هذه، شكون اللي جاب ريفيرونار لكيب ناسيونال؟ أعطيتك ما يدور الآن في الشارع ثلاثة احتمالات، وفما حتى احتمال رابع قلت لك أنا شخصيا أستبعده، دونك شكون اللي جاب ريفيرونار وشكون اللي عمل لكونتاكت حتى يكون هو اليوم ناخب وطني؟ وتونجي ونحكي على صبري لاموشي.
6: شوف كيف فما اجتماع بعد المباراة هذيك، والاجتماع دار ساعات معناتها حتى النهار اللي بعده، وأمام صناعة تامة بإقالة والأداء بعد صبري لاموشي، كانت فما خيارات أخرى معناتها مطروحة، من جملة الخيارات هذيا فما الخيار نتاع داخل الوطن الجديد رينار، واللي هو الحقيقة خيار اقترحه علينا حسين صحيح مش نايح من رئيس الجامعة.
0: وصار التواصل معاه من طرفكم؟
6: صار التواصل معاه وعطاونا فكرة على الوفر الفينانسي، خاصة معناتها المقترح المالي اللي هو قبل دي، اللي هو مش باش يفوت الراتب نتاع ناخب الوطني القديم، لكن الامتيازات يمكن الجديدة هي في المنح نتاع الترشح في صورة إذا ما معناتها يوفر الهدف ترشحنا للدور الثاني.
0: باهي مادام حاليا ملف أي تفضل أحمد. أي
7: مش لاجون تاع البرنار اللي اتصل بك، ثم اتصلتوا بي ولا تم اقتراعك؟
6: شوف احنا كنا في اجتماع منعقد وقت اللي جاء حسين شنيع، طيب حسين شنيع نائب رئيس، اقترح علينا قال من هو تواصل دونك مع المدرب والوكيل نتاعو، وبناء عليه ولا فما تواصل مباشر ما بين المدرب ونائب الرئيس، وتم الاتفاق بناء على اتصال وتواصل مباشر ما بين الطرفين.
3: نعرفوا اللي الكونترا نتاع صبري لاموشي فيه 3 دينار.

0: ما دام حالينا ملف الاموال والمصاريف، قداش تكلف الاستاف تكنيك الجديد لكيب ناسيونال بيرفيرونار بالمساعدين الكل اللي التحقوا به، قداش تكلف على جامعه تونسيه كره القدم شهريا؟ نعرفوا ليرفي 100,000 دينار او ما يعادل 30,000 دولار او 30,000 يورو، لكن الاستاف الكل قداش يتكلف على جامعه تونسيه كره القدم؟
1: يعني مش باش يكون بعيد على الاطار الفني السابق، معناتها الحقيقه ما عنديش المعلومه بالتدقيق باش ما غلطش حتى واحد. دونك اللي متاكد منه انه بالنسبه للناشئ الوطني نفس الراتب نتاع صبري لموش، وبالنسبه للاطار المساعد ما نتصورش باش يكون بعيد على الاطر المساعده اللي كانت موجوده في الاطار الفني القديم.
0: باه نرجعوا شويه بالتوالي سي معاز، قراري قالت صبري اللموشي كان محور اختلاف كبير، انت بسيادتك وعدد من الاعضاء كنتوا مع فكره الاقاله وهذا ما وصلنا من اخبار، والرئيس ونائب الرئيس كانوا ضد هذه الفكره، ويبدو انه صار حتى خليني اقول بعض الاختلاف معناها كبير صار بيناتكم، وفي الاخر بالكل انا عندي معلومه انه انت كنت تتصل بالعضو بالعضو مع فما حتى ناس مش ترقدت، المعلومة اللي عندي انه كنت تقول حتى كيفاش ترقدوا تونس خاسرة بالشكل هذا، ولميت الناس باش تعمل جبهة المعارضة اللي انت زعيمها الان حتى تتم إقالة صبري اللموشي، هذا صحيح ولا؟ وهل انه اليوم هذا الانقسام مازال عنده اثار ولا لا؟
2: سيد كان معك في البيوت سيد الشيخ الشبتة ومكلمة ذي مكلمة البيوت تخرج
3: سكر تليفون وسكر باب بيته بالمفتاح حتى الكود تبدل، ونعرف الاسانسير الفوق بالكود باش تطلع له، فما شكون سكر باب بيته وسكر تليفونه وما حبش يخرج وقت اللي هو مسؤول كبير مسؤول على المنتخب.
2: اما حيدا كان مع تفصيل فهمت
1: والله جزئيات
0: لا مثالش مثالش سي معاذ، شو احنا سامحني سي معاذ سي معاذ المستيري، هو نحن لا قاعدين نسيء الاشخاص، لا قاعدين نجبدوا لا في شرف لا في عرض، والحمد لله معناها مش هذا المستوى اللي نتعاملوا به في موزايكا فام، قاعدين نتحدثوا على وقائع، ليكيب تحدثت على تفاصيل 24 ساعه وكل حد قاعد يزيد وينقص، اعطينا الفيرسيون صحيحه، هذا صحيح ولا معناها اللي تقال الان؟
1: أنا والله ما شفتكش معناتها في القيمة العالية نتاع الحوار معاكم ولا المؤسسة الإعلامية الكبيرة اللي تمثلوا فيها.
0: شكرا.
1: برغم هذه راهي حكيتها واجد معناتها 10 مرات، برغم أنه عتاب كبير على وليد الريشري اللي استعمل عبارات وحكيتها ما تليتش وما تشرفش المؤسسة اللي هو يكون حاضر فيها. ما نتفهموش معناتها الكلمات اللي نبعثها في وصف هذا الممثل الجامعي هذه حكيتها. مش مقبوله بالكل لكن علاش قالك هكا
0: وليد وليد وليد صباح لي سي معاذ، وليد كوارجي ولد التيراوي غير برشا على الكوره، ينجم يكون عمل ديراباج، ما انت تعرف مليح لي وليد انسان محترم الحقيقه، ينجم يكون عمل ديراباج ما نذكرش شنو اللي قال بالضبط، لكن ناكد لكن وليد الهيشري راه انسان معناها يحترم الناس وشخصيه محترمه، فقط ينجم يكون عمل ديراباج ونخليك تواصل. ايه
1: مش مهم لا غير احنا تو عندنا مسؤوليه وطنيه ونتحملوا الحقيقه معناتها التبعات نتاع الحضور نتاعنا، الحضور اللي هو معناتها باهت الى حد الان ماهوش مقبول وما ليقش نتفهموا الغضب هذا، وراه نعاود ناكد من حق العباد الكل باش تكون عندها رده الفعل هذا معناتها حقيقه ثابته. انا ناكد لك انه الاختلاف كان موجود وهذا لا يصب الى الوجه الطبيعي، لكن كتاتر معناتها وجهه نظر رئيس الجامعه ولا نائب رئيس الجامعه كان انه التاريخ حتى نلقاو البديل. دونك احنا بالنسبه لنا احنا كانت هما قناعه تامه ان صبري لموشي يلزم الغادر اختار المنتخب لانه ما عادش عنده ما يزيد، ولانه كان بعيد نوعا ما عن فيه، ونعرف العباد الكل انه حتى مستوى التحاور نتاعو والحضور نتاعو حتى مع كل بلاتوات ما كانش يشرف المنتخب الوطني التونسي. دونك انا ما نحبش نحكي برشا في صبري لموشي لانه النهايه معاه كانت نهايه محترمه جدا. دونك صفحه تطوير حاليا ماذا بينا نكونوا
0: ممتازين ومركزين على المباراة المقبلة. تمام من حقنا عاد سي معاذ انتم ما سافرتوش وحدكم، واحنا مثلا طفلنا عليكم ولا كذا، انتم مشيتوا في مهمة في إطار معين وفد جامعي رسمي كذا، ما اعتقد كما انت كنت تقول انه تحترم حق الناس فينا تعرف المعلومة، فيهمنا زادة نفهم وشنو اللي قاعد يصير. نعطيك حاجة أخرى مثلا ونستنى إجابتك بعد الفاصل، اليوم ليس هناك أي حوار بين النطق الرسمي باسم جامعة تونسية كرة القدم والمدير الرياضي زياد الجزيري، جاوبني على هذا بعد لحظات سي معاذ من فضلك، لحظات ثم نعود.
4: Mazzaro Milano, taïeshkom, jouer le mondial ou les vacances, super promo ou collection, colle la tendance. Moins 20% sur toute la collection. Dans tous les points de vente, Mazzaro Milano est sur mazzaromilano.com.

0: وصلين في ريكاب سبور ضيفنا نطق رسمي باسم الجامعة التونسية كرة القدم سيد معز المسيري، ولو أنه برشا ناس قاعدة تتكلم مش فقط النطق الرسمي. واليوم فما أخبار السيد خميس الحمزاوي كان كتب تدوينة قال قرار رسمي ونهائي ولا رجعة فيه، لن أتدخل ثانية في أي وسيلة إعلامية، قرار تاريخي من سيد خميس الحمزاوي. نرجع لك سي معز في خصوص علاقتك بالمدير الرياضي زياد الجزيري، يقال الآن معنا بعض المعطيات أنه لغة الحوار تعطلت بينكم ولم فما حتى كونتاكت. لا مانيش نسمع، لا مانيش نسمع مليح احمد، مانيش نسمع مليح، يبدو نحاولوا توا افضل افضل بكثير. انا نسمع فيك بالكامل،
1: حبيت نقول لك اللي مازال عنده الحق في 15 دقيقه بالضبط، لانه
0: لو اقل اقل اقل لا
1: ولا وعندي أقل. سؤال في الاخير اذا كان انت شنت مش سؤال بيان سور، سالك على العلاقه مع زيد جزير، يبدو كونه لغه الحوار بالبلاد انت وياه انت كعضو جامعي هو كمدير رياضي انقطعت تماما حتى كلام السؤال تاع حيدر معناها
2: الابتسامة أولا اللي أنا مستعد نقول على ذمتكم وقت ما تحبوا، لكن النزل هذه تعليمات لما النزل فضلك أنه معاك ما عاش يحبوا الحوارات عند المسلح إذا اللي فنزل نجي تعرف على ذلك. أنا كنت مع زيد جزيري كبير وراحوا عادي جدا أنه نحكيه ونتناقشوا في أجل مصلحة المنطقة وكل شيء يطال الدورة، ولكن كنت مع صريح كنت مع أمس وحاضري ما ضعفنا معك يومين كل في التدريبات
0: به. بس نعطي المجال لعبد الوهاب ومحمد سلامة سؤال سؤال، أما قبل ما نعطي الكلمة للإكيب هب نسأل نفس السؤال سألته لسيد نجي شاهد البارح. سي معز المستيري تفكروا في الاستقالة اليوم وكأنه أصبح مطلب شعبي أنه هذه الجامعة تغادر، تفكروا تخمركم الفكرة هذية ولا مازال في طور التقييم كما قال لي سيد نجي شاهد البارح؟
2: والله شوف حيدر، الموضوع هذا معناتها نعتبره موضوع ثابت للغوان، وبرغم اللي انا مش المانع على المساله هذه معناتها بتاتا، اما نقول لك حاجه معناتها ولو فرضنا انه الاستقاله بتاع المكتب الجامعي هي اللي باش تحل المشاكل بتاع كره قدم التركيه الكل، مشكله التكوين ومشكله التحكيم ومشكله البنيه التحتيه والمشاكل اللي هي موجوده من قبل، وراه راه متاكد معناتها النتيجه بتاع المباراه الاولى كانت نتيجه كارثيه وغير مقبوله، كنا نحبذوا انه معناتها تكون النتيجه عكسيه ذاتها والاداء ما لازمو معناتها هذا يأثر معناتها على التوتيرامون نتاع التوانسة الكل، ونعاود نتأكد اني توا ضمن مسؤولية تاريخية اني احنا نفضوا متمسكين، وانا نتأكد انه توا كمكتب جينا كأعضاء مجلس الإدارة تماسك مطلق دونك منسجمين العباد الكل يقفين وراء المنتخب بتاعنا، ونعرف انه العباد الكل بتكون موجودة، شفت حركة الغضب هذه اللي موجودة، وانا متأكد اني بشوفهم قبل المقابلة للمطلق ان شاء الله النتيجة، ولو انه في كرة قدم لقيتها ما حتى حاجه مضمونه، احنا كنا حكينا حتى مع جميع الاداب وعندهم قناعه راسخه في الاذهان انه احنا مطالبين نقدم مردود اللي يليق بينا ويشرف المنتخب الوطني التونسي ويشرف بلادنا. النتيجه توجي من بعد نتمناو انه النتيجه تبع، لكن على الاقل على الاقل الاولاد الكل ان شاء الله يكونوا حاطين اكثر من مسؤوليه، ان شاء الله يعطيوا اكثر من 100%، واللي باش يكون حاضر كما قال المدرب معناتها مطالبه دونك يكون موجود في التشكيلة إن شاء الله الخيارات نتاعو تكون صحيحة.
0: مش موجود الفكر يعني سي معز،
2: ما نشوفش نجاوبك على حاجة احنا ما قعدناش عليها، ما نلغيش معناتها قرار شخصي، ولا أنا نقول لك أنا المسألة نتاع التقييم هذيك مسألة ضرورية، وكيف باش نقيموا الأداء نتاع المنتخب لازم نقيموا الأداء نتاعنا.
0: باهي ما عادش عندنا برشا وقت دونك سؤال سؤال من
3: سي معز. نعرفوا فما تحفظ، لكن باش نتكلم ونحكي معه كما قال حيدر ربما هو أخذ لي سؤال على مستقبل المكتب الجامعي هذا.
0: لك
3: سأل سؤال هذاك هو سؤال اللي حبيت أنا نسأله على مستقبل المكتب الجامعي هذا في خضم الخلافات والاختلافات، وانت تعرف راهو حاجة كما هكا إذا الطيار ما يمرش بين أعضاء مكتب الجامعي أو ثلة من الأعضاء مثلا رأوا العمل مش باش يسير كما ينبغي، وأنتم أمام مسؤولية واستحقاقات قادمة، هل فما تفكير في قاعدة بلغتنا نحن قاعدة بعد العودة أو ربما حتى قاعدة وأنتم مازلتوا غاديكا باش تحدوا الصلاحيات باش تعاودوا تبنيوا العلاقة هذه اللي باش تأثر ربما كان تقعد هكا باش تأثر على المنتخب وحتى على الملاعبية واكيد راهو تخرج الفحوه هذه نتاع الخلافات والاختلافات ما ياثر على الجو العام نتاع المنتخب سي معز.
2: وراه فما فرق كبير ما بين الخلاف والاختلاف. ما احناش في اختلاف معناتها هذه معلومه طلبها. ونأكد لك انه توا موجودين في انسجام تام وموجودين وراء المنتخب نتاعنا دونك متماسكين ببعضنا. فما فرق ما بين الاختلاف والخلاف. راهو نختلفوا كل واحد ينجم يكون عنده وجهه نظر.
0: سي معز تقرروا سامحني تتخذوا القرار مع نائب الرئيس والرئيس ما يشيع وما يقال معروف الان انه نائب الرئيس هو من يقرر وما يتخذ القرارات وبقيه الاعضاء اخر من يعلم.
2: شوف احنا القرار مثلا نتاع اطاله فبراير مش كان قرار جنائي
0: اللي قبل واللي قبل واللي قبل سي معز ايوا القرارات اللي قبلها كنتوا على علم شاركتوا فيهم تم استشارتكم من اللي نعرف اللي تقريبا وكانوا فما نوع من التغييب للاعضاء اعضاء المكتب الجامعي معناها
2: ليه موجود ونعود أكيد لك مش القرارات الكل معناتها تأخذ بالإجماع مثل يكون فما قرارات تأخذ بالغالبية لكن مجمل القرارات معناتها موجود فيها التتاتل نحكي على الإكيب ناسيونال لأن المنتخب الوطني يكون في هذا الهيئة نتاعها هذا مسؤول جامعي دونك مسؤول على المنتخب وعندها دونك سيد نائب الرئيس الإكتيف وعندها مقبلها ماذا الكوليتي رئيس الجامعة دونك ما حناش احنا حسين تتديمو مع اللي كل سنة لكن نتدبر القرارات كما درس قرارات مع الحقيقة ما عطينا كدوة بالتشلوي
0: بيه محمد سليم
4: مرحبا سي معز بالنسبة لنا السؤال معنا قبيلة نسمعه في أعضاء مكتب جامعي رئيس نائب رئيس شنو هو دور الجانب الفني والإدارة الرياضية متاع المنتخب في أخذ القرارات هذه لأنه ما سمعناش هل دورهم استشاري ولا قرارهم فعل كسوسوا في الإقالة ولا في اختيار المدرب الجديد. والسؤال الثاني هل وقع تقييم بعد مقابلة بلجيكا والمقابلة الكارثية اللي صارت وهل كان بالإمكان اتخاذ قرار الإقالة بعد ماتش بلجيكا؟
2: شوف نبدأ لك زين كملت يا محمد بالنسبة للقرار الإقالة بعد مقابلة بلجيكا ما تزال تاخذ قرار نتاع إقالة وأنت ما عندكش تدريس اللي هي من ناحية أخرى دونك كانت فما جلسة مطولة جماعة الإطار الفني بالمدير الرياضي دونك تحويها الحقيقية نتاع المقابلة الكارثية اللي كانت تاخذ بلجيكا شفنا على بعد الكل حتى بلجيكي الصغير اللي عمل ماتش تكتيك مو اللي تهلك دونك وقفة غلطة خيارات غلطة نتاع اللاعبية دونك هي الإجابة نتاعو أنه يحاول يرتح للاعبية اللي هم كانوا يعيشوا في إرهاق كبير دونك هذاك علاش أنا فنانك يحب أنت ترتح للاعبية اللي كادر نتاعك علاش تقرروا معناتها المقابلة نتاع بلجيكا لأنه معناتها نقول لك معناتها مهمة جدا المقابلة الأخيرة قبل السفر لكأس العرب دونك هذه من ناحية أخرى الاختيارات والاختيارات الفنية أكيد أنها تتعدى عن طريق المدير الرياضي شفنا أنه المدير الرياضي أعطى رأيه في الناخب الوطني القديم وفي الناخب الوطني الجديد دونك اللي تمثل مهمة باعتبار أنه هو المسؤول الأول على الأمور الفنية المدير الفني كيف سي مودر كان موجود يعني مقتنع كيفنا معناتها بالكاليتي نتاع الحصص التدريبية اللي كانت قبل المقابلة نتاع الشباب وكيف وكيفنا معناتها تنظم بالخيارات اللي كانت موجودة في المقابلة الرسمية الأولى.
0: واضح. عبد الوهاب باهي اوكي نكمل معاك احمد عادل.
1: باهي اخر سؤال باش نكملوا به خاطر وزنو غادر سي معز صبر لموش ظلم برشا لاعبين. لاعبين هذوما سكتوا كلموش نفسي تمي ولا ثاني لكن حكينا عليهم احنا في الفيلم هذايا تيمين الدحمان وغيره لاعبين هذوما واعي ارفيرونار بالوضعيه النفسيه نتاعهم اللي هما تظلموا اللي هما صار فيهم بلغتنا احنا باللغه الدارجه حكيتوا معهم ولا لا؟
2: حكينا معهم دونك الحضور نتاعنا هوني ماهوش حضور نتاع تشريد بقدر ما هو حضور نتاع عمل حكينا معهم من لاعبين فما دي كونتراكسيون كبيره اللي حكيتها معناتها بعد المقابله فما برشا لاعبين تحسهم معناتها بنفسي وراح وشوف لما حب ترمي الأسباب نتاع الهزيمة على ناخد الوطني وحده يعني هذيك مسؤولية جماعية ونعاود نأكد أنه راهو مش أنا ولا غيري راهو نحكي ولا نتاع مكتب جامعي كلينا القرارات الكل بصفة جماعية دونك هذه مسألة مهمة جدا يكون عنده خيارات أخرى معناتها غلطة أو كانت عنده خيارات غلطة معناتها العدد كل شفناه بتيت طريقة نتاع التعامل مع بعض اللاعبين هذا كيف ما ربطش احنا توا صفحة جديدة دونك بالنسبة لصبري لموشي يلزم يكون في الأفكار اللي عملوا مع الإكيب ناسيونال في حاجات تحسب له وفما حاجات معناتها صراحة مردود عليه ونقول نعاود نأكد على العباد اللي ترجم له فما برشا عباد ترجم له وانا رمع عين نحكي كان بالعربي وما نحبش نحكي بلغة تتعدم ولا شغلة ونصبر إلا مش بارك الله فيك على
5: الفضل. من المكتب الجامعي ترجموا له ولا من برا المكتب؟
2: لا يمكن لا لا لا لا لا شفت أنا كل مثلا نحكي زي معكم أنت عندي أهمية كبيرة مش نحكي على المكتب الجامعي. أنا المكتب الجامعي راح متأسك وموجود وراء المنتخب ونعاود نأكد أنه الزمن العابد الكل حتى أنتم دوركم مهم جدا جدا جدا وفما حتى واحد مش يزيد عليكم في الوطني دونك موضوع ومسألة ونقطة مهمة جدا نركز على المقابلة المقبلة نكونوا وراء البلادية نتاعنا نفس البلادية هذوما اللي هما قادرين أنا مسجل حضور ممتاز في المقابلة رقم 1000 نعرف أن مقابلة المقابلة ضد المنتخب الياباني عندها أهمية كبيرة على مستوى النتيجة وعندها أهمية كبيرة على مستوى الرمزية المقابلة هذه اللي تستقبل 10 سنوات دونك الملاعبية الكل متأكد أن الشيء اللي عليهم أكثر ونحن الكل كجامعة كإعلاميين كنقاد كشعب تونسي يا رياضيين ورانا بلاد كاملة ونحن رانا هذين الدرافين تاعنا
5: هذا هو
6: معناها ثم الملاعبية تنفسوا وثم الديكونتراكسيون بعد ما غادر صبري لموش هكا قلت لك
2: فما هذيك هي الخيطة معناتها فما ملاعبية تم التوكيل ناقص هذول الملاعبية ما هو ماشي نبغى صبري لموش ولا خاطر صبري لموش نبغى خاطر المنتخب الوطني نتاعي لكن فما التزام متقلقين من الخيارات هذه موضوع معناتها عادي راهو سطور القدم اليوم انا موجود مثلا الاساسي هو الله تعالى روحي بنفس الاساسي في توتا في نورمال تتطلق البريزون كورتو لكن فما حتى النيابي فما ضرب خاص ولا حتى النيابي كانت البريزونس نتاعو فيها ديفونس نيجاتيف حتى الملاعبيه اللي كانوا متطلقين كانوا متطلقين الريح ما تبدل حتى شيء منهم في البريزونس التدريبيه كانوا يتدربوا سيريوزمون ويعطيو من غير حسابات وهذا هو الواجب نتاعهم ونعاود نصرهم ونحضر ونطالب منهم ونطلب منهم انهم يكونوا في مستوى الاسلام نتاعهم ومستوى المنتخب الوطني الكونسي.
6: سمع حتى ملياد وهذه المغادره في صوره ايقاف صبري لموس هذا برشا حدود فارغ معناه في المدير.
2: لا شوف هي فما حصه نتاع وزاره الاعلام. دونك الوقت سارع كنا في حاله انعقاد في اجتماع في حاله انعقاد مسترسل. دونك فما حصة نتاع وزاره الاعلام اللي تعدلها صبري لموس والايقاف. صبري لموس تعتبر حصة أنه الإطالة ولا القطيعة كانت قريبة معناتها هذه حقيقة قعد بالنسبة السيفيل نتاعو هو لأن الملاعبية حقه يستفسروا على عدم إشرافه على الحصة هذه حكاية معاهم وفما حتى ملاعب نعاود نأكد الملاعبية اللي موجودين الملاعبية يلعبوا تحت الراية الوطنية يلعبوا من أجل البلاد نتاعهم هما وبلاد نتاعو عزيز علينا العدد الكل كيسوا مكتب جامعي ولا جمهور ولا إعلام ولا ملاعبية إن شاء الله ربي يوفقهم في مقابلة المقابلة
5: واضح. شكرا شكرا ليك عند عدالة وشكر زادة لنطق رسمي باسم جامعة تونسية كرة القدم سيد معز المستيري. قبل ما يكملوا بربي يقولوا احنا اكثر ناس كنا واضحين في موقفنا وطالبنا باستقالتكم ومع ذلك لليوم الثاني تكونوا موجودين معنا من غير مشاكل هذه كل ديمقراطية ولا كيف تفسروا معناها؟
2: هذه اولا حرفية وهذه مشاهدوكم من ضمن الحرفية الهرار هذا يسأل عليهم الحقيقة معناتها الحضور نتاع هوني كان لافت ومهم وإيجابي ويدفع نحو الأرض. ما نجمش نلوموكم على حتى منطقة القناصب ونحترموا الآراء نتاعكم أنتم بالعكس راهو الاحترام متبادل ومطلق وعلى زمتكم في أي وقت خاصة نعاود نقول لك في الأوقات نتاع الكريز وبالأوقات نتاع الفرحة موجودة على زمتكم.
5: شكرا لك سيد معز المستيري. هذا موقف المعارضة في الجامعة. إن شاء الله السلطة تكون زادة بنفس الديمقراطية وأنه تعتبر أنه من حقنا نعبر على آرائنا بكل تأكيد. أحمد إذا كان عندك مضيف قبل ما هذا
2: بشي كمل معك بكمل حيدر خويا معارضه
5: والسلطه احنا نعرف عادي نعرف عادي يا سي معز نعرف المعارضه والسلطه ان شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك شكرا ليك سيد معز المستيري. يا احمد عادل نودعك او ما عندك مضيف؟
6: لا انا ما عندي منظيف بارك الله فيك. ان شاء الله غدوه مبدئيا باش يكون حاضر معنا في الكرسي هذا ولا في مكان اخر زيد جزيري. يا اخي زيد جزيري اللي تريزيم لو عمل حتى تصريحات في سال عليهم اخرى باش نلقاهم بالطبيعه الزملاء الكل. ان شاء الله يكون معنا زيد ياسر متقلق ياسر حاسس بروحه حتى هو سكريسيون وياسر حاسس بروحه اللي فما ضغط عليه واتهامات نتاع نحي ما نحيش مش انا جبته مش زايد عليه تعبته. ان شاء الله غدا يكون معنا في الكرسي هذا ولا في مكان اخر لكن ما تسميش تبع حتى مشكل. هاك انت ديجا جاوبت على جاوب بالطريقه المثلى. احنا لا عندنا مشكل لا مع المعارضه لا مع السلطه في المكتب الجامعي بالطبيعه ولا عندنا حسابات نخدموا فيها ولا عندنا مع هذا لا مع هذا. احنا لنا الكل هو الدرب نتاع تونس وهذا هي لابروف في تم موعد الرياضيه حتى كي نعاود نذكر حتى كي ليكيب تكلمت كنا من المتحدين اللي قالوا غلط واثبتنا بالعكس كلامها كل غلط بعد ما فهمت احنا وفينا
5: الشيء. شكر كبير ليك احمد عادل يعطيك صحه على كل هذه المجهودات الكبيره الحقيقه تغطيه المميزه غدو ان شاء الله يكون لنا موعد مع المدير الرياضي زياد الجزيري. شكر كبير لاحمد عادل. بعض الناس يقولون انتم الان بصدد تبييض المكتب الجامعي. طيب انا نهارين التالي قلت جمله تونس كامله تبارتاجي فيها معناها في نهارين تو انا من بطل قومي لمبيض معناها شويه تناسق فقط. دونك راهو كي نسالوا الناس حتى لو كان حبهم يستقيل وفما احترام وفما مستوى معناها ديما نقول لكم راه وكلت مستوى طايح وكذا تعرفوا مليح وين تلقاو مش نقول لكم انا تعرفوا مليح. اي بعض لحظات نحكي كوره وقابل تونس واليابان كل ما لازم تعرفوا على المنتخب الياباني. وبعد تسمعوا حوار تكتيكي مميز جدا بين حسام السلطاني محلل اداء في النادي الافريقي ومحمد سلامه كل ما يهم اليابان واخطاء السويد واللي لازم يتعمل الكل. وعنا بعض الملاحظات للتعليق عليها بعض لحظات.
7: اجيل انرجي قدمت لكم آخر مسار.
8: Eni-Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. Récap Sport.
5: دونك مواصلين في ريكاب سبور. خلنا نعلقوا على الثلاثة أخبار اللي قالهمنا أحمد عادل بكري. 99.99% دحمان سيعود لحراسة مرمى المنتخب الوطني. محمد سلامة يكون عندك تعليق.
4: أكيد جدا أنه المدرب الجديد حب يعتمد على خبرة تايم الدحمان في المناسبات هذه لأنه لعب كاس عالم لعب كاس إفريقيا كما قلنا مهيب الشامخ حتى حد ما يشك في إمكانياته لكن في بعض الأحيان وخاصة في بعض المقابلات الكابيتال إكسبيريونس يكون ديترمينو باش تفرق ما بين حارس وحارس.
5: هذا هو به راني خذيرة ممكن ياسر ما يكونش موجود في المقابلة هذه. تعليقك حسام سلطاني.
9: هو أكيد إيرفيرونار بالفيزيوناج وبالخدمة مع الستاف تكنيك متاعه وشاف بعد من فوق الكورة الكيب ناسيونال في التحولات متاعها كانت رزينة برش ما نيش نعطيه فماش سور نومبر فماش ناس توصل القدام.
5: هو الحقيقة من هالرول أغلبكم قلتوا أنه سلو ميم بروفيل خذيرة سخيري معناها نفس البروفيل عندك منه زوز في كيب تيب في حداش برشا
9: دونك مشى شاف انه لازم فما اكثر رابيديتي ونمشي لازم فيلتراسيون القدام وشكون باش يمشي القدام مع الصخيري ونصور باش تكون الميليو تيرا فيه بن سليمان وحنبعل ولي الصخيري
5: مع المحافظه على نفس تركيبه الدفاع.
3: حيدر انا باش نحكي على راني خضيره على الاقل كنت من منسجم مع موقفي انه راهو
5: انت كنت رافض من نهار الاول
3: انه يمشي المونديال اصلا انه يجينا واحد في 33 سنه. لا تو باش نحكي بلغه المنطق
5: هاي.
3: هو أو محلين ولاعبين معناها كان يشاطرون الغاية نورمالمون وسط الميدان يكونوا فيه لاعبين صغار. علاش؟ خاطر فما اندفاع فما نفس فما رواري في وسط الميدان راهو أكثر كومبارتيمون تتحرك. اللي لاحظ في المنتخب التونسي راني خذيرة 33 سنة معناها الياس الصخيري فوق 30 يظلي دونك هذا يعطل حتى عمل وسط الميدان. نورمالمون رانا حاجتنا بطاقات شابة في وسط الميدان
5: مصح.
3: وأكيد أنه تغيير راني خذيرة كان من أول مباراة تلعبها وقتها الودية وقتها عرفنا المستوى أنه مش يضيف حتى شيء اللاعب هذا دونك أول واضح حتى الفرنسي القادم رونار معناها تأكد أنه اللاعب هذا مش بش يعطي حتى شيء المنتخب
5: باهي. دونك حسام ومحمد الآن وحسام حضرتنا حانجة على المنتخب الياباني وكذلك أخطاء صارت في مقابلة السويد وبسكون في حوار أنت محمد سلامة بكل تأكيد لأسف اللي يسمعوا فينا يحاولوا يفهموا على الأقل اللقطات تقريبين ما اللي تابعوا فينا على سبور باي موزايكا فاعمل علشان اليوتيوب داعي نجم وشوفوا صور ويفهموا مليح التعليق. نبدأ معك حسام.
9: أهم حاجة سأخترناها هي اللي كونفرونتاسيون ديريكت مع المدرب إيرفيرونار ضد المدرب متاع اليابان لعب معها مع المنتخب السعودي بتاريخ 7 أكتوبر 2021 بتاريخ 7 أكتوبر 2021 كان فاز المنتخب السعودي بقيادة إيرفيرونار و1 فيفري 2022 فما هزيمة متاع المدرب إيرفيرونار 2-0 مع المنتخب السعودي وآخر مواجهة كانت 25 مارس 2025 0-0 دونك يعرف إيرفيرونار يعرف المنتخب الياباني ويعرف خاصة تفكير المدرب هذايا. مدرب كان مساعد 2018 في كاس العالم مع المنتخب الياباني استمرارية طوى 8 سنوات على رأس المنتخب الياباني. الحاجة اللي باش تساهم أكيد في اكيد فساهمت في تطور المنتخب الياباني هي الاستقرار الفني اللي خلى التطور هذا نشوفوه على الميدان تاع خاصه في الملاعبين تاع اليابان.
5: باه نتعادوا للقطات اللي اخترتهم وتحب تعلق عليهم والمجال مفتوح محمد. نحبوا نسمعوا حوار باهي تكتيكي مميز بينكم الزوز. دونك اللقطه الثانيه اللي باش تعلق عليها واللي هي نحكيوا على الشيما تكتيك نتاع المنتخب الياباني والوقفه على التراع مع انديه اللاعبين.
9: المنتخب الياباني حافظ على حكينا على استقرارية ساعة خاطر قلنا من 2018 المدرب نفسه
5: استمرارية
9: فما استقرار على المستوى الرسم التكتيكي 3-4-3 شفنا لهنا حطينا الرسم التكتيكي فما الشعار كل لاعب شنو فين يلعب شوفوا الباربا إيطالي بالنسبة لحارس المرمى شوفوا فاينورد نشوفوا الفريق البلجيكي كيف كيف بالنسبة لمحور الدفاع البايرن ميونيخ كيف كيف نشوفوا فرانكفورت يعني كريستال بالاس يعني فما لاعبين تلعب في الدوري الهولندي في الدوري البلجيكي ألمانيا إيطاليا يعني الناس فما ماتوريتي تكتيك فما نضج كبير في المنتخب هذايا اللي خلى المنتخب وخلى المدرب يطور الفريق في خاصة في البيرميتاسيون في التحركات في الملعب متاع في الملعب بسهولة واللاعبين كانت تطبق في الأفكار متاعه.
5: باهي محمد إذا كان عندك متعلق على هذا واللي
4: بعد 3-4-2-1 معناها هو الشيما التكتيك اللي يلعب فيه المنتخب الياباني معناها الخطورة متاعه سورتو في اللاكس بتاع التيرا كيما المنتخب السويدي ولهنا كلمة اللي قال عليها حسام قبيلة أهمية الكرة الأولى كين فكوها ما لازمناش نخسروها ولازمنا نعرفوا كيفاش نستغلوها لأنه مقابل الفارطة خسرنا زوز كور قدام معناها 18 متر تسجلونا ديريكت. المنتخب هذا نفس الشيء في المقابل الأولى خاصة على مستوى التسديدات يعني شفنا وين يلقى الفرصة يسدد دونك لهنا الكرة الأولى اللي نفكوها لازمناش نضيعها في الأكس متاع تيران لأنه إكستيون إكيب أكسيال وعدد اللاعبين في مستوى الأكس تيران كثير برشا لهنا أهمية كبيرة المحور الدفاع ولاعبي وسط الميدان.
5: شوفوا الصورة الأخرى اللي اختارها لنا حسام سلطاني ذكر ضيفنا اليوم لأول مرة محلل أداء في النادي الأفريقي. دونك نتعداو لوين بالضبط تاو
9: بالنسبة للمدرب ديما الناس كل تسأل يقولوا شنو باش يخدم شنو عنده المجال نتاع التطوير الفريق في الأربع أيام هذوما. الحقيقة اخترنا الصورة نتاع الهدف اللي قبلناه في ضد المنتخب السويدي نشوفوا التمركز نتاعنا نتاع البلوكي كيب خاصة في الجوار اللي حاطين عليه نحن بورتور نون كادغي كيفاش في سبوت جوار باش يسنتر الكرة شوفوا الليني ديفونسيف الناس الكل تخزر الكرة اليني وقت فما قانون نتاع كرة يقول انه جوار كي وقت اللي باش يحط الكرة ديريكتومون في لاكس دو بوت ما عندناش الحق نخرجوا في الالينيومون بارابور لي جوار في اللاكس والاورينتاسيون نتاع الكور نتاعهم لازم ديما تكون في بتفكير واحد هو انه نعملوا جيستيون نتاع البروفوندور ما عندوش الحق ما عندناش الحق نخرجوا كيك
5: معناها الان نحكيوا على ديزابيسي في الكوره مش راي هذا
9: هذا مش راي ولا
4: هي قانون حامل الكوره كي يبدا ماهوش كوفير معناها يبدا محلول المفروض الدفاع يوخر وقتاش تقدم وقت اللي حامل الكوره يبدا عليه ضغط لهنا في الكوره اللي في الاكسيون اللي اختارها حسام يعني حامل الكوره وحده الى ليبر معناها تشوفوا معناها لهنا ومعناها مستحيل معناها بالليزابيسي نتاع الديفونس انه كي يبدا حامل الكوره معليش ضغط انك الديفونس توخر ما تقدم
9: حاجه اخرى محمد المهمه انه نلعبوا ضد منتخب كيف كيف باش يعمل في رولونس تروا دونك باش نلقاو الحاجات هذوما يعني البورتور دو لابال وحامل الكره ما لازموش يكون ليبر ما لازموش نسيبوه ديما فما حامل ديما فما ضغط على حامل الكره باش نجمو نفك الكره فمش تكون منطقه نتاع افتكاك الكره نتاعنا واضحه وباش نجمو نقلقوا الفريق الياباني المنتخب الياباني. بالنسبه للقطه الثانيه اللي اخترناها هي الكماله نتاع الاكسيون الكمال نتاع الاكسيون باش نشوفوا البلوك كيب يعني بعد ما باش توصل الكره باش تصير الدوزيام بار نحكيوا عليها
5: هذه اللقطه
9: اي لازم بارابور لي جوور نتاع الميليو تيران دوزيام بال الناس الكل لازم تكون موجوده في دوزيام بال والبريزونس نتاع جوور سنتينيل نحكيوا عليه خاصه ياسر صخيري قلنا انه يعطي ليكيليبر لهنا ما لقيناهوش في الاكسيون هذه وباش تمشي الاكسيون شفنا الاكسيون هذايا باش ياسر صخيري بعيد على على الكرة باش تمشي لاكسيون باش نشوفوا راني خضيره كيف كيف لي جوور نتاع ليكيليبر
5: اللي بعد
9: في الدوزيام في الدوزيام بال مانوش بنلقاهم وهذا خطر كبير الحقيقه خاصه المدرب توا في الاربع ايام هذم اكيد صارت عمليه المتابعه وبالفيديو خاصه فرديا ثم جماعيا في البارابور البلوك كيب والحاجه اللي لازم الحقيقه تتصلح قريبا الحقيقه باش نجموا نتطوروا خاصه دفاعيا باش نجموا نزيد نوصلوا
5: شوفوا الصوره اللي بعدها هذه اللي كان يتكلم عليها حسام في علاقه باللي بعد الصوره هذه فوالا هذه
9: الحقيقه شوفوا الاولانيه الاكسيون الاولانيه لقينا اليسخير بعيد والثانيه كيف كيف راني خضيره اللي موما كونسيرني بالليكيليبر كونسيرني بالدوزيام بال نلقاهم بعاد مما ساهم الحقيقه في الهدف نتاع المنتخب السويد
4: بالضبط ديما نحكيوا على نفس الزون هذيك اللي قدام ديفونس اللي السويد تلعب عليها برشا ونفس الشيء بالنسبه لليابان يعني فما يويدا اتاكون لكن وراء انكاري يعني في وسط الميدان في اللاكس مايدا وكوبو اللي ممكن ما يلعبش تاع ريال سوسيداد مصاب لكن يكون فما لاعب في وسطه مع سانو وكمادا اللي دو بيفو يعني الكاري هذاك لازم فما تواجد مينيموم زوج ثلاثه لاعبين وخاصه اهميه الكره الثانيه اللي حكى عليها حسين
9: محمد طب نشوفوا حتى الاكسيون نحكيوا ديما حتى المستمعين اللي سمعوا فينا والمشاهدين
5: يفهموا بالضبط على مش قاعدين
9: نشوفوا تاع اليابان والسويد خاصه في الكره العصريه يمشي يعمل فيكساسيون تثبيت في محور الملعب في محور الدفاع بشي ليبيري الاسباس في لهنا الصوره نحكيوا عليها ضد ذي المنتخب الياباني بالطبيعه للسبوت والدائرات الموجوده بالازرق باش نبينوا ضد المنتخب الهولندي يعني اخر المقابله بنشوفوا كيف كيف بورتور ليبر حامل الكره ما عليهوش ضغط بنشوفوا الجوار اللي عليه الفلاش كيفاش ديريكتومون وما صارش كونترول بتاع الجوار لونسي يعني اللاعبين الكل تخزل الكره وهذا في الكره العصريه وفي كره يعني خطر كبير الحقيقه نتصور المدرب فيرونار وبالفيزيوناج وبالخدمه فرديا وجماعيا باش يطور من الناحيه هذه الخاطر كارثه كبيره الحقيقه واذا باش نوصلوا بالطريقه هذه
4: ولهنا يا حسام باش نزيد على كلامك سورتو في الاكسيون هذه البلوكاج هذاك اللي يعمل فيه ويد لاتاكون ليكسونتري غوش نتاع المنتخب الياباني ناكامورا اللي هو اكثر لاعب مسجل اهداف في 8 مقابلات الاخر ثلاث اهداف واللي فيرانس سني عمل هو اتاكون دو بوينت معناها في الياباني يلعب ليكسونتري غوش
9: الوحيد سمحني اللي يلعب في ليك دو
4: بالضبط بالضبط مسجل 14 هدف مسجل على 29 ماتش مسجل 14 هدف هو اتاكون دو بوينت لكن لعبوا فيه ليكسونتري غوش لهنا باش الخدمه الكل تتخدم في وسط الميدان ويودا يفيكسي الدفاع وهو يدخل في لاكس دو تيران قوته غادي لانه يعرف يسجل الاهداف وسريع دونك المساحات سورتو في ظهر لاري دروا وفي الاسباس ما بين لاكسيال دروا ولاري دروا لازمنا نردوا بينا منها من الجوار هذايا ناكامورا
9: شفنا حايدر طول لي زاكسيون اللي نحنا ما غير كوره باش نشوفوا لي زاكسيون بارابور الناس الكل تحكي ديما على البلوك ديفونسيف وينساو البلوك اوفونسيف لهنا الناس الكل بقات تلاحظ في الغلطه نتاع الصخيري اوكي هذايا الناس الكل متفاهمه فيها لكن باش نشوفوا الكولوار لهنا اللي رسمناه لهنا في لاكس دو بوت لهنا في المستوى العالي خاصة منتصر الطالبي عودها كانت لقطة فما مع المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة وصل كيما نقولوا احنا وجه لوجه مع الحارس مهيب الشامخ كان سبب فيها منتصر الطالبي أعطى الكرة وخرج من لاكس دو بوت مما ساهم في الأكسيون اللي جات تروح بلجيكا لهنا كيف كيف الهدف اللي صار وقت بعد افتكاك الكرة من ياسر الصخيري في اللاكس دو بوت كان الحقيقة خطأ فادح ليبر الكل يعني المساحة الكل شاغرة لهنا ديما نحكيو على الريلاسيون بين اونتر لي ليني وانتر لي جوار لهنا الحقيقه كانت مع منعدمه الحقيقه
5: وهذه اخطاء ما لازمش تتكرر مع المنتخب الياباني لانه نظريا جابون اقوى من السويد اقوى برشا من السويد واسرع خاصه من المنتخب السويدي
9: اي وش نشوفوا زاد كيف كيف اللقطه اللي بعد نتاع ليس صخيري هو نتاع الغربي اسماعيل الغربي نفس
5: اللقطه الاخيره معناها
9: اللقطه كيف كيف شو نشوفوا لهنا واضحه اكثر خطر
4: خسر الكره
9: كيف كيف خسر الكره ولاكس دو بوت المهم انه يكون فيه منتصر الطالبي وكيف كيف حتى بن حميده زاد كونسيرني لي جوار كل كونسيرني مي ديما نحاسبوا الجوار ديما الاخراني نشوفوا خذا الكره جوار ديما ليبر العياري ومشى بالكره وسدد في المرمى بدون حتى مراقبه
4: احصائيه حيدر معناها تزيد
5: ونختصروا لانه غفران ديجا تستنى
4: انه المنتخب الياباني اقوى منتخب سويدي منتخب الياباني اخر 8 مقابلات ما خسرش يعني اخر خساره ليه في سبتمبر 2025 ربح البرازيل ولونجلتير وغانا وبوليفيا واسكتلندا وزلندا وفيهم هذوما 5 كلين شيت سجل 15 وقبل 6 من 15 اللي سجلهم 7 اهداف في اخر 20 دقيقه. معناها الكيب تاع معناها سخنتو على المستوى البدني قويه، التغييرات زاد نتاعها باهين، والكيب تلعب لاخر دقيقه بنفس الريت.
9: حاجه بركة حيدر بارابور لي ترانزيسيون والبلوك نتاعنا، الحقيقه كنا بكري اختار يحكي على راني خضيره والشوا في الميلو تيران، الشوا لو بلوز امبورطون شكون لاتاكون، على خاطر تختلف في لي ترانزيسيون كيما الناس الكل تعرف محمد خاصه راه فما نوعيات مختلفه نتاع لي ترانزيسيون،
4: باش تلعب عليه
9: يا اما باش تلعب ترانزيسيون ديريكت وعندك دي جوور رابيد تاع ليسباس، يا اما دي ترانزيسيون انديريكت ان جوور دو ستاسيون اللي باش يخلي لي جوور هما اللي يخلطوا كيما نقولوا نحنا، والريدو الثاني كيما نقولوا نحنا اللي باش يكون يعملوا لي زانفيلتراسيون.
4: لهنا مهم شويه عندنا ان بوين دو روبير مش كيما الماتش اللي فات، يعني زوج مهاجمين يحبوا ياخذوا كره في
5: الافيو سنايدر. للاسف خذينا برشا وقت مع معز المستيري، دونك للاسف حتى عبد الوهاب عندهم يقوروا في الفيرتيكاليتي وكذا، ما خلينا لوش الوقت خويا، المره الجايه عبد الوهاب تاخذ اكثر وقت ممكن. شكرا لكم، يعطيك الصحه حسام السلطاني محلل الأداء في النادي الافريقي، شكرا على الاختيار نتاع اللي عملته اليوم لانه تقرب وتفهم حقيقه كيفاش شنو اللي غلطنا وكيفاش لازمنا نصلحوا. شكر كبير للكابتن محمد سلامة، يعطيك صحة. شكرا للي كان معنا في الاخراج، هادي في الاخراج الرقمي. شكرا لاحمد عدالة اللي كان معنا بكري شويه من مونتيري، اعطانا اخر الاخبار. تسويجكم غفران في الاخبار. ريكاب سبور
10: كاليبسو. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Araura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
11: من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
10: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد سنتق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أن النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني المتعلق بهذا الملف أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، حيث تم بعد استنطاق المحتفظ بهم إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين المذكورتين، من بينهم كريم الطيف صاحب ملهى ليلي بالضحية الشمالية بالعاصمة وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ أصدرته اليوم بأن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. وأضافت الداخلية أنه بمباشرة الأبحاث في القضية وبالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية تم ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين المذكورتين والبالغ عددهم نحو 25 شخصا، مع حجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية مهمة، مشيرة إلى أن الأبحاث ما زالت جارية. المستشارة الدولية في الذكاء الاصطناعي نزهة بوجمعة تشير في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق السرعة والنجاعة في إنتاجية وتنافسية المؤسسات دون إخفاء مخاطره، مؤكدة خلال ملتقى الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام ضرورة معرفة أصحاب المؤسسات بطرق استعماله وخاصة آليات إدراجه ضمن تقاريرهم مع أخذ القرارات ووضع استراتيجيات العمل.
13: الذكاء الاصطناعي فرصة خرق العادة للمؤسسات، خاطر يواضح برشا اللي الانتاجنس ارتيفيسيال تعطي قدرات للمؤسسة في تقييم المعلومات، في الاناليز متاعهم، في أخذ القرارات من ناحية السرعة، من ناحية الكاليتي أوسي، تعاون برشا في تربح الوقت. ان فيت سي اون كيستيون دو غان دو برودكتيفيتي كبيرة برشا للمؤسسات اللي يستعملوا الانتاجنس ارتيفيسيال. تبقى توا يلزم يعرف كيفاش يحطها، ثم اكزيجونس نتاع يلندا المؤسسة حاضرة ولا لا للذكاء الاصطناعي. كيف عاده ديما نحكي ولا حكيت لي دوني صحيح، المعطيات حاجه مهمه برشا، ما لازمش واحد يستنى كاليتي بارفيت، ما لازمش واحد يستنى لا بيرفيكسيون باش يبدا يعمل انتيجنس ارتيفيسيال. اما يلزم اي مؤسسه تنظمهم ان مينيموم باش كيف يدخل الانتيجنس ارتيفيسيال يبدا ثم الشيء اللي ينتظر من الانتيجنس ارتيفيسيال اللي هي لو غان دو برودكتيفيتي. هذاك يصير كي يبدا مؤسسه حضرت روحها من قبل شويه، جوست واحد يحط في باله اللي ماهيش تنزع على فرصه وشي يمشي وحده.
12: عالميا، وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن البيت الأبيض قدم نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للكونغرس. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
14: الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لفرقة تحليل شاكر بزباس.
15: تو بتسمعوا في واحد من الناس، مرحبا، أهلا وسهلا في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من سبعة لثمانية. حلقة اليوم حلقة تحدي، حلقة عزيمة، حلقة قوة، والاختلاف في فينا وفي مجتمعاتنا نجم يكون زاد هذا الاختلاف عنصر قوة، وذاك علاش سعيد انه يكون بحذايا وضيفي هيثم بن عبد الله، طالب ماجستير متحصل على الإجازة في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية. حتى وين عانى من نقص السمع، لكن نقص السمع هذا كان له تحدي كبير مش اليوم يوصل ويحب يحكي هذه القصة، وسعيد انه يكون بحذايا. هيثم بن عبد الله، مساء الخير.
16: مساء الخير،
15: مرحبا بك.
16: يعيشك يعيشك.
15: سعيد باستقبالك.
16: اني اسعد
15: سعيد بالورد هذا يا خويا، منورني خويا.
16: عايشك انت اللي منور.
15: يعيشك. تحيه لسي شاكر اللي اسمع على اسم الولي والد بحضنا لهنا في الاستوديو في الكواليس. اقعدوا معنا واسمعوا القصه في واحد من الناس على موزايك فام، راجعين بعد الفاصل.

0: بوبليسيتي. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم. واحد من الناس، واحد من الناس.
1: هيثم عبد الله طالب ماجستير متحصل الإجازة في اللغة والأدب والحضارة الإنجليزية، مستقبلا إن شاء الله زاد كيف كيف دكتور في هذا المجال. سعيد أنك تكون بحذية. باركور فيه برشة تحدي،
2: صحيح
1: فيه برشة قوة وعزيمة، والحكاية بدأت من الصغرة، بدأت من منذ الولادة تقريبا.
2: عمر خمسة سنين.
1: خمسة سنين.
2: خمسة سنين. هي من للحين ما نعرفش اسكو من الولادة ولا حاجة وراثية، لأنه ما فما حد في العيلة. وللحين حتى طبيب زادة ما يعرفش اسكو زادة مرضي ولا. فالوالدة بفضلها فاقت من عمر خمسة سنين كما نعودش لأني نقرأ فيه. فوقتها بدأت رحلة التحدي والسماعات.
1: الوالدة من اللول فاقت أنك ما تعودش الكلام اللي
2: نقرأ فيه،
1: تقرأ فيه. فشكت في انك عندك ضعف السمع،
2: فشكت برغم انه عدد تلامذة شويه وقتها في القسم وقسم صغير. وقالت فما كيفاش يعني طفل ما يعاودليش في الشقه وكل، فهمتي؟ فمشيت نقيس في السمع. وقتها زاد تاكد انه عندي نقص في السمع ويلزم نلبس سماعات.
1: وبديت من وقتها،
2: بدات الرحله من وقتها.
1: والرحله بدات في، مازلنا في المكتب،
2: بدات في المكتب. مازلت يعني السماعات من الاول كانت حاجه ثقيله وحاجه جديده وحاجه ما نعرفهاش، برغم اول شخص يعني في لونتوراج نتاعي نلبس سماعات. بدات الرحله التحدي في المدرسه لانه كانوا ثقال مش كما توا، يعني استيتيك واصغر في الحجم وكل. الحجم قبل كان كبير وكان
1: كان مقلق. كيف
2: كان مقلق؟ كان وزين يعني، كان توزين على الوزن. ونحس كاني لابس حاجه اني ما نتحبهاش، ما نتقيهاش، مانيش مستانس بها.
1: ما فهمتهاش انت من الاول؟
2: ما فهمتهاش. علاش؟ على خاطر من الاول اني كي كنت مستانس باصوات معينه، اصوات قليله في الانتواج نتاعي، مثلا نسمع اللي بحذايا ما نسمعش الاصوات الذهبيه. بعد كي لبست السماعات وليت نسمع حتى القسم اللي بجنبي، وليت نتقلق، ما عادش نسمع المعلمه نتاعي، نسمع المعلمه الاخرى تتعيط وتحكي مثال، فهمتني؟ وليت نتقلق، ما عادش نجم نركز في القسم نتاعي. هذه كانت رحلة من الأول. حتى في سنة أولى وقتها بالنظام القديم إنه إذا كان جيب أقل من 10 شهادة تجية، فأني وقتها في تواصل الشفوي خذيت أقل من 10 حتى ما نتكلمش، فخذيت شهادة تجية برغم هذا لي 15-16 وقتها.
1: والمشكلة إنك تسمع الانتراج الكل أو الأصوات البعيدة، كان مشكلة من السماعة في حد ذاتها؟
2: لا،
1: هو
2: السماعة بحد ذاتها هي تمثل الأذن الطبيعية، يعني سماعة أني كي نلبسها أنا نحس كأني الودنين إنسان طبيعي نسمع كل شيء. لكن أني بما أنه استنست بالأصوات قليلة وما غير سماعة وزيد ما نلبسهاش ديما سماعة، ما نلبسهاش ديما، هيك أثر على نقص السمع وزيد طاح السمع يعني بالوقت. فهيك يعني يولد أنه هيثم ديما يتقلق من الأصوات الفشئية، خاصة الفشئية.
1: بمعنى الفشئية؟
2: فشئية مثلا نبدأ في قسم كالم، استنست بالكالم يعني، بعد يجي تلميذ الدستال والدسكورسي كل حصة ذاك يفجعني
1: ويقلق.
2: مثال أني في القياس السمع متاعي الأصوات الفشئية تفجعني، والأصوات النقوز ما نسمعهمش، مثل نقوز الدار توا داني يقولوا لي شبيك ما تحلش الباب وانت في الدار، يقولوا ما نسمعش. فالأصوات الخفيفة كما النقوز ولا دقات الباب كل هيك ما نسمعهاش. نسمع الفجعة، نسمع زمارة الكهرباء ديما في الشارع نسد وضنية خاطر الحصة قوي ما نش مستانس بيه. فكاو هيك هي.
1: وكيفاش تأقلمت مع ضعف السمع في المدرسة على الأقل؟
2: في المدرسة بفضل الدعم المعلمين، هذه حاجة، وزاد بفضل الدعم التلامذة، وماما زاد بفضلها كانت تخلي الكراس من زملائي. فديما ناقص في الكتيبة. سنة ثالثة وقت نقرأ فرنسي، معلمة تحكي بالفرنسي في ساعة وكل، وروح كراستي فارغة منكبتي حتى معلومه. ومن هذا واحد تعودت ماما كل شيء شنو قريت، فرحت فرحه كبيره على الاخر كيفاش اني كبتيت الكلام وكل فهمتني. فلكن الحمد لله بفضل امي ودعمها وبفضل زاده بابا بدعمه ودعم العائله الكل، ما حسيتش بنقص. خاطر ماما زاده عندها دواء شنو فاش انه ما تحسسنيش لاني ناقص، فديما تقول لي هيثم كي نبدا نشكي لها يما الصوت هيك يقلقني، او كي نلبس سماعه نسمع في الدار الاصوات القويه تقلقني، تقول لي هيثم لبسنا عليك ما عندك حتى شيء اختاني راك لاباس يما يقلق لا لاباس. وحاجه اخرى زاده لاني عندي الحق في بطاقتي عاقه من لاني صغير. في كل شخص عنده نقص في السمع بالحق ننصحه ياخو حقه باش ياخو بطاقتي عاقه. فاني وقتك من صغري بطاقتي عاقه ماما كان ضد انه ناخذها.
1: علاش؟
2: باش ما تحسسنيش لاني ناقص حاجه، باش تحسسني كيما الناس الكل.
1: كلنا ناقصين حاجات روا.
2: صحيح كل شخص يختلف عن شخص وهيك الميزه نتاعو، لكن اني خاطر وقتها في البدايه في اقل حاجه تهشني حاجه تقلقني يعني، فكان ضد انه ناخذ بطاقه الاعاقه خذيتها كان بعد.
1: وكان ثم دعم كبير قلت لي من المعلمين في الابتدائي، شو كانوا يعملوا باش يساعدوك ويكونوا معاك دائما؟
2: مثال المعلمين في المدرسة كنت ديما في الطاولة الأولى، يعني حتى مسنديني مقطعيني من كلش، ما حسونيش أنت ناقص، ما حسونيش مثال من الناس ما فيهم العباد، أنت ناقص ودك ناقص، هزوا الجمعية الصم، هزوا خرجوا مدرسة خاصة، ما بلاستو مش في المدرسة الطبيعية. فأني الحمد لله أنه الإطار التربوي اللي كنت فيه كان ياسر داعم الحمد لله.
1: وحتى زملائك في المكتب زادا؟
2: في المكتب يعني مازالوا كنا مازلنا صغار، مازلنا صغار، من بعد بالوقت يعني كصوت الكوليج والليسي بدات التحدي مثال في الكوليج.
1: طنجوها الكوليج والليسي. أما المجتمع اللي داير بيك وأنت صغير كنت تسمع منه آراء من النوع، ما كنتش تسمع الحاجات اللي تقلق والحمد لله.
2: لا الحمد لله.
1: كان ثم إحاطة كبيرة من العائلة هيثم زاد.
2: صحيح.
1: الوالد والوالدة كان عندهم دور كبير في في الصغرى. كانوا يسعوا انه يجعلوا الامور طبيعيه اكثر. هي. كيفاش
2: يعني مثال انه نقص السمع مثال ممكن نمشيو بلاصه برغم اني صحيح واللي هي تحسب طبيبي زاد يقول لي هيثم لازمك تلبس السماعه ديما واني نسمعها ونلبسها كان تبدا فما قسم ولا ديسكور بيني وبين شخص، لكن اني مجبور اني نلبسها ديما باش السمع ما يتيحش. ففي المدرسه وقتها ما حسيتش بنقص، وقتها مازالت في بدايه رحله نقص السمع، مش سمع كما توا نقص يعني بالوقت وبالعمر وبالوقت وكل. فمن الاول كانت الحياه ورديه،
1: كانت الحياه الورديه بفضل العائله والوالد والوالده زاد كان ثم دعم كبير. لين جينا لمرحله الكوليج، الكوليج تبدلت الامور،
2: كبرنا
1: والمحيطين بينا ما كانوش فاهمين انه ثم نقص سمع ويلزم يكون ثم احاطه واهتمام. شو اللي صار في الكوليج؟
2: في الكوليج وقتها أول مرة بديت في رحلة الشك بيني وبين روحي في اللي نسمع فيه، وقتها امتحان تاريخ وإني يعني كنت متميز يعني جبت 18.5. أنا قص لي بونت ونص، قلت له الأستاذ، قلت له مسيو والكتب الكلمة اللي كتبتها في الدفاع نفسها في الكراس، خلي لي كتبتها بالغلط في الكراس. هي رحلة زادة الأخرى اللي في الكوليج عكس المدرسة. في المدرسة كنا المعلمين يكتبوا في السبورة وين ننقل مصبوه يعني من نستخدمش ودني ديما،
1: اسهل كيف
2: أسهل. في الكوليج ولاو يملوا، فكي ولاو يملوا بدات رحله جديده انه معاش خالط نكتب يعني ديما ناخذ كاسه من زملائي. بدات رحله الشك زاد انه من وقت اللي عرفت روحي الغلطه والكلمه اللي كتبتها في الامتحان غلط ديما ناخذ كاسه من زملائي، كل ما ناخذ الكراسه ونروح نثبت من كل كلمه باش ما نعاودش الغلطه اللي عملتها.
1: يعني كان مجهود زايد تعمل فيه،
2: مجهود زايد. وبرغم كنت نطالب انه يعطيني اوراق بعد ما كانش فما تسهيلات في هذه يعني يعطيني الدرس حاضر باش ما نقعدش كيما زملائي نقعد ننقل وكل فهمتني.
1: كانوا يعرفوا الاستاذه الاشكاليه هذه؟
2: لان فما مره في الحصه الانجليزيه فما تلميذ بجنبي هو ولد الاستاذه اللي نقرا فيها نقرا عندها، وزاد لي في السماع للاربعه، وهيك زيد السماع للاربعه واحنا كيما الكوموند 1 2 3 4، كزيد للاربعه واحد يتفجعك الشوك يعني فهمت. فكزيد لي وقت هو يتمني هيك، اما هو في باله يعني لاني
1: كيفاش سمح لنفسه هو يزيد في السماع،
2: هو بجنبي تحت حمايه والدته والخاطر الاستاذه زادها للاربعه. فاني قمت نعيط، قمت نعيط دارت الاستاذه، كان عندي امل انه باش تخرج اكسكلو يعني باش يكون درس باش هيثم مي عاودش العمله هذه معاه، لكن مع الاسف طفت الموضوع. وقتها حسيت روحي مانيش محمي من اي حاجه. وزيد في الكوليج جدا كما قلت كي نقص السمع بالوقت قد ينقص السمع والعمر وكل يعني السماع نستحقها كنزيد 1 2، فكل الفجعه نتاع الكلام ذاك اللي دزوا الكراسي طوال هيك تقلقني على الاخر. مثال زيد الحاجه الاخرى انه في السماع عندنا البيله البطاريه هيك مهمه على الاخر، فاني مثال نبدا في وسط درس مهم والاستاذة تجي تقول على الامتحان شنو في جي البيلة تجي تفالي، واني وقتها مازلت يعني مش كما تو مسؤول كبير، البيلات ما نهزهمش معايا القسم وكل، فكنت نهز كان البيلة اللي في السماعة كي البيلة متاعي تفالي وتقفص الحصة نقعد هكا واقف ما نعمل حتى شيء خاطر ما نجمش نكمل نسمع الاستاذة. وبعد بالوقت وليت لازم نهز البيلة معايا.
1: على غير المكتب هيثم بن عبد الله طالب ماجستير متحصل الإجازة في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية، على غير المكتب في الكوليج ما كانش ثم نفس التفاهم والتسامح اللي عند التلامذة؟
2: عند التلامذة لا، خاطر التلامذة أنضش وأكبر وفي الجينيراسيون متاهي أني تعديت للتنمى، تعرضت للتنمى بمعنى أنه أني هيثم كنت كالم برشا من القهي للدار، ما عنديش ليز اكتيفيتي نخرج ونخالط الشباب واللي جون لي كيفي كل، فما كنت نعرف الدنيا في حد حد الدار. فهم كانوا انضج مني واكبر مني ويفهموا
1: انضج بين قوسين،
2: انضج يعني بمعنى انه
1: كبار في العمر
2: صحيح يعني يشوش ولا حاجه يعني مش كيفي حد حد روح يعني فهمتني. فوقتها
1: كان انت استاذ استاذ من صغرك، ما انا ماخذ البروفيل نتاع استاذ من صغرك،
2: فاني ما كنتش متكلم على حقي كما توا، قبل كان عادي اي واحد يقول علي كلمه ولا يتنمى عليا ولا اي حاجه نسكت نكلها روح نبكي وصارت يعني.
1: شنو كانوا يعملوا؟ شنو
2: يعني مثال لقبوني بالقاب يعني مثال اني دخلت كنت ايزولي نوعا ما يعني ما كنتش كما هما مخالط الكلام ذا وكل، فكنت نحافظ انه علاش هذا الكل مربوط بالسماعه خاطر مستنس بالكلام يعني مستنس بالهدوء، فكنت نخير نقعد وحدي
1: يعني نقص السمع فرض عليك انك تكون في وحده اكثر في
2: صحيح وقتها حتى للباك.
1: فهذا كان زملائك ما يتقبلوش؟
2: لا وقتها في الكوليج قليل ما
1: كنت تعرضت للتنمر منهم.
2: ايه صحيح
1: يعني
2: بمعنى فما ألقاب تتقال يتقلقني وهيك زاد زعزع الثقة في النفس متاعي زادة. يعني مثال أنت هيثم قاعد يبني في روحه دفجة دفجة جي أنتو تهدو كل هدى ذيك زاد تصبطني للسفر يعني، فإني قاعد نطلع بشوي أقل حاجة تنم أقل حاجة قولي أنت ما سمعش، ولا أقل حاجة كنبدأ في جروف متاع أصحاب يقول يعاود لي كل كلمة قول لي وإنك يقول عاود لي الكلمة قول لي لا ما نعاودش لما قلت حتى شيء هيك يتقلق هو العبد. بالحق يزم مراعاة من الناس انه كي واحد يقول لك عاود لي الكلمه ولا ما سمعتكش عاود له احترمه، دونك انت تعرف لي هو نقص في السمع هيك، انت كي تقول له لا ما نعاودلكش ولا ما احسبني ما قلت حتى شيء تحسوا اللي هو يعني تندموا اللي هو عنده النقص في السمع يعني تحسوا بالعجز.
1: وهذا اللي صار معك هيثم؟
2: اكيد
1: التنمر اللي صار لك في الكوليج
2: تنمر زاد هذه الفاست ما يعاودوش الكلام يعني.
1: خليك في وقت من الاوقات تتزعزع شوية
2: تتزعزع في الثقة بتاعي، ما كنتش يعني ستابل، ما كنتش نجم ندافع على روحي، ما كنتش نجم نتكلم كما توا.
1: شنو يتبدل؟ كيفاش اكتسبت الثقة وتجاوزت هالتنمر ذا اللي كان محيط بيك؟
2: في مرحلة الليسي بعد كي تعديت الليسي توجهت أداب، كي توجهت أداب كان المحيط والتلامذة اللي معايا الحمد لله نقدم لهم تحية كانوا سيبورت برشا، كانوا داعمين برشا ليا. مثال انه نقعد في الطاوله الاولى ديما نقعد في الطاوله الاولى بين نقعد الطاوله الاخرى نعيش الاحساس نشوف الكلاس وكل حس ونعمل شغب من تيل، لكن ديما في الطاوله الاولى محكوم عليه في الطاوله الاولى. فهو انه ما نخلطش نكتب، فالتلامذه نوعا ما اصدقائي يحسوا واحد مفروض عليهم يجيو بجنبي باش اني ننقل عليهم. حاجه اخرى كي اني ما نخلطش نكتب خاطر الاستاذه تمل فيزا، واني زاد حاجه معلومه مهمه اني حسيتها بيني وبين روحي اني كي فقت بروحي فاقوا بي 5 سنين، هما كديكلاش تاع الخمس سنين هذوكم مهمين في عمر البيبي يسمع ويتكلم وكل فهمتني. فساعات نحس اني نفهم حاجه بالمخ، مثال كي يقولوا نكته في جروب دامي نسمح ان هما كملوا ضحكوا تعدوا النكته اللي بعدها نفهم النكته الاولى وقت فهمتني. فوقتها ما كنتش اكسيليري كيفهم في الكتابه فيكتبوا لروحهم يكتبوا لي اني وكنت

0: نحب نعمل حاجة بمجهودي، ما نحبش نستنى كل عبد يعاوني. حب هيثم يكتب وحده، حب هيثم يسمع كل معلومة وحده، مش هيثم يعاول على هذاك وهذاك، يقعد يروح للدار ويثبت من كل كلمة صحيحة ولا غلطة.
1: شنو اللي عملته وخدمت عليه باش تولي صاحب قرار نفسك ووحدك يعني تقوم باللي لازمك تقوم به؟
0: هو في الباك يعني الحمد لله خذيت الباك من العام الأول
1: ما شاء الله.
0: فكي خذيت الباك حسيت بنقص لومبلوا فوغ كي مشيت للجامعة وكل فقلت مش كيما في الباك اتوديت ومعبي وكل، فقلت لازم نعبي وقتي، فبديت نقدم على جمعيات.
1: قدمت عملت عام راحة زادة
0: بعد التخرج،
1: بعد التخرج
0: فقبل ما ندخل في أول عام فاكولتي وقتها بديت نلوج على الجمعيات، وقدمت في جمعية وكتبت قالوا لي شنو هما لي بوان فوغ ولي بوان فيبل. فأني وقتها في البوان فيبل كأول مرة نعمل فورمولير ونقدم روحي كتبت في البوان فيبل يعني عندي نقص في السمع. بعد جاني رفضوني يعني ما جاوبونيش، فهمتني؟ خاطر كي هبطوا تصوير نتاع لي مومبر جدد قلت اني جبيني شنو انا
1: علاش ما قبلونيش
0: ما قبلونيش، بديت نشك في روحي شبيهم هما خايميني، علاش هما خايميني، علاش ما نتقبلش. زدت فرطت روحي وكلمتهم قلت لهم مش بكم ما قبلتونيش، قالوا لي اجي لونتوتيا مشيت وقبلوني
1: والحمد لله.
0: وقتها بديت نفرض روحي،
1: رجع لك ثقتك في نفسك أحيط. وهي باركور معناها ربما اللي يسمع فينا توا ماهوش سهل، لانه ضعف السمع زاد ميزانيه هكا ولا السماعات ماهيش بالاسوام الرخيصه اللي كما نقولوا نحن على بورتي دو تو الموند، صحيح ولا؟
0: صحيح، السماعات غاليه برشا، سماعات راهو توصل ل 16 مليون زوج سماعات، يعني اخر مره فما طفله باها باع ارض باش خذت سماعه، يعني السماعات اني توا يمكن باش نجدد كل اربع سنين خمس سنين تتبدل، اذا كان ما تتبدلش السماعه ينقص مش في صالح العابد يعني. فاني وقتك باش ناخذ سماعه مثل توك شفت الاسوام 10 ملايين 9 ملايين يعني على زوج سماعات. فما عباد ما تلحقش تاخذ زوج سماعات تاخذ سماعه واحده، وقت اللي لازم زوج ودنين بالسماعه. اذا كان العابد يوصل ياخذ سماعه واحده باش يضر سمعه ولا لذني في ما غير سماعه باش تيح عادي يعني، فهمتي؟ فما فماش مراعاه خاصه في الكنام، يعني الكنام ما ترجعش الفلوس خو مخصمو ضعيف، يعني مثال على 8 ملايين اذا كان تقى يرجعوك مليون.
1: يعني انت بفضل ربي ثم العائله ثم الوالده ثم الوالد اللي هما كانوا داعمين، ونصور معناها بالنسبه لهم هما ما يغلى عليك حتى شيء.
0: صحيح، هما ماذا بهم يعني سماع اللي عندي تو ناخذ مخي، وما اني ما نحبش يعني ما نحبش ناخذ حاجه ما اقوى، يعني واحد يمشي على قد خطوته وعلى حاجه اخرى زاد ما باش روحي كان اني زاد الناس الاخرين اللي ما تقدرش تشي الناس اللي ما تقدرش تخلط تاخذ سماعه تو قاعده بليش تقول لك اي تو نقعد لين من اللي ما نسمعش نتعلم لغه الاشارات. وفما ذا فما ناس يعني
1: هذه تجربه
0: شفت شاب نحكي مع ناس يعني ناقصين في السمع كيفي، ويقولوا لي فما واحده نعرفها حكيت لي قالت لي هيثم مانيش خالطه ظروفي الماديه ما تلحقنيش نشي سماعه باش نقعد هكاك لين نولي ما نسمعش ونتعلم لغه الاشارات، ما فماش حل زاد ما فماش دعم زاد من الدوله يعني ما فماش اصلا الموضوع هذا السماعات ونقص في السمع ماهوش محكي عليه. وزاد نشكرك انت اللي اليوم تحكي عليه الموضوع وصلت عليه الضوء، على خاطر يعني الناس اللي كيفي أو أني شخصيا نفرح على الأخر أنه نشوف الموضوع يتحكي ونحس بالأمان، على خاطر نشوف مثال عبد عايش مثال في تونس يعني وإحنا كنا كيف كيف عنا فرد مشاكل، إذا كان أنت متحكيش عليه متوصلت صوت شكون شو وصلني
1: بسير. ومهم جدا أنه نحكي عليه، هذا واجب مش مزيه هيثم. أنت طورت من نفسك ومن استراتيجياتك زيتها كيف كيف، وحتى اليوم توصل الأستاذ والحاصل على الماجستير وفي طريق الدكتوراه، والباركور مازلنا نحكي فيه في واحد من الناس على مزيك فهم. رجعين لكم نحن بعد الفاصل، ضيفي هيثم بن عبد الله طالب الماجستير، راجعين بعد الفاصل.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم. واحد من الناس. واحد من الناس.
2: جعل لكم في واحد من الناس على موزايك فهم ضيفي هيثم بن عبد الله، طالب ماجستير متحصل على الإجازة في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية في طريق الدكتوراه إن شاء الله. تنحكي عليها مرحلة الدكتوراه هذه، لأنه ما شاء الله عليك من حاولت تحديك لنجاح وقصة ضعف السمع.

0: كان لكش عائق، بالعكس
1: ضغط السمع تقبلته في الجامعة
0: يعني قبل ما كنتش متقبله هيثم،
1: ما كنتش متقبله أبدا
0: يعني برغم اللي
1: 18 عام ما قبلتش النقصص اللي عندي. بعد كي دخلت الجامعة ودخلت الجمعيات ودخلت الكلوب وتعرفت على العباد وتعرفت على زوايا مختلفة من روحي وشنو اني كابابل دو فيغ. يعني مثلا وقت وصلت نحكي قدام بوبليك في لوريونتاسيون نتاع الايفينمون وصلت مثال اي حاجه يشجعوا فيه خاطر تشجيع به
0: طبعا
1: العبد يدزك راهو يزيدك في الثقه في النفس. فاني وقتها بفضل اصراري اني بفضل انه كل اوبورتونيتي ندخل فيها ونفذ روحي فيها فوقتها لونتوراج يشجع فيه كل سوا جمعيه كل سوا كلوب. فوقتها بديت نحس بالثقه في النفس وبديت نقبل الحاله متاعي ونشوفها نقطه قوه. في حاله مثال في الجامعه وقتها كنت ياسف هذا روحي على زملائي فهم لبسنا له فيقولوا لي هاي اي شكايه اي سؤال الاستاذ يقول لي هيثم انت تعرف تحكي هيثم بابا امشي. فاني اللي الشيء اللي ولد الثقه في النفس هيك انه حضرت في يعني في المظاهر في كيفاش نقولها يعني
0: تظاهرات.
1: في التظاهرات الثقافيه اللي عملتها ولا في الاجتماعيه كي عاونت الناس ولم قفه رمضان وكل في هيك زاد لي في الثقه في النفس نتاعي وليت ما عادش نحس بالاحراج كي نحكي قدام الناس. فهيك ولد انه عنده علاقه ايجابيه في الجامعه انه كل بريزونطاسيون نعملها نحكي واثق مش كيما عبد يعني زميل اخر يحكي بكل ثقه اقل ثقه في النفس وكلام يبدا مش سير منه وكل. فاني هيك شجعني على الاخر وساعدني على الاخر. لكن في سنه دي زمان فاكولتي وقت الكورونا 2020
0: اي
1: في الكورونا وقت لبسنا كل ماسك
0: صحيح
1: لبسنا كل ماسك
0: تعودها الاف هذه شو صار
1: لبسنا الماسك وقتها حسيت حاجه جديده يعني مانيش نسمع في الاستاذ في الشي يحكي خاطر هو سكى على فمه اني وقت عرفت لاني نقرش فيه
0: اكتشفت الموهبه الجديده هذه
1: هو لا كل شخص ناقص في السمع يقرش فيه
0: ممتاز.
1: فوقتها كي الاستاذ يسكر يعني على فمه ما نقراش اني فوقتها اني عمي كامل يعني 20 عام كنت نسمع الاستاذ ولا ما ركز في فمه. فوقت اللي هو حط الماسك لاحظت انه نسمع حس ما نسمعش الكلام فاني وقتها كنت نوعا ما نجبل الاستاذ لو تسمح استاذ نجم تنحي الماسك باش على الاقل ان نتشجع نجي نقرا ونقعد في القسم كما زملائي. وقت فما أستاذ ربي فضلهم هما احنا نوخروا الطواول ونقعدوا باش من سيج العدوى وكل هما يقعدوا غادي باش نجم نسمعهم وكل. فما أستاذ زاد احترام ليهم زاد لعائلاتهم ما يقدروش. فاني وقتها كنت اني الضحيه في هذا انه ما نحضرش نقرا على روحي قول علي يعني كش بحقات في القسم ما نجم نعمل حتى شيء مانيش نسمع حتى شيء خاطر هما لابسين دي ماسك. فهيك ولد انه زدت هبطت اللوطه في الدرجه يعني فحسيت بالعجز حسيت لي اني فما حاجه ناقصتني يعني الثقه اللي بنيتها جات في بيريد الكورونا تحت شوي.
0: اما كيفاش من عدم الثقه الى الثقه قبل علاش كنت ترفض فكره انك عندك فقد السمع او ضعف السمع لانه برشا من الناس عندنا مشاكل او اعاقات او اختلافات والاختلافات في المجتمع لا تعني انه نحن ما نكونوا اكرتي
1: حاجه مزيانه.
0: ما علاش كنت تحس انت قبل بانك انت على جنب
1: خاطر
0: على هامش
1: ما كانش فما قصه نجاح انسبيراسيون قدامي تقول لي هيثم شوف الشخص هذاك شنو عمل رغم التحدي ولا نقص السمع اللي عنده. فكان اني كنت اول مثال اول تجربه حيه نعيشها كل شيء عشت كل شيء وحدي ما تقبلت وقت كل الناس ساهموا باش يبنيوا ثقه في النفس نتاعي ويشجعوني. فهيك وقت
0: يوم الناس العائله قبل كل شيء
1: العائله قبل كل شيء
0: ثم الاصدقاء
1: لكن لونتوراج الخارجي زاد عنده دخل
0: شنو يعني
1: مثال في الجمعيات وقت من الاول نفض روحي يعني نقول لهم لا تقبلوني لا تقبلوني يعني ما فماش جربوني يعني وقتها هكا نقول اعطيني فرصه. فوقتها هما يشوفوا الاصرار من عندي اللي هو فماش عند الناس الكل فالاصرار هكا اللي عندي كان حافز ليا باش
0: باش تطور من قدراتك باش تولي عندك ثقه كبيره صحيح. في نفسك وتولي ما شاء الله عليك استاذ. قبل حتى الكلمه اعاقه كنت ترفضها
1: صحيح كلمة إعاقة أني شخصيا تقول لي هيثم عندك إعاقة سمعية نرفضها رفضا تاما على خاطر نحيت هيثم من كل كسف السمع متاعه
0: صح.
1: فأني تقول لي هيثم من أصحاب ذوي الهمم المعجم هذا أو المصطلح هذا عنده جانب إنساني وتحفيزي أنه هيثم عندك ذوي الهمم أنا هيثم واو أنا مش هيثم إعاقة سمعية
0: لا تختصر السمع. الإنسان في إعاقته
1: صحيح.
0: في كلمة وذاك اللي انت بنيت عليه زاد بعد
1: زاد حاجه باه انه نشجعوا بعضنا وندزوا بعضنا ما نهدوش بعضنا.
0: المجتمع متسامح إلى حد ما بتجربتك أنت هيثم؟
1: من تجربتي
0: أو عشت بعض المواقف اللي
1: صحيح
0: كانت صعبة
1: بعد كي تخرجت بعد كان أول تحدي لي نعيشه في حياتي أنه نسافر. كي سافرت وقتها كان صعيب أنه نخرج من زون دو كونفور متاعي على خاطر باش نخلي طبيب باش نخلي الوديو بروتيزيست متاعي هنا هما الأمان متاعي أقل حاجة ريجلاج أباري موجودة هنا نمشي لبلاد أول ما نسافر ومانيش ماشي فواياج ماشي نقرأ فالتحدي كان كبير يستنى فيا من عارف شنو يستنى فيا غادي من عارف شكون ينتظرني غادي ما نعرفش اسكو غادي فما شخص يفهم الحاله نتاعي برغم اللغه ماناش كيف كيف فسافرت لتركيا وقتها تحديدا اسطنبول مشيت على اساس باش نكمل دراسات العليا اللي هي ماجستير وبديت رحله انه التحديات مثلا في اول حصه اول كلاس قريته حسيت بالعجز كيفاش قسم كبير وعدد الطلبه شويه فنلقى روحي مجبور علي نزيد سمع على الارض خاطر مانيش سامع حتى شيء فقعد شاك سمين نمشي للإدارة عايشكم بالله يبدلوا لي أقسام أصغر عايشكم يبدلوا لي أقسام ما فيهاش ماكينات على الجنب لكن مع الأسف شاك سمين أنه حطوني في كلاس خايب مش لصالحي فهيك كان تحدي كبير على الأخر خاصة أنه كان في بلد مختلف بلد يعني لقيت الخير فيه ناس وباهي لتراك بهين لكن مع الأسف التجربة مع الجامعة كانت يعني ما هيش مشجعة أو محفزة.
0: شو اللي صار مع الجامعة؟
1: في الجامعة مثلا في أول تجربة مهنية جربها في حياتي أول تجربة يعني تخيل أنت أول شخص جرب الخطوة الأولى في العالم المهني دي دخلت نحن في الجامعة فما الانترناشنال أوفيس لكل إتوديون عنده الحق يخدم كأسيستان وكل كسوا هو العبد وهو في الجامعة زاد نزيد معلومة فما مكتب الأشخاص اللي كيف يعني فنورمال ما نكون ان بلس اني للمكتب على خاطر باش تعمل الكيفالونس ما بين الطلبه العاديين والطلبه سبيسيال فانت كي تجي تقول لي وقتك اول ما قدمت كل تلميذ كل كسوا هو عنده الحق في اسبوع يجربوه بعد يقولوا له تكمل ولا لا
0: الاسبوع هذاك يدرس فيه شنو يعمل
1: بالضبط الاسبوع هذاك يشوفوه اسكو كابابل باش يخدم اسكو كابابل باش يمشي مع الخدمه ولا والا يعني يرفضوا يعني لازم يتعدى بالجامعة هذيك وبعد فاني مع الاسف رفض جاني ديريكت يعني رفضا قاطعا انه ما نجمش يعني نخدم بعد كي سالت علاش سالت قالوا انه باش يصير اني باش نعمل مشاكل في المكتب انه اني عندي نقص في السمع وباش نعطل سير العمل فوقتها كانت اول فرصه في الخدمه في الجامعه لاني ضحيت عليها الجامعه مشيت اني على خاطرها وسافرت
0: صرفت عليها فلوس
1: وخذيت قرض يعني باش نقرا وكل يعني فتجي انت اول كف يجي والله كان جاي من خدمة أخرى مساج
0: يعني الجامعة اللي انت تعمل فيها في الماجستير متاعك في تركيا جامعة تركية رفضت انك
1: تعطيني الفرصة باش نخدم كيفي كيف الزملاء الأخرين زاد نزيد معلومة لأن السيفي متاعي بكل تواضع أحسن من الطلبة الأخرين يعني.
0: رفضتك بسبب ضعف السمع
1: نقص السمع
0: وهذا عرفته مباشرة وإلا ما نقلوه لك مباشرة ما نصورهمش كتابين ما نصورش
1: الأول قالوا وصلوا له معلومة اللي هو رفزي بعد جاتني المعلومة يعني
0: لكن مش رسميا بعد
1: لا مش رسميا شفاهيا
0: ما حاولتش انك تتصل بهم انك
1: المشكل انه ما نجمش نشكي وقتها بهم على خاطر الجل المعلومة غير مباشرة يعني
0: ما بيش رسمية
1: صحيح
0: وما نتصورش انهم ينجموا يعطيوها رسمية لكن وقفت هيثم ما حاولتش تتصل
1: بعد
0: بالسلطات التركية بمنعش ثم ممكن الجامعة تجم تتبع ثم وزارة التعليم العالي متاعهم
1: هو الجامعة وقتها ما كنتش نجم نعمل حتى شيء لأنه المعلومة جاتني غير مباشرة حتى مش نمشي نشكي وقول لك منين جات المعلومة ما هيش رسمية فأني وقتها في نفس الوقت يعني كنت ممثل على الجالية التونسية وطلبة التوانسة في الجامعة ذيك فكنت ياس أكتيف كنت ياس يعني فارض روحي كلكو صرف ليز أكتيفيتي في لما التوانسة وكل يعني هما نورمالمون يشوفوا انه هيثم شوف فاش كابابل دو فير يعني هو عمل او لما التوانسة هو تحدي كبير بالنسبه لي اني وكانت اول خطوه مسؤوليه ناخذها يعني على عاتقي كل فبعد اللي صار انه عوده الاوفيس هذاك عاود حل الخدمه يعني اوبن كول يعني الناس كل عندها الحق باش تخدم في عاود قدمت السي في بتاعي وجاني رافض من الاول غير مباشر طبعا فخاطر كان يقولوا لي رفض مباشر عادي نجم نشكي وقتها حقي يعني فهمت فوقت نجم نقولوا صار نوعا ما ضغط باش هيثم اذا كان وقتها اني مازلت نزيد معلومه لاني مازلت واحد من البروغرام دي شونج مع وزاره الشباب والرياضه التركيه فعندي بلوس يعني عندي اكسبيريونس انترناسيونال وتقبلت من 8000 ابليكانس يعني فتقبلت نورمالمون هيثم شوف البونيش اللي عنده شوف شنو عمل شنو نجم يزيدنا يعني فوقتها كي صارت البريسيون انديريكت هذيك باش نتقبل صار الانترفيو المقابله على مش على غير الاسيستنس الاخرين يعني الطلبه اللي يدخلوا يخدموا صار برسك اكثر من الوقت اللازم انه صار تركيز على السماعه حطوني في مواقف تعجيزيه باش يحسوني يعني كان صارت حس قوي كيفاش تتصرف كان واحد جاي عيط عليك كيفاش تتصرف خاطر يعرفوني ان الاصوات العاليه منحملهاش لكن رغم ذلك يعني كنت بارد وكل وجاوبت كل ثقه في النفس وقلت لاني هيك مش يوقفني نعرف نخدم وجربوني وكذا فهمتني كنت نضحك لكن اللي عمل لي المقابله كان يوصل للسماعه يعني لاحظت ذاك لكن شديت روحي يوصل للسماعه وما نحبش شكون يوصل لي عن طريقه جانبيه
0: طبعا
1: فوقتها دخلت نخدم وكما نقولوا من فوق قلبهم يعني مش مرتاحين
0: انا برغم كل هذا لكن دخلت نخدم
1: وفضت روحي وكجمعه هذيك تقبلت فيها خاطر هو كايها يعني كنت نجم نشكي وقتها كان ما قبلونيش خاطر حلوا الناس كل فوقتها كي مشيت وقدمت وخدمت بالقدا وفضت روحي لكن رغم ذلك كانوا يسالوا على هيثم مش عامل يستناو في زلقه في هيثم فاش يعمل كل رغم ذلك فما نهار اني يعني نخدم في السماعه عندي كلبوشون من داخل السد اللي بلوسخ يعني فيلزمني من تونس يعني وقتها في تركيا ما عنديش كنت يجيب لي كل نقعد نخدم نطبس راسي يجيو لي زيتيديون يسالوا فيا وكل وين ما نجمش نسمعهم نبكي والحمد لله نشكر الزملاء وقتها هما يحكي في بلاستي باش ما يوريش لاني عاجز باش نسمع وهما لكن في نفس الوقت كان يسمعوا بالحاجه هذيك يقول لك يعني هيثم اوت لكن وقتها فات روحي وخدمت وقابلت برشا ناس وعرفت اني شنو كابابل دو فيغ وكل لكن كانت تجربه نجم نقولوا غصبا عنهم وعرفتكم
0: شنو لكن الاشكال توا شنو هيثم مع الجامعه هذه؟
1: الاشكال انه في الجامعه هذه التجربه يعني في تركيا بالحق التجربه كانت رائعه مع البلاد لكن مع الجامعه مؤخرا يعني كي جيت من اسطنبول صار لي مشكل منع من دخول تركيا في المدة 6 أشهر فلهني من الحق أني واحد دافع ومضحي على خاطر الجامعة وكل
0: تكمل تخدم
1: بعد بعد جيت تعطيني منع شنو اللي صار أنه في قانون تركي عندك مهلة 10 أيام بتسجل في سيستم الفاكولتي لكن هما من 28 فيفي سجلوني 23 ماي إقامتي طايحة وأني في باليش بالرغم المكتب الإقامة في الجامعة ضمنوا لأني مش بسيلي أي حتى إشكال والقانون هذاك ما يطبقش علي دونك جيت من اسطنبول تونس وقفت في مطار اسطنبول خذوا الاقامه قالوا لي اقامتك انيولي خذيت الورقه صحت خلاص 6 شهور وقت اني كنت طالع طيب من جمش حتى نعيط محامي روحت لتونس ما فماش اجابه من سفاره تركيا كلمتهم بعثت ميل ما فماش اجابه من الجامعه هذا ايضا ما فماش اجابه يعني مالوغوزمون وحتى اعتذار ما فماش وهذا عطل سير الدراسه نتاعي يعني
0: لازم تتواصل
1: لاني نورمالمون في محل التاج نتاعي واللي صار القرار المنع اللي هي بالحق باللي باش نحكي مش باش يتحس يعني خاطر نهبط في مطار اسطنبول عاد نتشد بعد مطار كرتاج نتك على الجنب ويقولوا لي وين اقامتك وما عنديش حتى جواب من بعد توعدني انه اللي في المكتب الاقامه توعدني باش نعاونوك باش تتنحى المشكله وكل وانا عندي 60 يوم مهله باش تتنحى المنع جاي قبل بجمعه من باش توفى المهله قالت لي لازمك فيزا يعني كيفاش انتم تسبولي بالمشكله والخطا بعد اني ناخذ فيزا
0: ان شاء الله السلطات على الاقل التركيه يعني. ولا السفير التركي اللي كان يسمع فينا ولا كل المهتمين يحلوا المشكله ذي لانك انت متميز في دراستك وطالب دكتوراه ويقول لي ثم تحديات كبيره في سوق الشغل بالنسبه للانسان يكون عنده ضعف سمع
1: اكيد
0: تحديات عندها علاقه بشنو بالضبط مثلا
1: باش تقلقنا مش كيفاش نقولها يعني باش تعطل سير العمل وهذا زاد موجود في تونس لكن الأمانة أني في تونس ما جربش دخلت الفي بروفيسيونيل في تونس أو الفي بروفيسيونيل كانت لي في تركيا فلكن نشوف ناس يحكيوا لي يقولوا لي هيثم تعطلنا هيثم ما همش يداعمينا ما يعطيوناش فرصة وزاد أيضا المشكلة اللي صايرة تو في
0: مصر زاد عقلية لازم تتبدل عقلية الشغل لازم تكون أكثر اندماجية انكلوزيف اكثر انه
1: هو راهو الكل مشغل راهو بلك انت تمييز انك تدخل شخص يعني كما نقولوا مساوي وشخص عنده مشكله طفيفه بالعكس بالمشكله ذيك فما برشا ناس وصلت وبرشا ناس لكن في تونس يحطوا العصا في الحاجه ما يخليكش تقدم يعني فهمتني فبالحق المشغل راهو لك انت تعمل توازن بينك وبين حتى الصوره نتاعك كشريكه ولا حاجه تقول اوه مثال عنا هيثم
0: شركة مندمجة
1: هذا تحقق توازن يعني.
0: والأهداف متاعك وين مش تحب توصل بها إن شاء الله هيثم؟
1: الأهداف متاعي هو يبدأ من الباساج هذا، نحب نقول للناس كل إنه فما حد شيء مستحيل. بالحق تكبش في حلمتك، تواصل، سكة ودنيك، ما تسمع حتى تعليق. ورغم ذلك إنه صارت تجربة سيئة للتلامذة في البكالوريا السنة اللي هي اللي يخسبوا السماعة الطبية هي التغش. يعني مثلا أنت كتجيك تلميذ شعطيك ورقة وهي صارت السنة جمع لي فات، يعني تلميذ ماشي للمدير شو يقوله يا سيد المدير شنعطيك الورقة لأني عندي سماعة طبية، خاطر وزارة التربية هبطت بلاغة اللي عنده أي آلة يمشي يقدم الورقة، يجي للمدير يقول له ليها هو ما تستحقش كان للمكفوفين يعني. فجي الطفلة تعدي الامتحان يشوفوا احنا في السماعة كي تنحي السماعة الصوت يبدأ قوي، كي دخل الأذن يعني الصوت ينقص يعني فهمتي. فوقتك يجي في القسم يشوفوا في الريزوش، فما شافوا الريزو في السماعة خرجوها التلميذة، ثبتوا في السماعة متاعها، جربوا السماعة على أكثر من شخص، حست بالإهانة وبالقهر، تلميذة ضيعوا على ساعتين ساعة ونص امتحان، بعد يقولوا له في آخر نص ساعة أرجع عدي بكل برود الدم. يعني أنت كيفاش كوزارة التربية نورمال مو زاد حاجة أخرى لأي شخص حالة خاصة، تعرف أنت عندك نقص في السماء وتعرف تلامذة متاعك شنو اللي كان متاعهم، نورمال مو تحطهم في قاعة وحدهم، مش تحطهم مع الناس. وزاد فما تعليق خايب للناس انه يقول لك انت باش تعدي بمخك وبيديك، شنو تستحق اللفايه نتاعك؟ لا تستحق. مثال سالت عبيد ان مثال شخصين 7 سنين تالي في الباك ما نستحقش السماعة، خاطر كل واحد والدرجه نقص السماعة نتاعو، مش كنا كيف كيف، فمش كنا ناقص، فمش كنا في الوصفه، مش كنا اعلى. فسالت لهم ذا في الباك عدو، قلت له انت علاش تستحق السماعة؟ خاطر هيثم نحس بالامان كي نبدا لابسه السماعة نتاعي ونسمع اصوات ذهبيه. أما أنت
0: مش من حق أي واحد إنه يمنعه من حاجة منها طبيا هو مستحقها.
1: فهذه بالحق يزم لفتة بالحق، والتلميذ بالحق وكيفاش يقولوا حالة إحساسه هش ويعدي الباك ويعلم بيزيد أنت أتاك لفهم تاك التغش.
0: أحلامك في المستقبل هيثم؟
1: أحلامي إنه هو أني خايف من حاجة إنه نقص السمع بالعمر، حتى يقولوا لي هيثم تعلم لغة الإشارة نقول لهم لا، يعني توا خايف من المستقبل، خايف شنو التحديات السنفية، لكن بكل ثقة في النفس نقول إنه فما حد شيء مستحيل باش نواصل
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: ترجعنا الدكتور بقدرة ربي لهنا، ونتصورك تحب تقول شكرا للناس هذا اللي كنت واقفة معك.
1: نشكر عائلتي على دعمها المتواصل لحد اليوم، نشكر أصدقائي ساندوني في كل خطوة في قراءتي، نشكر أستاذتي فردا فردا، نشكر أيضا أصدقاء الغربة، حتى مش سهل أن تلقى أصدقاء بهين معاك، وزادة نشكر السادة المستمعين والمشاهدين ونشكرك أيضا أنت زادة.
0: لا مستحق الشكر، أنا بالعكس أنا نستفيد منك ومن تجربتك وكل ما عشت،
1: ونشكر ضحي
0: طبعا تستحق الشكر وإرادتك كانت قادرة على هزم كل العقبات. وفي النهاية كما قلنا نحن كنا عندنا اختلافات، الاختلافات هذه تجعل منا مجتمع متنوع وثري. ونشكرك برشا على حضورك بعثية هيثم، يعطيك الصحة. هيثم بن عبد الله طالب ماجستير متحصل على الإجازة في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية، إن شاء الله الدكتور في المستقبل. سي شاكر الوالد اليوم بعثينا ولسمع الاسم، سي شاكر منورنا لهنا في الاستوديو. شكرا لك تليف في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، شكرا بثينة وخليل عميري في الإعداد، تحية لصديقي وزميلي سهيل الغداوي بعثينا لهنا في الاستوديو. شكرا لكم، تحية الشكر بس من قدام الميكرو، تصبحوا على خير.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. بعد حدوث العطب التقني في أحد منافذ سد واد ملاقة يوم أمس الأربعاء وتدفق المياه منه بنسق كبير، كان عضو مجلس نواب الشعب عماد الزديري قد توجه بتاريخ 23 أفريل 2026 بمراسلة إلى وزير الفلاحة عن طريق رئيس مجلس النواب حول وضعية هذا السد، وطالب النائب الزديري في مراسلته بتوفير وسائل الحماية والسلامة بمحيط السد وتركيز أعمدة إنارة حماية لمرتديهم. وفي التاريخ نفسه طالب النائب عماد الزديري في مراسلة ثانية وزير الفلاحة بالتدخل قصد برمجة أشغال صيانة المحطة الكهرومائية بملاق، محذرا من تراكم الرواسب الطينية نتيجة الإهمال وفق نص المراسلة. المراسلتان توجهتا إلى وزير الفلاحة قبل حدوث عطب بأحد بوابات السد ليلة أمس واستحالة غلقها إثر فتحها لتنفيس السد من الرواسب الطينية، ما تسبب في تواصل تدفق المياه منذ أمس. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية واجد الهذيلي يشرف اليوم الخميس بمقر الوزارة على افتتاح الدورة التكوينية حول الأبحاث العقارية والمعاينات الميدانية للعقارات الدولية. وأكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية الآثار القانونية والإدارية للأبحاث العقارية والمعاينات الميدانية على ملك الدولة الخاص بصنفيه الفلاحي وغير الفلاحية باعتبارهما وسيلة أساسية للتحقق من الوضعية القانونية والمادية للعقارات وضمان سلامة المعطيات المعتمدة في اتخاذ القرار الإداري والفني. وبهذه المناسبة ثمن الوزير المجهودات التي تقوم بها كل هياكل الوزارة مركزيا وجهويا لإرساء مبادئ الشفافية والنجاعة في التصرف في الأملاك العقارية للدولة، داعيا إلى توخي مزيد من الدقة والاعتماد على معايير موضوعية في إنجاز محاضر المعاينات بما يعزز الثقة والمصداقية في عمل الإدارة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بعاصمة أذربيجان باكو من 17 إلى 19 من جوان الجاري. وعلى هامش الاجتماعات السنوية كان لوزير الاقتصاد والتخطيط لقاءات ثنائية جمعته بكل من سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ورامي محمد أحمد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات. وكان اللقاءان مناسبة تم تطرق لها إلى مدى تقدم في تنفيذ عدد من المشاريع التي يساهم البنك والصندوق في تمويلها في تونس في مجالات المياه والسدود والتنمية الفلاحية والصحة والطاقة والبنية التحتية وغيرها. من جانبهما أشاد كل من رامي محمد أحمد وسلطان بن عبد الرحمن المرشد بالتقدم الملحوظ في تنفيذ عدد المشاريع، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل في هذا الاتجاه وعلى استعداد مؤسستيهما لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي ولدراسة كافة مقترحات المشاريع المزمع تقديمها للتمويل. في أخبار العالم، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يشدد في رسالة غير مصورة نشرها التلفزيون الإيراني الخميس على أنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بيزشيان ومجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وقال مجتبى في رسالته إلى بيزشكيان بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي تعهد بتحمل المسؤولية بصون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وأضاف أن الرئيس الإيراني أكد له أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن تخضع طهران لذلك وفق تعبيره. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس. ريكاب مونديال.
2: مرحبا بكم في ريكاب مونديال موعد اليومي، كل يوم الوقت هذا على موزايكا فيها متابعة لآخر أخبار المونديال وخاصة آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. البداية بالمنتخب، نحكي على التغييرات المنتظرة في التشكيلة بقيادة المدرب الجديد إرفيرو نهار ما قبل مباراة اليابان. كل الأخبار كيفاش يوم المنتخب تعدى وما زال متواصل يوم المنتخب، نمشيو مع مبعوثنا الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
3: مرحبا بك فهمي، مرحبا بالناس اللي تشاهد فينا وتسمع فينا توا صوتا وصورة هوني مباشرة من مونتيري. قبل ما نبدأ نحكيو على التغييرات، نحكيو على يوم المنتخب. يوم المنتخب توا عندهم الفطور من بعد راحة كثيرة، يمكن ثم تكون كما العادة يمكن تريليون مع الملعبية، ومن بعد في الليل ثم الحصة التدريبية. اليوم العامل الجوي اللي لازم نحكيو عليه، رانا نحكيو اليوم على أسخن نهار تقريبا اللي وصلنا لهنا 41 درجة سخانة سخانة سخانة، يعني 41 تشيلي نحكيها من بعد وقت تمارين المنتخب، وهذا هو المهم. تقريبا تكون درجة حرارة في 30-32-33 درجة على أقصى تقدير، والحمد لله الهوميديتي أقل من الأيامات اللي كانت طايحة شوية، ما الحقيقة تكون برشا الدنيا. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي داخل المنتخب، النجم اليوم بعد ما قلنا البارح تحسنت كثيرا وخير برشا برشا برشا من الأيامات اللي فاتت. حتى بكري كان معنا معز المسيري ناطق رسمي في الجامعة التونسية لكرة القدم في حوار مباشر على موزايكا فام في ريكا سبورت، كان قال كونه ثم برشا من اللاعبين تنفسوا هكا يستعمل في التيرمن نتاعو هو اللي قال بالضبط تنفست بعد ما غادر صبري لموشي. اليوم الحديث على تحضير مباريات اليابان والتغييرات المنتظرة، يمكن باش نرجعوا نحكي شوية على نفس الشما التكتيك المقديم اللي كنا نلعبوا به بوتيتر، لكن مازال متأكد لأنه هو الشما تكتيك بريفيري نتاع الفيرونا. لازم نحكيو على 4-3-3 او 4-3-2-1 الا اذا كان اختار كان يلعب بثلاثة مدافعين، لكن مبدئيا بنسبة كبيرة مش يكون 4-3-3 وهذا قلنا على قلنا عليه او 4-3-2-1 هذا الاقرب. 4-4-2 اقل حظ مش تكون موجودة، لكن في كل الحياة التغيير المؤكد هو كونه مش يشمل حراسة المرمى، بما انه 99.99% مش يكون ايمن دحمان هو في حراسة المرمى بالنسبة للمباراة هذه. برشا من اللاعبين يحكي معاهم الفيرونار، برشا من اللاعبين مش يكونوا ذاو ربحوا نقاط وقت نحكي معاهم وشافهم في التمارين، وبرشا من اللاعبين وكرين خسروا نقاط، كيما مثلا راني خزيرة من الشبه المؤكد، مش مؤكد 100% لكن من الشبه المؤكد كونه مش يكون ماهوش في التشكيله الاساسيه الا اذا كانت بدت حاجه من هوني للتدريبات. اليوم حصه تدريبيه موزه، غدوه اخر حصه تدريبيه مفتوحه، وبعدها المباراه باش تكون صح.
2: احمد نقولوا المخلفات واللي صار نتاع نقولوا 36 ساعه اللي تعدات تم تجاوزها، معناتها ولا ثم حديث كان على المباراه ومواجهه اليابان، معناتها طويت كل الملفات اللي كانت محلوله في الساعات اللي فاتوا
3: اللي كنا نحكيه عليه قبل نتاع المشاكل ما بين اللاعبيه. بصوا مشاكل ومش مشاكل، معناها كان ثم عرك وضرب ومضروب، لا لا لا, لا ما مشيش في التقنيه ذي اللي تحكي في بعض صفحات الفيسبوك، ولا ملاعبيه هدد بالخروج ولا غيره، لا اما كان ثم شويه هكا نسمه قلق منطقه المومن سوسه برشا مورا المومن سوسه برشا ملاعبيه الحقيقه وكاني فدت معناها. ولكن ثم برشا حاجات صارت ديما في الكواليس نحكيو، راهو الملاعبيه قعدت مع بعضها، ثم ملاعبيه عندهم تاثير على الجروب تحب ولا تكره سيستون لي كادر نتاع الكيتا ذي حكاوا معاهم حكايه اللاعبيه كل مع بعضها. دونك متصور اللي مش متصور متاكد كون الامبيونس خير برشا برشا من الايامات اللي فاتت، وذاك علاش نجم نحكيو على مونتالمو ان شاء الله يكونوا حاضرين مورالمو خير برشا من اللاعبيه. والمدرب هذا الحقيقه قوته في الامور الذهنيه والتحضير الذهني، وبدينا نشوفوا فيه الامباكت هذا على اللاعبيه، شفناه البارح في التدريبات وشفناه زاد اليوم في النزل، وكان كان واضح وجه لي كونه الناس بدات تتعدى، راهو ماهيش هزيمه واحده، هي تقلق زوج هزايم في الخمسه هما اللي قلقوا معنا، ماهوش لامباكت في ماتش السياد. نعاود ونبدا مين نختم بمين جديد، قال معز المسيري في موزايكا فهم كون الملاعبيه تنفست برشا، فما برشا ملاعبيه تنفسوا في خير الصبر الى المشي.
2: ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب في مواجهه اليابان ويتحسن الاداء ويرجع المنتخب لطبيعته، لانه ما ننساوش عنا تقاليد في كاس العالم، مش اول مره نشارك ولا اول مره نكونوا في مونديال، ان شاء الله تتحسن الامور بالنسبه للمنتخب. شكرا لك احمد عداله، اكيد في قادم المواعيد باش نحكيوا اكثر على منتخبنا الوطني والاستعداد والاختيارات، خاصه كما كنت تحكي في ماتش اليابان. نحكيوا على النتائج في المونديال، ماتش تشيكا وجنوب افريقيا في بالتعادل 1-1، منتخب تشيكا فتح نتيجه من الدقيقه 6 عن طريق ساديليك، من بعد تمكن مكونه من تعديل النتيجه المنتخب جنوب افريقيا من ضربه جزاء في الدقيقه 83، ماتش كان مفتوح فرص منه ومنه، وفي الاخير تمكن جنوب افريقيا المنتخب من تعديل النتيجه 1-1، واول نقطه لكل فريق في المجموعه هذه. بقيه البرنامج حاليا ماتش سويسرا والبوسنه، مع 11 تحليل كندا تواجه قطر، وماضي ساعتين نتاع الصباح المكسيك تواجه كوريا الجنوبيه. بيكاب مونديال وفير تساوش الموعد إن شاء الله ديما كل يوم بداية من الثمانية متاع الليل.
4: ريكاب مونديال
0: كولتور بلس كولتور بلس كوشيون مثل نجمع الثمانية لتسعة متاع الليل سمير حامي.
5: 8:10 دقائق عسلامة مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك إف إم من توا لتسعة متاع الليل يجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايك إف إم. فرحانين برشا باستقبالها بحضنا شوية آخر في إطار متابعة لمهرجان في الدورة 12 دورة أولى دوليا نحكيه على 77 أيام 77 المسرحية لمعز القديري. منى الصبان الدكتورة بورتري لسيدة المونتاج وصنيعة النجوم المصرية تكون بحضنا شوي آخر في استوديوات موزايك إف إم. الفلاش باك نحكيه عليه خميس الخياط ذاكرة السينما التونسية التي لا تنسى وكيف كيف في كل جاكتو نحكيه عليه. حي هلال اللي يتحول إلى مسرح مفتوح غفران هراجي تقدم لنا تفاصيل حي هلال أوربان فيست هذا كل بتبيع في كولتور بلوس على موزايك إف إم. وبطبيعة هذا كل ما ينجم يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد معنا طارق في الإخراج الرقمي معنا سارة زيدا معنا خالد في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموزيكا هكا طلب الدكتور منصب فيروز تلفن عايش رجل معكم في الانترفيو خليكم معنا.

0: هي سيدة الصباح وكل الأوقات فيروز تلفن عيشت وصلنا حتى 8:15 دقيقة. سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزيك فام في كل جور بلوس توت سويت وقايت الانترفيو الانترفيو في إطار متابعتنا لجورني تياترال 77 أيام 77 المسرحية تحت إشراف وبإدارة معز القديري هي ضيفة المهرجان. كانت قدمت ماستر كلاس في إطار المهرجان هذا. هي أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما, تقلدت عدة مناصب, حاصلة على جائزة الدولة للتفوق في الفنون, أنشأت أول مدرسة لتعليم فنون السينما باللغة العربية عن بعد, صاحبة فكرة ومديرة المدرسة العربية لتعليم تعليم فنون السينما كما قلنا اللي هي أول موقع عربي لتعليم الفنون هذه. توليت مونتاج عدة أفلام ومسلسلات, عضو الرابطة العربية للسينمائيين بالجامعة الأمريكية. الحقيقة سيفي كبير طويل, ممكن حلقة كاملة من نجموش نوفيها حقها من الإنجازات والمناصب, أكثر من نصف قرن من الإبداع والتميز. بكل حب نستقبلوا بحضنا الدكتورة منى صبان. مرحبا بيك.
1: أهلين أهلين,
0: نورتنا.
1: والله أنا سعيدة جدا بوجودي معاكم, وانتوا اللي منوريني الحقيقة.
0: ومش أول مرة عندك علاقة كبيرة بتونس, ثالث مرة في بالي.
1: دي رابع مرة.
0: رابعة. وقابلت أصدقائك من الميدان وخارج الميدان.
1: كل كل الناس.
0: كلهم.
1: أيوة.
0: شكون نجم نعرف هكا؟ بشكون جامعتك اللي لايمت هذوما من الفنانين والممثلين؟ شكون التقيت؟
1: لا أنا مش فاهم.
0: شكون قابلت من الممثلين التوانسة أو المخرجين التوانسة؟
1: لا لا لا, قابلت امبارح كان معنا مخرج تونسي.
0: أوكي.
1: بس اسمه رضا يمكن أو حاجة.
0: رضا الباهي. شكون؟ ما سمعتش مليح. ليليا بحذنا. نوجه لهم تحية الكل. المهم نوجه لهم تحية كل. ودكتورة منى صبان حاضرة في إطار ماستر كلاس بعنوان محاضرة حول الصناعة السينمائية في العالم العربي بين المزايا والعوائق. باش نحكي تفاصيل على الماستر كلاس هذا. قبل كيفاش لقيت الطلبة التوانسة؟ الطلبة أحكي مصري عشان تفهميني
1: أو النبي
0: لا أحكي تونسي وحاولي تفهميني.
1: وحاولي تفهميني. أيوة.
0: الطلبة توينسا كيفاش لقيتهم في التعامل معك؟
1: لا متجاوبين معايا جدا. بالعكس امبارح في بنت اقترحت علي اقتراح رائع وانا بفكر فيه عشان انفذه, وهو لانه انا في الموقع عندي في المدرسة اسمها عرب فيلم تي في سكول, بدرس بالمولتي ميديا.
0: اوكي.
1: بالصورة الثابتة, بالصورة المتحركة, بالصوت, بالنص المكتوب, برسومات الكمبيوتر, كل حاجة بتتشرح بالخمس عناصر دي. فامبارح وانا بشرح لهم انا عاملة كذا وعاملة كذا, قالت لي ايه رأيك لو كل النص المكتوب ده حد يقوله بصوته كمان, يعني بالاضافة.
0: اوكي.
1: الطالب هيفهم اكتر. الموضوع ده انا داخل في دماغي وحاول انفذه.
0: هتشتريها الفكرة ولا
1: اشتري ايه؟ ما هي يا ايه ده, انت عايزاني ادفع فلوس وخلاص؟ لا لا لا, انا ان شاء الله هنفذها.
0: اوكي. وهذا الماستر كلاس كان كما قلنا في اطار ايام 77 المسرحيه, ونقلت لهم تجربه كبيره كما حكينا اكثر من 50 سنه, نحكي على 60 سنه او اكثر في المجال هذا, لكن حكيت لهم شيء كيفاش تشكلت اللحظه الاولى لحبك للسينما. كيفاش أول لحظة تشكلت فيها العلاقة بالسينما وعالم الفن السابق؟
1: الحقيقة والدتي عملت الحكاية دي بدون ما تقول حاجة ومن غير هي ونفسها ما تقصد. لأنه هي ما كانتش بتشتغل, ولكن كان الأسبوع اللي ما تشوفش فيه فيلمين ثلاثة يبقى أسبوع سيء قوي بالنسبة لها. وأنا من صغري كل ما أجيب 20 من 20 تقول لي أخدك معايا السينما ولا أجيب لك عروسة, أقول لها لا أروح معك السينما.
0: أوكي.
1: فهي ولا ليها ولا كان تقصد حاجة, يعني هي بس عايزة تجيب لي جايزة عشان جبت في المدرسة 20 من 20 في أي مادة يعني. بس فهي حقيقة حببتني في السينما بدون ما تدرى.
0: والسينما من وقتها ما فرقتكش لليوم. ولكن كيفاش كان شعورك دخلت معهد السينما لأول مرة؟ كنت عارفة أنك قاعدة تختار في مسار حياة؟
1: طبعا. ده انا اولا هقول لك على حاجه, انا ما خدت ثانويه عامه بكالوريا دخلت التنسيق وداني التجارة الخارجية، كلية التجارة الخارجية، وأنا كنت حزينة حزن على الموضوع ده وأنا مش عايزة أبدا. فجي خالي دكتور أسعد نديم كان أستاذ في الجامعة الأمريكية، قال لي منى ده فتح ومعهد سينما من سنتين وبيدرس فيه خالك سعد نديم اللي هو داخل الأفلام التسجيلية القائل مصر، وصلاح أبو سيف ابن خالة ماما وبيدرسوا فيه، فإيه رأيك؟ بس وكانت هي الشرارة يعني
0: يدي العيلة يدي العيلة اللي انت فيه.
1: أيوة أيوة عندنا ومعهد سينما تخرج منه قرايبي كتير قوي.
0: واخترت المونتاج، علاش اخترت القسم هذا تحديدا دون غيره من فروع السينما؟
1: مهنا أول ما قلت أخش معهد السينما خالي الأستاذ سعد نديم جاب لي كتاب فرنساوي مترجم عربي لواحد اسمه أندرو بوكنان، اسمه من السيناريو إلى الشاشة. والحقيقة أنا قريت كل العناصر اللي بتكون منها الفيلم، وهي المونتاج دخل دماغي خالص خالص خالص من أول لحظة. ليه بقى؟ لأنه أنا اعتبرته البودقة الأخيرة بتاعة الإزازة اللي بيطلع منها الفيلم على الشاشة على طول،
0: ووقتها
1: فأنا هتحكم فيها. يعني
0: كنت مدركة وقتها أنه هو لغة تفكير، أنه المونتاج عنده الأهمية.
1: لا طبعا ما كنتش، أنا دخلت المعهد عندي 16 سنة فيعني لا طبعا بالتدريج كل شوية. بس الحقيقة أنت عارفة أن أنا أول ما دخلت معهد السينما بابايا لما كان صحابه يسألوه هي منى بنتك دخلت فين، يقول لهم الخدمة الاجتماعية، كان مكسوف يقول معهد السينما. وبعدين لما طلعت الأولى وتعينت معيدة ابتدى يقول بقى دي معيدة في معهد السينما. لكن أمي كانت سعيدة بي سعادة مطلقة أن أنا سينما، عشان هي بتشوف الأفلام هي السينما يعني.
0: ومن غادي كتشكل حبك للعالم الفن السابع كما قلنا اللي ما فرقكش لليوم. احنا بدينا البرنامج اليوم بفيروز، سمعنا فيروز وعالم الأغنية متاحة، وانتي تتج معك علاقة كبيرة بلبنان، اشتغلت ده أفلام
1: زيادة الرحباني. اشتغلت مع مع اسمه زياد رحباني ثلاث أشهر تحت الأرض بأربع توابع، كان أوض المونتاج عشان الضربة حصل فوق وإحنا تحت في الديبو تحت خالص، بنعمل ثلاثة أشهر بنعمل الفيلم.
0: أحكي لي أكثر الكواليس.
1: زياد الله يرحمه
0: الله يرحمه،
1: كعمري ما شفت واحد دمه خفيف بالمنظر ده. يعني مرة كنا متأخرين في المونتاج، أنا كنت بروح الساعة 4 الصبح كل يوم، قاعد يحكي لي لما كان بيضرب على البيانو ودخل الاستوديو فار، والله العظيم كنت بقع من الارض من الضحك، دمه الله يرحمه بقى دمه خفيف قوي قوي. انا كنت بشتغل في بيروت رئيسة قسم المونتاج في التلفزيون اللبناني قناة 7، واستاذة في الجامعة اللبنانية بدرس السينما. وبعدين بقى بشتغل في وكالات الانباء، وزارة الإعلام اللبنانية بعتتني باريس أربعة أشهر، عملت فيلم طويل، مونتاج فيلم طويل،
0: ونتصور
1: اشتغلت كتير قوي.
0: التجربة هذيك أثرت مسيرة منى الصبان.
1: الإيه؟
0: التجربة في لبنان أثرت المسيرة، كان لها وقع على مسيرتك.
1: بصي أنا كل ما أروح حتة لازم أسيب ورايا بصمة، دي مهمة قوي بالنسبة لي. يعني أنت لو رحتي دلوقتي قلتي منى الصبان في بيروت هيقولك دي كانت عاملة وتسوي، لازم أسيب بصمة في المكان اللي بروح، وبالذات بقى مصر. يعني أنا عندي بصمات كتير قوي في مصر، عشان كده أنا بقول إنه أنا يعني مهتم قوي بإنه لما موت الناس تفتكرني
0: بعد عمر طويل.
1: لا ما أنا مش هموت عشان ما عنديش وقت أموت، مش فاضية أبدا والله، عندي شغل كتير قوي مش فاضية أبدا أموت يعني بجد. فأنا بقول يا رب استنى ما خلص الشغل، وبعدين إذا عايز تموتني خد أمانتك
0: إن شاء الله بعد عمر طويل وربي فضلك. قديش من ساعة تخدم دكتور منى الصبان في النهار؟ قديش تشتغل من ساعة في اليوم؟
1: والله مش أقل من 8-10 ساعات.
0: في البدايات قديش كانوا من ساعة؟
1: لا أكتر من كده كمان، ده دلوقتي عشان أنا صغرت في السن يعني ما بهدي شوية، إنما في الأول أنا كنت بطيء في الشغل.
0: كان فما نصيحة للطلبة اللي يتفرجوا فيك توا ولا يسمعوا فينا على موزايكا فم في علاقة بساعات العمل، في علاقة بالحب متاع الخدمة، شنو تقولهم ونصبين؟
1: بصي أنا تملي بقول للشباب اللي بيسمعوني اللي بيشوفوني اللي معايا في المحاضرة، إنه أنا القصة دي اللي أنا عايز أحكيها لك، إنه سنة 97 طلعت الأولى في مؤسسة الفولبرايت الأمريكية وهيبعتوني أمريكا. فأنا ابني الكبير سفير في وزارة الخارجية، والتاني عنده شركة كبيرة قوي كمبيوتر وبرمجة ومش عارفة إيه. فابني بتاع الكمبيوتر قال لي ماما حبيبتي سنة 97 قال لي أنت هتروحي تفضحينا في مصر في أمريكا حبيبتي. ليه يا محمد؟ قلت لي انت بتعرفيش كمبيوتر يا ماما؟ وانا ايه بقى؟ انا طلع المنحة بتاعت الفول برايت هتعلم نون لينير اديتنج، يعني مونتاج بالكمبيوتر. أوكي. وانا ما اعرفش كمبيوتر. قال لي يا خرابي هتعملي ايه؟ بس هو بعد كده قلت طب انا عايزة، مسك ايدي بالماوس وعلمني ازاي اتعامل مع الكمبيوتر زي ما كنت بمسك ايده بالقلم الرصاص وهو عنده 6 سنين وبعلمه ألف بالظبط كده. وانا دلوقتي خبيره في

0: نفس الوقت يعني خلي عيلتي تبقى حاجة محترمة أو مسيطرة عليهم أو عايزاهم يعملوا حاجة كويسة في حياتهم يعني. ولذلك ابني الكبير ما شاء الله سفير في وزارة الخارجية، والتاني الشركة زي ما قلت لك عنده شركة، ويعني الحمد لله يعني.
1: تزرع فيهم حب السينما ولا؟
0: والله هم ما دخلوش السينما، درسوا السينما خالص. بس لما ندخل فيلم ويقعدوا ينقضوه كأنهم درسينها يعني حقيقة. الاثنين كمان يعني.
1: ربي خليهم وربي فضلهم. ونحكيوا على كما قلنا مسيرة تواصلت بين حب العمل الاجتهاد والنجاحات اللي قدمتها منى الصبان. شنو أصعب ليت قالت منى الصبان ما نعرفش رفض واجهك في مسيرة؟
0: أصعب إيه؟
1: فما شكون قالك لي؟ قالك لي ولا رفضك في حاجة معينة صار ولا ما صار؟
0: لا أنا مش فاهمة.
1: يعني فما شكون قال لك لا والا رفضك في مجال معين؟
0: لا ما حدش رفضني. يعني ايه رفضني في ايه؟ طيب
1: مثلا دقيت ابواب في بداياتك ما تفتحت
0: لا والله لا ابدا ابدا. انت مش واخده بالك انه السنه اللي انا اتخرجت فيها جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه قرر ما فيش طالب هيتخرج من الجامعه ومش هيشتغل. شغلنا لأول مرة في التاريخ
1: يعني الحظ لعب دور شوية.
0: شغلنا كلنا وتعينت على طول معيدة في معهد السينما ساعتها يعني. يعني هو جمال عبد الناصر اللي معيني يعني، أو من شارع لوحدي يعني من الناس كلها يعني.
1: ولكن أنت اللي كنت خلينا نقوله من الأسماء اللي تميزت اللي بقات.
0: أيوة ابتديت عشان أترك بصمة برضو. خلي بالك مهمة جدا إن أنا كل شغل بعمله ببقى عايزة دي بصمة منى الصبان عليه.
1: وعلى ذكر البصمة اللي تخليها، كيفاش تحول التدريس عند منى الصبان من وظيفة إلى رسالة؟
0: انت قلتي كلمة مهمة جدا جدا. أنا رسالتي في الحياة هي تعليم اللغة السينمائية لجميع الناطقين باللغة العربية في العالم. أنا دلوقتي العرب فيلم تي في سكول اللي أنا أنشأتها دي بتعلم كل المصريين اللي في المحافظات اللي ما يقدروش ماديا واجتماعيا يجوا عندنا في القاهرة يتعلموا في بعد سينما. فأنا بعلمهم سينما، وشباب عدد كبير جدا من الدكاترة والمهندسين والمحاسبين والصيادلة بيدرسوا معايا سينما، لانه لما في الثانوية العامة قالوا عايزين نخش معهد سينما امه طبعا قالت له بقى انت جايب مجموع كبير يا ولا يا لهوي ده انت مجموع كبير خش كلية الطب. بس هو عنده شغف السينما وبيدرسوا معايا بعدد كبير جدا. وبعدين كل الدول العربية ناس من تونس فيه كمان من كل الدول، وعندي شباب ما عدا ليبيا طبعا. ليبيا مش ما عنديش طلبه منها، مش لاقيه لها، مش عارفه اجيبهم يعني. وكمان شباب عرب او مصريين عايشين في استراليا، في امريكا، انجلترا، فرنسا، المانيا، السويد، هولندا، كندا.
1: فاجئك الانتشار متاع صدى المعهد ولا كنت متوقعه وانت تخدم في المشروع هذا؟
0: والله ولا كنت يعني. لا طبعا انا بشتغل وانا حاطه ايدي على قلبي يعني. بس الحمد لله. هو الطلبة كانوا بيقولوا لي ازاي حضرتك فاهمة ان احنا هنفهم حاجة وانتي مش واقفة قدامنا. هم نفسهم مش مستوعبين ازاي يتعلموا اونلاين. الكلام ده كان في 2001 يعني، ما كانش فيه اونلاين في العالم العربي كله يعني. انا مبتدية من 2001 بعلم اونلاين.
1: واليوم شنو الحلم بالنسبة لمنى الصبان؟ شنو ما زالت تحلم؟ وإحنا شفنا لك وثائقي على الجزيرة الوثائقية بعنوان حلم بقاء السيرة.
0: بالضبط هو ده، إن اسمي يفضل بعد ما موت.
1: بعد ما موت
0: ما حدش ينساني يعني. هو كده. لا بصي بقى، أنا في المدرسة بعلم سيناريو وإخراج وتصوير ومونتاج وصوت. بعلم إيه؟ اللغة السينمائية، اللغة السينمائية في كل هذه العناصر.

0: لان انت لو عاوزتي تعلمي سينما في جزء اسمه اللغة السينمائية وجزء اسمه الحرفية، انك تعرفي تمشي تشتغلي على الكمبيوتر تعملي مونتاج، تشتغلي على الكاميرا حركيها بتاع كده، دي الحرفية. بتهيألي الحرفية دي ممكن تتعلميها في مثلا 15 يوم او شهر ماكسيمم. بس انا في المدرسة بعلم اللغة السينمائية اللي بيتكلم بيها المخرج مع المتفرج. تسمحي لي اديكي مثال على كده؟
1: تفضل. اكيد.
0: يعني مثلا في فيلم الزوجة التانية لما كان اسمها ايه، سعاد حسني وصلاح منصور العمدة، ما عرفش تتذكروه ولا لا.
1: قلت انا على الفيلم ده جا قلت بهت انه فاهم شكون ما يعرفوش، تفاجئتي انه فاهم شكون ما يعرفش الفيلم هذايا في الماستر كلاس.
0: لا في ناس ما تعرفوش، ما عرف.
1: اوكي.
0: المهم انه صلاح منصور من اول الفيلم وهو مسيطر على البلد وبيسرق البهايم وبيسرق الزرع وبياخد الاراضي، فمعظم لقطاته مش كلها بس معظمها لو انجل عشان يبينوه عظيم مسيطر.
1: اوكي.
0: بعدين في النص التاني من الفيلم اكتشف ان فاطمه، هو متجوز سعاد حسني، فاطمه اكتشف ان هي حامل مش منه، فجاله شلل، فبقت اللقطات الزوايا معظمها هاي انجل عشان تبينه فاشل وضعيف. واخد بالك؟ مفيش مخرج، انا بقول للناس كلها، مفيش مخرج بيعمل فيلم ويقف قدام الشاشه جنب الشاشه خلوا بالكم انا اقصد هنا اقصد كذا، مفيش كلام من ده. بس هو بيستغل اللغه السينمائيه عشان يوصل له الكلام اللي هو عايزه.
1: ما نعرفش دكتور منى، على ذكر الآليات ولا آليات صناعة السينما اليوم مع انتشار الذكاء الاصطناعي
0: بالزبط.
1: هل هذا بيت خطر في وجه، خليني نقول، السينما العربية؟
0: انه انت كمخرجة انت اللي بتقولي للذكاء الصناعي اعمل لي كذا.
1: اوكي.
0: انت اللي بتقولي، ممكن تقولي له حاجات عبيطة وممكن تقولي له حاجات قيمة جدا فيطلع لك اللي انت عايزاه. انا شخصيا مش خايفه من الذكاء الاصطناعي، بالعكس ده بيريح اكتر. زي ما لما كان انت فاكره المونتاج السينمائي، انت ما تفتكريهوش طبعا انت صغيره. انا كنت بتعامل مع المونتاج السينمائي، اولا تمسك الفيلم بعدين تقصي بالمقص في قلب الكادر وبعدين تكحتي الايموشن
1: اللي على وثائقيات،
0: وبعدين تحطي فوق بعض وبعدين تلزقي تحطي اسيتون بينهم وتفضلي تدوسي تدوسي تدوسي. تخيلي بقى على الكمبيوتر بتعملي كليك كده يقطع لك يا شيخه. يعني فعلا التكنولوجيا الجديده مش لازم نهاجمها، بالعكس لازم نستوعبها عشان نستغلها لصالحنا ولصالح الافلام. يعني
1: حكيت على طريقه المونتاج في الوقت هذاك دكتور منى، الصبر هذاك ولا الشغف بالعمل شنو غير فيك؟ شنو غير في الجانب الانساني؟
0: لا بص، يعني هقول لك على حاجه بالنسبه الابداع في الاخراج اللي بيمر بيه المخرج، هو بيمر بيه من خياله، من ثقافته، من اطلاعاته، من دروسه، من تقرؤه، يعني كل حاجة في الهوى، من مخه. هو بيمسك السيناريو ويحوله لمادة، لمادة فيلم. كويس. المونتير بيمر بنفس الإبداع اللي بيمر بيه المخرج، ولكن بيعملوا للماتيريال اللي صوره المخرج.
1: فما مشهد بقى عالق في بال منى صبان لليوم؟
0: بص يا ستي، انا لما تخرجت اشتغلت مع الاستاذ بتاعي اللي هو سعيد الشيخ، ده استاذ الله يرحمه، يعني كان اهم مونتير في الوطن العربي كله، كان هو استاذي. اشتغلت معاه فيلم الليلة الأخيرة، وهو الحقيقة مش بس مجرد ان انا بشتغل، لا ده هو كأنه بيدرس لي. يعني مثلا مشهد مهم قوي في فيلم الليلة الأخيرة لما فات الحمامة اكتشفت انه ان هي استردت الذاكرة وإن هي فايزة مش فوزية، هي نادية حاجة كده يعني. بس فسابت جوزها وراحت نامت في أوضة بنته بالبنتها، هي مش بنتها دي بنت أختها، وقررت إنها ملهاش دعوة بالراجل ده لأنه ده جوز أختها، هي رجعت ذاكرتها يعني. بس فكمال الشيخ المخرج صور الفيلم اللقطة وهو داخل عندها في الأوضة وجاي نقولها على نية محمود مرسي، فدخل وساب الباب وراه مفتوح. وبعدين كمال الشيخ عاد اللقطة وقال له ادخل واقفل الباب وراك. فالأستاذ سعيد قاعد يقول لي منى ايه رأيك ناخد دي ولا دي؟ قعدت افكر كده، ما انا انت عارفه انا اتخرجت من المعهد عندي 20 سنه فيعني برضو لسه الموضوع كبير يعني. بعدين قال لي بصي احنا ناخد اللقطه اللي قفل فيها الباب عشان هو قفل عرين الاسد وراه ما هي ما تعرفش تهرب منه. أوكي. يعني يبان الاحساس ان هو فعلا ناولها على نيه يعني، فاهمه؟ فده يعني الحقيقه المشهد ده لانه سعيد الشيخ اضطر على انه نتناقش فيه يعني.
1: ونتصور اعداد كبير من المشاهد اللي بقات عالقه في بالك واللي صنعت الحقيقه قدامنا مسيره انسانه جريئه، انسانه طيبه زادة، وزنت بين التواضع والابداع. نحب نختم بعنوان للمسيره هذه دكتور منى صبري،
0: المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون، دي العنوان بتاعي واللي هيفضل بتاعي لغايه ما اموت يعني. انا الحقيقه عن يعني بتمنى انه شباب تونس تتعلم وهي قاعده في بيتها وتمتحن وهي في بيتها، ويعني ولا مش مطلوب ان هم يركبوا طيارات ويجوا يقيموا ولا ابدا ابدا. أوكي. العمل الدراسه في المدرسه الحقيقه مش محتاجه غير انه يدخل على الواتساب بتاعي اللي هو 0127743713 بس، يدخل على الواتس ويقول انا عايز اتعلم.
1: واضح، ونتصور فرصه كبيره باش يتعلموا عند دكتور منى صبين. شكرا ليك، نورتنا دكتوره.
0: الله يخليك
1: وان شاء الله تعاود ترجع بحذنا هنا في استوديوهات موزايك، وعلاش ليه ترجع بحذنا التونس. نذكر كونه دكتور منى صبين موجوده في اطار ايام 77 المسرحيه لمعز القديري، مسيره مبدعه. تنجموا تلقاو حوارنا كامل على صفحتنا على فيسبوك.
0: انا عايزه بس اوجه شكر للاستاذ معز القديري لانه هو اللي دعاني على من ضمن فعاليات مهرجان
1: 77 المسرحية.
0: 77 ايوه بالظبط.
1: شكرا لك.
0: والحمد وانا قابلت توانسه كتير امبارح طلبه، والحقيقه متحمسه جدا ليهم يعني.
1: واحنا زيدا نحبوك ترجع بحثنا مره اخرى دكتوره منى الصبان. تلقاو كما قلنا الحوار شويه اخر زيدا على يوتيوب موزايك افهم. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو كلتور بلس
1: شوية آخر نحكيو على حي هلال أوربان فيست في كولتور أكتو. خليكم معنا نسمع الموسيقى ورجعنا.

0: محمد منير ويلي وصلنا حتى 8:44 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا شين تدفيت وقايد كولتور اكتور. كولتور اكتور غدوة الموعد مع افتتاح مهرجان حي هلال أوربان فيست في دورته الأولى. هو مشروع ثقافي وفني يحول أحد أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة الفضاء مفتوح للسينما والمسرح والموسيقى والفنون البصرية والرياضة على امتداد 10 أيام. برشا خدمة للمهرجان هذايا وسعيدة جدا باستقبالها بحثينا باش تعطينا تفاصيل الدورة الأولى. غفران هراقي مرحبا بيك على مزيك.
1: سلامة سامية. ليش نستنى فيك تقولي على موزايك اف ام؟ دونك حبست نستنى في الاف ام.
0: اللي قلتها كليتها شوية.
1: شنو نعاودو؟ مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك على موزايك اف ام.
1: سلامة سامية، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي موزايك اف
0: ام. انا فرحانة برشا اللي انت بحضينا غفران.
1: انا فرحانة برشا.
0: قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا مع سينما الدور مع عدد من المشاريع، واليوم نتصور عرسكم احتفاء كونه المهرجان هذا باش يصير. غفران
1: فرحانين برشا برشا. دونك فريق كبير برشا يخدم وراء المشروع هذا. المشروع هذا نخدم عليه توعنا عام ونص، ودونك غدوة باش نبدو أكثر نهار فرحانين به غدوة. وفلا عندك عبقيت العشرة أيام الكل باش تكون فرصة باش نولا أمي ونفون الخدمة اللي تخدم.
0: حي هلال أوربان فيست لأول مرة راو مهرجان يمكن في فضاء غير تقليدي بالنسبة للفضاءات الثقافية. علاش اخترتوا حي هلال بالذات؟
1: والله اخترنا حي هلال، هو الحق الكميون توا مشي ل 47 بلاصة، خدم 395 نهار ومسينا أكثر من 84,000 بنفيسيير. مفهم قليل البلايص اللي نعاودو نرجعو لهم. حي هلال كانت البلاصة اللي خدمنا فيها عم ناول مع شريك، واللي بعديك فيت حسينا اللي الجمهور موجود بكثرة، اما ما فهمش جملة أنشطة ثقافية غاديكا. دونك حاولنا كونه يكون تحدي لنا. دابيتود نعملوا وين فما يما فضاء ثقافي يما اسباس اللي تنجم تعمل فيه خدمه تاع ان كونسير ولا ان بيس ولا حاجه اون بلانير وكل. حبينا نشوفوا كيفاش نجموا نخلقوا مشروع اللي هو يكون نابع من العبيد اللي تسكن غادي، وكيفاش العوائق اللي هي سيبوزي تكون موجوده في المشاريع الثقافيه نجموا نتخلوا عليهم، اللي هو اولا الفضاءات اللي راهو نجموا نعملوا مهرجان، ونجموا نعملوا مهرجان كبير، ونجموا نجيبوا اسامي كبار حتى كان ما فماش سباس كولتوريل.
0: ويمكن من زاده تشالنج اللي خدمتوا عليه كونه مش فقط باش تكتفيوا بتقديم عروض فنيه وثقافيه، بل زاده رهنتوا كما كنت تحكي انه سكان الحي زاده يشاركوا معكم في
1: هو فكرتهم هما معناتها نحن نوفروا في الظروف، نحاولوا نوفروا الظروف الملائمه باش الافكار تتجسم كيف ما هي. دونك الكبار والصغار واللي جون سورتو زيد غاديكا، دونك معاهم هما في العام ونص هذا الكل بشويه بشويه بدينا نبلورو في الافكار، بشويه بشويه مشينا نلوجو على شركاء، وبشويه بشويه بدينا نحقو في الفكره.
0: دونك تتبناو الشعار صنع بايدي سكان الحي ومن اجلهم.
1: نتبناو منهم هما وليهم هما، ونحبوا العباد اللي مش من حي الليل جينا لحي الليل وتكتشف الحومه غاديكا اترافير العباد اللي يسكنوا غاديكا، اترافير العباد الكل اللي في ديارهم وفي حوانتهم وفي لي كوميرس نتاعهم باش يكونوا فما اون غراند بارتي.
0: البروغراماسيون البرمجة اللي تحطت في الفستيفال هذايا كيفاش خدمت عليها غفران؟
1: هو فيت اول حاجه بيان سور لدينا نتاعنا سي لو سينما، دونك اول حاجه هي السينما، والسينما نتاعنا في حي هلال هو سي لو سينما سوسيال، معناتها كيفاش نجمو نختاروا افلام اللي فيهم دي تيماتيك اللي تخلينا نتناقشوا عليهم. دونك ينجم يكون ان سبوت نتاع 1 مينوت، ينجم يكون ان كور ميتراج لون ميتراج، فيلم مخدوم عند دي اماتور ولا فيلم عند دي بروفيسيونيل المفيد في موضوع نجمو نحكوا فيه مع بعضنا وكل، فما زيد افلام كوميديا زيد. دونك هذيك لدينا لانية متاعنا اللي هو السينما سوسيال، وبالطبيعة بش يكونوا موجودين مخرجين ممثلين سوسيولوج بيدوبسي، دونك بش نجموا انانيم للديبا وكل. عخاطر معنا كان الكاميون وان شاء الله ينوب علينا ربي بكاميون ثاني وثالث وكل، لازمنا نلقوا فضاءات اخرى. دونك ديجا الكاميون مش يكون محطوط في البي ام اي، وهذايا شريكنا اللي هو وزارة الصحة، دونك نخدموا برشا مع وزارة الصحة ونخدموا برشا مع وزارة التربية، دونك نعملوا ديز اكتيفيتي وسط السبيطار نتاع حي هلال، ونعملوا زادة في وسط المكاتب، دونك مدرسة النجاح ومدرسة حي هلال الاثنين. دونك هذوما الاثنين شركاء لي برينسيبو
0: فوالا رسمين خلينا نقول ولا الداعمين للمهرجان ونتصور في كل ما دقيتوا البيبان حول سوا سينما الدور ولا الفستيفال هذا في الدوره الاولى لاهل الفن كان فما تجاوب كبير وفرحوا بالفكره
1: هو الحق العبيد من الموند ارتستيك ولا كولتوريل اون جينيرال الكلهم وصحفيين زيد كو جو ريميرسي انورميمون الحق مع سينما الدور ما لقينا حتى صعوبه بالعكس ولو العبيد يحكوا علينا من غير ما نحن نحضروا ولو العبيد في دي بلاتو ولا في دي راديو يحكوا علينا كل اوكو Et au-delà de la baie de film artistique ou quoi, مثلا مش نرجع للسينما صحيح فما الكاميون في السبيطار et ما زاد فما قاعة سينما جديدة في حي هليل باش تكون في العشرة ايام هذوك من كل اللي هي قهوة Okay. Donc on va installer maintenant un écran, un vrai écran de cinéma et un projecteur et des films fil qahwa hadi li hiya maqha nakhil donc qahwa ta harbouchi. Donc fama zada zouz qahwa okhrin kif kif chouqa fihom zada des projections ou fama cinéma dour taht el noujoum hadik el grand écran gonflable mtaana li bchi ykoun zada mawjoud fi batha. Donc hada par rapport au cinéma.
0: Ou l'accès majani
1: li hadi li hadi li fi koul banjani bitbi'a.
0: Donc njahtou fi ankom tahqou el mou'adla hadi kawno tufi w haqq les prestataires li bchi ykounou mawjoudin وحق أهل
1: والله على خاطر المشروع بتاعنا هذا ممول من سفارة هولندا دونك هو عملناه كي مشينا قعدنا مع بعضنا برشا مع العباد اللي يسكنوا غاديكا بدينا نخمو ونرجع قلت لي كيفاش اخترتوا سينما وبقيت لي زوتر ديسيبلين اللي هو حكينا مع بعضنا انت شنو تحب نحب مسرح نحب دانس نحب نصنع حاجات بيدي نحب فوتو وكل بدينا بشوي بشوي ونا ديفلوبي الفكره نتاع الورشات على العام الكل عندنا اون كونفونسيون مع وزاره التربيه اللي هو عندنا اكسي للمكاتب دونك كل خميس جمعه سبت نعملوا الورشات هذوما وبشوي بشوي ولينا نخمو قلنا اي مالا مادام عملنا برشا ورشات على العام الكل مهم كونو نعملوا مهرجان وملول المهرجان كان جوست دي سورتي دو ريزيدانس نتاع لي وركشوب هذوما اللي هما عاملينهم الصغار ولي جون اللي غاديك وبعديك قلنا هيت نزيدو اون غامين دي زارتيست معناتها معروفين بالقدي وهكيك فما خدمات فيهم لي زارتيست مع الصغار كيما في الموسيقى عنا ان كونسير نتاع اركزي بوب حتى في حي هليل نهار 21 جوان عنا الفيت دو لا ميوزيك زاد نحن دونك عنا اركزي بوب معاهم ان كور اللي فيه 60 صغير اللي عنا عام كامل نحفظوا في غنايات اركز هيب هوب وكل دونك عنا زيد حاتم قروي تويرخ تونس اللي بشي يكون موجود زيدا في مدرسة حي هليل الاثنين وعنا غازي زغباني اللي بشي يكون لبيس متاعو بوا بلوم وزن الريشة اللي هي تحكي على ان بوكسور دونك بشي يكون بالحق على رينج بالحق متاع بوكس بالحق في سالت بوكس بالحق وهذي نشكر جماعية حي هليل الرياضية اللي عندها برشا منخرطين في البوكس اللي هو فريمون متنفس كبير برشا في حي هليل وخرج بوكو دو شامبيون دونك شكون لبيس هذي ديدي اليوم
0: ونتصور في كل مرة قاعدين تغيروا في حاجة في صغيرات هذوما نتبع الستوري سواء معايا صالح الأزرق ولا مين منزلي والكيب كل اللي معاكم غفران كونوا صغيرات يبحثوا يلوجوا فما هكا في عينيهم كالإسبوار اللي انتوما بيتكم نتصور زيدا مع التعب بيخليكم تكملوا في البروجي هذي
1: اكزاكتومون فيت دوك نحن الفكرة اللي هو ديجا حبينا كونهم صغار يتعرفوا اللي راو فما مهن أخرى موجودة في الدنيا اللي راو ما فماش كان المهن الموجودين في الحي ولا في المكتب ولا في السبيطار وكل إما راو فما مهن أخرى اللي فما دونك عاملين والجو بحدنا صحفيين حسن هميل ما بينات وشاكر بسبيس دونك حابين تكون جوست اون ديسكوسيون هاي شنو مهنه الصحافي مريم بالقاضي زاد جات بحدنا جو برشا زاد مخرجين وممثلين دونك الفكره كانت نتناقشوا ونسمعوا فوالا سميناهم اللمه جوست يجي عبد معروف فاطمه سعيد زيد لي تايم عبد الحميد بوشناق برشا جو معناتها غاديكا معز كديري وبرشا برشا جو 33 معناتها عبيد المعروفين جو دونك جوست انا من جام تيت اسباس فيه 20 كرسي فيه شويه غيرلاند وجوست العباد يسمعوا يحكوا مع بعضهم وكاو دونك من هذيك ولو صغار يحبوا يكتشفوا اكثر نرجع للي انت تو قلتي تشوفيهم هما فرحانين وكل دونك من هذيك ولو يحبوا يكتشفوا اكثر وحابين زاد الاكتشاف نتاعهم يكون ورشات في حي هليل اما زاد يكونوا حاجات لبرا من حي هليل دونك مشينا لمعرض الكتاب ونا ديكوفير الحاجات الكل معناتها لو باركور كامل ملي نخمم باش نكتب كتاب اللي ننشره اللي نخرجه مشينا للجم دونك شفنا الاوركستر سيمفونيك نتاع مدريد مشينا الكارتاج مشينا لهشام دريس شفنا كيفاش نطبعوا تصاور دونك الاولاد اللي يصوروا مشوا لللابوراتوار باش يشوفوا كيفاش يطبعوا تصاور مشوا لاحمد لونكادرومون باش يشوفوا كيفاش يتونكادرا وهما خلطوا على لاكروشاج باش يعرفوا كيفاش وتوا في الاكسبو هما باش يحكوا على الاكسبو
0: نتاعو. وفلا احنا اكيد باش نكونوا في المتابعه والمواكبه الفستيفال هذايا من نجمو كان نشجعوا اللي يتواصل حتى 28 جوان. غفران تخموا كونه من حي هلال يكبر المشروع هذا اكثر ويكون في اكثر جهات، علاش ليه مش في طول العام؟ كان نجم نزيد نحلم معك اكثر.
1: هو هذه هي الفكره، حبينا كونه المشروع هذا يكون مشروع نموذجي قاعدين نجربه في الخدمه في بلايص اللي ما فيهمش قاعات وفضاءات ثقافيه ولا قاعات سينما، غادي وين ديما الكاميون يمشي، وكيفاش النجم يكون مهرجان نتاع العباد اللي يسكنوا غاديكا. دونك في الاكسبو اللي عنا 12 فوتوغراف معروفين بالقدا، دونك عنا في حانوت حجام، في حانوت كافتيجي، في فوق سطح نتاع دار اللي باش نعملوا فيها البودكاست اللي انت فتحتي الحضره
0: معنا فيه، على عيني
1: عند سيكليست ميكانيسيان، واحد يبيع الاثاث القديم والجديد، واحد يبيع العلف القرط، واحد يبيع سافر عند خضار. دونك حاولنا كونه فما عند حماس، دونك 13 بلاصة وسط الحي الكل فيها دي زيكسبوزيسيون تاع دو غران فوتوغراف، معناتها لي 12 فوتوغراف توينسا هذوما اللي قبلوا جو صوروا معنا في حي هليل، وكل حد مشى مع ان جون، كل حد شاف حي هليل بعينين العبد اللي غاديك وبعينين الارتيست.
0: خلقت روح زيد، خلقت ديناميكيه خلينا نقول
1: اكزاكتومون. وهذاك علاش هو مشروع نموذجي، على خاطر مهم كونه نجربوا اون تاتون، نشوفوا شنو العبد تقبلوا شنو ما تقبلوش، وبرشا حاجات معناتها هما اللي اختاروهم وعملناهم معناتها خاطر هما اللي حبوا عليهم وكل ومع وزارة الصحة اللي هما سبيطارات موجودين بارتو، والمستوصفات موجودين بارتو، مع وزارة التربية اللي المدارس زادة موجودين بارتو، ومع ديار العبيد. دونك هاو كسي بوسيبل باش نعملوا مهرجان كبير بالقدا وكل.
0: والحقيقة نحييك انت والكيب كل، واحنا كيتش نكونوا في المويك باستاجة بحذينا غفران هنا في مزيكا فيم مع دي جون من حي هلال، ورينا المواهب نتاعهم لي تالون نتاعهم. خلينا نذكر غدوة افتتاح مهرجان حي هلال الحضري، نحكي على فرقة نحاسية غدوة 6 فما سيرك باباروني، تدخل سينما الدور الكاميونة 6 متاع العشية 8 افتتاح المهرجان هذي نهار السبت 20 جوان، افتتاح معرض الصور كيف كيف عروض سينما الدور. نلقاو عرض كيتس بوكس، زيدا عرض في قاعة
1: شو الصغار اللي يعملوا البوكس،
0: فوالا غازي زغباني باش يكون موجود فيه، عرض في سيني كافي في مقهى النخيل كما قلت مع العربوشي هكا، مسرحية وزن الريشة الغازي زغباني نهار الأحد، باش يكون احتفاء بالموزيكا، البداية ساعة مع ورشة الكتابة في مدرسة حي هلال 2، عروض سينما الدور كالعادة، مسرحية للأطفال باش تكون مع هيثم الموشي، عرض في سيني كافي مرة أخرى، تجهيز رقص عرض مدرسة النجاح حي هلال، هو عرض ختامي مع أميمة بحري وأيمن الجيبسي، والاحتفاء بالموزيكا إركزي بوب فايبا ماتي وليكيب كل يستناكم 6:30 متاع العشية، حفل مدرسة النجاح حي هلال مع إركزي بوب اللي هو عرض ختامي الغزيدانس أطفال حي هلال. يعطيك الصحة فران انت وليكيب كل اللي خدمت على البروجي هذايا من سينما الدور، من الحلمة اللي كبرت فيكم كايكيب، وان شاء الله بالتوفيق للفستيفال هذايا.
1: عايشك عنا سبور زيد
0: قولي
1: كولتور اي سبور، دونك عنا تورنوا تاع باسكيت وعنا تورنوا تاع فوت وعنا جارية، وهذوما مع مندوبيت شباب ورياضة اللي هو فلا الفكرة كونه زيد نعملوا اكتيفيتي سبورتيف وكل مهم، على خاطر هكا بنيت واولاد وكبار وصغار والعباد الكل نكوروا مع بعض.
0: هيك الكاميرا غفران كان تحب انت للناس اللي تسمع فينا توا ولا يتفرجوا فينا على سيتنا موزيكا فام على فيسبوك تقولهم يجيو ادعموا الفستيفال هذا يكونوا حاضرين، شنو تقولهم؟
1: والله نقول لهم اللي العباد غاديك تعبوا برشا، خدموا برشا، والفريق الكل خدم برشا على خاطر يحبوا يعطوا تصويره باهيه للمهرجان، ويحبوكم نجوا تكتشفوا حي هلال اترافير العباد اللي يسكنوا غاديك. دونك

0: حاضرين لابسين مريو الملونين باش كل ما يجي عبد مش حيالي لي حوسوا بيه في البلايص الكل. دونك يجوا بحذنا من نهار 19 لنهار 28.
1: ميرسي بوكو غفران، نورتنا. نحكيو على حي هلال اوربان فيست في كولتور اكتو بالنسبه اليوم.
2: كولتور اكتو كولتور بلس كولتور مزيان جمعه من 8 ل 9 تاع الليل.
1: وصلنا لاخر كل شخص بلوس بالنسبه لليوم. ابقى لي كيمشي نقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل الفريق الوثق باللي كان معنا في الاعداد، شكرا طارق في الاخراج الرقمي، شكرا خالد في الاخراج. نحن نتقابلوا غدوه من لو رونديفو 100% كولتوريل يكون ضيفنا زياد الزويري. نحكيوا على عرض ضخم يحكي كمانجات والكمانجات باش تحكي لغه الموسيقى، هو فنان تونسي وعالمي. يكون ضيفنا غدوه في كولتور بلوس بالنسبه لاخر الجمعه. ان شاء الله نكونوا ونسناكم كالعاده سويعه من زمان 100% كولتوريل. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي، بعد يجيكم يسري جديدي وزياد في بنة لفهم كالعادة، برشا موسيقى انرجي والفلوس للربح. باي باي، تصبح على خير.
3: صندوق عصف
4: Life is life. لا لا لا لا لا Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة سحيفة دراع خليتها اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: يرقد. احنا في توك جيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعت ليش
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الناس. صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا شطيت اشو ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ ما فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي خط مش نورمال، ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولش انه مراه

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يؤكدان خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليم اليوم الخميس أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزودة أن مختلف الأطراف المتداخلة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تعترض القطاع ووضع رؤية إصلاحية للنهوض به، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الصعبة للمؤسستين حدت من قدرتهما على الاضطلاع بدورهما التنموي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي. وكشف عرض تم تقديمه بالمناسبة أن الطاقة الإنتاجية للفوسفات ستبلغ خلال سنة 2026 نحو 4.5 ملايين طن، في حين تظل إشكاليات النقل ونقص المواد المائية المخصصة لغسل الفوسفات من أبرز العوائق التي تؤثر على نشاط الشركة. تم اليوم الخميس تدشين محطة تحلية مياه البحر بقرقور من ولاية صفاقس. وفي تصريحه لموزايك قال عبد الحميد المنجا الرئيس المدير العام لشركة السوناد إن تكلفة إنجاز هذه المحطة تناهز 1180 مليون دينار، وذلك في إطار التعاون التونسي الياباني بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا وميزانية خزينة الدولة. وهي محطة دخلت طور الاستغلال منذ أكتوبر 2024 وتبلغ طاقتها الإنتاجية الأولية 100,000 متر مكعب في اليوم، وهي قابلة للترفيه في توسيعتها المستقبلية إلى 250,000 متر مكعب في اليوم. وأوضح عبد الحميد المنجا أن المحطة مكنت من تأمين تزويد صفاقس الكبرى وجزء من المنظومة في تونس بحاجيات المياه بعد أن كانت تتزود من مياه الشمال.
3: تدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة أولية 100,000 متر مكعب في اليوم، قابلة للتوسعة إلى حدود 250,000 متر مكعب في اليوم. المحطة هذه أنجزت في إطار التعاون الثنائي التونسي الياباني بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الفني وميزانية خزينة الدولة. الكلفة الجملية تقريبا في حدود 1.180 مليار دينار، يعني 1180 مليون دينار. المحطة دخلت حيز الاستغلال منذ أكتوبر 2024، الآن مكنت من تأمين تزويد صفاقس الكبرى وجزء، لأن المنظومة في تونس هي التزود، كانت صفاقس تتزود أساسا من محورين أساسيين، المحور الشمالي اللي يتزود أساسا المورد نتاعه الأصلي هو مياه الشمال، والمحور الجنوبي هو جنوب ولاية صفاقس اللي يتزود أساسا من محور جلمة أسبيتلا، يعني شمال ولاية صفاقس وصفاقس الكبرى، بالإضافة للكميات المائية، الكميات المياه اللي أضافتها للموازنة المائية للمنظومة ككل. أمنت المحطة هذه تقريبا 1,100,000 ساكن متاع صفاقس الكبرى وصفاقس الشمالية، بالإضافة إلى تحسين التزود في ولاية الساحل والوطن القبلي. وبالتالي تكون الأثر متاع المحطة هذه يكون تقريبا على حوالي 6 مليون ساكن كانت عليهم أثر في نوعية التزود، تحسين التزود بالماء الصالح في المناطق هذه.
2: تونس تخفض استهلاكها من مواد الهيدروكلوروفكربون بنسبة 70% إلى موفى ديسمبر 2025 مقارنة بالمستوى المرجعي المقدر ب 725 طن متريا، وفق ما صرح به اليوم الخميس منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط يوسف الحمامي للزميل لحبيب ولدان. وتستخدم هذه المواد خاصة في مجالي التبريد وتكييف الهواء، وتعد مضرة بطبقة الأوزون وتسهم كذلك في ظاهرة الاحتباس الحراري. وأضاف الحمامي أن تونس تونس جمدت استهلاكها من المواد الهيدروفلوكربونية منذ سنة 2024 امتثالا لمتطلبات تعديل كيغالي الذي أدرج هذه المواد ضمن قائمة المواد الخاضعة للرقابة بهدف الحد من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة ذات التأثير القوي على المناخ، مشيرا إلى أن تونس تعمل حاليا في إطار تنفيذ تعديل كيغالي على مشروعين رئيسيين. يهدف الأول إلى تحويل مؤسسات تصنيع المكيفات المنفصلة إلى استخدام غاز تبريد R32 ذي القدرة المتوسطة على ارتفاع درجات الحرارة، ويركز الثاني على تحسين الكفاءة الطاقية لدى مؤسسات تصنيع أجهزة التكييف.
4: باعتماد تكنولوجيات حديثة والتبريد الذكي من شأنه باش نغيروا من سوائل التبريد إلى أخرى تكون عندها قدرة منخفضة على الاحتباس الحراري وغير منصمدة لطبقة الأوزون، وكذلك نغيروا في تصميم هذه الأجهزة حتى تكون مختزلة الطاقة. نعرف كونه هذه التجهيزات هي عندها أثار سلبية على البيئة بصفة عامة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. من ناحية الطريقة المباشرة هي تمثل حوالي 30% جراء استعمال سوائل التبريد، وبطريقة غير مباشرة جراء الاستهلاك الطاقي. وبالتالي باعتماد التكنولوجيا الحديثة على غرار تقنية الانفرتر على مستوى المكيفات تساهم في تخفيض الاستهلاك الطاقي، وبالتالي تساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصفة غير مباشرة. وإحنا إن شاء الله في تونس عندنا مشاريع من شأنها باش تساعد عدد من الوحدات الصناعية المتخصصة في تصنيع المكيفات على يعني تغيير سائل التبريد، وإن شاء الله بداية من السنة القادمة باش يكون يعني سائل تبريد منخفض القدرة على الاحتباس الحراري. الغاز الجديد هو R32 يعني ريفريجيرون 32، عنده قدرة منخفضة الاحتباس الحراري. وكذلك عن طريق مشروع استثماري آخر 1.34 مليون دولار أمريكي باش نساعد بالمؤسسات الصناعية على تحسين الأداء الطاقي أثناء يعني تصميم أنظمة التكييف. هناك بعض المؤسسات اللي هي خذت يعني الانيسياتيف وبدات تصنع في كيفيه الذوبة، وبدات من السنه القادمه يعتمد على غاز R32، وان شاء الله يعني بيسدد كذلك الاعداد لاطار قانوني باش يكون ان شاء الله نافذ بدايه السنه القادمه حتى تكون هذه التغييرات يعني مستدامه، وحتى يلزم كافه الصناعيين وكذلك يعني المواطن اذا باش يشري مكيف تكون منخفض استهلاكه للطاقه ويكون يشتغل بسائل تبريد عنده قدره منخفضه للاحتباس الحراري.
2: في أخبار العالم، توفي رجل في 30 من عمره خارج مضمار لألعاب القوى في العاصمة باريس اليوم الخميس في وقت تجتاح فيه موجة حر جديدة معظم أنحاء فرنسا، مما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. ورغم أن فصل الصيف لم يبدأ رسميا بعد، فإن هذه الموجة تعد الثانية التي تضرب البلاد خلال 2026، وذلك بعد أيام شهدت فيها نصف مناطق البلاد درجات حرارة قياسية الشهر الماضي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر وزياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Mosaic FM. Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي. التسعة وستين وتسعة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام من توا معاكم حتى نص الليل اكيد في ثلاثة سوايع فيهم برشا لابونيمور احسن موزيكا، واكيد نكونوا معاكم ونونسوكم وين ما كنتوا. سي سروحكم طريق السلام عليكم، احنا معاكم مكهوش مزيل غدوة بركة.
1: عليك لقوزاهية.
0: أيوة.
1: عليك بيك لقوزاهية اليوم.
0: تعرفش عليك عليك لقوزاهية خاطر مازال نهار بركة ونخلطوا للويكاند. أي مازال كان فوندغدي، غدوة خدمة خفيفة أمورنا مريقلة، وبعد يجينا الويكاند نتفرهدوا أكيد. أونتخوتون خليو علينا
2: أحنا. كل شيء اللهم صلي على النبي.
0: الحمد لله يا ربي، خليونا أحنا خويا نونسوكم باللابونيمور، وبعد شوية زادة في هوت سيليكشن نمشيو لموندو لار إن بي مع دالي بن أحمد، أن جروب اللي الحقيقة ينجم يكون اكتشاف البرشا فيكم كيما زادة برشا منكم ينجم مكونوا يعرفوه ودي فان بي. نحكيو على H Town لو جروب دو ار ان بي امريكان في هوت سيليكشن.
3: او ماي دا،
0: وي الموسيقى الكل الار ان بي عن الجولد ميوزك الترابيت الجديد.
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: اوكسيدونتال اورينتال احسن الموسيقى اللي تعرفوها ولي ديكوفيرت الكل تلقاوها معنا في بنت لفام كالعاده. احنا معاكم في ثلاثه سوايع فيهم برشا موسيقى ولا بونيمور، اما زيد عنا ليكم الربح والكاش.
4: سكر لي برنامج اكاو.
0: تعرفش علاش قالكم سكر لي برنامج؟ على خاطر ليلة كانيوتا كبيرة برشا، والليلة سيد الحكم خايف ليخسرها كل كانيوتا. لذا فرصتكم باش تكلمونا على 71-113-1000، تستغلوه الخوف هذاك نتاع سيد الحكم، تكلمونا على 71-113-1000، تدخلوا في القرعة باش تربحوا بعد برشا فلوس.
5: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: 3,300 دينار ليكم انتم مستمعينا على 71-113-1000 في بنت لفام. الربح والكاش برشا برشا ليلة، فما فرص، لازمكم تفيقوا مليح مليح على خاطر عندكم التحدي نيوي نينا زوز ملين وثمانية مية ليكم انتم.
1: يا رديد
0: نجموا تربحوهم بطريقة سهلة الحقيقة. أنا قلت لكم سيد الحكم الليلة داخل بعضه شوية الحقيقة، خايف انه يضيع زوز ملين وثمانية مية، لذا فرصتكم باش انكم تتحديوا سيد الحكم.
1: طيب
0: ليه نحكي لهم في الحقيقة؟ خي نكذب أنا، والله نحكي لهم في الحقيقة على خاطر فرصتهم بعد موجودة. مستمعينا نعرف منكم برشا تتريني وعندكم مديدة على نيوينينا وحاضرين باش انكم تفكوا الكانيوتا سيد الحكم. كلمونا على 71-113-1000 باش بعد شوية يكون الربح ليكم انتوما زوز ملين و800 في نيوينينا و5 دينار. يجي خويا مزيل بعد زوز ملين و800 فما 500 دينار في فوك بلاستيك يستنوا فيه زوز متبرين. باش تكلمونا تشاركوا في فوك بلاستيك وتفكوا بلاستيكم بحثينا. 500 دينار نص مليون في فوك بلاستيك يستنوا فيكم زوز ملين و800 في نيوينينا كالعادة معاكم. اي
6: كل لا مش يقبلني راجل هذا
0: خوي، اسمعني فما برشا ربح وكاش معليكم كي تكلمونا على 71-113-1000، تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم.
7: الله
0: تدخلوا في القرعة وبطريقة سهلة برشا تربحوا 3,300,000 في بنت لفام. نبدأ فوك بلاستيك نص مليون، أما زاد عنا مختلف المواعيد والمواضيع اللي ديما نحكيو فيهم مواعد الصحة النفسية.
8: تعبنا يا دكتور، أنا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي ليلة باش نحكيو على موضوع الحقيقة برشا برشا برشا برشا برشا منكم طلبتوه، سورتو كي نحكيو على موندو الخدمة. نعرفوها الشخصية اللي هي تقلق، كي تقلق كي تبدأ موجودة في عالم الخدمة. نحكيو على كل إنسان اللي يضحك في وجهك ويخطط في ظهرك. عرفتك انا صاحبك وكمل في الطويل وجوك به وامورك واضحه واني معاك وانا راهو عارف.
7: لا لا يا
0: حنين شد عليك. هذيك هي الشخصيه اللي نحكي عليها بعد، باش نحكي نحكيوا على النفاق المهني مع الاخصائيه النفسيه مريم الواتي. انتم تنجموا نعرف باش تخليوا لنا برشا دي كومونتير تحكيوا لنا على تجاربكم. بعد شويه لايف على الباج فيسبوك بتاعنا موزايك اف ام، تلقاونا لايف مع 11 غير بوم تعليل في فسر لي كالعاده مواضيع تهمكم انتم، وتكونوا موجودين معنا من الاثنين للخميس في بنت اف ام. احنا زاد عنا ليكم موعد مهم ياسر ياسر ياسر، نحكيوا على كأس العالم.
3: ملا لباس الشريف.
0: الحمد لله.
9: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
10: وهدف جميل عالمي يا ولد.
9: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: الورلد كاب على موزايك فام متواصلة، والتغطية الحصرية مع مفادينا من المكسيك أمريكا في مختلف البلايس. أكيد تلقاو التغطية على سبور باي موزايك فام وعلى مختلف المواعيد اللي استنسنا بيهم دقيقة مونديال. وزاد عندكم ريكاب مونديال مع 8 متاع الليل. أحمد عديلة موجود لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام وسبور باي موزايك فام، وعنا ليكم تغطية حصرية الماتش تونس والجابان، الماتش رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. ماتش مهم ياسر نوصلمون للفيفا نوصلمون عشاق الكورة. اما صحيح جونا التونسي لازم يكون موجود، ان شاء الله مربوحة للنسور، ان شاء الله الجريتة تكون موجودة، وان شاء الله الربح يكون من نصيبنا. اكيد المنتخب الوطني التونسي نشجعوه نهار اي نهار بينت السبت، عارف بينت السبت ولا حد ما نجموش نفسروها، ولكن التغطية الحصرية تبدأ على موزايك فام أبارتير من نص الليل نهار لحد، معناها نهار السبت كليلة من فرقة بينت نهار السبت ونهار لحد من نص الليل حتى للصباح نكونوا موجودين معاكم في تغطية حصرية بلاتو سبيسيال. وعندكم زيدة الجو مع نوفل مع سلاح ومع اسماعيل من نص الليل حتى للماضي ساعتين الأربعة متاع الصباح نكونوا موجودين معاكم، ومن بعد البلاتو سبيسيال مع اسكندر إبراهيم من نص الليل حتى للأربعة مع نوفل سلاح واسماعيل، ومن بعد يجيكم اسكندر ابراهيم من الاربعه نتاع الصباح يكون موجود في بلاتو سبيسيال نتبعوا ماتش تونس والجابان. ونعطيكم فكره زيد على بالنسبه للماتشات اللي موجودين توا، ماتش سويسرا والبوسنه والهرسك دقيقه 56، انا نتبعوا اكيد في سكور ثم الحقيقه فما ممكن انا نصور مزيلو من البونتويت باش يكونوا موجودين، ونتصور بونتو من هنا وبونتو من هنا التعادل باش يكون 1-1، انا هكا توقعي الحقيقه من بعد، ولكن نعطيكم اكيد سكور على موزايك فام في بنت لفام وموعد رياضه سبور اكسبريس. من بعد تاخذوا اخر الاخبار والريكاب نتاع نهار كامل بالنسبه للرياضه في تونس والعالم. احنا موجودين معاكم وزيدا سنسنيكم نبداو بالموسيقى.
11: ان غون رومارسيمون خويا حسين، ان غون رومارسيمون كذلك للعباد الباهية اللي وقفت معي.
0: جو فانكي هاوس ديسكو برشا موسيقى سورتو، نحن نونسوكم ومن بعد شويه ربحوكم 500 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 الف. الكاش يستنى فيكم وزوز متبارين. بعد طريقه سهله ياسر تختاروا انكم تواصلوا تربحوا نص مليون في فوك بلاستيك على موزايك فام. اي حضروا لي وياكم لاحسن الموسيقى، خليكم مع ازورو هول تايت تو تسويت على موزايك.
12: My name is Annalise.
13: What list?
12: The DJ's list.

0: الثلاثي مع كالفن هاريس نيو ليتس جو على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 9:25 دقيقة بعد شوية نص مليون في فوكا بلاستيك 500 دينار يستنوا فيه زوز متبرين تنجم تكون من نصيبكم نعطيكم من توا السلاح نتاعكم اللي هو انكم تواصلوا معنا تختاروا انكم تواصلوا الربح يكون ليكم انتوما 500 دينار من نصيبكم يكونوا في فوكا بلاستيك احنا مازلنا مواصلين معاكم بالموزيكا تو تسويت سامبلينج
1: Sampling.

سامبلينغ. قليلا باش نرجع بيكم العام 2016، عام خرجت فيه غنية دارت العالم الكل وليت هيت في وقت قصير برشا. هذه You Don't Know Me لجاك جونز وراي.

أغنية من ألبوم سناكس لجاكس جونز اللي خرج عام 2016. الأغنية نجحت نجاح كبير برشا خاصة في أوروبا ووصلت التوب 5 في بريطانيا وألمانيا وبلدان أخرى. أما السر متاع اللحن الكاتشي هذية هو أنه الميلودي متاعها عندها جو ديب هاوس، لكنها مأخوذة من أغنية أخرى عندها برشا من اللي خرجت.

بقى نحلي نسمعه في غنية You Don't Know Me. أصله جينا من غنية اسمها Body Language الماندي وبوكا شيد الألمان. هو الحقيقة غنية خرجت في عام 2005 والغنية من الألبوم تيحهم Body Language، وكانت الحقيقة علامة فارقة في عالم الموسيقى الإلكترونية.

0: سامبلينج من
1: نجلف. على 71 113 ألف بعد شوية 500 دينار نص مليون لربح فيه فك أيوة. بلاستيك هي على 71 113 ألف الجو الفرحة تصور بعد تربح نص مليون يجيو في وقتهم توا دخل علينا ويكاند مشيو نخرجوا نتفرهدوا مع أحبابنا أصحابنا غدوة ومن بعد غدوة نعطيكم لي بون بلون وين تمشيو تتفرهدوا تسروا لكن تو سويت نخليكم مع بوسي ومن سلي كان

0: مرتطل فتيتي بلينغوس يا صاحبي. واحد شيء لصالح سويسرا كونتر البوسنة والهرسك. دقيقة 78 نتبعوا لكم أكيد الماتش، لكن توت سويت نحكيوا على موندو ديجيتال. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال.
1: حقش نعرفكم بالغنية، وديجا قلت لكم الأول اللي باش نحكيه على جي تي اي، وهو الحقيقة سورتو الخبر اللي تاو على جي تي اي 6 باش يقلق برشا من عشاق ألعاب الفيديو في العالم، خاصة الناس اللي تستنى في الإصدار الأضخم في تاريخ الجي تي اي 6. الحكاية مشيت أبعد من مجرد دي رومور على السوم، نحكيه على ضريبة جديدة، نعم تاكس ممكن تزيد في سوم اللعبة باش تخليه يوصل لمستويات قياسية. زعما كيفاش ضريبة في المكسيك باش تأثر على جيب الجيمرز في العالم؟

قبل كل شيء خلينا نعملوا ريكاب على حكاية Grand Theft Auto 6 ونحكي على خطر للسانك. كنت راهي معانا جستمو كي نرجع للتاريخ. GTA 5 قاعد مسيطر على السوق تقريب 12 سنة, يعني من عام 2013 حتى لليوم. شوف معناه GTA 5 قديش عندها من اللي خرجت تظهرنا مازلت جديدة اللعبة بالجرافيك اللي فيها وكل شيء. GTA 6 في قعدت في فترة تطوير طويلة برشة, تقريب 9 سنين من العمل بعد خروج GTA 5, وهذا الحقيقة يوري المجهود الكبير متاع شركة Rockstar Games باش تخرج ان شيدوف جديد. لتلقى الرسمي للتريلر الأول متاع GTA 6 ورى انه اللعبة باش تكون في ولاية Vice City اللي هي نسخة ميامي جستمو في الدنيا, وفما بطلة أنثى لأول مرة في تاريخ اللعبة. الموعد الرسمي لخروج اللعبة اللي هو GTA 6 هو May 2026, وفما دي ريمور تقول انه سعر النسخة الأصلية باش يكون تقريب $100 أمريكي. دو خلينا نرجع لحكاية التاكس الجديدة اللي طلعت في المكسيك. الكونغرس المكسيكي صادق على ضريبة إضافية بـ 8% على كل ألعاب الفيديو اللي تم تصنيفها كألعاب عنيفة. الهدف الرسمي من الضريبة هذه هو محاولة الحد من انتشار العنف وجمع موارد مالية لدعم برامج اجتماعية, لكن في الحقيقة هي ضريبة باش تخلي سوم ألعاب كيما GTA 6 يزيد بشكل كبير برشا. تخيل معايا سوم اللعبة اللي هو $100 باش يزيد عليه $8 الضريبة, وهذا يخلي الجيمرز في المكسيك وحتى في دول أخرى ممكن تعمل كيفها باش يدفعوا سوم غالي برشا على الشغف نتاعهم, يعني الشغف نتاعهم باللعبة هذية. هذا قرار الحقيقة خلى برشا عشاق الألعاب الفيديو يتنرفزوا وقالوا إنها ليه نكتة الحقيقة, ليه ما فهمش ضريبة باش نقص معناها من العنف مثلا, هذا شنو قالوا, بقدر ما عندها علاقة بملء خزينة الدولة على ظهر المستهلك. المشكلة هنا ماهيش كان في المكسيك, أما في الخوف من أنه الفكرة تنتقل لدول أخرى. شركات صناعة الألعاب الكبرى كيما روكستار جيمز باش تبدأ تفكر مرتين في البرايسينج متاعها, أي السوم متاع اللعبة, على خاطر كي تزيد الضريبة تولي جزء كبير من الجماهير ما تنجمش تشري اللعبة. الضريبة ذي تخلق تحدي اقتصادي كبير, هل باش تخلي سعر موحد للناس الكل وإلا باش تزيد السوم في المكسيك وحدها؟ وقتها نتصور الجيمر متاع المكسيك ولي يمشيوا يشتروا اللعبة من أمريكا معناها ولا يشتروها لاين, بوم توي لقاو حل نتصور باش انه ما يخلصوش الضريبه دي. في الحوالي الكل توتفاسون الجيمرز هما اللي باش يدفعوا الثمن, وهذا يوري انه التكنولوجيا والترفيه ولا ديما في قلب الصراع بين السياسه والاقتصاد, ولازم ديما نراقبوا القوانين اللي تخرج. كولتور ديجيتال, يلا حتى الجيمر باش توليو تخلصوا معانا التاكس. اي نعم هذا هو, اذا كان باش تخمم انك تلعب لعبه كيما جي تي اس 6 ماشي بالك معناها باش تحط دي تشيت كود باش يولي عندك برشا فلوس, لان انت ديجا مخلص تاكس قبل ما تشري اللعبه, دونك امورك واضحه. اني بوم نجم تكون خطوه من عند الحكومه المكسيكيه انه باش تنقص من الصغار جوستمون اللي يلعبوا جي تي, خاطر هذه هو ممكن الخطوه تكون الحقيقه. ما نصورش باللي جيمر الكبار اللي عندهم الحق داير انهم يلعبوا اللعبه هذه, خاطر داير كي نقولوا لعبة عنيفة ثم تصنيف متاع مينيموم 13 سنة لازم يكون عمرك, ولكن القاوة شكون اللي أقل من 13 سنة الحقيقة يلعبوا اللعبة متاع جيتيا؟ كمين نحن بينا لعبناها أقل من 13 سنة وشكون واضحين معناه جيتيا سان أندرياس. ولكن بو خطوة الحقيقة باش أنه هوكا يحدوا من أنه الصغار يكونوا إكسبوزي للعنف في الألعاب وينجموا يقوموا بالتصرفات العنيفة ذي كل, علاش خاطر في موند فيرتويل. دونك بو نجم تكون حاجة بيت, نجم تكون حاجة خايبة سورتو بالنسبة للفلوس نحكيوا هنا. دوت فاسون نستناو حتى لين تخرج وينوب علينا ربي تخرج جي تي اسيس, مي بون من هنا لوقتها هانا نستناو هانا نشوفو ونشوفو شنو الاصدار الجديد اللي باش يكون نتاع جي تي اسيس. كولتور ديجيتال, كولتور ديجيتال بنت الفم بعد شوية نص مليون في فوك بلاستيك, 500 دينار لزوز متبرين. نحكيو بلدان, اي باش نحكيو جغرافيا بعد. توت سويت نخليكم مع شان بول, she doesn't mind, توت سويت على موزيك.

0: بلاي إليانا بيرنابوي وي براي على موزايك فام. هنا الحقيقة تطورت ياسر الكولة 3-1 لصالح سويسرا كونتر البوسنة والهرسك في ماتش قريب مازالو دقيقة وشوية. احنا توتسويت نمشي الفوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: في فوق بلاستيك. اليوم أكيد نحكي وبولتين نحكي وجغرافيا وفما نص مليون 500 دينار اليوم للربح. هل يا ترى يواصل معنا فوزي ويتشبث بالبلاصة نتاعه ولا ليه؟ مرحبا يا فوزي. سبا فوزي
2: الحمد لله عايشك.
0: الناس كل يسمع في موزيك يا فوزي.
2: الناس كل يسمع في موزيك.
0: فوزي اليوم تنجم تفك لك بلاستيك. أميمة مرحبا.
3: عسلي ما
0: مرحبا بك. شي الامور
3: تبع الحمد لله.
0: اي بيه الفايده في فورما يا امه. يا مرحبا يا مرحبا. حتى احنا فرحانين برشا برشا اللي انت تعديت معنا يا اميمه. اي اميمه فوزي سلم على بعضكم. اي
3: عسلي ما في
2: اميمه.
3: مرحبا
2: سلام
3: مربوحه.
2: ان شاء الله عايشك سلام.
0: ان شاء الله مربوحه ليكم انتم مزوز في فوك بلاستيك. نص مليون يستنى فيكم. خليني نفكركم بقواعد اللعبه. فوك بلاستيك اليوم نلعب على 500 دينار نجمو تربحوهم أكيد ويكون ربحكم مضمون كان تطلعوا البلاد اللي باش نقترحوها عليكم الليلة. بلاد الحقيقة معروفة برشا وبلاد انتوما تنجمو تسهلوا على رويحكم وقتلي تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما فوزي اختار انه يواصل معنا من البارح كان ربح 400 دينار يواصل اليوم يلعب على 500 دينار. وفوزي ديجا داخل يلعب مرتاح. علاش؟ على خاطر ديجا فوزي يريد حتى لو كان لقدر الله اليوم ما طلعهاش البلاد فوزي يروح رابح 250 دينار اللي هي شطر ال 500 دينار شطر الكانيوتا. دونك طريقه سهله برشا فوزي توجست على خاطر اختار انه يواصل معنا البارح اكاهو كيف كيف كيما انت يا اميمه وفوزي تنجموا تختاروا انكم تكملوا تواصلوا معنا وتلقاو روحكم تلعبوا نهار الاثنين على 600 دينار 700 800 مليون زوز ملايين والكانيوتا مواصله معنا وربحكم انتم يكون مضمون 100%. وبيان سور وقت اللي تختاروا لكم زوز تواصلوا تكون الاختيار ديما حاجه سهله برشا وليزانديس يقربوا لكم ياسر ياسر شنو باش نقترحوا عليكم كل ليله ونسهلوا لكم في الربح. دونك الكره عندكم انتم كيما تنجموا مثلا تقول لي يزين انا اكتفي اوكا كان طلعت اليوم شنو البلاد نربح 500 دينار ما طلعتش نروح للاسف يداي فارغه. اما يا اميمه اليوم اذا كنت تختار انك ما توصلش راهو ما تربحش 500 دينار كاملين حتى في حاله انك طلعت البلاد صحيحه على خاطر باش تقسم الكانيوتا انت فوزي. يعني حتى ولو كان في حاله انك اخترت انك ما توصلش وطلعت البلاد راك ماكش باش تربح الكانيوتا كامله. دونك نتصور نجموا نبنيو عليهم 250 دينار بي نجموا توا اسمعني نستحقوا مصروف بيت او في الصيف. دونك فرصتكم باش انكم تواصلوا معنا لكن ديما الكوره عندكم. اميمه تواصل ولا تكتفي؟ وعليه اميمه تنجم تزيد اميمه تنجم شويه راما ونحن نحب نتونسوا بيك كيف فرحانه انت معنا اليوم نحب نزيدوا نتونسوا بيك بالك تفك بلاصتك
3: يا اخويا على خاطرك
0: ناصي يعيشك يا اخو بخاطرك يا اميمه اقنعتك في صعب ليه ايه فوزي ارجو لي يا فوزي تقولي ما نكتفيش بعد ما اقنعت اميمه ما تجيش راي شكرا فوزي
2: نواصل
0: صحيت بيان بيان اوكا والله يريد راهي بلاد معروفة وراهي بلاد سهلة ما عليكم كانت ركزوا معايا مليح مليح مليح. عندكم 30 ثانية لو بارلور راهو ممنوع منعا بيتا على خاطر عرضنا الاقصاء النهائي كيف كيف زاد ركزوا مليح باش نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق. واليوم القرعة اختارت ان اميمة هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانية. دونك يا اميمة ركزوا مليح بعد ما نسمعوا كيف كيف ليزانديس الثلاثة بعد 3-2-1 نبداو ديريكتومون وقتها نبداو نجاوبوا ما نبداوش نجاوبوا قبل سينو كيف كيف نتعرضوا للاقصاء. دونك ركزوا مليح مليح شوف ركزوا معايا اكهو راهي بلاد سهله وما تبعدوش ياسر ياسر راهي ماشي بعيد علينا البلاد هذيا. دونك ركزوا مليح مليح واضحين قواعد اللعبه وميمة وفوزي
2: واضحين
0: اوكي يلا نحضروا روحنا عندنا ثلاثه باش نقول لكم ثلاثه انذارات اذا كان بعد اسمعني ثم فيراج بحذيك فوزي استنى كيما البارح
2: كيما البارح
0: يلا ركزوا عندنا 3 انديس اليوم ينجموا يربحوكم نص مليون 500 دينار. الانديس الاولاني يقول هي بلاد معروفه في العالم بحفاوه استقبالها شعبها محليه عنده برشا برشا جو برشا موسيقى برشا ثقافه. والانديس الثاني يقول هي انها البلاد هذيا فيها خاصية جغرافية سبيسيال، يعني نزيد نقرب لكم الخاصية هذه كحاجة عندها علاقة بخط الاستواء وكذا، ثم موضوع فيها كي البلاد. والهندسة الثالث والأخير اللي هي بلاد إفريقية، يعني ابعتوا لا على الأوروب لا في أمريكا لا في آسيا، بلاد إفريقية موجودة مش بعيدة علينا. نعود لكم لزانديز، هي بلاد معروفة في العالم بحفاوة استقبالها وشعبها المحليه وشعبها اللي حي برشا. الهندسة الثاني هو أنه فيها خاصية جغرافية سبيسيال عندها علاقة بخط الاستواء، والهندسة الثالث والأخير هي أنها بلاد إفريقية. أي حتى هنا شاكر قال لي اسمعني برجولية سهلين لزانديز، وهي على خاطر اختاروا من زوزي واصلوا، واليوم إن شاء الله يطلعوا أميمة فوزي شنية البلاد اللي نحكيوا عليها. خلنا نبدأوا مع أميمة بعد 3-2-1 انت ليخ، يلا أميمة الكرة عندك.
3: مصر؟
0: ما هيش مصر عندك يا فوزي.
2: موريتانيا؟
0: ما هيش موريتانيا، ماكش بعيد عندك أميمة.
3: المغرب؟
0: لا ما هيش المغرب عندك يا فوزي. ما هيش بعيد على موريتانيا. باس باي نمشي لأميمة.
3: جزائر؟
0: لا ما هيش جزائر عندك يا فوزي. اللوطة في إفريقيا هكا سوبساريان.
2: مالي؟
0: ما هيش مالي عندك أميمة. كيفاش أميمة؟
3: تنزانيا؟
0: لا ما هيش تنزانيا. فوزي آخر إجابة. معروفة برشلونة تلعب في الكوب دي موند وموجودة أمورها مريقلة.
2: كوديفوار؟
0: لا ما هيش
4: خيبة أمل كبير.
5: خيبة أمل كبير والله، خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: برشلونة قالها لكم سيد الحكم، يا ودي بلاد راهي موجودة في البول متاع لونجلتير، بلاد راهي محليها، بلاد مزيانة برشا معروفة في إفريقيا نحكيو عليه. غانا نحكيو على غانا، تعرفوها غانا هكا ولا أميمة؟ مجيتش لبالك؟
3: مجيتش لبالي واللي هي غانا الاستوائية. وفما
0: قلت لكم علاش قربت، قلت لك فيها ظاهرة جغرافية وحاجة عندها خط الاسم، يعني سميت لكم أنا ديجا شطر الاسم في ريت تتبعوا لزانديس، راهي سهلة بديهية جدا. شكرا لكم أميمة فوزي اللي شاركت معنا. فوزي مبروك عليك 250 دينار بيه على خاطر اختارت انك تواصل معنا من البارح، مبروك 250 دينار. أميمة ان شاء الله في فرصة اخرى كمل اتصل بينا، انا متأكد أميمة نهار باش تيح معنا في نيويني نو باش تربحنا ان شاء الله. علاش ليه؟ ميرسي بوكو أميمة، ميرسي بوكو فوزي اللي كلمتونا اليوم. غانا هو الاختيار نتاعنا اليوم في فوك بلاستيك، الحقيقة سهلة برشا ولكن الله غالب، لازم التركيز برشا. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت افام حتى نص الليل، بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس، لكن توت سويت نخليكم على الاخبار مراد الدريجي.
6: تونس اليابان، نهار الاحد 21 جوان الخمسه متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك، اول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصه الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فيل تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة التجهيز والإسكان تفيد أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت 20 من جوان الحالي تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وإنجاز المرحلة الثالثة منها. ودعت الوزارة في بلاغ مروري لها مساء اليوم الخميس القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بن زرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر طريق رئيسية طريق جياوي رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب علواء ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا وفق ذات البلاغ. ودعت وزارة التجهيز مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. هيئة دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي اليوم بالحكم بالسجن مدة 10 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق أستاذ التعليم الثانوي على خلفية اتهامها بنشر ادعاءات زائفة تتعلق بتسريب مادة الفلسفة في امتحانات شهادة البكالوريا. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية تقدمت بها وزارة التربية ضد الأستاذة المعنية، وإثر قيامها بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي زعمت فيه حصول تسريب الامتحان الوطني لمادة الفلسفة، وأثار حالة من البلبلة والتشويش في صفوف تلاميذ الأولياء. وبناء على هذه الشكاية انطلقت الأبحاث والتحريات الأمنية والقضائية التي أثبتت عدم صحة المزاعم الواردة في مقطع الفيديو، ليتقرر إحالة المتهمة على أنظار العدالة بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ومس مصداقية الامتحانات الوطنية. الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقر اليوم الخميس الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين آخرين من حيث العقاب، مع تعديل نصه في خصوص التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى متهمين اثنين وفق ما كده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. وقضت الدائرة وفق ذات المصدر بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجمعية عبد الرؤوف بوشوشة والقاضي بسجن 10 سنوات، مع تعديل نصه باعتبار جريمة استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفة بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لوجه لها لنفسه ولغيره من قبيل الخيانة الموصوفة، إضافة إلى إتمام الحكم الابتدائي الصادر في شأنه بتحجير ممارسة كافة الوظائف العمومية. كما أقرت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة أمنة تومي مع تعديل نصه باعتبار جريمة المشاركة في استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفة بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل المشاركة في الخيانة الموصوفة. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم، وبسجن مساعدة رئيس الجمعية مدة 9 أعوام مع نفذ العجل وهي محالة بحالة فرار، والسجن مدة 2 عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 4 من أعوان وأعضاء الجمعية. وتم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي تحقيق المتعهد بملف على ذمة البحث. بعد ركود سياسي طويل أبقى ليبيا بين حكومتين متنافستين ومسارات انتخابية معلقة، أقر رؤساء المجالس الليبية الثلاثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اليوم الخميس خريطة طريق جديدة تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وتشكيل لجنة سيادية عليا للإشراف على المسار الانتخابي. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الجمعة 19 جوان، بعض السحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسطى، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيفة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: تبع الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM www.mosaikefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيو موبيل موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك. سبور
5: إكسبرس. مرحبا بكم. البداية بآخر أخبار المنتخب الوطني، مباشرة نمشي للمونتيري كل التفاصيل مع المبعوث الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
6: مرحبا بك سامي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا توا مباشرة على موزايكا في مكلسة ودرجين هوني في مونتيري. بعد ساعات من توا المنتخب الوطني التونسي باش يعمل حصة تدريبية نتاع اليوم اللي باش تكون مغلقة واللي باش يبدا على اثرها في تحديد اخر اختياراته. نقولوا مازال غدوة، ثم شوية تروشيك، لكن ينجم يحدد اليوم مبدئيا اختياراته الاولية مقارنة للماتش ضد اليابان، ضد المنتخب الياباني. ولان ثم التغييرات باتت ظاهرة للعيان خاصة على مستوى حراسة المرمى. المنتخب الوطني التونسي اليوم الحقيقة العامل المقلق هو العامل الجوي، سخونه برشا الدنيا لهنا، نحكيوا على 40 41 درجه، وقت لونترمون تكون في 30 31 32 33 درجه على اقصى تقدير. الهوميديتي اقل برشا من الايامات اللي فاتوا، التقسيم شي تحسن بطبيعه، لكن زاد في المقابل الامور النفسيه والامور الامبيونس في وسط المجموعه خير برشا برشا من الايامات اللي فاتت. وحتى تصريحات المسؤولين تاع الجامعه التونسيه لكره القدم تاكد الشيء هذا. في انتظار زاد سمعنا البارح حازم المستوري، سمعنا سيباستيان تونيكي، الحقيقه واضح الامور، فهمي كون الامور على المستوى الذهني والمستوى الجو العام تحسنت برشا. نزيد شويه زاد نعرفوا كونوا نزيدوا نعرفوا زاد كونوا الملاعبيه قعدوا اكثر مع بعضهم، حكاو اكثر مع بعضهم، اللي كادر قاموا بدورهم، حكاو كيما حكى الديسكور اللي صار ما بين ايرفيرينار والملاعبيه، كيف كيف حتى الملاعبيه حكاو بينات بعضهم، ويبدو كونوا ان شاء الله ان شاء الله بوادر خير، ان شاء الله الامور تكون تحسنت اكثر. فهمي
5: هذا متمنى. وشكرا لك احمد، مباشره من مونتيري. ديما نعاود نذكر بالمباراه باش تكون نهار الاحد بدايه من 5 نتاع الصباح ضد منتخب اليابان. على ضوء النتائج الاخيره للمنتخب، فانو ترتيبنا في التصنيف العالمي للفيفا تراجعنا ب 10 مراكز من 45 لل 55. نعطيو النتائج في المونديال، ماتش سويسرا والبوسنة وفوز سويسرا 4-1 في المباراة هذه. أيضا اليوم العشية تعادل 1-1 في ماتش تشيكيا وجنوب أفريقيا، بعد شوية مع 11 تعليل ماتش كندا وقطر، وفي السهرية في الفجر مساعتين متاع الصباح المكسيك تواجه كوريا الجنوبية. حكيو على الأخبار عند التونسية، وأيضا فيما يخص مهاجم النادي الإفريقي فراس شوار، فأنه مصادر العالمية الليبية حكيت على أنه الملاعبي يقترب من الانتقال لنادي أهلي بنغازي الليبي مقابل دفع مبلغ البند التصريحي في عقده مع النادي الإفريقي له 600,000 دولار. ونذكر الملاعبي متعاقد مع النادي الإفريقي حتى لجوان 2028. نادي صفاقسي لجنة مستقلة للانتخابات بتت في القائمة المترشحة للانتخابات السياسية، لكن البت النهائي باش يكون نهار الثلاثاء الجاي لتمكين القائمة من استكمال بعض الوثائق من بعد تعلن عن شرعية القائمة هذه الانتخابات. النادي الصفاقسي كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تلقاو على السيت مزيكا فما بنات. نخليكم مع يسري في بنة الفهم.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.
0: بنت الفهم، بنت الفهم الجمعة وتسعة للنصف الليل، يسري جديدي.

0: الهيدي حبوبة مش هلا من عرض النوبة جونا التونسي أكيد ما موجود وحاضر في بن التفام مع العشرة متاع ليل من زلنا مواصلين أكيد بالموزيكا Hot Selection
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.

اليوم باش نمشيو لعالم الار ان بي مع دالي بن احمد، ان جروب اللي ينجم يكون ديكوفيرت البرشة فيكم، ان جروب اللي بدا عام 91 ومن وقتها الحقيقه والرحله متواصله. كي نحكيو على الجروب هذا نحكيو على هنا لي مومبر اللي داير بداو كبروا مع بعضهم، خلينا نقولوا ملي هما صغار في هنا في امريكا الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ملي كانوا صغار كانوا يحلموا باش انهم هنا يكونوا عندهم انفلونس كبيره في عالم الهيب هوب، في عالم الار ان بي، في عالم النيو جاك سوينج. والحلمه بدات من هيوستن تكساس. هنا الحقيقه ما كانت سهله الحكايه، على خاطر ما كان سهل انه يوصلوا للعالم الكل، مش كان الولايات المتحده الامريكيه، اما في ساعه ولو عندهم اسمهم H-Town.

عالم الار ان بي والهيب هوب. البدايه كانت مع اول البوم فيفا فور ذا فليفر اللي خرج في افريل 93. وقتها داير هنا خلينا نقولوا جوستمون الاغنيه هذه نوك ان ذا بوتس هي اللي خليتهم وليت اكبر هيت على خاطر وصلت للنمبر 1 هيت في الار ان بي ان شارتس ووصلت للنمبر 3 في البيلبورد هوت 100. ان البوم اللي كان له كل نجاحات واللي خليهم داير يوصلوا الام تي في يوصلوا يعملوا دي تورني سورتو دي فيستيفال في الولايات المتحده الكل. ومن بعد الحقيقه ولاو يعملوا في دي كولابوراسيون مع دي زارتيست ملتي بلاتينيوم كيما جيد كيما ناري باي نيتشر كيما سيلك كيما شاي. ووقتها لين وصلوا للسول ترين ميوزك اوورد ربحوها عام 94 الاحسن نيو ارتست. كيف كيف كانوا موجودين في اباف ذا ريم ساوند تراك مع السينجل بارت تايم لوفر اللي وقتها البرودكسيون كانت مع دافانتي سوينغ. و الموسيقى وقتها كانت وزالت متواصلة. اليوم دالي بن أحمد اخترنا في هوت سيليكشن لغروب دارن بي أمريكان H-Town. ست ألبومات ستوديو أولهم عام 93 آخرهم عام 2021 ومزالوا مواصلين. نبدأوا ليك يو أب H-Town هوت سيليكشن.

0: اشهر اغنيه الايتش تاون نوك ان ذا بوتس على موزايكا فيم في هوت سيلكشن. ميرسي بوكو دالي اللي عايشنا جو الار ان بي عالم الهيب هوب. زيد موجود ان جروب اللي فيبر بالكدي وبدا المسيره الفنيه نتاعو من عام 91. سمعنا لا سيلكشن اليوم نتاع ايتش تاون في هوت سيلكشن.
1: بنت الفيم في الجمعه من 9 لنص الليل
0: موعد الربح والكاش، موعد زوز ملين و800 اليوم ينجم يربحهم مراد. مرحبا
2: خويا،
0: شنو هي الاجواء وشنو هي الامور يا مراد؟
2: الحمد لله.
0: اي باهي، مازلنا ما بديناش مراد، وحده وحده خلينا نتعرف على بعضنا ساعه من بعد نبداو ندخل في صلب الموضوع. انت تفهمني كي ندخل مريك مراد، شنو الامور؟
2: الحمد لله.
0: اي باهي مراد، خليني افكرك بقواعد اللعبه تاعني ويني نو. انت اسمعني، ظهر فيك بديت تدخل بعضك من توا مراد. زين بك
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
0: زين مراد، نجم نقولوا اي ولا لا؟ راه توا مزن
2: صحي
0: تبريك
3: علي خلاق ودايره.
0: اي ظل لي بالحق مراد، وحده وحده خويا لبيس
2: لبيس
0: صحي مراد. اليوم نيويني نا على زوز ملين و800، 60 ثانية دقيقة تنجم تربحك برشا كاش اليوم.
4: اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها،
0: برشا برشا كاش الليلة. ما عليك انت ركز، لا تقول لا اي لا لا، ني ويني نو يس نو اي واهما ها راهم ممنوعين من عن بيتا يا مراد، ويخليوك تخسرنيها ايا يا مراد.
2: اوكي
0: واضح
2: واضح
0: بيان. زاد لازم ترد بالك يا مراد من حاجة اسمها الانذارات. تحصل على انذار يا مراد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع.
5: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: يجي ومازال حاجة أخرى زادة، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس مراد، تقول لي لباس لباس حمد، ولا حتى مثلا راهو كيكا تسمع عاود.
6: أيوة. سكيبي سكيبي مزيان.
0: لازم ترد بالك خاطر وقتها تكون عاودت كلمة لباس ووقتها تتحصل على انذار يا مراد. دونك لازم ترد بالك من هذه الكل وترد بالك من الانذارات. بعد قديش من انذار ندخل في مرحلة الخطر المحدق؟ سيء ما عادش
2: بعد قديش
0: نسل فيك
2: زوج نورمال مو ثلاثة.
0: اي سافا ثلاثة ثلاثة
6: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: زوج مزنة بالليل وثلاثة نسمع ضحكة سيد الحكم وينتهي المشوار. هيا حاضر مراد،
2: حاضر
0: لبيس مراد وخي لبيس صحيت هاي مراد نبداو
7: ما تروح كان فرحان
2: نبداو.
0: هاي سي مراد نبداو نيوينينا على زوز ملين و800 ليلة بعد 3 2 1. انت لاق؟
8: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي.
0: سيد الحكم عطاك فرصة باش تزيد تركز. هاي سي مراد خليك تحسب انت 3 2 1 بعد ننطلقوا هكا باش تتأكد اللي احنا بدينا. هاي سيدي اما اسمعني 3 2 1 في حقهم. 3 2 1 انت لاق، فهمت؟ في حقهم كيبي. هاي خويا هاي
2: 2
0: اي
2: 1
0: انت لاق.
9: سمرا حبك تعبني وشغشب نغلبني شغلبني موزان.
0: هذه ان شاء الله نفرحوا بها من بعد سمرا، ان شاء الله نفرحوا بها من بعد كي نربحوا زوز ملايين و800 يا مراد. ني وي ني نو 60 ثانية بعدهم نعرفوا كان مراد باش يروح بزوز ملايين و800 والا لا. بقدرة ربي الربح يكون من نصيبك. بعد 3 2 1 انت لاق.
9: يا
0: سيدي عاد سيد الحكم يسيبوا مراد مسكين. تيقول له خلينا نبداو يا مراد، شنو نهار راح؟
2: يحبني نربح، يحبني نربح.
0: اي صحيت هاكا ريت يعطيك في الشحنه اللي جابيه ريت. زعما زعما بالحق يحبك تربح سيد الحكم.
2: باس باس.
10: لا لا لا يا حبيبي
0: يلا مراد يلا نبداو نيويني نو اليوم.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
0: خاطر فما زوز ملين و800 في اللعبة. آي سيدي 3 2 1 نبداو.
5: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور 10-10، فريق مسيطر. قال له مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا
11: تفيق وحشي.
0: أتنسيون
12: أيزي مراد
0: نينا
12: يا مراد
2: خوي
12: مركز
2: مركز
12: كيف عليش جاوب فيه بكلمة واحدة ماله خي ما فهمتش قواعد اللعبة
2: فهمهم
12: هاي بيه الفايدة فهم قواعد اللعبة ومرك مريكلة في فلاك سكنة قلت لي
2: خزنة دار
12: في خزنة دار الخدمة ماله في في باردو
2: لاك
12: الخدمة في اللاك وعليه كلمة واحدة وعليه يا ليه يا مراد من بكري نأكد عليك كلمة واحدة تعطيك انذار يا مراد انت خديت 5 انذارات مش لف مراد قعدت خايف من اي وإلا ليه يا اخي وقعدت تجاوب فيه بكلمة واحدة
13: عليك ليك ودايرة
12: ايش نعملوا له مراد ركز خفت منها ياسر يا مراد تو عليه تو توفقت اللي تجاوب فيه من بكري بكلمة واحدة يا مراد
2: صحيح
12: يا مراد
14: جو مونج كي مونج
12: قال لك خويا تطبق قواعد اللعبه انا نسربيك زوز ملايين و800 ثم اي غلطه هكا ولا هكا راه قال لك انا سايل الحكم راني ما نرحم ان شاء الله
14: سكرني برنامج هكا هو
12: هكا هو هكا هو شكرا لك يا مراد كلمت اليوم للاسف مراد اليوم ما ربحش زوز ملايين و800 ولكن غدوه فرصة غدوة غدوة عندكم كنيوتا ما لازمكمش تفلتوها على خاطر راهو غدوة لازم تركزوني مليح مليح مليح تكلمونا على 71-113-1000 لازم تحضروا روحكم تبدأوا تترينيو من توا توا اي من توا على خاطر غدوة استنى فيكم برشا فلوس

0: 5000 دينار غدوة في نيوينينو التحدي غدوة سكرنا 3 ملين والكاش موجود وهذه
1: اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي زيدها يا ربي زيدها
0: غدوة الحقيقة عندكم فرصة على 71113000 غدوة مخليني لكم خويا الفكرة هذية أكهو عندكم فكرة واحدة اللي انتم باش تربحوا وعندكم الفرصة الوحيدة اللي انتم باش تكلمونا على 71113000 وتشاركوا في التحدي نيوينينو أو كتركزوا لها بالكديه بالكديه من توا وتحضروا روايحكم وتترينيوا بالكديه على خاطر غدوة على 71113000 التحدي راهو في حقه التحدي في برشا فلوس
2: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: فما 3 ملايين غدوة 3000 دينار يستنوا فيكم على 71113000 في بنت لفام برشا كاش برشا فلوس وانتوما غدوة الفرصة ليكم باش اسمعني تتبدل الحياة بثلاثة ملايين تتبدل اسمعني الصيف سيء ودونك نجمو بروغراماتنا يتبدل اسمعني ملي يكون هنا البروغرام قربي ولي فواياج ولي الأمور تتفرد ولي الرجل أمورنا صحيت المطار يونيدي 3 ملايين غدوة نجم تبدل البروغرام يستنوا فيكم على 71113000 فيني وينينو هذا اللي غدوة غدوة تحديكم غدوة 3000 دينار في نيوي نينا
3: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
4: على العين والعين حق
5: بنت الفم في الجرعة بتسعة للنسلي
0: الموسيقى مازالت متواصلة خليكم مع نايكا ديجافو

0: مونيكا اللي كانت موجوده في مهرجان الحمامات الدولي عم ناول تلقاو الحوار نتاعنا كامل معها على يوتيوب موزايكا فام. توت سويت فسر لي.
1: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا.
0: فسر لي. فسر لي ليلة باش نحكيو على شخصية مهمة ياسر في مجتمعنا التونسي، شخصية موجودة، شخصية تقلق هي في كل خدمة، وشخصية اللي أكل إنسان اللي يبدأ يضحك في وجهك شاهو به صاحب كراني راني خوك راني عشيرك إيجا نحكي وإيجا نتفهم وإيجا نخطو مع بعضنا، ولكن في ظهرك هو يخطط ويكتب ويعمل يودي ينقش فهمت. دونك الحقيقة الشخصية ذي سورتو باش نحكيو على النفاق المهني اليوم مع الأخصائية النفسية مريم الويتي. مرحبا مريم.
2: عافية
0: ياسري. ألو، خلينا نبداو الساعة الأول بالكل باش نحكيو على مجتمعنا التونسي أون جينيرال، خلينا نحطوها الحكاية في الكونتكست نتاع مجتمعنا ديما، أنه خاطر بون النفاق المهني هي حاجة، ولكن كي نحكيو على التونسي اللي فيه السمات هذية ثم حاجة مختلفة نتصور. دونك مجتمعنا هنا كيفاش نجم نحطوه الكونتكست هذية ونبدأ ونفهموه من الأول جديد.
2: Exactement. قبل ما نحكيو على النفاق المهني لازم نشوفوا ساعة المجتمع نتاعنا اسكو عنده بريديسبوزيسيون لممارسة النفاق والا لي، والا حاجه نكتسبوها من بعد كي نكبروا نتعلموا. هو يفو دير كو احنا الكولتور نتاعنا بازي برشا على لي ريلاسيون، بازي برشا على لو ريزوتاج اللي تو ولا ضخمناه ولا اسمه نتوركينغ
0: جرة لينكدين لا تربحوا كلينكدين.
2: دونك بازي برشا على المعارف. دكون نقدسوا معناها الحاجه اسمها المعارف، خاطر هما اللي باش يعاونونا باش نوصلوا الأوبجكتيف نتاعنا كسوسوا مهني باش ندبروا خدمة وإلا حتى باش نخرجوا ورقة من المركز
0: من أي بلاصة.
2: اكزاكتومون. وزيدا فما حاجة أخرى اللي هي لوتوريتي، معناها لوتوريتي في تونس اللي تري فالوريزي، معناها ما نجموش نقولوا لي بسهولة. ديجا من الصغر نعلموا صغارنا اللي ما نقولوش لي المعلم، ما نقولوش لي لوتوريتي، معناها إنسان بلو بويسون كنو.
0: اوكي،
2: دونك هوني سي حاجة زيدا الهيراركي اللي تري فورت، اي دوكو هذه تخلق une sorte de soumission معناها تولي العبيد عندها une attitude de soumission. العبيد تولي inférieur، تحس روحها plus inférieur و تولي une sorte de peur عند المجتمع الكل. دونك هذه حاجة نكتسبوها ونورثوها زيدا par imitation. دونك حاجة استنسنا بها au fur et à mesure اللي هو بعد يعتبر un phénomène social ماهوش حاجة individuelle. مي وي عندنا برشا ممارسة في تاع النفاق. ومن بعد لا question qui se pose, est-ce que يقول لك اليوم est-ce que هو ضروري في الخدمة وإلا لي، est-ce que والله اليوم ضرورة لازمني أنا جادوبت ان كومبورتمون هيبوكريت باش نوصل انا لوبجيكتيف نتاعي، مش كان اوبجيكتيف اما حتى باش نحافظ على البوست نتاعي والا لي. هوني اللي سكي ديفيرونسي
0: باش نجمو نبداو نفهموها الحكايه جوستومون. ولكن هنا مادام نحكينا على البروفيل نتاع المنافق او الهيبوكريت لازمنا نفهموه باش نجمو اون ايدنتيفي بشويه الحكايه هذيا واون ايدنتيفي لا بيرسون. دونك لو بروفيل نتاع المنافق هنا كو سوسوا في المجتمع ولا زاد حتى في الخدمه، ثم حاجات تخلينا عقلو ديريكت نتصور.
2: اكزاكتومون. هو الشخص اللي كيما قلت انت يدعي اللي هو سوسيابل، ديما تلقاه سوريون، ديما تلقاه عنده هكا اون فورت انتيليجونس ريلاسيونيل، ديما يعرف يعمل علاقات بسهوله. في كل جروب تلقاه هو عنده شكون يضحك له يسامباتيز مع العباد الكل. مي إلي أوبورتونيست، خاطر ما يعمل علاقة مع عبد إلا ما عنده غاية وراها. دونك هذا لو بروفيل اللي راوه اللي جينيرالمون عنده بلوس دو شانس دتر هيبوكريت.
0: يبدا يحيلنا على الحكاية هذه على خاطر لو بروفيل هذايا جوستومون معناها كما قلت أنت راوه ما يعمل صحبة صديقة أو حتى علاقة معناها إلا ما يكون حاجته بحاجة، إلا ما يكون ثم حاجة وراها كسوسوا بون مش كسوسوا هو لصالحه هو أكيد معناها، ولا حتى باش أنه مثلا يكون كالأذن الصاغية والميكرو اللي يوصل ديريكت للعرف. هذيك نحكيو على الخدمة جوستومون. دونك هنا علاش إنسان يعمل حاجة كيما نكي، علاش يحس أنه لازم يكون هكاكة، لازم أنه ما يعمل علاقات كان للمصلحة، ما يكون هكاكة كان معناها بالطريقة هذية. دونك شنية اللي صاير بالضبط؟
2: هو الفرنساوي يقول لك pour monter un cheval il faut le caresser avant، لازمك هكا tu lui donnes une caresse باش تنجم انت تركب عليه وما يضركش.
0: اوكي،
2: دوكو نفس الحاجة تصير عند une personne hypocrite معناها elle est en train de chercher avec la reconnaissance. الريكونيسونس
0: okay.
2: سي عباد كي بروجيتيو رواحهم في عينين العباد معناها ديما يحب كان نظره الباهيه سورتو ما عند لي سوبيريور كيما قلنا بور بريزيرفي سا بوزيسيون والا جوست هكا اون بروموسيون اي حاجته زاده باش يكون عنده نفس البوزيسيون معناها نفس الامبورطونس في الـ في الـ في لي جروب الكل جينيرالمون تلقاه عنده دي كلون وعنده ان دوبل ديسكور يحكي في حاجه الجروب هذا ويحكي في حاجه اخرى الجروب هذا دونك عنده سو زاده سو مانك دو كونفيونس زاده اللي اي لو بوس باش ينجم يمارس سيت سيت هيبوكريزي سي اون بيرسون اللي كيما فما ان سوسيولوج معروف اسمه غوفمان يقول لك سي لار دو savoir conduire et manipuler l'impression اللي عند العباد علينا احنا معناها احنا بطبيعتنا نجمو اون كونترول لامبريسيون تاع العباد ونجمو احنا اون لادابت معناها اون فونكسيون دو نوز اوبجيكتيف معناها هذا هو لو بروفيل
0: ايبوكريت ماهوش بروفيل مسهل انه يكون هكاك على خاطر فيها برشا ذكاء الحكايه فيها برشا حيله وبرشا خدمه سورتو خدنا تصور حاجه تعب الحقيقه اما هنا بار اكزومبل حتى في في في موندو الخدمه شنو نجم يكون تاثير البروفيل هذايا على البيئة متاع العمل لون جينيرال على الخدمة على علاقاتنا في الخدمة مع بعضنا وعلى خاطر نتصور انه باش تولي واحد ياخو حذره اكثر باش يولي واحد يعرف يرد باله على شنو يقول وكذا بون ديجا واحد ديجا يرد باله في الخدمة ولكن نتصور هنا الحذر يكون اكثر سورتو اذا كان نفيقوا بانه فما شخصية كيما ناكية تخدم معانا
2: اي هي الفلاتري فرونسي الاطراء بالعربي المبالغه في المدح نتاع لي بيرسون سوبيريور خلينا نقولوها بالعربي خير اكيد عندها دي ريزولتا ديرير خاطر اذا كان هو باش يمارس باش يكون لو بغاد غوا نتاع لي سوبيريور باش تلقاه هو ديجا ديما في لي بيرو نتاع نتاع نتاع العروفات هذا باش ينجر عليه انه هو ديجا باش عنده بويسونس معناها ديجا حتى اذا كان المكان نتاعو المهنية ماهيش ما ديما باش يبدا عنده كلمة في الشركة والحاجة هذه الحاجة هذه باش تخلق نوع نتاع خوف عند العباد اللي تخدم خاطر باش يخافوا على بلايصهم زيدا هو دونك باش يوليو يسكتوا يطفيو ذو اي دوكو كل واحد باش
0: يقولك مشيش يقول فيا كلمه للعرف ولا هو اقرب له هو يسمع هو
2: يولي يخاف حتى باش يكون يسمع من الاول خاطر انت كي تدخل الشركه من الاول باش تراهم الكل صحاب وكل وتقول يان هم صحاب هذوما من بعد كلهم يسو بوانيارد دونك باش تولي تكتشف بشويه اللي فما دي كلون فما واحد يحكي على الاخر يحكي على هذا اي دوكو باش تحاول تفهم انت شكون مع شكون وشكون مع شكون وباش تذيع
0: تعب الحكايه والله تعب الحكايه ديجا هو واحد جعلوش يلقى الانرجي باش يقد خدمته خلي عاد باش يخمم في ذي الكل سورتو هنا شنو الحل مريم كيفاش نجمو نتعاملوا مع الانفيرونمون هذا كيفاش نجمو نتعاملوا مع الشخصيه هذه متاع المنافق المهني على خاطر هنا لازمنا نعرفوا نحتاطوا نعرفوا شنو نقولوا كيفاش نتعاملوا مي سورتو زاد ما نتيحوش في لو كادر متاع خليني ساكتك وخليني بالله ملاه في روحي وعلى جنبك ورد بالي من اني نحكي معاه ولا نقول حاجه ما تجيش ولا كذا زاد نصور هذيك تخلق نوع من الفرستراسيون وتخلينا ديجا نفدوا بالخدمه قبل ما حتى نخدموا
2: اكزاكتومون هو ديجا البريزونس متاع دي كلون في في اي شركه باش تخلق كلمه توكسيك معناها وليو فما عداوه ومن تحت لتحت دي كونفلي معناها انديريكت اي دوكو الحاجه هذه بتيتر لا سوليوشن هي فينالمون ما فماش فري سوليوشن مي كل واحد لازم بتيتر يسوا برودون ومش كل شيء تحكي في الخدمه معني انه بارتاجي با حياتكم الشخصيه ولا ان شاء الله حتى خديت كونجي وين مشيت وش عملت نجم تكون هذه ترجع ضدك معناتها نجم تتقرا ب بمانيير ديفيرونت دونك مش كل شيء يتبارتاجا في الخدمه زيد حاجه اخرى زيد لي ريزو سوسيو مش بسهل انه نكونوا دخلت اليوم غدوه نبعث لك انفيتاسيون فيسبوك ونقبل الشخص دونك غاردي سيت ديستانس خليو ديستانس معناها نجم انا خديت كونجي مالادي هبت ستوري لينا في حماميت بعد نمشي نلقاها كاينه صارت
0: كيفاش نقول لك معناها هي ديجا بون وقتها يا زياد يا زياد. هو شوف راي هي ديجا عرفتك نجم تكون خاطر تو نحن عرفت في مخنا كونجي مالادي جست خاطر لازم تاخذ انتيبيوتيك اوك لي معناها نجم يكون كونجي مالادي تاع واحد تعب معناها جست تحب يرتاح فوالا ولكن تقرا بطريقه اخرى كما قلت انت مريم
2: نجم ترجع ضدك فوالا دونك يفو اتر برودون ديما غاردي سيت سيت ديستونس بروفيسيونيل وما تخلطوش معناها
0: جوستومون فوالا الخدمه خدمه والحياه العاديه نتاعنا والحياه الشخصيه نتاعنا في ثنيه دونك لازمنا نردوا بالنا لازمنا نعرفوا نفرقوا بينات لي دوز انفيرونمون هذوما على خاطر جوستومون حاجه مهمه ياسر ان نعرف كيفاش نتعاملوا باش ما نتيحوش في الفرستراسيون اللي تولي موجوده في الخدمه يزينا ديجا ستريس ما علينا خلينا نركزوا في اللي بيه الفايده وخلينا نقدموا اكيد ونكونوا ديما موتيفي اي
3: طبيب ذره قلوب الناس داويها
0: مكتوب كل اخصائيه نفسيه مريم الواتي اللي كنت بحضرنا اليوم حكينا على النفاق المهني تلقاو الفيديو كالعاده كامله على الفاش فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام انا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت اف ام الموسيقى بعد مازلت موجوده في الساعه الاخرانيه من بنت اف ام لكن توت سويت نخليكم مع موعد الاخبار مراد الدريدي
4: فريكونس ايكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك اف ام كل جمعه نتناقشوا في موضوع بيئي فريكونس ايكولو على موزايك اف ام من 11 نص النهار تابعونا
5: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
7: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الشؤون الخارجية تعلن اليوم الخميس عن انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035 وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف للاتفاقية المتحدة لقانون البحار. واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية هذا الانتخاب المتزامن مع الاحتفاء بالذكرى 70 لأحداث الوزارة يبرز الثقة التي تحظى بها تونس وكفاءاتها العلمية والقانونية والأكاديمية لدى المجتمع الدولي. وأضافت ذات البلاغ أن الفوز المستحق للغماني وهو أستاذ جامعي متميز في القانون العام يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يتمتع بها المرشح التونسي باعتباره أحد أبرز المختصين في القانون الدولي العام وقانون البحار على المستويين الإقليمي والدولي. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي اليوم الخميس زيارة عمل إلى عدد من الهياكل التربوية بولاية الكاف وشمل جدول أعمال الزيارة حسب بلاغ لوزارة التربية معاينة الظروف بمركزي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني المفتوحين بمعهد الكاف وبالمدرسة الإعدادية القصور. نوه خلالها الوزير بالظروف الملائمة التي تجري فيها الامتحانات. وثمن في ذات السياق ما لمسه من الالتزام وانخراط لدى كافة الأطراف المتداخلة على الصعيد الجوي بضرورة توفير كل شروط النجاح التي تقتضيها هذه المحطة الإشهادية الهامة التي تسجل على سبيل التذكير ترشح ما يناهز 32 ألف تلميذ يتوزعون على 250 مركز امتحان على الصعيد الوطني. وفي سياق آخر وحرصا على الاستعداد الجيد والمبكر والناجز للعودة المدرسية المقبلة تضمن برنامج زيارة إلى ولاية الكاف معاينة عدد من المؤسسات التربوية التي تستوجب تدخلات على مستوى البنية التحتية والوقوف على تقدم تنفيذ عدد من مشاريع التهيئة التي هي في طور الإنجاز. وقد تقرر على إثر الزيارة جملة من التدخلات تتمثل في الإذن بإنجاز أشغال الصيانة الشاملة لمعهد الكافة وانطلاق أشغال تعهد وصيانة المدرسة الابتدائية الانطلاق بالدهماني وفق مبدأ التهيئة الشاملة وتخصيص اعتمادات إضافية لفائدة أشغال بناء المدرسة الابتدائية بالكسور وتعهد وصيانة المدرسة الإعدادية بالكسور وفضاءات المبيتة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل اليوم الخميس النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سيام بسدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها ومتهمين آخرين إلى يوم 25 جوان الجاري وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس في غلانبا. وتضم قائمة المشمولين بتتبع في هذين الملفين وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد كريشي إضافة إلى رجل الأعمال سليم شيبوبة ورجل الأعمال عبد المجيد مودن. وتعود وقاع القضيتين إلى ملفات مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وما رافقها من إجراءات صلحة فضلا عن ملف البنك الفرنسي التونسي. أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول اليوم الخميس أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، إذ أفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن 4 شهداء جراء أحدث ضربات. وقال مسعفون أن الكيان الصهيوني قصف سيارة على طريق عمر المختار الرئيسي في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص في وقت تستمر فيه أعمال العنف رغم الجهود الجديدة التي يبذلها الوسطاء للتواصل إلى هدنة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر وزياد في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
8: الأولى في تونس بنة لفام،
9: بنة لفام الجمعة من 9 لنص الليل.
8: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: وحشتني على موزايكا فام سيليكسيون ترابيات أحسن موزيكا وأكثر موزيكا نوستالجيك ديما تسمعها في بنت لفام.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: موسيقى اللايف ديما موجودة على موزايكا فام. بعد شوية باري وايت، نورا جونز، إريك كلابتون، نيك، نبدأ جيمس براون لايف في الأولمبيا. إنيت فانكي ناو.

0: Barry White. I'm gonna love you just a little more, baby. على موزيكا فام الجولد ميوزك وأحسن موزيكا في بنت لفام.
1: بنت لفام.
0: زين مواصلين معاكم بجديد. هذه كولابوراسيون بينت شيما وفيلسوف بنت بلادي على موزيكا.

والجسار مشيت خلاص، تخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق زياد في الاخراج، شاكر في ستوندار والاكيب ديجيتال. احنا نعطيكم رونديفو غدوه في بنت لفين سبيسيال فاندرودي، وين اكيد تلقاو معانا برشا موسيقى لي ميكس نتاع لي دي جي ريزيدون موزايك فام، من غير ما ننساو بروغرام السهريات وبالطبيعه لي بون بلان. بعد شويه تلقاو مراد دريدي في الاخبار، لكن قبل كل عاده نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم 22 سنه التالي الالبوم Un jour d'été. كان معكم يوسري جديدي، نخليكم مع أمل بنت ما فيلوسوفي. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام نفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جامعة تونس المنار تسجل إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف World University Ranking 2027، وأكيدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. وجاء هذا التقدم ثمرة لاستراتيجية مؤسساتية متكاملة اعتمدتها الجامعة بالتنسيق مع مكتب التصنيفات والتحليل الخاص بها وبمساهمة مختلف الأطراف الجامعية من إطارات أكاديمية وإدارية وباحثين وطلبة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي وفق ما وردته الجامعة على صفحتها الرسمية مساء الخميس. شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يؤكدان خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني جهة الأقاليم الخميس أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيها شركة على أعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار. تدشين محطة تحلية مياه البحر بقرقور من بيئة الصفاقسة. وفي تصريح لموزيك عبد الحميد المنجة الرئيس المدير العام لشركة سوناد يقول أن تكلفة إنجاز هذه المحطة تناهز 1180 مليون دينار، وهي محطة دخلت طور استغلال منذ أكتوبر 2024 وتبلغ طاقتها الإنتاجية الأولية 100,000 متر مكعب في اليوم، وهي قابلة للترفيع في توسيعتها المستقبلية إلى 250,000 متر مكعب في اليوم. حادث مروري جد مساء الخميس بالنقطة الكيلومترية عدد 36 من الطريق الوطني عدد 3 الرابطة بين قفصة وتونس يؤدي إلى وفاة شخصين اثنين كانا على متن دراجة نارية وإصابة اثنين آخرين بجروح وكانا على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي. وبتدخل أعوان حرس المرور وأعوان حماية مدنية بقفصة تم نقل الضحايا والجرحى إلى المستشفى الجامعي حسين بوزيان بقفصة وفتح بحث تحقيقي في الحادث. في أخبار العالم، في اليوم 12 بعد 100 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان بين حزب الله وإسرائيل. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أنها رفعت الحصار البحري عن إيران وأن البحرية الأمريكية لا تعرقل مرور سفن من وإلى الموانئ الإيرانية. من جانبه شدد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تقدم أي أموال لإيران أو ترفع العقوبات عنها ما لم تغير سلوكها جذريا، وأشار إلى أن 12.5 مليون برميل نفط عبرت من مضيق هرمز الليلة الماضية. في المقابل قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم مستدركا، لكنه وافق على هذا المذكرة التفاهم بعد تعهد الرئيس بيزشكيان بتحمل مسؤولية تصون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وأضاف أن طهران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. نقطة نهائية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريكي.
1: الأولى في تونس.

and experience the way my mind.